0: الندم على ما جرى منه من الذنب، الندم على ما جرى منه من الذنب. وش معنى الندم؟ إذا قال قائل كيف يندم الواحد؟ شو الإنسان يمكن يحط بنفسه ندم؟ نقول نعم، يتحسف ويتحسر أن وقع منه هذا العمل، هذا الندم على ما فعل من الذنب. الشرط الثالث
1: الإقلاع
0: عنه، الإقلاع عن الذنب، وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليهم، لأن من لم يؤدي الحق إلى العباد ما أقلع، فهو ليس شرطا مستقلا كما قاله بعض العلماء، ولكنه شرط داخل في الإقلاع، إذ أن من لم يؤدي الحق إلى أهله لم يقلع عن الذنب، فلا بد إذن من الإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود، فإن لم يعزم فلا توبة، إن لم يعزم فلا توبة. الشرط الخامس يا آدم قلناه قلناه اترك مين لا تجيب هذه. نعم
1: نستخلص عن الوقع هذا
0: من الوقع، أما قلنا هذه يدخل في الإقلاع.
1: نقول النعم الصالحة
0: لا
1: رد
0: هذا رد الإقلاع. نعم
1: انتقع في الموقع
0: في الوقت التي تقبل فيه، أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، يعني أن تكون في وقت قبول التوبة، فإن كانت في غير وقتها فإنها لا تقبل، وهو عام وخاص. الخاص القرارة عند الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والعام طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل بعده توبة. إذن فشروط التوبة تكون خمسة. طيب هذه التوبة، وقد سبق لنا هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وذكرنا في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. الأول أنها تصح، والثاني تصح إن كان الذنب من غير الجنس، والثالث لا تصح. نعم، والصحيح أنها تصح، التوبة من ذنب مع الإقلاع على غيره مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق، فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في مدح التائبين. لماذا؟ لأن توبته مقيدة من هذا العمل المعين. مثال ذلك، تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم، تصح توبته من الزنا؟ ها؟ تصح على القول الراجح، لكن ما يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق. وعلى القول بأنه تصح إذا كانت من غير الجنس ما تصح. طيب تاب من الزنا مع الإصرار على الربا، تصح لأن الربا ليس من جنس، إلا على القول الثالث الذين يقولون لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شف عظم الكتمان، ذكر الله لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة والإصلاح. الإصلاح لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفسادا في الأرض وإضلالا للخلق، فتوبتهم منه ما تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم. مثال ذلك، قوم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما هو بهذا الرسول الذي سيبعث؟ كم سيضل من الناس بناء على قولهم؟ يضل منهم عالم، ما يكفي أن يتوبوا ويندموا ويقلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما فسد. الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق لا بد أن يصلحوها، وإلا ما تتم التوبة. وقال وبينوا، بينوا وش معنى بينوا؟ أي أظهروا الحق، أظهروا الحق. ولا يكفي أن يمتنعوا عن الكتمان، بل لا بد أن يكون مقابل الكتمان إيش؟ بيان، بيان وإظهار، حتى تزول الآثار التي ترتبت على هذا الكتمان. وفي هذا دليل على عظم العلم، وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من تحمله، وأن الإنسان على خطر منه إذا لم يقم بواجبه من البيان. وتقدم لنا أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. نعم. الإصلاح أنهم يحاولون، هؤلاء الذين ضلوا بسببهم يذهبون إليهم وينصحونهم ويبين لهم الحق، والبيان على سبيل العموم.
1: ولا يقال إصلاح النفس والبيان،
0: إصلاح النفس من هذا النوع، من هذا النوع. والظاهر أن إصلاح غيره.
1: الإصلاح يختص بنفسهم ولا عام؟ يعني يحاولون يصلحون لو الناس ما
0: حصلوا. الآية كما ترون مطلق، والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان، فلا شك أنه يدخل فيه إصلاح ما فسد بكتمانهم، هذا دخول أولي. أما غيره فهو محل شك، محل شك. وقوله أولئك، نعم، وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك المشار إليهم من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أتوب عليهم أي أقبل منهم التوبة، لأن توبة الله على العبد لها معنيان، أحدهما توفيقه للتوبة، توفيق العبد للتوبة، والثاني قبول هذه التوبة. نعم، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقوله وأنا التواب، التواب صيغة مبالغة، أو صيغة نسبة، أيهم؟ صيغة مبالغة ونسبة في الحقيقة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة. فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة، وإن أطلقت فإنها للنسبة. أو نقول هي للمبالغة والنسبة في كل حال، إن تصح هذا وهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، هذه صيغة مبالغة، يعني كثير ضرب للنساء. ولهذا في لفظ آخر لا يضع العصا عن عاتقه. وقال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذه لا، هذه نسبة، يتعين أن تكون نسبة، لأنك لو قلت وما ربك بظلام إنها مبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم، وأما أصل الظلم فليس بمنفي، وهذا لا يليق بالله عز وجل. نعم، فإذا ما ربك بظلام نقول هنا ظلام صيغة مبالغة فقط، ما تصح نسبة. هنا التواب غلط، صيغة نسبة وليس صيغة مبالغة. نعم. طيب التواب تصلح للأمرين جميعا. فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، وكذلك موصوف بكثرة التوبة، بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليه. كم يفعل الإنسان من ذنب فيتوب ويتوب الله عليه؟ ها؟ كثير. وكم من أناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم؟ كثير. فلهذا جاءت التوبة. وقوله الرحيم جمع بين التوبة والرحمة، لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة، فجمع الله بينهما، فهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات وأنا التواب الرحيم، فيها التفات منين؟ وين الغيبة؟ وين الغيبة؟ وين يتوب الله عليه؟ أتوب عليهم للمتكلم، وأنا للمتكلم.
1: إلا الذين تابوا وأصلحوا هذه هي الغيبة.
0: مو بالله، ما يعود على الله، ما يعود على الله حتى نقول هذه التفاف.
1: بس السياق يقتضي أن يتوب الله
0: أبدا، ولا يقتضي ولا شيء. طيب نوسع لكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها التفات.
1: إن الأول يقول يلعنهم الله، هذا يقول أتوب عليهم.
0: لا بعد هذه أنتم فتحتوها علي ولا مهب عندي. أجل فيها التفات مع الآيات التي قبلها مرتين، التفات مرتين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، هذه بصيغة التعظيم، ما أنزلنا، ما قال ما أنزلت، فأولئك يصرخ حتى يفز الواحد. نعم، هذا من باب التنبيه، من باب التنبيه. فكما يكون التنبيه في الصوت يكون أيضا في صيغة السياق. طيب إذن ما هي الفائدة في الالتفات في هذه الآيات الآيتين؟ يقول فأولئك يلعنهم الله، هذا من باب التعظيم. الالتفات هنا للتعظيم، مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا، إن الملك يأمركم بكذا وكذا. نعم، وأمر الملك بكذا وكذا، وهو يعني نفسه. فيلعنهم الله، أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا، ولذا جاء في العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين، ولهذا والله أعلم جاءت بصيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، لأنه من رحمته تبارك وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش. هذا ما ظهر لنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان، فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة، بل الرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقة واللين، والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضعها للرقة واللين، فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون، ومع ذلك ما يقال إنهم صاروا أوضع من المرحوم. على كل حال نقول إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبة للمخلوقين منتفية عن الله عز وجل. وسبق لنا أيضا مرارا أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق، والخاصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق، وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. ها؟ إن الذين كفروا، الكفر في اللغة بمعنى الستر، ومنه كافر النخلة لستره الطلع. والمراد به الكفر في القرآن والسنة، المراد به جحد ما يجب لله تعالى من الطاعة والانقياد، وهو نوعان: إما تكذيب وإما استكبار. وقوله: وماتوا وهم كفار، معطوفة، وماتوا معطوفة على كفر، فلا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا محل لها. وقوله: وهم كفار، الجملة حال من الفاعل في ماتوا، يعني أنهم والعياذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم ينزلوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا. أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله؟ أولئك، أولئك مبتدأ، وعليهم جار ومجرور، أولئك
1: اللعنة.
0: إذن أولئك مبتدأ وعليهم جار ومجرور خبر مقدم للعنة. ولعنة مبتدأ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول أولئك، والجملة من المبتدأ الأول وخبره خبر إن، خبر إن. أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته. والملائكة أي ولعنة الملائكة. والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. وأنهم خلقوا من نور، ولا يأكلون ولا يشربون، لأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة، ولهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم. نعم. وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل. ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. قال والملائكة والناس أجمعين، أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق وهم أعداء الله سبحانه وتعالى. إسرافيل
1: وميكائيل يعني تفصيل، إسرافيل وميكائيل يعني كيف هذا موكل بحياة الأبدان وهذا
0: حياة الأبدان؟ إسرافيل موكل بحياة الأبدان لأنه موكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فتتطاير الأرواح منه إلى أجسادها. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض، وهذا حياة.
1: أليس حياة الإنسان أيضا والحيوان؟ أليس حياة الإنسان والحيوان الماء؟ لماذا خص الطاب النبات يعني الماء؟
0: إيه؟
1: أليس حياة؟ أليس حياة الإنسان والحيوان أيضا؟
0: بلى.
1: لماذا خص الطاب يعني هو مخصص بالحياة؟
0: هكذا جاء في الحديث أنه موكل بالقطر والنبات.
1: والنبات.
0: هنا.
1: شيخ الأرواح داخل الصور.
0: ها؟
1: الأرواح ضمن الصور ما تخص.
0: الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تدخل فيما بعد، كما يدل على ذلك الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا يدل على أنها تجتمع فيه عند النفخ.
1: شيخ لعنة الآن يدعون عليهم باللعنة وأنهم
0: يشمل الأمرين، الدعاء عليهم باللعنة وكونهم أيضا يقضونهم وينكرونهم، لأن هذا من اللعنة.
1: وكذلك الناس.
0: قال خالدين فيها، أي في هذه اللعنة والعياذ بالله، والمراد فيما يترتب عليها، فإنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها. وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال لا يخفف، والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين؟ من الله عز وجل، لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه، لأن الشر ليس إليه. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير قال أضاف الإرادة إلى الله، ولما كان ذاك الشر قال أريد بمن في الأرض. وهذا من باب تعظيم الله عز وجل، أن لا ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره، لكن لا ينسب إليه. فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره لكنه لا ينسب إليه، ولهذا قال لا يخفف ولم يقل لا نخفف. وقول ولا هم ينظرون، ايش معنى ينظرون؟ أي يمهلون، يعني ما يمهلون بل يؤخذون بالعقاب. ويحتمل أن المراد لا ينظرون أي بالعين، فلا ينظرون نظر رحمة، نظر رحمة وعناية بهم. وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهم أيضا لا ينظرون فلا يمهلون، يأخذون بالعذاب والعياذ بالله، ومن حينما يموتون وهم في العذاب. ثم قال كيف
1: الناس
0: يعني ربما انه يدخل فيها الناس عموما، لانهم يوم القيامه يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم لبعض. نعم اين ينسب اليه، لكن تخفيف العذاب غير مساله العذاب، العذاب على سبيل الاطلاق عدل، وكذلك عدم التخفيف عدل، لكنه ما ينسب الى الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم الخطاب لمن؟ لجميع الناس، ضابط لجميع الناس، وهو مبتدأ وإله خبره، وواحد صفة لإله، يعني أن إله الخلق إله واحد. والمراد بالإله المعبود، لكن هنا المراد به المعبود بحق، وإلا فالأصل أن الإله يطلق على كل ما عبد بحق أو ببعض، لكن هنا المراد به إلهكم الحق إله واحد. أما معبوداتكم فإنها وإن سميتموها آلهة فإنها لا تستحق أن تكون آلهة، نعم كما هو معلوم، لأنها لا تملك نفس لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع. وقوله إله واحد، وحدانيته بالألوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية، فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، والمدبر للكون كله المالك له للكون كله. وقوله لا إله إلا هو، هذه الجملة التأكيد للتي قبلها، هذه الجملة التأكيد، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله، وهي في المعنى توكيد لما قبلها. وقوله لا إله إلا هو لا نافية للجنس، وإله اسمها، أين خبرها؟ محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا هو. وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء، وهو خبر إلا خبر لا، ولا بدل من خبر لا؟ الجواب هي بدل من خبر لا، ويدل لذلك قوله لا إله إلا الله فرفعها لتكون بدلا من خبر لا النافية للجنس. وزعم بعض المعربين إلى أن الله هي خبر لا، وكذلك هنا لا إله إلا هو هو هي خبر لا، وهذا مبني على قول من لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين. والمشهور عند النحويين أنه يشترط في النافية الجنس أن يكون معمولها نكرتين. قال ابن مالك في هذا خبر إن أين أنتم؟ وين غيب الألفية؟ لا في نكرة يشمل الاسم والخبر. وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى، إذا قلنا إن هو خبر لا لا إله إلا هو يقتضي أن لا يكون هناك آلهة، لكن هذا يجيب عنه أو يمكن أن يجيب عنه بأن المراد بالإله هنا

لأن الإله الذي نفي لا بد أن يكون مقيدا بالحق. طيب، وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن خبر خبر مبتدا محذوف ولا خبر إلهكم؟ إما أنه خبر لإلهكم خبر آخر، وإما أن يكون خبر مبتدا محذوف والتقدير هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة لكنهما يختلفان، فإن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما قيل. الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه، ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة، وجاءت رحمن على وزن فعلان، وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم، فباجتماع الاسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة، وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه. وهذان الاسمان هل هما اسم واحد أو اثنان؟ اثنان. وإن كان مشتقين من وصف واحد، وبهذا عرفنا أن الغفار اسم والغفور اسم، ما نقول إنهما اسم واحد، لأن اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى، ولهذا أجمع المسلمون أو العلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين. طيب، والله والمروة إن شاء الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله، من شعائر الله. ومن فوائدها دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم في الطواف بهما، لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله، بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائدها أن الطاعة خير، بقوله ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله. ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله بقوله فإن الله شاكر. ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسم لله، شاكر عليم. ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله. من أين تؤخذ؟ من شاكر وعلي، لأنهما اسمان دالان على الصفة، وقد مر علينا أن كل اسم من اسماء الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا، كل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا. وهذا مفهوم للإخوان الجدد ولا لا؟ مفهوم لكم؟ ها؟ وأنتم؟

0: طيب شاكر عليم، عليم وش يدل عليه؟ على العلم، هذا الصفة، ويدل على الحكم بأنه إيش؟ يعلم، يعلم كل شيء، هذا الحكم. غفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة، يدل على الحكم وهو أنه يغفر، أنه يغفر. ولهذا استدل العلماء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، استدلوا بهذين الاسمين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عن العقوبة، لأنه يعني قال فإن الله غفور رحيم، ومقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم. طيب إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي، وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر والعلم. وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا والمروة من الشعائر المشروعة، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم ويصح الحج بدونه، وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقي القول، بقيت الصحة مترددة بين الركنية والوجوب، والأظهر أنه ركن، الأظهر أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى هو عليه الصلاة والسلام. وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب، وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يستفاد من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. ومن فوائدها أن ما أنزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه، وهدى لا ضلال فيه، بين ليس فيه غموض، وهدى ليس فيه ضلال. من أين يؤخذ؟ من قوله من البينات والهدى. ويستفاد من الرد، من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا أو صار القرآن غير بيان، صار القرآن غير بيان، يكون الله تعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعمية على الخلق، تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على من؟ على أهل التأويل، والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل، ما فيها حق، طريقهم باطل لا حق فيها، فلهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف. نعم. ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون، ولكن من فضل الله إن الله تعالى بيّن ذلك. ومن فوائد الآية إثبات علو الله. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أنزلنا، ما أنزلنا، والنزول إنما يكون من أعلى، وعلو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد مر علينا كثيرا بيان ثبوته بهذه الطرق. ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم حجة يقول والله حنا ما تكلمنا لأن الأمر مشتبه علينا. الإنسان الذي لا يتكلم بالعلم اشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا والعياذ بالله. ففيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناس، لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد، والله تعالى بيّن الحق في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله ما ترك الحق غامضا، بل بيّنه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقولوا ما تبين لنا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لقوله أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية، مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين عباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها، اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. منين نأخذه؟ من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم لعنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. لكن بعض الناس يصير عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه، نقول هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد موته فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ ما تقولون؟
1: إذا كان مات على عبد
0: إيه، مات على الكفر،
1: الكفر يجوز لعنه،
0: يجوز لعنه؟ ها؟
2: ما نستطيع؟ ربما يغفر الله.
0: لا، إذا مات على الكفر ما هو بأهل المغفرة. إذا مات على الكفر ما هو بأهل المغفرة. نعم؟ قد نقول بأنه لا يجوز، قد نقول بأنه لا يجوز بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد، منين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، وأي خير في كونك تلعن واحد كافر؟ ما أفهم. نعم، لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن يذم طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.
3: إن الذين كفروا وماتوا كفار
0: أولئك عليهم لعنة الله، الله لعنهم. نعم، تخبر أن الله لعنه، لكن الدعاء عليه غير الإخبار.
3: مدام أن الله لعنه ما يجوز أن يلعنه.
0: إحنا نقول وش الفائدة؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدم.
3: ما يكون هذا المؤمنين؟
0: لا، هذا عام، هذا عام. طيب،
2: الشيخ قال تعالى ويلعنهم لعن، كيف نوفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء؟
0: اللعانين كثير اللعن، كثير اللعن اللي دائما في أسنتهم هذا الشيء. وأما من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد لعانة.
1: قاتل الله
0: سمرة، لا، هذا ما هو بالظاهر قاتل، مين بمعنى لعن؟ صحيح ان قاتل بمعنى اهلك وليس بمعنى لعن.
1: قول عبد الله بن عمر، نعم،
0: لا السب صحيح سب شديد ما سبه مثله قط لكن لعن ما أدعى صحته ما أدعى والله صحته أقول ينظر في ثبوته ينظر في ثبوته فإذا ثبتت فهذا فعل صحابي قد يخطئ ويصيب نعم
2: فعل مرة
0: أقول يكون هذا فعل صحابي حمله عليه الغيرة ولا يعتبر حجة و طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة عظم كتم العلم حيث كان من الكبائر واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيانه عند دعاء الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال أو بلسان المقال أما بلسان المقال فأن يأتي أحد إليك يسألك هذا لا بد أن تخبره فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار هذا لا بد أن تخبره أو بلسان الحال مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم فيجب عليك أن تبينه يجب عليك أن تبينه فصار كتم العلم متى يتحقق إذا دعت الحاجة إلى بيانه إما بلسان المقال أو بلسان الحال إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنت والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه أو أعرض عنه لأنهم لا يريدون الحق هؤلاء اليهود يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد الحق قالوا فإذا علم أو ظهر من قرائن الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق إنما يريد العنت والمشقة على المسؤول وإظهار عجزه أمام الناس وما أشبه ذلك أو يريد تتبع الرخص ما سألك لأجل أخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة الله لكن بيشوف إيش اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده وللثالث يشوف اللي عنده ولا منه أفتي بما يوافق الهوى قال هذا هو القول الصواب ثم أخذ به وهذا يوجد كثيرا كثيرا ما تشوف بعض الناس يسألك وإذا أجبته قال نسأل فلان وقال كذا وكذا وش معنى هذا؟ معنى هذا إنه يدور شيء أهول يوافق هواه فإذا علمت بالقرائن أو بالبينات الظاهرة أن هذا الرجل لا يريد الحق فلك أن تمنع ولك أن تجيب لأننا نعلم من هذا ما قصد طلب العلم قصد شيء آخر دفع الفتوى اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز والصحيح أنه لا يجوز صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب وأما إذا كان أمر واضحا فلا يجوز لهذه الآية ولغيرها ولأن الإنسان قد يدفعها أولا ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين اللهم إلا أن يكون مبرزا بالعلم وظاهرا هذا لا بأس مثل ما قال أبو موسى وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك وإلا فالأولى أنه يقول اسأل أهل العلم وكان الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة إذا جاء أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال اسأل غيري أو اسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا أحلتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص، قد يخطئ، فأنت حولهم على عامة الناس، على عامة العلماء. وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى، لأنه يضيع الناس بالحقيقة، لا سيما إذا كان الإنسان يرى إنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يضلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى، تتعين عليه، ويستعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق.
1: شيخ
0: نعم.
1: طيب إذا جاءني إنسان وأنا خبر لعالم أطلع فيه يعني إنه ما يفتي إلا بعلم،
0: إيه؟
1: في علماء باقين هم ما يفتون في مذاهب أو يعني يفتون مبلغ،
0: إيه؟
1: وقلت له رحلة
0: يعني معناه إنه صار عندك أرجح،
1: إيه نعم،
0: أرجح من غيره،
1: إيه؟
0: وأقل الصواب
1: اللي ما عنده علم فيه ما يفتي.
0: الظاهر إنه لا بأس به، الظاهر إنه لا بأس به إذا علمت إن لغيرهم ما يفتون بالصواب مثلا، انما يفتون بما هب ودب. نعم، يعني بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل، اللي وافق السائل يفتي ما دام فيه قول لبعض العلماء. نعم، يقول ما دام فيه قول وهذا ارفق بحاله من نفتيه به، خلنا نمشي حاله، مشكله. نعم، اثنين
4: حيث ان الله لعنه لانه يكتمون ما انزل،
0: إيه؟ حيث اضاف الكتمان اليه وهو فعل، اي نعم، فيه رد على الجبريه حيث اضاف الله الكتمان اليهم وهو فعل، نعم، بقوله يكتمون، والكاتم مريد للكتم ولا لا؟ نعم. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل، التخصيص يكون بمخصص متصل وبمخصص منفصل. الآية هنا مخصص متصل ولا لا؟ ها؟ إن الذين يكتمون لهذه عامة، كل من كتب، ثم قال إلا الذين تابوا خصصا، وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل. ولا يمكن أن يحل في الأرض، وهذا قول تبطله الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. فالقرآن والسنة مملوءان بما هو نص أو ظاهر في أن الله تعالى في السماء، والعقل أيضا يدل على أن الله تعالى في السماء، يدل على ذلك كما قدمنا من وجهين. الوجه الأول أن العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى موصوف بالكمال المطلق، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الوجه الثاني من الأدلة العقلية على علو الله أن يقال العلو ما الذي يقابله؟ السفل. والسفل بلا ريب صفة نقص، والله تعالى منزه عن النقص، فواجب ثبوت العلو له. أما الفطرة فلا تسأل عنها. اذهب إلى عجوز قريبة من الحرم وقل لها أين الله، ماذا تقول؟ في السماء. ائت للصبيان في مدارسهم قل لهم أين الله، يكون في السماء. نعم، اسأل أي إنسان خائف أو داعي أين يرتفع قلبه؟ إلى السماء. اسأل المسلمين جميعا وهم يقولون في سجودهم سبحان ربي الأعلى، أين يجدون قلوبهم ترتفع؟ قلوبهم ترتفع إلى العلو، ما في أشكال. إذن فالفطرة دالة على ثبوت علو الله عز وجل. إجماع المسلمين ما عدا أهل التعطيل على أن الله في السماء هذا أمر واضح. على هذا يكون من زعم أن معية الله للخلق معية حلول واختلاط فقد فإن قوله يبطل بهذه الأدلة. كل دليل يدل على العلو فإنه يدل على بطلان القول بمعية الحلول والاختلاط، واضح؟ فعلى هذا تكون معية الله تعالى لخلقه معية تليق بجلاله وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، لأن الله تعالى جمع بينهما في آية واحدة، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجع فيها وهو معكم، وكل شيئين جمع الله بينهما فإنهما لا يمكن أن يتناقضا. قلنا إن الذي يقول بمعية الحلول والاختلاط مخالف للأدلة الشرعية المثبتة لعلو الله، كذلك أيضا هو لا يعرف اللغة العربية، لأن اللغة العربية هل تقتضي حقيقة المعية فيها أن يكون الشيء مخالطا للشيء نعم أو حالا معه في مكانه مسمعا معه في مكانه؟ لا، ليس كذلك. الإنسان مثلا يقول زوجتي معي وهي في البيت وهو في المسجد، أليس كذلك؟ وهذا حقيقة، هذه معية حقيقية مع أنها في مكان وهو في مكان. كذلك أيضا الضابط أو القائد يقول للجنود اذهبوا إلى معركة فأنا معكم، حقيقة ولا لا؟ هو حقيقة، تطلق هذه الكلمة حقيقة مع تباين المكانين ولا لا؟ الصبيان الآن يتضاربون وتزاعلون، يجي واحد لولد جيران يقول تعال أنت معي ولا معه؟ أنت معي ولا معه؟ صح ولا لا؟ حقيقة، مع أن كل واحد يذهب إلى بيته. فالمعية باللغة العربية لا تقتضي حقيقتها، قصدي لا تستلزم ولا تقتضي، لا تستلزم حقيقتها الحلول والاختلاط بين الشيئين. وأقول لا تستلزم ولا أقول لا تقتضي، لأنها قد تقتضي ذلك، كما لو قيل مثلا الماء قدم لي لبنا مع ماء أي مخلوطا به، وكما يقال الروح مع البدن أي مختلطة به، وهذا نعم قد تقتضيه لكنها لا توجبه اللغة العربية. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة العربية، بل لا توجبه، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فالمهم يا جماعة لا تظنوا أن القرآن يناقض بعضه بعضا، وأنه إذا ثبت أن الله معنا فإنه ينافي أن يكون الله في السماء، فإن هذا غير ممكن، بل نقول إن القرآن يصدق بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا، ولكن من الناس من نسأل الله لنا ولكم السلامة من في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لأجل فتنة الناس، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتعطيله عما أراد الله. نعم.
5: من قال منهم أن المعية التخصيص نافي التعميم أول شيء.
0: كيف؟
5: يعني إذا خصصنا كل المعية المعية العامة معية حقيقية.
0: نعم.
5: على ما يليق بالله عز وجل. وقلنا المعية خاصة، هناك معية خاصة، فهل ناقض التخصيص التعميم؟
0: لا ما هو ناقض، يعني المعية الخاصة يجب أن تؤمن بأنها مجتمعة مع المعية العامة، بمعنى إذا قيل إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فليس معناه أنها معية خاصة مجردة عن المعية العامة، فإنه سبحانه وتعالى مع هؤلاء أيضا بالعلم والإحاطة والمعنى العام.
5: هنا شيخ، ومن قال منهم تأول من المسألة الأحال في كل مكان مع أنهم على عرش، وقال إذا كان ينزل السماء الدنيا وهو على عرش سبحانه وتعالى قد يخلو الأمر توقيفي في هذا، ما يقال يخلو منه العرش ولا لا يخلو، لكن إذا كان ينزل السماء الدنيا فلا يمانع أن الله ليس كمثله شيء.
0: لا لا لا لا، لا هذا ما يمكن. لا ما يمكن، حتى النزول إلى السماء الدنيا ما يجوز أن نقول إن السماء الثانية تكون فوقها، ما يجوز أن نقول هكذا.
5: نقول على ليس كمثل
0: شيء. لا لا ما يكفي، لأنه كما قال شيخ الإسلام لا يجوز أن نعتمد في إثبات الصفات على نفي المشابه والمماثلة، لأن المعاني اللي هي في نفسها مناقضة لكمال الله ما تثبت ولو قلنا على وجه الله شبه صفات المخلوقين. هذه مسألة ينبغي التنبه لها، يعني ليس كل شيء نثبته لله ونقول ليس على ما يشبه صفات المخلوقين، إذا كان نقصا فهو منفي عن الله عز وجل مطلقا. لو قال قائل مثلا أنا بثبت إن الله سبحانه وتعالى يتعب لا كتعب المخلوقين مثلا، إيش نقول؟ نقول هذا خطأ، فكل صفات النقص ما يجوز إثباتها لله مطلقا. ثم صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه هي التي نقول فيها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، بالك لأنه ما يكفي في إثبات في نفي النقاص عن الله أن نثبت له صفة النقص ثم نقول لا تشبه، هذا ممنوع. ومسألة خلو العرش منه إذا نزل إلى السماء الدنيا أو عدم خلوه، يقول شيخ الإسلام إن الأرجح عدم خلو العرش منه، لأن العلو ثابت صفة من الصفات الذاتية. نعم، وقال بعض العلماء إن الذي ينبغي لنا أن نسكت، لأن المسألة فيها ثلاث تقوى، قول أنه يخلو العرش منه وينزل إلى السماء الدنيا وعلى أي كيفية ما ندري كيف ينزل، المهم أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده بهذا النزول. والقول الثاني يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش والله على كل شيء قدير ولا ندري كيفية. والقول الثالث التوقف، توقف عن هذا، نعرض عن هذا كله بألسنتنا وقلوبنا ونقول إن الله ينزل وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أوردوا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، فما دام ما أوردوه فإنه ينبغي أن لا نريده نحن على أنفسنا ولا على غيرنا، وهذا قول فيه سلامة، هذا قول فيه سلامة. ولكن الشيخ الإسلام يرى أن يقول أن الأكثر على أنه لا يخلو منه العرش، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم، قال اصبروا إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواته، لا ناهية، وتقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. قول وعن جزم حذف النون والوفاء لمن يقتل أي في من يقتل، لأن المقتول ما قال له شيء قد قتل، لكن المعنى في من يقتل في سبيل الله. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدعو عليكم ما لم تكونوا تعلمون. استفاد من هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإرسال الرسول. وقبل أن نتكلم على هذا أحب من إخواننا الذين يحضرون إذا كانوا يريدون الانتظام أنهم يتابعوننا ويأتون بالكتب المقررة، يعني مهم يجي الواحد كمستمع، الواحد كمستمع لا شك أنه يستفيد، لكن ليس كطالب يأتي بالدروس معه ويناقش ويعلق. نعم، أنا أعتبر اللي يأتي بس يحضر أعتبره مستمعا وليس طالبا. ولهذا ما يشعر بأنه جاء يتلقى تلقيا كاملا. فأنا أحب أن الإنسان يحرص، لما كنا في الطلب الإنسان منا ما يأتي إلا بكتاب، إما نشتريه ولا نستعيره، المهم ما يأتي الواحد مثلا في يديه فقط، ونحن على المستوى اللي عليه الأولون يحضر الواحد ويلقي قصيدة 100 بيت وينصرف الناس كلهم حفظوها، نحن على المستوى هذا حتى نقول نكتفي بأن الواحد يأتي بيديه فقط. فأنا أرجو من الإنسان اللي بينتظم إن شاء الله أنه يحرص دور الكتب اللي نحن نقرأ يدورها ويحضرها. نعم هنا النار جعل استنباط الفوائد. قال الله تعالى كما أرسلنا فيكم، أقول يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان نعمة الله علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيكم، لأن هذه الآية متعلقة بقوله ولأتم نعمتي عليكم، فإن هذا من تمام النعمة. ومنها أن كون الرسول منا فيه زيادة فائدة، لأنه أقرب إلى التصديق مما لو كان أجنبيا، ولهذا ما بعث الله نبيا إلا في قومه، إلا رجلا واحدا فقط بعثه الله في قومه وفي غير قومه، وهو لا محمد على العموم الناس، كل الناس قوم. لا محمد إلى جميع الناس، شعيب. شعيب أرسل إلى قومه وإلى أصحاب الأيكة.
6: أصحاب الأيكة ما هو واحد.
0: لا لا قبيلتين طائفتين. من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البلاغ، وأنه بلغ جميع ما أوحي إليه، لقوله يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا. صك اللي عندك. يتلو عليكم آياتنا، فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها. ومنها أن من فوائد الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام حصول العلم، لأن هذه الآيات كلها علم، كلها علم، لقوله يتلو عليكم آياتنا. ومن فوائدها أيضا أن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كلها تزكية للأمة وتنمية لأخلاقها ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة. ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وتنهى عن المفاسد الخالصة أو الراجحة. الشريعة تأتي بالمصالح الخالصة اللي ما فيها مفاسد إطلاقا أو الراجحة، فيما إذا اشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة لكن مصلحته أرجح، وتنهى عن المفاسد الخالصة أو الراجحة. الخمر فيه مصالح ومفاسد لكن مفاسده راجحة، فلذلك حرم، فلهذا حرم. الحجر على السفيه فيه مصالح وفيه مفاسد لكن مصالحه راجحة، فلذلك قدمت المصالح. أو مصالح خالصة ما فيها مفاسد كعبادة الله مثلا، هذه قاعدة الشريعة، ولهذا قال ويزكيكم. ومن فوائد الآية أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به، لقوله ويزكيكم. ومن فوائدها أن من وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة. أولا الكتاب القرآن، والحكمة قيل إنها السنة، وقيل ما تتضمنه الشريعة من الأسرار والحكم. ومن فوائد الآية الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل، أهل التأويل وأهل التجهيل. وش أهل التأويل والتجهيل؟ الظاهر غانم يدري عنهم تماما. ها؟
1: التأويل اللي يأولون.
0: أين؟ اللي يأولون آيات الصفات. اللي يأولون آيات الصفات. لأننا نقول لهم لو كان هذا التأويل من العلم لإيش؟ لعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى أهل التجهيل، رد على أهل التجهيل، منهم أهل التجهيل. أهل التجهيل طائفة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات وأحاديثها، ما يدرون مش معناها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري وش معناه. سمون هؤلاء أهل التجهيل. يقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري وش معنى قوله الرحمن على العرش استوى. لو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وش معناه قال ما أدري. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولو سألته ما معنى ينزل لقال ها؟ لا أدري. هؤلاء يسمون أهل التجهيل أو أهل التجهيل.
1: هم يدعون أنه
0: يحفظ. يقول هذا هو العلم، أنك أن تقول عما لا تعلم لا أعلم. طيب هذه الآية ترد على الطائفتين جميعا. قول طيب، لأنه قال يعلمهم الكتاب. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة لفظ القرآن ومعناه. قول وأنزلنا إليك الذكر في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر، وش بعد الآية؟ لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين لفظ القرآن ولم يكتم منه حرفا واحدا فقد بين معناه. ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئا من المعنى سألوا فعلمهم، ولكن الغالب أنهم ما يستشكلون لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم يعرفون معناه ومغزاه وأسبابه فلا يشكل عليهم. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام يستفاد من الآية أنه علمهم لفظ القرآن ومعنى القرآن. طيب ومن فوائد الآية اشتمال الشريعة على الحكمة. من أين تؤخذ يا عصام؟ أي كلمتين؟ الحكمة. فالشريعة متضمنة للحكمة تضمنا كاملا، فما من شيء في مأموراتها ومنهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة. لكن يرد علينا سؤال، هل الحكمة معلومة لنا؟ قد تكون معلومة وهو الأكثر، وقد تكون مجهولة. لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم، وهو طاعة الله ورسوله، فإن هذه حكمة، هذه أعظم الحكم، وهي ثابتة فيما نعقل مع حكمته وفيما لا نعقلها. ولهذا لما قالت عمرة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبينت الحكمة من ذلك هو طاعة الله ورسوله، وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناها أم لم يعقل. واضح يا مدين؟ طيب طيب، يعلمهم كتابه الحكمة. ومن فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان الجهل، لقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أولا. فالأصل في الإنسان الجهل، قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا، ثم قال وجعل لكم السمع، فبين طرق العلم السمع والأبصار وبهما الإدراك والأفئدة وبها الوعي والحفظ. أو أنتم معي؟ طيب، وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إذا قال قائل اضربوا لنا مثلا، شو نعم كل الشريعة مثال، هل نحن نعرف كيف نصلي؟ إلا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يعرف الإنسان كيف يتوضأ، ما يعرف ما الواجب في أمواله من الزكاة، ولا يعرف من تصرف إليهم الزكاة. هذه أحكام شرعية ما نعرفها، وفي أحكام قدرية ما نعرفها أيضا علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نحن نعلم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ إلا بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن خلقنا من آدم وآدم من تراب؟ ما نعلم إلا بما علم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن الواحد منا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره؟ إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فعلومنا الكونية والشرعية منين متلقات؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن أسباب نزول المطر، أن الله يرسل الرياح وتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويأمره فينزل المطر؟ إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعرف أن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من علوم الكون النافعة سابق على علم أولئك الذين يفتخرون بعلومهم. العلوم النافعة الكونية والشرعية أصولها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن بعض تفصيلاتها ما جاء به، لأنكم تعلمون أنه قد تصدى له قوم في عهده يردون دعوته، فإذا جاء بما لا تدركه عقولهم من أمور الكون فقد يجعلون من ذلك ذريعة إلى التشهير به وتكذيبه، كما فعلوا في قصة الإسراء والمعراج. نعم. والحاصل يا أخواننا أن قوله ويعلمكم ما لم تكن تعلمون عام، علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الكون وأمور الشرع. ومن نعمة الله عز وجل أن أمور الكون جعلها الله سبحانه وتعالى ذكر أصولها، لكن جعل تفاصيلها موكولة إلى التجارب. وش لأجله؟ لأجل يدركها الإنسان بعقله. ما ظنكم لو أن القرآن الكريم فصل جميع ما في العقاقير من مضادات حيوية وغير حيوية وما أشبه ذلك، كم يصير القرآن من مجلد؟ مجلدات عظيمة لا يستطاع حفظه، ويمل تمل تلاوته، ويشق على الناس التزامه، لكن جعل هذه الأمور لها أصولا، ثم جعل فروعها في الأمور الكونية خاصة، الأمور الشرعية إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الأمور الكونية وكلت للإنسان، ذكرت الأصول والتوجيهات العامة، ثم قيل للإنسان اعمل هو اللي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فتحت لنا الأبواب وعلينا أن نعمل. والحاصل أن قوله يعلمكم ما أنتم تعلمون عام عام. وأنا لو أورد علي إنسان وقال طيب وش تدرين الآن علم الكيمياء هو موجود في القرآن؟ نعم نقول الأصول موجودة الأصول موجودة لكن التفاصيل موكولة إلى تجارب الناس لأن هذا الحكمة تقتضي. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يستفاد من هذه الآية وجوب ذكر الله. منين نأخذه؟ من الأمر. نعم وجوب ذكر الله مطلق الذكر واجب يجب على كل إنسان أن يذكر ربه. بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله يكون عليه ترة خساره حسرة يوم القيامة. فأنت مأمور بذكر الله لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام وإلى واجب من واجباته وإلى سنة من سننه بحسب ما تقتضيه الشريعة التفصيلية. إنما مطلق الذكر مش حكمه واجب فاذكروني. ويستفاد من آية الكريمة أن من ذكر الله ذكره الله. منين توخذ؟ أذكركم لأن أذكركم جواب الأمر جواب الأمر ولهذا جزمت أذكركم. فهمتم؟ ويستفاد من الآية الكريمة أن ذكر الله للعبد كذكر العبد لله أي أنه إذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ذكره الله في نفسه وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. منين نأخذه؟ لا مو من الحديث يعني من الآية. ها؟ وش وجه؟ إيه وش وجه إنه إنه ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه وإن ذكره في نفسه ذكره في نفسه. لا لا ما نبي الحديث نبي من الآية.
6: ذكر الله للعبد أعظم من ذكر العبد.
0: لا. قال أذكركم ما لم تصل. لأنه قال أذكركم والجزاء موافق الآن. صح. لأن أذكركم جوابا لقوله اذكرون وجزاء. والجزاء مرتب على العمل. يكون من جنسه. فإذا كان الله عز وجل جعل العقوبة بقدر الدم فالمثوبة أيضا بقدر العمل. فوجه الدلالة أنه جعل جواب الذكر أنه جعل قوله أذكركم جوابا على قوله اذكروني. والجواب والجزاء يقتضي أن يكون متساويين بمعنى أن هذا على وصف هذا. طيب ومن فوائد الآية فضيلة الذكر. هذه الفائدة الثالثة أظن. فضيلة الذكر لأن به يحصل ذكر الله للعبد. وذكر الله للعبد هذا أمر يعني له شأن كبير شأن عظيم ولا لا؟ نضرب مثل. هذا إنسان قدم عليه رجل من السفر ولما سلم عليه قال والله الملك يسأل عنك وش يصير هذا اللي قيل له الملك يسأل عنك وش يفرح؟ أو ما شاء الله تنتف خريطه. نعم يفرح أنا يذكر الملك. طيب عاد ملك الملوك إذا ذكر وش يكون المنزلة؟ نعم أعظم وأعظم ما يخطر بالبال. ولهذا تكلمنا قبل مرارا أنه ليس الشأن بأن تذكر الله أو بأن تحب الله، ولكن الشأن أن يذكرك الله. اللهم اذكرنا في من عندك.

0: لكم أن الله يحبكم. ومن فوائد الآية وجوب الشكر لقوله واشكروا لي، وبالمقابل تحريم الكفر، كفر النعمة، بأن تصرف في غير وجهها فيستعان بها على معصية الله، أو تمتهن وتذل ولا تستعمل فيما خلقت له. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يسوق بقرة، نسيت هل هو راكبها أو غير راكبها، المهم أنها التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، إنا لم نخلق لهذا. فالنعمة إذا صرفت في غير ما خلقت له فهو نوع من الكفر. خلق الله لنا الطعام لنأكله، فإذا ألقيناه في المزابل كأننا قلنا ما نبي فضل الله، في غنى عنه، نسأل الله العافية. فالنعمة إذن شكرها أن تصرف في طاعة المنعم وفيما أنعم به، وفي الجهة التي أنعم الله بها علينا من أجلها. نعم. وقوله ولا تكفرون يستفاد منه تحريم كفر النعمة لقوله ولا تكفرون. وعندي إشكال من الناحية الإعرابية لأني ما تكلمنا عليه وقت التفسير، وهي أنه كيف كسرت نون الأفعال الخمسة مع أن نون الأفعال الخمسة مفتوحة. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهنا قال تشكر ولا تكفروني. ها؟ لا ما موجود يا أخي. ها؟ أصلها إيش؟ طيب هذه تكفروني.
1: نون وقاية وليس قديم.
0: وشي؟
1: نون وقاية وليس قديم. وهذا السبب.
0: إيه بس ما ترون؟ إيه هذه نون الوقاية. هذه نون الوقاية. أنت فتحت الباب ولا دخلت، دخل عبد الرحمن. لكن على الطالب كذا فتحت لك ليش تدخل؟ نعم. النون هذه للوقاية وليست نون الفعل، يعني نون الرفع. وأصلها لو لم تكن مجزومة، هي هنا جزمت وحذفت النون للجزم، لو لم تجزم لكانت يا حسين تكفرونني. أولى نعم ولا لا؟ تكفرونني لما جزمت حذفت النون فصارت تكفروني. طيب وين الياء؟ لا ما استطيع. حذفت لا للترخيم بل للتخفيف، حذفت للتخفيف، الترخيم في النداء فقط. طيب إذن الفعل هنا مجزوم وعلامة جزم حذف النون، والنون الموجودة للوقاية، والياء ياء المتكلم محذوفة للتخفيف. طيب من فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص، وجوب ملاحظة الإخلاص من أين تؤخذ؟ من قوله لي واشكروا لي، يعني مخلصين لله عز وجل، لأن الشكر طاعة، والطاعة لا بد فيها من الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم فيها أن القرآن كلام الله لأنه أضافه إلى الناس. نعم. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر.

0: صابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. في هذا دليل على فضيلة الإيمان وأنه من أشرف أوصاف الإنسان. من يؤخذ؟ من قوله يا أيها الذين آمنوا. ولا شك أن الإيمان من أفضل أوصاف الإنسان، وكذلك عبودية الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، من أشرف أوصاف الإنسان. قوله. ولهذا يقول الشاعر في معشوقته، يقول: لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يقول: لا تقول لي يا محمد يا علي يا خالد، قل يا عبد فلان فإنه أشرف أسمائي. نعم. ولهذا وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، عند الرسالة وعند التحدي وعند النصرة، المهم في المقامات الشريفة. ومن فوائد الآية الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة لقوله استعينوا بالصبر والصلاة. ومن فوائد الآية بيان آثار الصلاة الحميدة، وأن من آثارها الحميدة أنها تعين على الأمور، أنها تعين على الأمور. ومن فوائد الآية جواز الاستعانة بغير الله فيما يكون عونا فيه. نعم، لقوله استعينوا بالصبر والصلاة. فاستعانة العبادة لله عز وجل، والاستعانة بما يكون سببا للعون، سببا صحيحا للعون، هي جائزة أيضا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا، فإن توجيه الخطاب للمؤمنين يدل على أن هذا من مقتضى الإيمان. مثل أن تقول يا رجل انتبه، المعنى أن من صفات الرجولة أو من مقتضيات الرجولة الانتباه. وتقول يا كريم أعطي المسكين، من مقتضى الكرم إعطاء المساكين. فمن مقتضى الإيمان أن الإنسان إذا حصل عليه ضيق أن يستعين بالصلاة. ومن فوائد الآية فضيلة الصبر. أولا لأنه يعين على الأمور، والصبر ثقيل على النفس، ثقيل جدا، لأنه مثلا تجد الإنسان إذا أصابه شيء أو ضيق وده بس يتحرك، لكن عندما يطمئن نفسه وصبرها يصبر، والعاقبة للمتقين. ولهذا قال تعالى، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما قال فاشكر، مع أن هذا علم تلاه الله عليه، لكن قال فاصبر. ليش قال فاصبر وهو علم يستحق الشكر؟ هذا إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر وتحمل، لأنه سيجد من ينازع ويضاد. ونظيرها قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بعده فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فستجد معارضة وممانعة عظيمة ولكن لا تطع آثما ولا كفورا. واضح يا جماعة؟ إذن الصبر شاق على النفوس لكن يجب على الإنسان أن يصبر. لو قالت له نفسها الأمارة بالسوء والعجلة لو قالت افعل تخلص لا أصبر. ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير. والذي يصبر أيضا غالبا ينتظر الفرج. الغالب أن الذي يصبر ولا سيما بإخلاص وحسنية فإنه ينتظر الفرج. وانتظار الفرج عبادة وباب للفرج لقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الصبر مع أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. مثلا رجل أصيب بحادثة في ماله تعب تعبا عظيم نفسيا لكن الصبر ينتظر الفرج فما أسرع الفرج. إنسان مثلا آذاه شخص آذاه إما بماله أو بعرضه أو بأهله المهم أنه آذاه فتجد يصبر ويتحمل وينتظر الفرج فيحصل له. واضح؟ فإذن الصبر من أكبر الأسباب على العون على الأمور الشاقة. ولهذا يقولون إن الصبر مفتاح الفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جعله مفتاح الفرج جعل الكرب مفتاح الفرج ولكن جعل الصبر مفتاح النصر وهو أعظم من الفرج لأن الفرج زوال مكروه فقط لكن النصر حصول مطلوب وهو أعلى. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام النصر مع الصبر أعظم من قول بعضهم الصبر مفتاح الفرج. نعم. طيب إذن الصبر واجب ولا لا؟ نقول الاستعانة به على الأمور أرشد الله إليها وهو واجب في دفع المصائب. يجب أن تصبر على المصائب وقد سبق لنا أن مقام الإنسان عند المصائب له مقامات كم مقامات الإنسان عند المصائب أو أربع أربع ابدأوا باللي تعرفون. الأول لا لا لا هذه مواضع الصبر لكن مقامات الإنسان عند المصائب عند المصيبة خاصة له مقامات له مقامات أربعة جزع وصبر ورضا وشكر. هذه مقامات الإنسان عند المصائب. كل إنسان يصاب بمصيبة لا بد يحصل له أحد المقامات الأربعة إما جزع وتسخط وإما صبر وهو واجب وإما رضا وهو على القول الراجح مستحب وليس بواجب وإما شكر وهو أعلى من الرضا وهو مستحب وليس بواجب بالاتفاق. فالجزع حرام والصبر واجب بالاتفاق والرضا واجب على قول ومستحب على قول الراجح والشكر مستحب بالاتفاق فيما أعلم والشكر نعم الشكر مستحب الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وش المراد بالمعية هنا؟ التهديد يعني معناه أنها مقتضية للتهديد فهو شيء فوق الإحاطة. التهديد شيء فوق الإحاطة كما أن التأييد والنصر فوق الإحاطة لأن الإحاطة ثابتة في الجميع. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم هذه معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته. وقوله إن الله مع الصابرين مع المتقين مع المحسنين وما أشبهها، هذه معية خاصة. والمعية الخاصة أيضا قسمان: معية مضافة إلى شخص، ومعية مضافة إلى وصف. المعية المضافة إلى شخص كقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وبإجماع السلف أن المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى في الأرض، بل هي معية تقتضي العلم والإحاطة أو النصر والتأييد أو التهديد كما سبق، لكن مع كون الله عز وجل في السماء على عرشه. وما زعم أحد أنها تقتضي الإحاطة أن يكون في الأرض إلا رجل جاهل بالله وجاهل باللغة العربية. أما جهله بالله فلأنه فهم من هذه الآية الكريمة ما يقتضي الكفر، ومحال أن يكون كلام الله عز وجل دالا على الكفر. وأيضا إذا قال إن الله في الأرض، لأن الذين قالوا إن الله في الأرض وفهموا من هذا الفهم انقسموا إلى قسمين: الجهمية قالوا إنه في الأرض وليس في السماء، أنكروا أن يكون أنكروا علوه، وهذا من الدليل على ارتكاسهم والعياذ بالله، حيث أقروا بما ينكره العقل وصد وأنكروا ما يقتضيه العقل. اقتضاء العقل لكون الله تعالى في الأرض أو كونه في السماء، أيهن أقوى؟ كونه في السماء. وهم إذا قالوا نبي نأخذ بظاهر الآيتين نقول: ظاهر الآية وهو معكم ليس كما زعمتم أنه في الأرض، فإنها أضيفت المعية إلى من؟ إلى الله، فتقتضي أن تكون معية خاصة به تليق به. ثانيا: جهلهم باللغة العربية، هل اللغة العربية تقتضي أن المعية معناها المجامعة والمشاركة في المكان؟ لا، قصدي هي ما تستلزم ذلك، هي قد تقتضي لكن لا تستلزم ذلك. ولهذا نقول مثلا: هذا الرجل معه زوجته وهو في مكتبه وهي في بيتها، ويصح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في غزوة تبوك: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معه. قالوا: وهم في المدينة؟ قال: نعم، وهم في المدينة حبسهم إيش؟ العذر. فهذا دليل على أن المعية في اللغة العربية لا تقتضي المجامعة والمشاركة في المكان، قصدي لا تستلزم ذلك، لا تستلزم ذلك. فلما لم تستلزمه وعلم أن هذا المعنى باطل بالنسبة إلى الله، تعين أن يكون معنى قوله هو معكم أنه محيط بنا وهو في السماء على العرش. ولا عاقل يفهم، حتى العجوز في خدر بيتها ما تفهم هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء الجهمية. وتحذلقت طائفة من الحلولية وقالوا: نحن نأخذ بظاهر القرآن في الموضعين ونقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء. وهل هذا ممكن؟ لا، غير ممكن. لأنك إذا أننا لو قلنا إن ظاهر الآية وهو معكم في الأرض أن يكون معنا في الأرض، لكان إما متعددا وإما متجزئا، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. فتعين أن يكون إما في الأرض وإما في السماء، فالتزمت الجهمية الضالة أن يكون في الأرض دون السماء. ولكن أهل السنة والجماعة التزموا ما دل عليه السمع والعقل والفطرة بأن الله تعالى في السماء، وأن معنى المعية التي أضافها إلى نفسه معنى يختص به ولا يقتضي المجامعة في المكان بأي حال من الأحوال. وأنه درجة ينبغي للإنسان ملازمتها لقوله لا لقوله إن الله مع الصابرين، فإن الإنسان مهما إذا علم أن الله معه لا شك أنه سوف ينشط على هذا المقام ويحرص عليه، ليس كما إذا لم يعلم بذلك. إذا علمت أن الله معك لا شك أنك سوف تبقى على هذه المرتبة وتحرص عليها. وكون الإنسان يكون الله تعالى معه مسددا له ومؤيدا له ومصبرا له لا شك أن هذه درجة عالية كل يريده. الآن الصبيان بعضهم مع بعض، إذا واحد غاضب الثاني ثم رأوا ثالثا يقول الواحد منهما أنت معي ولا معي؟ إذا قال أنا معك يفرح. نعم، ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتناضلون قال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. وسوى الجماعة الآخرين؟ قالوا يا رسول الله إذا كنت معهم خلاص ما ما ما ما نناضل. فقال أرموا وأنا معكم كلكم عليه الصلاة والسلام. فإذا علم الإنسان الصابر أن الله معه يسدده ويؤيده ويصبره علم أنه سيفتح له باب النصر وأنه سوف يزيل عنه هذا الأمر الذي اقتضى أن يتحمل الصبر. وقد قيل الصبر مثل اسمه. كمل يا غانم. مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أصبر وستجد. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. مثل اسمه وش اسمه؟ ها؟ لا اسمه الصبر. الصبر الطبيعي في شيء يسمى صبر. لله أموات. لا هذه ناهية ولا تقول ناهية، ولهذا جزمت الفعل. والدليل على جزمه حذف النون. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله. لمن أي فيمن. والنهي هنا عن القول يشمل القول باللسان والقول بالقلب. اشتك هذه يا علي. اصبر اصبر عشان هذه. اصبر اصبر يعني. يشمل القول بالقلب والقول باللسان. اما القول باللسان فان يقول انهم ماتوا، والقول بالقلب أن يعتقد أنهم ماتوا. فهمتم؟ وقوله لمن يقتل، لمن يقتل في سبيل الله. والمقتول في سبيل الله هو الذي قتل من أجل أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والناس يختلفون في القتال أي في الباعث لهم عليه. منهم من يكون الباعث له عليه الحمية على قومه كقتال العرب، لأن العرب يقاتلون حمية يصرحون بذلك يقولون إننا نقاتل للعروبة، وبهذا يبطلون ما يحصل لهم من الشهادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولو أنهم قالوا بدلا من أن نقاتل من أجل العروبة نقاتل من أجل الإسلام وحماية بلاد الإسلام لكانوا يقاتلون في سبيل الله. طيب يقاتل الإنسان شجاعة، ما معنى شجاعة؟ يعني هو إنسان شجاع يحب القتال فيقاتل من أجل ذلك، فهل هو في سبيل الله؟ لا، يقاتل ليرى مكانه ويعرف أنه بارز شجاع، هذا أيضا ليس في سبيل الله. ما في ليس في سبيل الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فالذي يقتل في سبيل الله أي في طريقه وهو دينه، أي من أجل هذا الدين وإعلائه، هذا لا تقول أموات. وقوله أموات خبر مبتدأ محذوف، تقديره هم أموات. والنهي هنا قد يقول الإنسان إنه مشكل، كيف لا نقول أموات وهم ماتوا؟ فنقول إن المراد هنا لا تقول أموات موتا مطلقا دون الموت اللي هو مفارقة الروح للجسم، فهذا موجود، ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم ولكانوا باقين يأكلون ويشربون، لكن الموت المطلق لا، بدليل الإضراب الإبطالي في قوله بل أحياء، يعني بل هم أحياء، فأحياء يا خبر خبر مبتدأ محذوف، بل أحياء جمع حي عند ربهم، بل أحياء عند ربهم عند الله، لأنها لا تفضل في أرواحهم في أجواف طير خضر، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن أنتم أيها الأحياء في الدنيا لا تشعرون هذه الحياة في الآخرة. نعم نحن لا نشعر، ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بها، لأنها من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يحيط به شعور الحي، ولهذا يجب التوقف في عالم الغيب على ما جاء به الوحي، ما نتقدم ولا نتأخر لا في هذا الباب ولا في غيره، حتى في أسماء الله وصفاته، وحتى فيما أخبر الله به عن الجنة وعن النار وما أشبه ذلك، يجب علينا أن نتوقف لا نتجاوز ولا نقصر. فلو قال قائل كيف يعذبون في النار أبد الآبدين ويبقون ونحن نرى أن النار تحرق، نعم وش الجواب؟ نقول نعم هم يحرقون، ولكن تبدل أجسادهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها، وتقطع أمعاءهم، تقطع أمعاءهم وسقوما حميما فقطع أمعاءهم، لكن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا. ولكن لا تشعرون بل أحياء، ولكن هنا هل هي عاملة أو لا؟ غير عاملة، لأنها مخففة. وإذا خففت لكن لم تعمل، هل على ذلك شاهد من كلام ابن مالك؟
1: نعم.
0: أي إن.
1: هذه من
0: أخواني. هذه لكن.
1: خففت لكن فنوي.
0: وخففت كأن أيضا.
1: أي.
0: نعم. ما لا لازم أذكرها. كيف؟ واحد معكم الآن متن؟ نعم.
2: شيخ؟
0: نعم.
2: هل في فرق؟ يعني في سبيل الله إذا نظر هل في فرق بدفع مال عدو لبلاده أو بزيارة بلده.
0: لا فرق بين المهاجم والمدافع. لا فرق بين المهاجم والمدافع.
2: في سبيل الله يروح لزور العدو في
0: كيف يزور العدو؟ شو يزور؟ أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه عدة أشياء، مصائب أربعة. أولا قال ولا نبلونكم، والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القام القسم واللام والنون نون التوكيد. والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح ولا لا؟ وين أخذ الفعل؟ الواو أصله نبلو، فلما اتصلت بها نون التوكيد فتحت كنت على الفتح. ولا نبلونكم، وهذا قسم من الله عز وجل مؤكد. ونبلو بمعنى نختبر، وقول نبلونكم بشيء من الخوف. الخوف هو الذعر، وهو شامل للخوف العام والخوف الخاص. الخوف العام كأن تكون البلاد مهددة بعدو، والخوف الخاص كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن يخيفه ويروعه. وهذا حاصل وهذا حاصل أيضا. وقول من الخوف والجوع، الجوع ضد الشبع، والجوع له سببان. السبب الأول قلة الطعام، والسبب الثاني قلة المال الذي يحصل به الطعام. فهمتم؟ هناك سبب ثالث أيضا، وهو المرض الذي يتعذر معه الشبع. يكون المال كثيرا والطعام كثيرا لكن يأكل ولا يشبع، هذا أيضا من البلاء، هذا من البلاء. والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه، بل كل المصائب ما تدرك إلا لمن جربها، أما من لم يجرب فإنه لا يدري، وهو له شأن عظيم وكبير. وإذا أردت أن تعرفه فأنت في الصيام في الأيام الطويلة تجد نفسك، نعم، إذا جعت متألما متكلفا خاويا، مع أنك ترجو أنك تفطر، يعني ترجو أو تعلم علم اليقين أن هذا الجوع سيزول. كيف عد الجوع الذي يكون ابتلاء؟ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص من الأموال، الأموال التي للتجارة كالمكاسب، والأنفس هل يشمل المواشي وشبهها، أو نقول إن المواشي أنفس لكنها داخلة في المال؟ داخلة في المال، فيكون الأنفس هنا أنفس الآدميين البشر. والثمرات، نعم، الثمرات هي ثمرات النخيل والأعناب وغيرها. وهذا يقع أيضا، تأتي كوارث نسأل الله السلامة والعافية، تجترف الأناسية والمواشي والثمار والأموال، وتأتي عواصف كذلك، لكنها عند الكثير من الناس ظواهر طبيعية لا تحرك لهم ضميرا ولا تفزع لهم شعورا والعياذ بالله، ما يرونها شيئا، يقول هذه كوارث طبيعية وهذه مسألة يعني جار به العادة، وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ. يجب أن نجعل هذه الأشياء من الابتلاء الذي يبتلى الله به العباد. هذا الابتلاء بالنسبة لمن وقع عليه ظاهر جدا، وبالنسبة لمن لم يقع عليه وسمع به ظاهر أيضا، لأنه يختبر من لم يصبه هل يتعظ ويعتبر أو لا، أليس كذلك؟ لأن المصاب بهذا الشيء ما في شك أنه مبتلى، لكن السالم منه مبتلى أيضا، لأنه يجعله عظة وعبرة، كما قال الله تعالى في القرية التي كانوا قراءة خاسئين، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر قصص المكذبين للرسل في سورة هود، لقد كان في قصصهم في قصة يوسف أظن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، علم جل ذكره أن الناس ينقسمون في هذه المصائب التي تلو بها إلى قسمين، صابر وساخط. الساخط هل سخطه يرد القضاء؟ ما يرده، لكن يكون ذلك عليه حسرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قبله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لا ليرفع الأمر الواقع، لكن يكون هذا حسرة في القلب، إذا لم يصبر وسخط صار حسرة في قلبه لا يجدي له شيئا. ولهذا قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهائم، لأن الإنسان مهما كان الدنيا تتعاقب وينسي بعضها بعضا فيسلو. نعم، وقدر الآن في نفسك، هل نحن ما أصبنا بمصائب؟ أصبنا بمصائب، بمصائب في أبداننا، مصائب في أهلينا، وبمصائب في أموالنا، نعم، لكن مع مرور الزمن تنسى. إذن لا نكتسب أجرا إذا لم نصبر، لكن إذا صبرنا اكتسبنا أجرا، وما قدره الله سوف يقع. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ هم الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله، هؤلاء هم الصابرون في هذا الباب، الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله. وقد مر علينا أن مقامات الإنسان عند المصيبة أربعة مقامات، يبين هنا شيبة. نعم. نعم، أربع مقامات: التسخط، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الشكر. التسخط محرم أولى، ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن تسخط، قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الصبر واجب، لأن الله تعالى أمر به في آيات كثيرة، والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. ولأنه لا معنى لعدم التسخط إلا الصبر. أما الرضا فإن في وجوبه لأهل العلم قولين: والصواب أنه سنة وليس بواجب. وأما الشكر فإنه مستحب بالاتفاق، وهو أعلى من الرضا، أعلى من الرضا. نحتاج الآن إلى الفرق بين الرضا والصبر. الفرق بينهما يا وليد؟
2: الرضا كان ما يحبه
0: أهله. أصلاً اللي ما يحبه مصيبة، اللي يحب مو مصيبة. كلين يقول الله يعطينا لنا أحد.
2: الرضا عن النفس.
0: سلام. مما ذكرناه ذاك اليوم.
3: الصبر أن يحبس نفسه ويجاهدها مع الألم.
0: أي مع الألم والكراهة لما وقع.
3: والكراهة.
0: لما وقع.
3: نعم.
0: والرضا.
3: الرضا أن يرضى الله.
0: ضد الكراهة.
3: قدر الله.
0: ضد الكراهة يعني معناه أنه يكون لا فرق عنده بين ما وقع وما لم يقع، كل واحد فيكون كالميت بين يدي الغاصب، يعني أنه ما يهم، ماشي مع قضى الله وقدره، إن أصابه خير شكر وإن أصابه ضراء صبر ورضى، ولا يكون في نفسه أقل كراهة. وهذه حالة عظيمة، متى تحصل للإنسان؟ ولهذا الذين قالوا بعدم الوجوب وقالوا بالاستحباب قالوا إنها شاقة على النفوس، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أما الشكر فكيف يشكر من أصيب؟ الآن لو أمسك واحد منكم وضربه، إن كان يقدر يضربه نضربه مجازاته، وما يقدر يصيح وهو يكره، وربما يقول هذا نطوعنا لابن نصبر عليه، لكن كيف يبي يشكر؟ نعم نقول يمكن إن الإنسان يصاب بالمصائب من الله عز وجل ويشكر الله عليها من وجهين. يشكر الله أولا إنه يعلم أن الله ما فعل ذلك إلا لحكمة قد يكون من صلاحه. الإنسان لو يستمر في النعم يمكن يطغى ويزداد ويستعلي، لأنه بشر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، إذا رأى نفسه أنه مستغني وأنه ما يحتاج إلى أحد ولا شيء ففي الحال ربما يطغى ويزيد والعياذ بالله. نعم، فهو يشكر الله أنه على هذه النعمة لأنها قد تكون تربية له، عرفتم؟ مثل ما يضرب الأب ابنه ليؤدبه. ثانيا يشكر الله على أن هذه المصائب مفيدة على كل حال، غير إفادة تربية الإنسان ومعرفة نفسه ورجوع إلى الله، مفيدة لأنك إن صبرت أثبت ثواب الصابرين، إن صبرت وثبت ثواب الصابرين، وإلا إذا لم ترضى أو تشكر فإنك يكفر بها عنك، كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكفر بها عن الإنسان. إذن يشكر الله على هذا الأمر؟ نعم يشكر الله على هذا الأمر، يشكر الله على هذا الأمر، هذا وجه كون الإنسان يشكر من المصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة وتحقق وقوعها فيهم قالوا إنا لله، اللام أشيره للملك، يعني إنا ملك لله، والمملوك يفعل فيه المالك ما شاء، فإذا كنا ملك لله فهو سبحانه وتعالى ربنا يفعل بنا ما شاء، أوجدنا وأمدنا وأعدنا، وإذا شاء منعنا، فله الأمر كله، نحن إلى الله، نحن لله، ثم مع ذلك بإقرارهم بالملك بأنهم مملوكون لله يرجون ثوابه، ولهذا يقولون وإنا إليه راجعون، فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها. فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم إنا لله، وبين الإقرار والإيمان بالجزاء، الجزاء الذي يستلزم العمل الصالح، لأنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده. وهذا جمعوا بين العمل القلب والنطق باللسان. عمل القلب الصبر، والنطق باللسان يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاءت السنة بزيادة على هذا أيضا بأن يقول الإنسان اللهم أجرني في مصيبتي واخلف، ولا وأخلف واخلف ولا وأخلف، أخلف أخلف لي خيرا منه، من الرباعي، لأنه من الثلاثي معناه أن الشيء خلف غيره. نعم، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واخلفه في عقبه، أي يكون خليفة له، لكن أخلف أي يجعل له خلفا منه. وهنا نقول أخلف لي يعني اجعل لي خلفا منها، كما قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا تتحنون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يخلفه. نعم، وهو خير الرازقين. الله أنهم ما عندهم شجاعة الحين، ما عندكم شجاعة إطلاقا. كيف الحين تنهزمون أمامي وأنتم على صواب؟ ها؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يجعل له خلفا، مهب هو نفسه يخلفه ويصل بداله، مهب الله بداله يكون يخلفه يجعل له خلفا. نعم، فإذا كانت من الرباعي فمعنى أخلف عليه أي جعل له خلفا عنه، حطوا بالكم لهذا. أما إذا كانت من الثلاثي خلفه فهو نفسه صار خلف، عرفتم؟ طيب هنا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، يعني اجعل لي خلفا خيرا منه. فإذن نقول ما أرشد الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. إذا قالها الإنسان مؤمنا محتسبا أجره الله عز وجل في مصيبته وأخلف له خيرا منها. والشاهد في هذا قصة أم سلمة رضي الله عنها، كانت تحب ابن عمها أبا سلمة محبة شديدة، ولما مات وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حدثها في هذا الحديث، قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فكانت تفكر بنفسها تقول من هو اللي بيصير خلفا عن أبي سلمة، هي مؤمنة بأنه سيوجد خلف خير منه، لكن من هو اللي بيصير؟ ما كان يجول في فكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون، وسبحان الله من كان خلفا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخلف الله لها خيرا منها. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له عند موته رضي الله عنه قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه وأخلفه في عقبه. لا غلط، واخلفه في عقبه، واخلفه في عقبه، لا واخلفه في عقبه، اي يعني كن خلفا. طيب ما الذي حصل؟ خلفه في عقبه افضل خليفه من؟ النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام. وبقيه الادعيه نرجو انها اجيبت، لان الله عز وجل كريم جواد. نعم.
3: الفلائح الذين اذا صبروا مصيبه، هل نقول ان الصبر الواجب او من امر الله؟
0: لا، هذا من الصبر الواجب. طيب قوله انا لله، وين خبر انا؟ ها؟ مش التقدير إن صائرون لله؟ ها؟ وإنا إليه راجعون. اللي بعده ها؟ وين الخبر راجعون؟
2: نقول الجواب لله.
0: إيه؟
2: لله.
0: نعم.
2: هذا إيه؟ هو الخبر.
0: الخبر وين؟
2: الجملة هذه جملة،
0: الجار مجرور والخبر. إن الله هو الخبر، لكن هل إنه هو الخبر نفسه ولا متعلق بمحذوف تقدير الكائنين؟ في الخلاف على قولين. وأما وإنا إليه راجعون فخبر إن قوله راجعون، لا قوله راجعون، وإليه متعلقة براجعون، وقدمت على راجعون لإفادة الحصر، هذا من الناحية المعنوية، ولمناسبة الآي من الناحية اللفظية.
4: ما أحسن القدر
0: أي إيه في الأخيرة؟ لا ما حاجة. وقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك الإشارة هنا بإشارة البعيد لعلو مرتبتهم رضي الله عنهم وجعلنا منهم. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات، أولئك عليهم صلوات من ربهم. عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر، صح؟
2: أولئك.
0: إيه؟ طيب وعليهم صلوات، عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر.
2: عليهم صلوات
0: مبتدأ. إيه طيب. وعليهم؟
2: عليهم خبر
0: مقدم.
2: مقدم.
0: إيه. إذن عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدأ مؤخر، لكنه مبتدأ ثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات اختلف العلماء في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم بالملأ الأعلى. المعنى أن الله يثني على هؤلاء بالملأ الأعلى رفعا لذكرهم وإعلاء لشأنهم. نعم. وقوله ورحمة، رحمة عطفها على الصلوات يدل على أنها مغايرة، ويدل على ضعف من قال إن الصلاة من الله بمعنى الرحمة. وقوله ورحمة يعني يزول يحصل لهم بها المطلوب، لأن الرحمة إما حصول مطلوب وإما زوال مكروه. فهنا الرحمة تشمل الأمرين، زوال المكروه وحصول المحبوب. وقوله وأولئك هم المهتدون، هذه جملة اسمية مسوقة على سبيل الحصر. ما طريق الحصر هنا؟
3: ها؟
0: لا لا الإشارة من طريق خاصة ضمير الفصل هم المهتدون وأولئك هي الصابرون الذين يقولون ما ذكر هم المهتدون الذين اهتدوا إلى طريق الحق ووضعوه في نصابهم. فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية عكس هؤلاء الذين لا يصبرون على المصائب لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم مهتدون ولا ضالون؟ ضالون. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من أعمال الكفر فقال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة عنوان على عدم الصبر فدل ذلك على أن الهداية في الصبر وتسليم الأمر إلى الله عز وجل وانتظار ثوابه واحتسابه. وقول وأولئك هم المهتدون ثم قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله. كيف
2: نقف على
0: هذا؟ وش نسوي عشان نخلص من الثمان مرة
2: عشان نسمع.
0: طيب ما خلص الفوائد ما عندنا إلا آية يا جماعة. ها؟ طيب من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أولا تحريم إطلاق الموت على الشهداء لقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وعلم من قولنا إطلاق أنه إذا أريد بذلك الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد فهو صحيح. ولهذا يقول دائما مات شهيدا مات شهيدا فيقيدون هذا الموت ما يطلقونه. أما بالنسبة لا بالنسبة للصحابة أنا أقول مات شهيدا لا في هذا الصحابة ما نجزم به المعين المعين ما نجزم به له ولكن نقول من قتل ظلما من قتل في دفاع عن الحق فهو شهيد فيكون شهادة له من باب الشهادة العامة. أي أولا بالنسبة لأحكام الدنيا نعامل بمعاملة الشهداء بالنسبة لأحكام الدنيا ما نغسله ولا نكفنه ونصلى على ندفنه في ثيابه. لا في الجهاد في الجهاد بارك الله اللي قتل في سبيل الله
1: أعداءه قتلوه بالرصاص بس
0: لا ما هو هذا في خلاف بين العلماء إنما الذي قتل في سبيل الله. لكن بالنسبة للشهادة له بالشهادة في الآخرة هذا ما نلزم به ولكن نقول من مات على هذا النوع من الموت فهو شهيد هذه شهادة عامة مثل ما نقول كل مؤمن في الجنة. لكن هل تشهد لفلان المعين بأنه في الجنة؟ ما تشهد. ولهذا ما ينبغي أن نقول فلان الشهيد إلا من ثبت شهادته بالنص مثل شهادة أحد ونحوه. طيب
2: نجمع على ذلك كثير من الناس نجمع على ذلك كثير من الناس
0: على إيش؟ إذا أجمعوا على الثناء عليه فقد اختلف في هذا أهل العلم. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الشهادة له بالجنة والشهادة لو بالشهادة أيضا وبعض العلماء يقول لا نقف على ما جاء به النص. الحمد لله إذا كان عند الله تعالى من أهل الجنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشهادة له لا يمنع ذلك عند الله واضح. وإن كان من غير الشهداء أو غير المؤمنين فإننا نحن عرضنا أنفسنا للخطر.
2: أي واحد من الصحابة ما مات شهيد
0: اللي قتلوا في سبيل الله
1: والصحابة.
0: إيه؟ لأن شهداء أحد ثبت هذا اللفظ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله. الصحابة كل من يشهد إيه؟ وقال
1: النبي صلى الله عليه وسلم كلم
0: لا قالوا في الجنة
1: قالوا في الجنة
0: شهيد ولا في الجنة؟

قولي بل أحياء. ويرد على هذا القول أو على هذه الفائدة السؤال: هل هذه الحياة كحياة الدنيا؟ فإذا قال قائل: ما الدليل على أن الأنبياء أحياء؟ ها؟ لأنهم أفضل من الشهداء، يعني بلا شك أفضل من الشهداء، وإذا كانوا أفضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياة دل هذا على أنهم شهداء، على أنهم أحياء. وهذا هو المعروف عند أهل العلم: وإنما جعل الله الشهيد حيا لأنه أمات نفسه في سبيل الله، أمات نفسه في سبيل الله، فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله، فجزاه الله تعالى على هذا الموت بأن جعله حيا عنده. ويستفاد من هذا أن فضل الله سبحانه وتعالى على العامل أكمل من عمل العامل، أولى، وذلك لأن العامل الذي هو الشهيد أمات نفسه فحرمها بقاء سنتين أو ثلاث سنين أو عشر سنين أو مئة سنة، أليس كذلك؟ لكن حياته بعد في هذه الشهادة لها منتهى أبدا إلى البعث، ثم تأتي الحياة الأبدية. وهذا دليل على أن فضل الله، على أن كرم الله تعالى بالعطاء والثواب أكثر من عمل العامل، وهذا أمر معروف لكم جميعا، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه نص في سبيل الله، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. نظيرها الآن نحن جميعا إذا أذن المؤذن توضأ وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة، كذا ولا لا؟ هذا واقع. لكن هل نحن نشعر عندما نتوضأ أن نمتثل أمر الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ما نشعر بهذا الشعور؟ نعم، ها، كل ما توضأت إيه ما بالشك، لكن هل تشعر أنك لما تشعر أنك تفعل ما أمر الله بك على سبيل العموم، لكن هل تشعر بأنك الآن تمثل الامتثال لأمر الله عند الوضوء، أو تشعر بأنك تتوضأ للصلاة وبس؟ أتوضأ للصلاة وبس، هذا هو الأغلب. يعني ينذر أن الإنسان يتذكر ويقول: سمعا لك يا ربي وطاعة، فالآن غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي، عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل لا نية المعمول له، هذا الغالب عليه. كذلك عندما تأتي لتقيم الصلاة تحرص على كمالها وخشوعها، يعني يندر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا يعني ما أقول ما يوجد، يوجد لكنه قليل. أكثر الناس يقول لي: أجي أنا أصلي وكمل صلاتي لأنها أفضل، لأنها أفضل من الصلاة الناقصة. لكن شعورنا أن هذا امتثال لأمر ربنا، هذا أمر قليل. فالمهم أن كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ. ومن فوائد الآية، لا تسألني وأنا أتمت الآية، وقوله: ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزخية لقوله: بل أحياء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الإنسان جاءه ملكان

أرسل الله إليه روحا فجاءه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه. ومنها إثبات نعيم القبر. أولا لقوله بل أحياء عند ربه، ومنها أنهم يتنعمون في الجنة. أولا

0: اعرف الناس.
1: من شعائر الله الصفا والمروة جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس وللثاني قعيطعان، وهما شرقي الكعبة، وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد، وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء وجاء على بنوها وتقلص لبنها فجاء ابنها. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من هذه للتبعيض، يعني بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين. من شعائر الله أي من معالم دينه، لأن العبادات عباد منها خفية بين الإنسان وبين ربه، ومنها أشياء تكون علما ظاهرا بينا، وهي الشعائر. وقوله تعالى من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أضيفت الشعائر الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا إليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج في اللغة بمعنى قصد، والبيت أل للعهد الذهني، والمراد به بيت الله وهو الكعبة. وقصد البيت، حج البيت قصده لأداء المناسك، وليس قصدا مطلقا، بل القصد لأداء المناسك، فمن حج البيت. وقوله أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة. عبد الله قال الفالح تعالوا هنا جزاكم الله خير، تعالوا استمعوا ولا تحدثوا برا. أو اعتمر العمرة الزيارة، والمراد به المراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. وقوله من حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إعراب لا جناح، لا نافية للجنس، وجناح اسمها وخبرها أن وما دخلت عليه، أي لا جناح عليه في الطواف بهما أو في التطوف بهما، في التطوف. وقوله فلا جناح، الجناح هو الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما. وقوله أن يتطوف أصلها يتطوف، ولكنه قلبت التاء طاء لعلة تصريفية فصار أن يتطوف. وقوله بهما، المراد بينهما كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن يتطوف بهما يدور عليهما كما يتطوف بالبيت العتيق، لأن هذا قطعا لا يراد، لأنه شيء غير ممكن، والسنة تفسر القرآن. وقوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، قد يبدو في الآية شيء من التعارض، فإنه قال من شعائر الله ثم قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهم. ومعلوم أنه إذا كان الصفا والمروة من شعائر الله فإنه لا يقتصر على نفي الجناح في الطواف بهما، بل إنما يؤمر بالطواف بهما ما دام ذلك من شعائر الله، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا أشكل على بعض التابعين هذه المسألة وسأل عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف قال الله فلا جناح عليه طوف بهما؟ فسأل السائل قال أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم يطوف بهما فليس عليه من بأس، ولكن عائشة رضي الله عنها ردت عليه وقالت لو كان هذا هو المراد لكان يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يتطوف، وصدقت رضي الله عنها، لأن إذا كانت من شعائر الله فمقتضى كونها من الشعائر أن يطاف بها وتعظم، ولو كان تركها جائزا ترك الطواف بهما جائزا لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف ألا يتطوف بهما. ثم بينت رضي الله عنها السبب في أن الله قال فلا جناح عليه أن يتطوف، وهو أن أناس من الأنصار يهلون لمنات الطاغية، منات اللي ذكرها في القرآن وهي في المشلل مكان قرب مكة، فيهلون لها فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمنات، فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. وعلى هذا فيكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، وليس لبيان أصل الحكم، ليس لبيان أصل الحكم، أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فلا يكون في الآية أولها وآخرها شيء من التضارب أو التعارض، لأن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي ما وقع في نفوسهم من التحرج، فبين الله تعالى أنه ليس هناك التحرج لأنها من شعائر الله. وقوله فلا جناح عليه أي يتطوف بهما، قلنا معنى يتطوف بهما أي بينهما، لأن الطواف في الأصل بمعنى التردد، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم. وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، طيب فيه أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهم، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يفعلون ذلك في الجاهلية يطوفون بهم، فذكر الله الطواف ويطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل ولكنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فمن هذا السبب يقولون إن هذا من أعمال الجاهلية، والطواف بالبيت أيضا معروف من قبل، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فأنزل الله هذه الآية. وفي أيضا سبب ثالث، وهو أنه يقال إنه كان فيهما صنمان إساف ونائب، وقيل إنهما كان رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله حجارة. فكان من جهل العرب، قالوا هؤلاء مسخوا حجارة، إذن لابد أن هناك سر وسبب، اخرجوا بهم عن الكعبة وخلوهم على الجبلين ونبدأ نطوف بهم ونمسحهم نمسحهما. نعم. وعلى هذا يقول أبو طالب: وحيث ينيك الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل، يريد هذا. ومفض السيول مجرى الوادي المعروف اللي يكون بين الصفا والمروة. فالحاصل إن هذا ثلاثة أسباب في نزول الآية، وأصحها السبب الأول. نعم. لا، الأول ثابت في صحيح البخاري. وقوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا، فيه قراءة ومن يطوع خيرا، على أن تكون تطوع فعلا مضارعا، يطوع وأصلها يتطوع، فأدغمت إيش؟ فقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء الثانية. وقوله يتطوع معناه فعل الطاعة، معناها فعل الطاعة، ويشمل الواجب والمستحب. نعم، يشمل الواجب والمستحب. وتخصيص التطوع بالمستحب هذا اصطلاح فقهي، أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وقوله من تطوع خيرا، خيرا هذه يجوز في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافض، والتقدير ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم. والوجه الثاني أن تكون مفعولا لأجله، أي طلبا للخير، تطوع خيرا أي لأجل الخير وطلبه، فإن الله شاكر عليم. وقوله من تطوع، هذه من شرطية، وتطوع فعل الشرط، ويتطوع أيضا فعل الشرط، لكن يتطوع تسلط العامل على اللفظ فجزمه، تطوع فعل ماضي ما يتسلط على لفظه. أين جواب الشرط؟ جملة فإن الله شاكر عليم، الجملة فإن الله شاكر عليم. وقوله فمن تطوع، ومن تطوع خيرا يعني لقصد الخير، أو تطوع بخير أي زائد عن الواجب، أو هو الواجب والمستحب كما هو لغة القرآن والحديث. فإن الله شاكر عليم، شاكر، الله يشكر سبحانه وتعالى. نعم، الله تعالى شاكر وشكور، لأنه يعطي على العمل أكثر من العمل. وهذا شكر ولا لا؟ نعم، هذا شكر. يجزي الحسنة بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا غاية الشكر. لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أكثر مما أعطاك، تعد شاكرا له؟ نعم، تعد شاكرا له. بل إن الناس الآن لو قال المحسن إليه شكرا يعتبرونه شاكرا ولا لا؟ يعتبرونه شاكرا حتى باللفظ. فكيف بجزاء الله عز وجل الذي لا منتهى له؟ الحسن بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقوله شاكر عليم، نعم، قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله، معلوم عند الله لا يمكن أن يضيع منه شيء. فإذا علم أن الله تعالى شاكر وأنه عليم فإن العامل سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به. وقوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لا نرجوها للفوائد. يعني لو قال قائل ما مناسبة جواب الشرط للشرط أن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وإذا كان الله شاكر عليما فما علاقة شكر الله تعالى وعلمه بتطوعنا بالخير؟ إنها الجزاء، نقول الجزاء، لأننا نحن نطيع الله تطوع لأن فعل الطاعة، نحن نطيع الله عز وجل والله تعالى يشكر لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عمله. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أعوذ بالله. نعم. لا لا من شرطي شرطي لأن فيها الجواب فإن الله. ثم القراءة الثانية ومن يتطوع واضح مجزومة اسم الموصول ما يصح ما يلزم الفعل ما يلزم الفعل لا لا ما يصح ما يصح حملها اثنين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه إن واسمها إن الذين، أين خبرها؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. إن الذين يكتمون أي يجحدون ما أنزلنا من البينات والهدى، الكتم بمعنى الإخفاء والجحد وعدم البيان، ولكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فمتى دعت الحاجة إلى البيان بلسان الحال أو المقال وأخفى الإنسان الحق صار وصار كاتما له. طيب بلسان الحال أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي، هذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق، أفهمتم؟ لسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه، يجب عليك أن تبلغه، يجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم. لكن الكتم إذن كتم ما أنزل الله هو إخفاؤه حين تدعو الحاجة إلى بيانه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. كذلك لو رأيت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين، فهنا الحاجة داعية إلى البيان، يجب أن تبين، يجب أن تبين. نعم. تكون كاتما، لكن قد نقول إن هذا جائز لك، قد نقول إنك جائز، ولكنه الخوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إلى ضياع الحق فلا يجوز أن تكتب، لا يجوز تكتب، مثل ما فعل أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه كان لا شك خائفا على نفسه ومع ذلك بين، مع ذلك بين. لكنه إنسان يطلب منه شخصيا أن يبين ولا يترتب على ذلك ضلال الناس، فله الحق في أن يتأول. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. بيناه يعني أظهرناه. وللناس عموما المؤمن والكافر، فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل الناس قد بين الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله. وقوله تعالى: في الكتاب، المراد به جميع الكتب، فهو للجنس. وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، البيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل وبيان مجمل. فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة، والمفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر الله تعالى قضية معينة مفصلة، فمثل آيات الفرائض في الأحكام مفصلة ولا لا؟ مفصلة، مفصلة مبينة، لا يشتو عنها إلا مسائل قليلة. وهناك آيات مجملة عامة، مثل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما قال أوفوا بعقد البيع والنكاح والرهن والإجارة وما أشبه ذلك، عامة، فهو بيان عام. المحرمات في النكاح مفصل ولا مقعد قواعد عامة؟ مفصل، المحرمات في النكاح مفصل، نعم. طيب، كذلك بعض القصص يذكرها الله تعالى مفصلة وأحيانا مجملة، وكل هذا يعتبر بيانا. نعم، قال تعالى: أولئك يلعنهم الله. أولئك مبتدأ، وجملة يلعنهم خبره، والجملة خبر إن الذين يكتمون، إن الذين يكتمون. وقوله يلعنهم الله أي يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعنة في اللغة الطرد والإبعاد. وقوله ويلعنهم اللاعنون أي يسألون لهم اللعنة وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم. وقوله يلعنهم اللاعنون، قد يقول قائل: هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القائل: قام القائمون أو يقوم القائمون ويدخل الداخلون، فهذا تحصيل حاصل. فيقال: لا، لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل. قد تقول: قام القائمون، بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه. ومعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها، هذا معنى اللاعنون. وليس معنى قوله يلعنهم اللاعنون يعني من قال لعنهم الله فهو المراد، لأن هذا تحصيل حاصل، ولكن المعنى اللاعنون أي ذو اللعن، الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه، فهم ذو علم بالمستحق وذو حكمة في توجيه اللعنة إليه. إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون هذا الجزاء والعياذ بالله الوخيم من الله ومن عباد الله. عكس ذلك الذين يبينون الحق، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، الذين يبينون الحق ماذا يكون لهم؟ يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله. وقد ورد في حديث أبي الدراء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم، لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله تعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء، فلهذا يكون عكس هؤلاء الذين يكتمون. ونحن نعلم ذلك وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي. وجه ذلك إذا كان الله تعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده، أفليس وهو الذي سبقت رحمته غضبه، أفليس من يبينون الهدى والبينات، أفليس من يستحقون أن يكون الله تعالى يثني عليهم بدل اللعنة ويقربهم بدل البعد وكذلك أولياؤهم؟ الجواب بلى، لأن نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، فإذا كان غضبه يستحق هذا الكاتم ما ذكره فإن رحمته تستحق خلاف ذلك فيمن بين ووضح. قال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ متصل، متصل، لأنه استثناء من الكاتمين، يعني إلا إذا تابوا، فالاستثناء متصل. إلا الذين تابوا، نعم، ها؟ متصل ومنقطع، إن كان من جنس المستثنى منه فإنه متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. وكذلك أيضا المنقطع يقدر بدل إلا لكن. نعم، قال إلا الذين تابوا، والتوبة الرجوع في اللغة، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وشروطها كم؟ خمسة، شروطها خمسة. نعم، توبها، التوبة شروطها خمسة في حق الله وحق الناس. نعم، طيب، الشرط الأول تعرفه؟
0: أن يعزم على ألا يرجع إلى المعصية.
1: لا لا، ما هو بالشرط، ابدأ من الأول،
0: يقلع عن المعصية.
1: لا، نعم، أي الإخلاص لله. طيب، هذه واحدة، بأن لا أحمله على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق أو علو إلى مرتبة أو ما أشبه ذلك. والشرط الثاني يا عبد الرحمن، لا لا، قبل قبل، أنا ودنا بالترتيب ولا كل واحد، لكن بس ودنا بالترتيب. الندم على ما جرى منه من الذنب، الندم على ما جرى منه من الذنب. وش معنى الندم؟ إذا قال قائل كيف يندم الواحد؟ شو الإنسان يمكن يحط بنفسه ندم؟ نقول نعم، يتحسف ويتحسر أن وقع منه هذا العمل، هذا الندم على ما فعل من الذنب. الشرط الثالث الإقلاع عنه، الإقلاع عن الذنب، وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليه، لأن من لم يؤدي الحق إلى العباد ما أقلع، فهو ليس شرطا مستقلا كما قاله بعض العلماء، ولكنه شرط داخل في الإقلاع، إذ أن من لم يؤدي الحق إلى أهله لم يقلع عن الذنب، فلا بد إذن من الإقلاع عن الذنب. الشرط الرابع غن، الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود، فإن لم يعزم فلا توبة، إن لم يعزم فلا توبة. الشرط الخامس يا آدم، قلناه قلناه قلناه، اترك مين لا تجيب. نعم،
2: نستخلص عن
1: أما قلنا هذا يدخل في الإقلاع.
2: نقول أنها مصالحة.
1: لا.
2: رد ولا.
1: هذا رد الإقلاع. نعم. في الوقت الذي تقبل فيه. أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. يعني أن تكون في وقت قبول التوبة. فإن كانت في غير وقتها فإنها لا تقبل. وهو عام وخاص. الخاص الغرغرة عند الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والعام طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل بعده توبة. إذن فشروط التوبة تكون خمسة. طيب هذه التوبة. وقد سبق لنا هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ وذكرنا في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. الأول أنها تصح، والثاني تصح إن كان الذنب من غير الجنس، والثالث لا تصح. نعم. والصحيح أنها تصح التوبة من ذنب مع الإقلاع على غيره مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق، فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في مدح التائبين. لماذا؟ لأن توبته مقيدة من هذا العمل المعين. مثال ذلك: تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم، تصح توبته من الزنا؟ ها؟ تصح على قول الراجح، لكن ما يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق. وعلى القول بأنه تصح إذا كانت من غير الجنس ما تصح. طيب تاب من الزنا مع الإصرار على الربا تصح، لأن الربا ليس من جنس، إلا على قول الثالث الذين يقولون لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شف عظم الكتمان. ذكر الله لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبة والإصلاح. الإصلاح لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفسادا في الأرض وإضلالا للخلق، فتوبتهم منه ما تكفي حتى يصلح ما فسد بسبب كتمانهم. مثال ذلك: قوم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما هو بهذا الرسول الذي سيبعث، كم سيضل من الناس بناء على قولهم؟ يضل منهم عالم. ما يكفي أن يتوبوا ويندموا ويقلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما فسد. الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق لا بد أن يصلحوها، وإلا ما تتم التوبة. وقال وبينوا. بينوا وش معنى بينوا؟ أي أظهروا الحق. أظهروا الحق. ولا يكفي أن يمتنعوا عن الكتمان، بل لا بد أن يكون مقابل الكتمان إيش؟ بيان وإظهار، حتى تزول الآثار التي ترتبت على هذا الكتمان. وفي هذا دليل على عظم العلم، وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من تحمله، وأن الإنسان على خطر منه إذا لم يقم بواجبه من البيان. وتقدم لنا أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. نعم.
2: فرق بين الإصلاح والبيان.
1: الإصلاح أنهم يحاولون هؤلاء الذين ضلوا بسببهم يذهبون إليهم وينصحونهم ويبينون لهم الحق. والبيان على سبيل العموم.
2: ولا يقال إصلاح النفس والبيان.
1: إصلاح النفس من هذا النوع. من هذا النوع. وقال إصلاح خيره.
2: إصلاح يختص بالنفس دوما ولا عام، يعني يحاولون يصلحون دوما.
1: الآية كما ترون مطلقة، والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان، فلا شك أنه يدخل فيها إصلاح ما فسد بكتمانهم، هذا دخول أولي. أما غيره فهو محل شك، محل شك. وقوله أولئك، نعم، وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك المشار إليهم من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أتوب عليهم أي أقبل منهم التوبة، لأن توبة الله على العبد لها معنيان، أحدهما توفيقه للتوبة، توفيق العبد للتوبة، والثاني قبول هذه التوبة. نعم، كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقوله وأنا التواب، التواب صيغة مبالغة، أو صيغة نسبة، أيهن؟ صيغة مبالغة ونسبة في الحقيقة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة. فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة، وإن أطلقت فإنها للنسبة، أو نقول هي للمبالغة والنسبة في كل حال، إن تصح هذا وهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، هذه صيغة مبالغة يعني كثير ضرب للنساء، ولهذا في لفظ آخر لا يضع العصا عن عاتقه. وقال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذه لا، هذه نسبة، يتعين أن تكون نسبة، لأنك لو قلت وما ربك بظلام إنها مبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم، وأما أصل الظلم فليس بمنفي، وهذا لا يليق بالله عز وجل. نعم، فإذا ما ربك بظلام نقول هنا ظلام صيغة مبالغة فقط، ما تصح نسبة. هنا التواب غلط، صيغة نسبة وليس صيغة مبالغة. نعم، طيب التواب تصلح للأمرين جميعا، سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، وكذلك موصوف بكثرة التوبة، بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليه. كم يفعل الإنسان من ذنب فيتوب ويتوب الله عليه؟ كثير. وكم من أناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم؟ كثير. فلهذا جاءت التواب. وقوله الرحيم جمع بين التوبة والرحمة، لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة، فجمع الله بينهما، فهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات وأنا التواب الرحيم، فيها التفات منين؟ وين الغيبة؟ وين يتوب الله عليه؟ أتوب عليهم للمتكلم، وأنا للمتكلم.
3: إلا الذين تابوا وأصلحوا هذه هي
1: الغيبة. مو بالله ما يعود على الله. ما يعود على الله حتى نقول هذه التفاحة.
2: بس السياق يقتضي أن يتوب الله. حدث.
1: ولا يقتضي ولا شيء. طيب نوسع لكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها التفات.
2: كيف إن هو يقول يلعنهم الله هذه يقول أتوب
1: عليه لا بعد هذه أنتم فتحتوها علي ولا مهب عني مني. أجل فيها التفات مع الآيات التي قبلها ثلاث مرتين التفات مرتين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا هذه بصيغة التعظيم ما أنزلنا ما قال ما أنزلت فأولئك يصرخ حتى يفز الواحد. نعم هذا من باب التنبيه فكما يكون التنبيه في الصوت يكون أيضا في صيغة السياق. طيب إذن ما هي الفائدة في الالتفات في هذه الآيات الآيتين؟ يقول فأولئك يلعنهم الله هذا من باب التعظيم. الالتفات هنا للتعظيم مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا إن الملك يأمركم بكذا وكذا. نعم وأمر الملك بكذا وكذا وهو يعني نفسه. فيلعنهم الله أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا ولذا جاء في العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين ولهذا والله أعلم جاءت بصيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لأنه من رحمته تبارك وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش. هذا ما ظهر لنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة بل الرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقة واللين والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضعها للرقة واللين فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون ومع ذلك ما يقال انهم صاروا اوضع من المرحوم. على كل حال نقول ان الرحمه صفه حقيقيه ثابته لله عز وجل وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبه للمخلوقين منتفيه عن الله عز وجل. وسبق لنا ايضا مرارا ان رحمه الله تنقسم الى قسمين عامه وخاصه. فالعامة لجميع الخلق والخاصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. ها؟ إن الذين كفروا الكفر في اللغة بمعنى الستر ومنه كفر النخلة لسطره الطلب، والمراد به بالكفر في القرآن والسنة المراد به جحد ما يجب لله تعالى من الطاعة والانقياد، وهو نوعان، إما تكذيب وإما استكبار. وقوله وماتوا وهم كفار معطوفة، وماتوا معطوفة على كفر فلا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا محل لها. وقوله وهم كفار الجملة حال من الفاعل في ماتوا، يعني أنهم والعياذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت فلم ينزعوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا. أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله؟ أولئك، أولئك مبتدأ وعليهم جار ومجرور، أولئك إذن أولئك مبتدأ وعليهم جار ومجرور خبر مقدم للعنة، ولعنة مبتدأ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول أولئك، والجملة من المبتدأ الأول وخبره خبر إن، خبر إن. أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته، والملائكة أي ولعنة الملائكة. والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، وأنهم خلقوا من نور ولا يأكلون ولا يشربون، لأنهم صمت لا يأكلون ولا يشربون. وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة، فلهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم. نعم، وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل، ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبقوله فأرسلنا إليها روحنا، روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. قال والملائكة والناس أجمعين أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق وهم أعداء الله سبحانه وتعالى. إسرافيل
4: وميكائيل يعني تفصيل، إسرافيل وميكائيل يعني كيف هذا موكل بحدنا؟ لأنه هذا حياة
1: الثلاثة الصافي مؤكل بحياة الأبدان لأنه مؤكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فتتطاير الأرواح منه إلى أجسادها. وميكائيل مؤكل بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض، وهذا حياة.
5: أليس حياة الإنسان أيضا ولي حيوان؟ أليس حياة الإنسان والحيوان الماء؟ ما دخل في الطاقة من الأرض يعني؟ الماء؟
1: إيه؟
5: أليس حياة؟ أليس حياة الإنسان والحيوان أيضا؟
1: لا
5: لماذا خصص نوب يعني أنه مخصص الحياة؟
1: هكذا جاء في الحديث أنه موكل بالقطر والنبات.
5: والنبات؟
1: إيه.
5: شوف الأرواح داخل الصور.
1: ها؟
5: الأرواح ضمن الصور.
1: الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تدخل فيما بعد، كما يدل على ذلك الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا يدل على أنها تجتمع فيه عند النفخ. نعم. لعنة
6: اللعنة
1: يشمل الأمرين، الدعاء عليهم باللعنة وكونهم أيضا يقذونهم وينكرونهم، لأن هذا من اللعنة. وكذلك الناس. قال خالدين فيها أي في هذه اللعنة والعياذ بالله، والمراد فيما يترتب عليها، فإنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها. وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال لا يخفف، والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين؟ من الله عز وجل، لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه، لأن الشر ليس إليه. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير قال أضاف الإرادة إلى الله، ولما كان ذاك الشر قال أريد بمن في الأرض. وهذا من باب تعظيم الله عز وجل أن لا ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره، لكن لا ينسب إليه. فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره لكنه لا ينسب إليه، ولهذا قال لا يخفف ولم يقل لا نخفف. وقول ولا هم ينظرون، ما معنى ينظرون؟ أي يمهلون، يعني ما يمهلون بل يؤخذون بالعقاب. ويحتمل أن المراد لا ينظرون أي بالعين، فلا ينظرون نظر رحمة، نظر رحمة وعناية بهم. وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهم أيضا لا ينظرون فلا يمهلون، يؤخذون بالعذاب والعياذ بالله، ومن حين ما يموتون وهم في العذاب. ثم قال نعم كيف
5: الناس تعيد من الكفار ان يوم
1: القيامه، ربما انه يدخل بها الناس عموما، لانهم يوم القيامه يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. نعم اي ينسب اليه، لكن تخفيف العذاب غير مساله العذاب، العذاب على سبيل الاطلاق عدل، وكذلك عدم التخفيف عدل، لكنه ما ينسب الى الله. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الهكم الخطاب لمن؟ لجميع الناس. ضابط لجميع الناس.

وإلا في الأصل أن الإله يطلق على كل ما عبد بحق أو بباطل، لكن هنا المراد به إلهكم الحق إله واحد. أما معبوداتكم فإنها وإن سميتموها آلهة فإنها لا تستحق أن تكون آلهة. نعم، كما هو معلوم، لأنها لا تملك نفس لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع. وقوله إله واحد، وحدانيته بالألوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية، فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، والمدبر للكون كله المالك له للكون كله. وقوله لا إله إلا هو، هذه الجملة التأكيد للتي قبلها، هذه الجملة التأكيد، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله، وهي في المعنى توكيد لما قبلها. وقوله لا إله إلا هو، لا نافية للجنس، وإله اسمها، أين خبرها؟ محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا هو. وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء، وهو خبر إلا خبر لا، ولا بدل من خبر لا؟ الجواب هي بدل من خبر لا، ويدل لذلك قوله لا إله إلا الله فرفعها لتكون بدلا من خبر لا النافية للجنس. وزعم بعض المعربين إلى أن الله هي خبر لا، وكذلك كون لا إله إلا هو هو هي خبر لا، وهذا مبني على قول من لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين. والمشهور عند النحويين أنه يشترط في النافية الجنس أن يكون معمولها نكرتين. قال ابن مالك في هذا خبر إن أين أنتم؟ وين غيب؟ وين غيب الفيل؟ لا في نكرة، يشمل الاسم والخبر. وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى إذا قلنا إن هو خبر لا، لا إله إلا هو يقتضي أن لا يكون هناك آلهة، لكن هذا يجيب عنه أو يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالإله هنا الإله الحق، وهذا حق لا إله إلا الله. فالحصر باعتبار الإله الحق حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي. الحصر باعتبار الإله الحق حقيقي لا إضافي، وباعتبار مطلق الإله إضافي، لأن الإله الذي نفي لا بد أن يكون مقيدا بالحق. طيب، وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن خبر خبر مبتدا محذوف ولا خبر إلهكم؟ إما أنه خبر لإلهكم خبر آخر، وإما أن يكون خبر مبتدا محذوف، والتقدير هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة لكنهما يختلفان، فإن الرحمن

0: باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما قيل. الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه، ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة، وجاءت الرحمن على وزن فعلان، وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم. فباجتماع الاسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة، وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه. وهذان الاسمان هل هما اسم واحد أو اثنان؟ اثنان. وإن كان مشتقين من وصف واحد. وبهذا عرفنا أن الغفار اسم، والغفور اسم. ما نقول إنهما اسم واحد، لأن اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى. ولهذا أجمع المسلمون أو العلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين. طيب. والمروة من شاعة الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله، من شعائر الله. ومن فوائدها دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم في الطواف بهما لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائدها أن الطاعة خير بقوله ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله. ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله بقوله فإن الله شاكر. ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسم لله شاكر عليم. ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله. من أين تؤخذ؟ من شاكر وعلي، لأنهما اسمان دالان على الصفة. وقد مر علينا أن كل اسم من اسماء الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا. كل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا. وهذا مفهوم للأخوان الجدد ولا لا؟ مفهوم لكم؟ ها؟ وأنتم؟ طيب شاكر عليم، عليم وش يدل عليه؟ ها؟ على العلم، هذه الصفة، ويدل على الحكم بأنه إيش؟ يعلم كل شيء، هذا الحكم. غفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة، يدل على الحكم وهو أنه يغفر. ولهذا استدل العلماء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، استدلوا بهذين نصين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عن العقوبة، لأن يعني قال فإن الله غفور رحيم، ومقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم. طيب، إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي، وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر والعلم. وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا والمروة من الشعائر المشروعة، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم ويصح الحج بدونه، وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقي القول، بقيت الصحة مترددة بين الركنية والوجوب، والأظهر أنه ركن، الأظهر أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى هو عليه الصلاة والسلام. وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب، وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يستفاد من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. ومن فوائدها أن ما أنزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه، وهدى لا ضلال فيه، بين ليس فيه غموض، وهدى ليس فيه ضلال. من أين يؤخذ؟ من قوله من البينات والهدى. ويستفاد من الرد، من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا أو صار القرآن غير بيان، صار القرآن غير بيان، يكون الله تعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعمية على الخلق، تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على من على أهل التأويل، والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل ما فيها حق، طريقهم باطل لا حق فيها، فلهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف. نعم. ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون، ولكن من فضل الله إن الله تعالى بين ذلك. ومن فوائد الآية إثبات علو الله، من أين تؤخذ؟ من قوله ما أنزلنا، ما أنزلنا، والنزول إنما يكون من أعلى، وعلو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد مر علينا كثيرا بيان ثبوته بهذه الطرق. ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم حجة يقول والله إنما تكلمنا لأن الأمر مشتبه علينا. الإنسان الذي لا يتكلم بالعلم اشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا والعياذ بالله. ففيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناس، لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد، والله تعالى بيّن الحق في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله ما ترك الحق غامضا بل بيّنه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقول ما تبين الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لقوله أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية، مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين عباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها، اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. منين ناخذه؟ من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم لعنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. الحين بعض الناس يصير عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه يلعنه، نقول هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد موته فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ ما تقولون؟
1: إذا كان مات على عبده.
0: إيه، مات على الكفر.
1: الكفر يجوز لعنه.
0: يجوز لعنه؟ ها؟
2: ما نستطيع.
0: ربما يغفر الله. لا، إذا مات على الكفر ما هو بأهل المغفرة. إذا مات على الكفر ما به المغفرة. نعم. ها؟ قد نقول بأنه لا يجوز. قد نقول بأنه لا يجوز بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد. منين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأي خير في كونك تلعن واحد كافر مات؟ نعم، لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن يذم طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.
2: إذا لا يعني بعد ما
0: تكيدنه. ها؟
2: من الذين كفروا وماتوا وهم كفار.
0: إيه، أولئك عليهم لعنة الله. الله لعنهم، نعم تخبر أن الله لعنه، لكن الدعاء عليه غير الإخبار.
2: أدام أن الله لعنه ما يجوز أن يلعنه.
0: إحنا نقول شو الفائدة؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم.
2: ما يكون هذا المؤمنين؟
0: لا، هذا عام، هذا عام. طيب،
3: الشيخ قال تعالى: ويلعنهم لعن. كيف نوفق مع قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان لعنهم لا يكون شفاء؟
0: اللعانين كثير اللعن، كثير اللعن اللي دائما في اسنتهم هذا الشيء. واما من لعن من يستحق اللعنه فهذا ما يعد لعان.
2: قاتل الله
0: سمرة،
2: قاتل
0: الله سمرة،
2: باع الحق،
0: ذبح الحق. اي، لا، هذا مو بالظاهر قاتل، مين بمعنى لعن. الصحيح ان قاتل بمعنى اهلك وليس بمعنى لعن.
2: نعم.
0: لا، السب صحيح، سب شديد ما سبه مثله قط، لكن لعن ما أدعى صحته.
2: في رواية قال لعنك
0: الله، ما أدعى والله صحته. أقول ينظر في ثبوته، ينظر في ثبوته، فإذا ثبتت فهذا فعل صحابي قد يخطئ ويصيب. نعم.
3: فعل مرة
0: أقول يكون هذا فعل صحابي حمله عليه الغيرة ولا يعتبر حجة. وطيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة عظم كتم العلم حيث كان من الكبائر، واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيانه، عند دعاء الحاجة إلى بيانه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. أما بلسان المقال فأن يأتي أحد إليك يسألك، هذا لا بد أن تخبره، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فهذا لا بد أن تخبره. أو بلسان الحال مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع، هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم فيجب عليك أن تبينه، يجب عليك أن تبينه. فصار كتم العلم متى يتحقق؟ إذا دعت الحاجة إلى بيانه، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنت والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق، فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أو أعرض عنهم، لأنهم لا يريدون الحق. هؤلاء اليهود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد الحق، قالوا فإذا علم أو ظهر من قرائن الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق إنما يريد العنت والمشقة على المسؤول وإظهار عجز أمام الناس وما أشبه ذلك، أو يريد تتبع الرخص، ما سألك لأجل يأخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة الله، لكن بيشوف ايش اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده وللثالث يشوف اللي عنده، ولا منه افتي بما يوافق الهوى، قال هذا هو القول الصواب ثم اخذ به. وهذا يوجد كثيرا كثيرا، ما تشوف بعض الناس يسالك واذا اجبته قال نسال الفلان وقال كذا وكذا، وش معنى هذا؟ معنى هذا انه يدور شيء اهول يوافق هواه. فاذا علمت بالقرائن او بالبينات الظاهره ان هذا الرجل لا يريد الحق فلك ان تمنع ولك ان تجيب، لاننا نعلم من هذا ما قصد طلب العلم، قصد شيء اخر، دفع الفتوى. اختلف فيها اهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب، وأما إذا كان أمر واضحا فلا يجوز لهذه الآية ولغيرها، ولأن الإنسان قد يدفعها. أولا ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين، ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين، اللهم إلا أن يكون مبرزا بالعلم وظاهرا هذا لا بأس، مثل ما قال أبو موسى وأتي ابن مسعود فسيوافقوني على ذلك، وإلا فالأولى أنه يقول اسأل أهل العلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، طريقة إذا جاء أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال اسأل غيري أو اسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا أحلتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص، قد يخطئ، فأنت حولهم على عامة الناس، على عامة العلماء. وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى لأنه يضيع الناس في الحقيقة، لا سيما إذا كان الإنسان يرى إنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يضلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى تتعين عليه ويسعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق.
2: شيخ
0: نعم.
2: طيب إذا جاءني إنسان وأنا خبر لعالم أطلنا كثير يعني إنه ما يفتي إلا بعلم.
0: إيه.
2: في علماء باقين هم يفتون في مذاهب أو يعني يفتون مبلغ.
0: إيه.
2: وقلت له رحلة.
0: يعني ما إنه صار عندك أرجح.
2: إيه نعم.
0: أرجح من غيره.
2: إيه.
0: وأقل الصواب.
2: اللي ما عنده علم فيه ما يفتي.
0: الظاهر إنه لا بأس به. الظاهر إنه لا بأس به. إذا علمت إن غيرهم ما يفتون بالصواب مثلا انما يفتون بما هب ودب. نعم لان يعني بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل اللي وافق السائل يفتي ما دام فيه قول لبعض العلماء. نعم يقول ما دام فيه قول وهذا ارفق بحاله من نفتيه به خلنا نمشي حاله مشكله. نعم منين؟
4: حيث ان الله لعنهم لانهم يكتمون ما انزلنا
0: اليه. حيث اضاف الكتمان اليه وهو فعل. اي نعم فيها رد على الجبريه حيث اضاف الله الكتمان اليهم وهو فعل. نعم بقوله يكتمون والكاتم مريد للكتم ولا لا؟ ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل. التخصيص يكون بمخصص متصل وبمخصص منفصل. الآية هنا مخصص متصل لا؟ ها؟ إن الذين يكتمون لعبادة عامة كل من كتب ثم قال إلا الذين تابوا خصصا. وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل. يبين في مقابل في مقابل ما كتم في مقابل ما كتم. فيؤخذ من أن من تاب عن بدعة وضلالة فإنه يجب أن يبين هذه البدعة والضلالة وأنه رجع عنها وتاب إلى الله منها. وهذه كانت طريقة أهل العلم كانت هذه طريقة أهل العلم. ومما يحضرني الآن ما ذكر عن أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 سنة وهو على مذهب المعتزلة يؤيد هذا المذهب ويناظر دونه ويرجحه. ثم إنه اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب اتصل به فأخذ من مذهبه وترك طريق المعتزلة وصار يبين معائبهم ويفضح عوارهم ويبين أن مذهبه باطل على رؤوس الأشهر. لما رجع عن الاعتزال بيّن بطلانه ما تركه وسكت بيّن بطلانه. ثم إن الله من عليه أخيرا فرجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو مشهور كتاب مشهور معروف. فرجع عن مذهب الكلابية وصار مذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كان في الأول من الصوفيين كان صوفيا ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه بواسطة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قد قال ذلك في كتابه النونية، قال: فالله أنقذني به وهداني، والله أنقذني به وهداني، فهداه الله عز وجل على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين ضلال الصوفية وخطأهم وخطأهم.
2: طيب أنا أشعر يا شيخ ما رد على مذهب الصحابيين
0: إلا بين كل المذاهب، قال أن المذاهب باطلة وأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. صار له أصحاب كبار من أهل العلم قبل أن ينتقل إلى ما انتقل إليه أخيرا، فحرروا هذا المذهب الذي كان عليه ونصروه حتى قوي. نعم.
2: من ليش الصوفية الشيخ بيدرسوا في المعهد في يوم؟
0: لا ما يدرس. مهم ندرس. كان تدرس ليتبين بطلانها يمكن.
2: الذين
0: يعني شفوا
2: بالمكان
0: وذبح عنهم ما زادوا موجودين برضو غير
2: أسمائهم، لكن
0: دجالين لو رأيت ما كتب عن الصوفية لرأيت العجب العجاب، رأيت العجب العجاب والعياذ بالله، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا بوحدة الوجود. ابن عربي يقول عن جبته، يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه والعياذ بالله. وهم أخبث من النصارى، النصارى من قالوا إن الله حل في عيسى وحل في شخص رسول من الرسل، وذولا قالوا إنه حل في كل شيء حتى في الكلاب والحمير والخنازير وغيرها والعياذ بالله. المهم إنك إذا أردت تعرف مذاهب الصوفية فاقرأ ما كتب عنه، مثل كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، بينوا العياذ بالله مخازيهم وعيبهم، لو لم يكن منهم إلا هذه الأذكار اللي ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم
2: حضرات هذا يوم الأربعاء، يعني سبع يوم الأربعاء اللي هو ويجيبوا ويلبس الجبه البيضاء ويلبس قاعده هو يقعد يذكر الله ومش عارف يذكر الله يا لطيف الف مره
0: على كل حال هم ضالوا.
2: هذا يا شيخ يعني الانسان يجب انه يحاربهم فيها.
0: اي حاربهم ان شاء الله اذا وصلت هنا.
2: انا سابقا كنت
0: والعيلبون ايضا
2: سابقا كنت اجلس معهم والله يعني يتابع علينا الحمد لله، انما كنت وبعدين برضعوا مرة مسكوني بعد صلاة المغرب مسكوني قلت لهم تعمل ايه؟ اطلع برا اطلع
0: من الدقن. لا الحمد لله بعد ما كنت صوفيا صرت خاميا الان.
2: والله حصل معي هذا حقيقة يعني في مسجد كل يوم
0: عم ايه ربك ان الله انقذك الحمد لله. طيب من فوائد الآية ذكرنا أن توبة أهل البدع مثلا لا تكون إلا بالبيان والإصلاح، لقوله الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ثلاث شروط: توبة رجوعا ما حصل من الكتمان، إصلاح لما فسد بكتمانهم، يعني ما فسد بكتمانهم حيث أخفوا الحق يحصل فساد فلا بد من الإصلاح، الثالث بيان إيه؟ بيان الحق يبينون غاية البيان، وبهذا تذهب سيئاتهم بحسناتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ذنب وإن عظم حتى الدعوة إلى البدع إذا تاب الإنسان منها فإن الله تعالى يتوب عليه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا من خصائص هذه الأمة، وهو أن الداعي إلى البدع والكفر ما تقبل توبته في الأمم السابقة، ولكن هذا إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ويكون مخصصا للآية، وإذا لم نصح فإن ظاهر الآية أن هذا الحكم عام في هذه الأمة وفي غيرها، وأن من تاب مما كتم وأصلح وبين تاب الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم. التواب على من أذنب، الرحيم على من أخلص وعمل. فالرحمة تجلب الخير والتوبة تدفع الشر، توبة تدفع الشر والرحمة تجلب الخير. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات صفتين من صفات الله وهما لا هي التواب التوبة والرحمة، التوبة والرحمة. ويستفاد منهما أيضا إثبات حكمين من هذين الاسمين، أن الله يتوب ويرحم، ولهذا قال فأولئك أتوب عليهم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة قرن العلة بالحكم، لأنه يعني قال فأولئك أتوب عليهم ثم علل ذلك بقوله وأنا التواب الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كثرة توبة الله عز وجل، كثرة التوبة من الله، لأن قوله التواب صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على الكثرة، وهو كثرة توبة الله وكثرة من يتوب الله عليه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا بمن؟ بكل ما يجب الإيمان به. فيستفاد من آية الكريمة أن الكافر مستحق للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يلعن عليهم اللعنة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يشترط لثبوت هذا أن يموت على الكفر، لقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. فلو كفروا ثم رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفع عنهم هذا الحكم. ويستفاد من هذه الكريمة إثبات الملائكة لقوله والملائكة، والملائكة هم عالم غيبي من عالم الغيب، لكنهم قد يظهرون أحيانا وهم عباد وليسوا أربابا، عباد ليسوا أربابا وليسوا أولادا لله عز وجل، بل هم مخلوقون من جملة الخلق، خلقهم الله عز وجل للعبادة فقط، ولهذا لا يعصون الله، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهم إرادة ولهم عقل، خلافا لمن قال إنه لا عقول لهم. والقائل بأنهم لا عقول لهم نقول أنت الذي لا عقل لك. أما الملائكة فإن لهم إرادة وعقل وفهم، يفهمون عن الله أمره ويسبحون بحمده، كيف ما يكون لهم عقول؟ نقول هذا القول لو أخذنا بلازمه لبطلت الشرائع، لأن السفير بين الله وبين رسله جبريل، فإذا قلنا لا عقل له صار حامل الرسالة مجنونا، ومن يثق برسالة حاملها مجنون؟ إذن تبطل الشرائع كلها، كل الشرائع. ولهذا هذا القول في الحقيقة لو قيل بأنه كفر لكان له وجه، لو قيل بأن هذا القول كفر لكان له وجه. هل الملائكة أجسام أم أرواح؟ أجسام بلا شك. نعم وهم وفيهم أرواح لأنهم كما قال الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن فوائد الآية أن الكافر يلعنه الكافر، الكافر يلعنه الكافر. ها؟ منين نأخذ؟ من قوله والناس أجمعين، أولئك على نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وأخبر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخره. الكافر والعياذ بالله ملعون حتى من من من من شاركه في الكفر خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يستفاد من هذه الآية أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في اللعنة والعياذ بالله، مخلدون في لعنة الله وطرده وإبعاده عن رحمته. ويستفاد منها أن العذاب لا يخفف عنهم ولا يوما واحدا ولا يوما واحدا. ولهذا يقول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما سألوا أن يرفع العذاب ولا سألوا أن يخفف دائما، يخفف ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا من أبد الآبدين. والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار. يتمنون هذا، يتوسلون إلى الملائكة أو بالملائكة إلى الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب، ولكن يوبخون إذا سألوا هذا. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ها؟ قالوا بلى. ماذا تتصورون من الحصة العظيمة حينما يقولون هالكلام لهم؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ وش الحصة التي بتصير في قلوبهم؟ ها؟ ما يستطيع أحد أن يتصورها. كيف ليتنا فعلنا، ليتنا تبعنا الرسل، ليتنا صدقنا، ليتنا تبعنا الرسول. يتمنون. ولهذا يقولون بلى ما يستطيعون أن ينكروا أبدا. قالوا فادعوا أنتم، ولكن دعاء لا يقبل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع، في ضياع والعياذ بالله. الشاهد أنه لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. ومن فوائدها أنهم لا ينظرون، إما أنه من النظر أو من الإنظار، فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة. ولهذا حتى إذا جاءوها فتحت، من يوم يجيئونها تفتح. أهل الجنة إذا جاءوها وفتحت، لأنهم ما يدخلونها إلا بالشفاعة وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض. فإذا جاءوها كذبوا ونقبوا، ثم شفع النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة، وحينئذ وفتحت أبوابها. ولهذا جاءت الواو في أهل الجنة دون أهل النار والعياذ بالله، فإن أهل النار يفاجئون بالعذاب.
2: ما يقبل هذا؟ ها؟ أن يلعن الكافر على آيتين هذول.
0: إيه؟ إذا مات على كفره، إحنا نقول قد يكون إنه جائز، لكنه الحديث يدل على أنه لا يجوز. لا تسبوا الأموات، وش الفائدة من لعن الكافر؟ طيب على سبيل نعم على سبيل العموم جائز، واللهم لعن الكفار. وكان عمر رضي الله عنه أبو هريرة يلعنون الكفار في القنوت، اللهم لعن الكفرة، هذا لا بأس به. والآيات هذه قد تكون على سبيل العموم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، على سبيل العموم. اللهم لعن كل كافر، اللهم لعن من كتم العلم وما اشبه ذلك. بالنسبه
2: للنساء اله واحد، الخطاب للبشر كله،
0: والهكم ايها الناس وايها البشر اي معبودكم الحق، معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقا واحد، اله واحد. اله بمعنى مألوه، اله بمعنى مألوه، فهي بمعنى اسم المفعول، والمألوه معناه المعبود حبا وتعظيما. هذا الذي يعبد حبا وتعظيما وهو مستحق للعبادة إله واحد فقط لا أكثر. وهذه الجملة وإلهكم إله، طرفها الأول معرفة، والثاني نكرة موصوف ومؤكد بالوحدانية. إله واحد يعني لا إله معه. ثم أكد هذه الجملة الإسمية بجملة تفيد الحصر، فقال لا إله إلا هو. هذه الجملة محلها مما قبلها في المعنى إيش؟ توكيد. توكيد أفصح من تأكيد، لقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. لا إله إلا هو، تقدم لنا إعراب لا إله إلا هو، وأن الصواب في إعرابها أن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح محل نصب، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق. أما من قال إن التقدير لا إله موجود فهذا فيه نظر، لأنه يوجد آلهة سوى الله لكنها باطلة. اللهم إلا أن يريد بأن إله موصوف بوصف محذوف، تقدير لا إله حقا موجود، إن كان أراد هذا فإنه يعود إلى القول الثاني الذي قدرناه، وهو أن الخبر محذوف وتقديره حق. وأما من قال في تفسيرها لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله كما قاله مصطفى محمود، هذا الذي ملأ الآفاق كلاما في وسائل الإعلام وأعجب به كثير من الناس، هذا يفسر لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا ينطبق تماما على تفسير وحد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد. يعني إذا قال لا موجود إلا الله معناه الخلق هو عين الخالق، هو عين الخالق، لأنه لا موجود إلا الله. وبهذا نرى أنه يجب التحرز من هذا الرجل، لا سيما عند كلامه في الإلهيات، عند كلامه في الإلهيات خطر عظيم الأخذ بقوله. أما في مسائل أمور الكون فهذه قد يخطئ وقد يصيب، لكن في مسائل الإلهيات يجب الحذر منه، يجب الحذر منه، لأن رجلا يفسر كلمة التوحيد بكلمة الحلول والاتحاد هذا من أبعد الناس عن التوحيد. نعم نعم، هو في كتب أنا قرأته في كتابه تفسير القرآن، محاولة تفسير القرآن بالمفهوم العصري، هذا عنوانه أو هذا معنى العنوان. نعم ها إيه إيه نعم. طيب إذن لا إله إلا هو، قلنا إن خبر لا محذوف والتقدير حق، وإنما قدرنا هذا لأن هناك آلهة تعبد من دون الله سماها الله آلهة، لكن ليس لها أحقية في الألوهية، ولهذا سماها الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أسماء لا حقيقة لمسماها. قلنا إن بعض النحويين وبعض العلماء أيضا قدرها قدر الخبر بكلمة موجود، وهذا التقدير لا يطابق الواقع إلا إذا كان يريد أن اسم لا موصوف بوصف محذوف تقديره حقا فهذا صحيح، لا إله حقا موجود إلا الله، هذا حق. الله إلا أداة حصر، وهو لا إله إلا هو بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الفتح في محل رفع. أما إلا الله فهو بدل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهرة في آخره، ورانا نقول هنا مبني على الفتح وهناك نقول مرفوع بضمة، لأنه هذا ضمير فهو مبني وهذاك اسم ظاهر فهو معرف. نعم. وقوله لا إله إلا هو هذا خبر يجب علينا اعتقاده، إذ لو لم نعتقده لكنا مكذبين لهذا الخبر، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر، كفر صريح. إذن يجب علينا أن نعتقد بأنه لا إله حق إلا الله عز وجل، وأن جميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، لأنه لا ينفع ولا يضر. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعائهم غافلون. هذه الأصنام لو تدعوها إلى يوم القيامة نعم ما استجابوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فإن قال قائل إن هؤلاء المشركين قد يفتنون في هذه الآلهة فيدعونها ثم يأتيهم ما دعوا به، فما هو الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذه الآية أنهم ليسوا هم الذين أوجدوا، والله قال إن من لا يستجيب له، فهل هذه الأصنام هي التي جاءت بهذا الشيء أو الذي جاء به الله؟ الذي جاء به الله. لكن قد يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء من الله عز وجل، نعم، فيكون هذا الشيء حصل عنده لا به، حصل عنده لا به. نعم. طيب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قوله الرحمن مش عرابة خبر لمثل محذوف التقدير هو الرحمن الرحيم، الجملة استئنافية، هو الرحمن يعني هذا الإله هو الرحمن الرحيم، وما سواه مما يعبد من دونه أليس فيه رحمة، خال من الرحمة إطلاقا. وقولها الرحمن الرحيم قال ابن حجر اتفق العلماء على أنهما اسمان من أسماء الله، اتفق مع أن مادتهما واحدة وهي الرحمة، وعلى هذا فيكون الغفور اسم والغفار اسم، وإن كان من المغفرة، لكن لما اختلف في الصيغة صار كل منهما اسما مستقلا. وقولها الرحمن الرحيم الفرق بينهما أحسن ما رأيت فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وكتاب بدائع الفوائد على اسمه بدائع، لكنه ليس مرتبا، حسب ما يخطر بباله يكتبه رحمه الله، أشبه ما له كتاب ابن الجوزي المسمى صيد الخاطر. صيد الخاطر متى ما خطر على بال الشيء كتبه، وإن كان بينهما فرق، وابن الجوزي رحمه الله في باب الصفات متذبذب، له كتاب اسمه

0: يصرح بالإنكار العظيم في هذا. ورأيت لشيخنا رحمه الله كتاب تعليق على هذا الكتاب على صفحة اللي فيها اسم الكتاب، يقول هذا كلام ابن الجوزي مما خالف فيه مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هنا الحاصل أن احنا ذكرناه لأن ابن الجوزي رحمه الله له كلام يدل على أنه مستقيم في هذا الباب، لكن هذا الكتاب ألفه لهذا الغرض ورد على المثبتين ردا شنيعا. طيب، إذن الرحمن، أقول أحسن ما رأيته في الفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، ولهذا جاءت رحمن على صيغة فعل الذي يدل على السعة والامتلاء. نعم، وجاءت الرحيم على صفة فعيل، على صيغة فعيل الدال على الفعل. فالرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله، أي إيصال الرحمة إلى من شاء سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا مرارا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات تدل: دلالة تضمن والتزام، والثالث مطابقة. فدلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة التزام. دلالة التزام. نعم، من يسأل؟
1: الرحمن الرحيم، الذي يمنع من
0: كل صفة؟ أي
1: الرحمن والرحيم،
0: أي
1: كل
0: صفة. نعم، هما دلالات، هما دلالان على الرحمة، هما دلالان على الرحمة.
1: لا أقول صفة يعني من الناحية العربية.
0: ها، من الناحية العربية صفة ليش؟
1: للضمير.
0: يقولون إن الضمير لا ينعت ولا ينعت به.
1: بمعنى
0: هذا كلام
1: يعني تعملناه من ناحية المعنوية
0: ايه؟
1: فعلا صفة.
0: طيب، لو قلت لا إله إلا الرحمن الرحيم ما يستقيم الكلام. لا إله إلا هو ثم استأنف قال هو الرحمن الرحيم، أبلغ، هذا أبلغ. فهو إن كان جائزا فهو على وجه ضعيف، كان جائزا فهو على وجه ضعيف. طيب، بقينا الرحمن الرحيم. أهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله عز وجل صفة حقيقية، وأهل التأويل يقولون إن الله ليس له رحمة هي صفته، ويفسرون الرحمة إما بالفعل أو بالإرادة، إما بالفعل أو بالإرادة، يعني إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان. وهذا مذهب الأشعرية والماتريدية، فيقولون إن معنى رحمن ومعنى رحيم أي مريد للإحسان، ومعنى أو معناه محسن بالفعل. وما حجتهم؟ يقولون لأن الرحمة رقة ولين، رقة ولين، وهذا الوصف لا يليق بالله عز وجل، هذا الوصف لا يليق بالله. فنقول لهم في الرد على هذا: أولا، اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذا باعتبار رحمة المخلوق، باعتبار رحمة المخلوق. ثم لو فرض أنها مستلزمة لذلك، فأين الدليل على أنه يمتنع أن يكون الله عز وجل لينا ورؤوفا ورحيما؟ ما هناك دليل على المنع، لكننا نقول مع ذلك إذا كان هذا لا يليق بالرب جل وعلا فإن الرحمة التي تشيرون إليها هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به ولا تستلزم نقصا كما تستلزمه رحمة المخلوق. على أننا قلنا فيما سبق إن قولكم إن الرحمة تستلزم

0: اللين والرقة والضعف، هذا ليس بصحيح. فهؤلاء الملوك قد يكون ملك جبار وقوي وشديد ومع ذلك يرحم ولا يقال ذل ولا يقال ضعف أمام من رحمه. ثم نقول لهم إذا قلتم ذلك فالإرادة ما يريد المريد شيئا إلا لما له فيه من جلب منفعة أو دفع مضر، هذا المريد العاقل يعني ما يريد شيئا إلا هذا. وهل هذا المعنى يليق بالله؟ ما يليق بالله عز وجل. هم يقولون هذه إرادة المخلوق التي لا يريد إلا ما فيه جلب منفعة أو دفع مضر له، هذا المخلوق. أما إرادة الخالق فتليق به. فنقول إذن هذه رحمة المخلوق ورحمة الخالق تليق به. ثم من العجب أن تكون نصوص الرحمة في القرآن أكثر من نصوص الإرادة، وجاءت بالوصف وجاءت بالاسم وجاءت بالفعل، والإرادة ما جاءت إلا بالفعل. قول فيقول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، هذا الصفة، ويقول الرحمن الرحيم هذا الاسم، ويقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء هذا الفعل، ومع ذلك هذه تؤول والإرادة لا تؤول. لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى للصراط المستقيم وجعلوا جميع باب الصفات بابا واحدا. كيف بابا واحدا؟ يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل، ويقال إن وصف الخالق يليق به ووصف المخلوق يليق به، وإن اتفق في أصل المعنى لكن حقيقة المعنى تختلف. واضح؟ وهذا الحمد لله مقرر لدينا في العقائد ومر علينا كثير. نعم.
1: قال عندي تفسر الرحمن الرحيم بأنهما اسمان ربيقان، لكن إذا رجعنا إلى المعتقد الصحيح ما نحمله على أنه يريد اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر؟
0: لا لا لا،
1: هم يقولون إن الله رفيق
0: لا لا ما يريدون هذا، هم يقولون رفيقان يعني كل واحد منهم أرق من الثاني.
1: يعني مر علينا أن بعض العلم عقيدة صحيح جيدة ويد رفيقان.
0: إيه هم يقولون كذا، يقولون كذا. طيب نعم.
2: في لقاء قائل ما الفرق بين مذهب السنة والجماعة؟ ومذهب مفوضة إذا كان أهل السنة يحتجون الرحمة بسمة الرحمة لله تبارك وتعالى بمعنى غير المعنى الموجود في القاموس، لأن هذا المعنى من الرقة يليق بالمخلوق.
0: نعم.
2: كذلك هلا يقول الرحمن، لكن معنى الرحمن فوض إلى الله ما نعرف معناه.
0: إيه.
2: فما الفرق بينهما؟
0: الفرق بينهما أن أهل التفويض يقولون ما نعرف هذا معنى، ما نثبت معنى الإطلاق. مو بالرحمة فقط، الرحمة والاستواء والنزول والمغفرة والمحبة وغيره، ما يثبتون معنى الإطلاق، يقول هذه معانيها مجهولة. نعم. ولا شك إن هذا ضرر عظيم. نعم.
2: لا معنى للقرآن،
0: معناه لا معنى للقرآن، ومعناه مثل ما قال شيخ الإسلام، قال هذه يجي المتأول ويجون الفلاسفة ويقولون روح أنتم جهال ما تعرفون، حنا اللي عندنا العلم. فيأتي المتأول ويقول عندي العلم، ويأتي الفلسفي ويقول عندي العلم، أنا اللي أدري وش معنى القرآن، أما أنتم أقرأتم على أنفسكم بالجهل. الجاهل هل يمكن أن يدفع شيئا؟ ها؟ ما يمكن يدفع. ولهذا يقول إن هذا القول رحمه الله يقول في كتاب العقل والنقل، يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، التفويض المعنى. أما تفويض الكيفية فهذا حق، ما مهما كنا ما نستطيع أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل. إيه نعم.
1: إذا واحد كتب يعني ولم يقبل يعني بتفسير الرحمن الرحيم ما ندري رفيقان أو رفيقان نحمل على إيش؟
0: هو المعروف أنهم يقولون رفيقان أحدهما أرق من الآخر، كذا يعبرون. أرق أرق ما تشتبه بأرفع، أرق ما تشبه بأرفع. ما خالف إذا قال رفيقان ولم يشك ولم ينقل. ثم قال احدهما ارق، تشتبه بارفق؟ ما تشتبه. إلا انت تحط ارق يعني ارف، ها ولا يستقيم. نعم
1: اسم الرحمن.
0: نعم ها زين، تكون الرحيم دالة عليه بحسب الصيغة، والرحمن بحسب الالتزام حسب اللازم. أو يقال إنه في مثل هذا إذا قلنا أحدهما بالآخر يكون أحدهما دالا على الاسم والصفة فقط، والثاني دالا على الاسم والصفة والفعل. ولا مانع من أن يكون الكلمة عند انفراد لها معنى وعند الاجتماع لها معنى آخر. ثم قال الله عز وجل إن في خلق السماوات، انتبهوا الآية هذه، إن كنا من ذوي العقول، لأن الآية آخرها لآيات لقوم يعقلون. يقول الله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض، إن هذه للتوكيد، وفي خلق السماوات والأرض هذه خبرها مقدم، ولآيات اسمها مؤخرا. نعم اسمها مؤخر. إن في خلق السماوات والأرض ابتداؤها، كيفيتها، قوتها، ما أودع الله فيها إلى آخر، هذه واحدة. والسماوات جمع سماء، وتقدم أنها سبع، والأرض مفرد يراد به الجنس فيشمل يشمل السبع. في خلق السماوات والأرض هذا واحد، إيجادهما وبقاؤهما وكيفيتهما، كل ما يتعلق بهما من الشيء الذي لا نعلمه يعلمه غيرنا، مثلا من علماء الفلك والجيولوجيا يعلمون أكثر مما نعلم في هذا، وهم مع ذلك ما أوتوا من العلم إلا قليلا. ثانيا واختلاف الليل والنهار، السماء في خلقها بهذا الارتفاع وهذه السعة وهذه القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. ثم فصل فقال بناها، رفع سمكها فسواها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماء العظيمة. وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من المنافع، حيث جعلها متضمنة ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد مماتهم، حتى بعد الممات، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج فدفن فيها الأموات، ينظر الأحياء إلى الأموات فلا تكون كفاتا لهم. وما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد أو أشد، هل يسهل علينا أن تكون كفاة لأمواتنا؟ لا، ولا لنا أيضا في حياتنا. ثم هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح والمعادن شيئا ما نستطيع الإحاطة به، ويتبين لنا شيئا فشيئا كلما تقدمت الصناعة. نعم هذه السماوات والأرض ما أودع الله فيها من المنافع والمصالح. ثانيا واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، في الإضاءة والظلمة، في الحر والبرد، في النصر والخذلان، في كل شيء يتعلق بالليل والنهار. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الليالي والأيام التي تدور على العالم، كم فني فيها من أناس، كم عز فيها من أناس، كم دل فيها من أناس، كم حصل فيها من حوادث ما يعلمها إلا الله. هذا الاختلاف كله آيات تدل على الله عز وجل وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. اختلاف الليل والنهار أيضا في الطول والقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل على وجه خفي لا يشعر الناس به، يزداد شيئا فشيئا وينقص شيئا فشيئا. ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان وفي اليوم الثاني مباشرة من مدار الجد أبدا، ولكنها تنتقل بينهما شيئا فشيئا حتى يحصل الالتئام والتوازن وعدم الكوارث. لو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي ماذا يحصل؟ لهلك الناس من حر شديد إلى برد شديد، والعكس بالعكس. لكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الله أكبر، هذه أيضا من آيات الله. فلك محمل بالآدميين والأمتعة والأرزاق يجري على سطح الماء، هذا من آيات الله. وهذا جاء ما هو أعظم منه الآن، وهو الفلك الذي يجري في الهواء، الفلك الذي يجري في الهواء. نعم، فإذا أشار الله تعالى إلى شيء من آياته في أمر فما هو أولى منه يكون أعظم منه دلالة على ذلك. الله جل وعلا أخبرنا بأن الطير التي في جو السماء إن فيها آيات ولا لا؟ هنا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. نعم، هذه الطيور ما تحمل إلا نفسها، فجعلها الله تعالى آية، فكيف بهذه الطائرات تكون أعظم وأعظم من آيات الله عز وجل. وقوله الفلك التي تجري في البحر، تجري بمعنى تسير، وفي البحر في الظرفية، فهل المعنى في نفس البحر ولا على البحر؟ تشمل هذا وهذا. نعم، لأن فيه فلك يجري على سطح الماء، وفيه فلك يجري من داخل الماء، ولا لا؟
2: الغواصات
0: تجري في البحر بما ينفع الناس، لأنها يقاتل بها الأعداء ويحمى بها البلاد، فهذا مما ينفع الناس. لا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به، إذن الفلك المراد به الجمع هنا، الفلك المراد به الجمع. إذ أبق إلى الفلك المشحون، هذا مفرد. نعم، وأظن أني قد ذكرت لكم ما قاله ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء، قال إن الأحدب الذي يكون حدبته كالراكع ينوي الركوع بقلبه، قال كفلك في العربية. نعم، ينوى جمعه وإفراده واللفظ واحد. هذا الإنسان الأحدب إذا بغى يركع وهو أحدب على قدر الركوع شلون يركع؟ بالنية. نعم، الفلك شامل للمفرد والجمع، وهنا يراد بها الجمع ولا المفرد؟ والفلك التي تجري في البحر يا إخوان، قلنا إن الوصف يعين المقصود، والفلك التي تجري في البحر مفرد. لو قال والفلك التي يجرين في البحر صار جمع. أولى ابن مالك في الألفية يقول جمع الذي جمع الذي الأولى الذي مطلقة باللاتي واللاء التي قد جمع، باللاء واللاتي التي هي المفرد، فعلى هذا تكون هنا الفلك مفرد، لكنه مفرد والمراد به الجنس فيكون عاما. وقول التاجي في البحر بما ينفع الناس، الباء هنا للمصاحبة. الباء للمصاحبة يعني مصحوبة بما ينفع الناس. منين؟ من الأرزاق والبضائع والأنفس والذخائر وغيرها. ها؟
2: ها؟ الصير السمك
0: اللي يسبوه. أي وغيرها بما ينفع، لأن ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما ينفع الناس. فهي من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وكمال رحمته وتسخيره، كما قال تعالى في آيات أخرى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ومن حكمة الله عز وجل أنه قدر في الأرض أقواتها، قدره يعني جعل قدرا هنا وقدرا هنا وقدرا هنا لأجل أن ينتفع الناس. في ناس ما يكثر عندهم البقول والخضور والخضروات وما أشبه ذلك، يأتيهم من أرض أخرى. وفي ناس يكثر عنهم نوع من الحشائش ما يوجد في المكان الآخر ينقل إلى المكان الآخر، فيتبادل الناس الأرزاق وينتفع الناس ويتحركون كل فيما قدر له.
3: غواصات تمشي مسافة طويلة
0: إيه؟
3: من تحت
0: الماء. كيف يدلون؟ ها؟ عندهم سلمك الله آلات رادارات ما تخطي. الآن فيه يقولون في الصواريخ، في الصواريخ يرسله هم مكانه في غرفة القيادة وتضرب الهدف اللي هو يبي، تضرب الهدف اللي يبي ولا. الآن بدأوا عسى الله يكفينا شرهم، بدأوا يسلحون الجو، ولذلك هم في نزاع في مساحة في تسليح الجو. انتهوا من تسليح الأرض وتلغيمه بالغواصات وغيرها، عاد قالوا نروح نس. نعم نعم نعم صحيح.
3: ضعيفين؟
0: ها
3: أقول ضعيفين لو
0: أي والله أمام قدرة الله.
3: هنا الأفغانية ضعيفين وقليلين ولا عنده عدة.
0: أمام قدرة الله ما في شيء، لأن الله جل وعلا لو شاء لخسف به
3: قومين الروس،
0: يخسفهم الأرض ولا يبقى لهم ذكر. أمام قدرة الله ما فيها شيء، ولكن الله جل وعلا جعل قدرته مشروطة. إن تنصر الله ينصركم، فإذا وجد هذا الشرط نصرنا الله حقا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا نصرنا الله، مثل ما نصر لقبلنا ينصرنا جل وعلا. مسألة أقوالنا كثيرة وأفعالنا قليلة.
3: علمنا واحد يا شيخ،
0: أخلى هذه على القهوة إن شاء الله.
3: لا أقول يعني في مسألة ثانية، يقول أرسلوا عليهم قنابل ذرية.
0: إيش؟
3: قنابل ذرية.
0: أي.
3: في نفس الفرنسا.
0: نعم.
3: يقولوا صارت في حد الخيار، ما وصلت الخيار، وخذت 12 يوم وهي النار
0: تلك. أي.
3: ولكن فكهم الله ما جت منهم ولا عارف.
0: وعلى كل حال يعني الأحاديث عنهم كثيرة، لكن ما ودنا نمضي الوقت. ولا حدثني إنسان ثقة قبل يومين جاي لمي يشاورني في موضوع الجهاد معهم، يقول إن فيه جبال يتعبون الغزاة في إيصال الماء إلى هذه الجبال، يحمل الواحد الجالون مع التعب ويسقط هذا الجبل، ويحفرون خنادق لأجل إذا جت الطيارات ضربوها أقرب يكون للطائرة. يقول إن فيه طائرات بدأت ترسل عليهم قنابل، ولا ظهرت ضربت القنبلة في الأرض انفجرت الأرض عيونا، صارت تحفر لهم آبار وهم ماتوا. وهذا الله رب شيء قليل، هذه من آيات الله عز وجل ونصره، ونسأل الله أن ينصرهم وثبتهم على الحق. نعم.
4: قلنا في ساعة ما زمن اليوم يأخذ لكن أحد من ألف
0: مية. إيه نعم يهتف.
4: ما زمن يحتوي على
0: لا لا ما زمن. يعني خلاف السنة في إثبات الرفيعة الرفوع. ها؟
4: هذا عادي.
0: دي.
4: الله
0: يقول هذا من تقوى الله. ينوي. هيئته راكب. هيئته راكب. نعم قالوا هكذا.
4: تختلف بصفة.
0: ما هو شرط، يكفي النية مثل الجلوس إذا كان ما يستطيع أن يتحرك، ومثل الإنسان اللي ما يستطيع يتحرك ما يستطيع يتحرك ب برأسه ينمو.
1: وقال هنا باب السماوات باب الجنس وباب الأرض
0: ما ندري. ما نستطيع أن نجزم بهذا، لأن يعني السماوات ما نستطيع أن نقول أن السماء الدنيا من نحاس،
1: لأنه ما قال الأرض
0: ما نستطيع. جاءت الأرضين في السنة طوقه من سبع أراضي. بالنسبة للقرآن ما نقدر نقول إن الله نوه على ذكر السماوات بالعدد لأنها أعظم من الأرض، أعظم من الأرض، ومن الأرض مثلهم في العدد. نعم، واختلاف الليل والنهار. نعم،
1: ما رأيك في قول من قول من قال إذا جمعت السماوات يراد بها أجرا؟
0: نعم،
1: وإذا قيل السماء يعني
0: العذر. هو صحيح، إذا قيل السماوات فهي الأجرام بلا شك، إذا قيل السماء فهي تحتمل هذا وهذا، تحتمل هذا وهذا. قال بما ينفع الناس والسحاب المسخر بين السماء والأرض.
3: ها؟ وما أنزل الله.
0: نعم، وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني وفيما أنزل الله من السماء من ماء، أنزل من السماء. المراد بالسماء هنا العلو، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم ذكر أنه يحتمل أن المراد به الجرب، السماء المحفوظ، وقال إن الماء ينزل من السماء على السحاب ثم ينزل من السحاب على الأرض، لكن هذا خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه القرآن. فالصواب المراد بالسماء هنا العلو، وما أنزل الله من السماء. وقوله من ماء، من ماء هذه بيان لماء، لماء في قوله وما أنزل الله. نعم، وقوله من ماء المراد به المطر، هذا الذي أنزله الله من السماء فيه آيات عظيمة، منها كونه ينزل من السماء، فما الذي حمله إلى السماء؟ الله عز وجل. كذلك كونه ينزل رذاذا، هذا من آيات الله الدالة على رحمته، لو كان ينزل صبا لأهلك العالم، لأهلك العالم، لكنه ينزل رذاذا. وكونه ينزل من السماء لا يجري من الأرض، هذا أيضا من آيات الله، لأجل أن ينتفع به سهل الأرض وجبالها، سهولها وجبالها، ولو كان ينزل يمشي لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى. كذلك من آيات الله كونه ينزل لا حارا ولا باردا، ولا لا يجعل البرد، البرد ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام، نوع من الانتقام، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار. وإن كان الناس الله سبحانه وتعالى قد جعله رحمة لكن إن في خلق السماوات والأرض تقدم أن إن لها اسم خبر، أين خبرها؟ وما عطف عليه؟ لآيات لقوم يعقلون. نعم، قوله تعالى في خلق السماوات والأرض لآيات، هل الآيات هنا جمع؟ هل هي لكل فرد من أفراد هذه الأنواع التي عددها الله عز وجل كل واحد فيه آيات، أو أن الآيات موزعة على كل نوع فلكل نوع آية يكون في الجميع آيات؟
3: يشمل
0: هذا. نعم،
3: يشمل هذا.
0: وين أبلغ؟
3: أبلغ أن يكون في كل شيء
0: آية واحدة فقط،
3: آيات
0: متعددة. آيات متعددة. نعم، قوله في خلق السماوات والأرض يلا يا رشيد أرنا ثلاث آيات من آيات من هذا في خلق السماوات والأرض، بيّن لنا ثلاث آيات في خلق السماوات والأرض.
3: أولاً في قوتها،
0: نعم القوة في القوة
4: نعم هل يم في وسعها أو
0: في ساعتها
4: في ساعتها ودع الله فيها من النجوم
0: طيب أين طيب الدليل على أن الساعة من آيات الله وأنها من قوة الله نعم
3: والأرض دخلها
0: لا لا السماء
3: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
0: نعم بأيد قوة ولموسعون يعني ساعة أرجائها وكذلك ما أودع الله فيها من النجوم والكواكب والأفلاك وغيرها وفي الأرض أيضا في إيجاد الأرض في إيجاد الأرض وتسخيرها وتذليلها وما فيها من الأنهار والأشجار والجبال والسهول وغير ذلك كلها من آيات الله نعم
3: بأين هي الصفة؟
0: ها؟ لا لا هذه بقوة مهي بأيدي به جمع يد لأنها ما أضيفت إلى الله فهي مصدر آدى يأيد أيدا كباع يبيع بيعا نعم إن في أخر السماء واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار فيه آيات محمد إسماعيل اختلاف من أي ناحية نعم علاج هذا بهذا هذه داخل في طول القصر
4: وفي تدوير هذا
0: طيب ألا يدخل في ذلك اختلاف الحوادث اختلاف الحوادث كون الله يعز أقواما ويذل آخرين نعم ويكون الخصم والرخاء أو العكس وتلك الأيام إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس طيب واختلاف الليل والنهار
3: الصلاة برضو في الليل والنهار
0: لا ما لا دخل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها أنتم نبي نؤاخذكم حيث قلتم في كل واحدة آيات نبي من كل واحدة ثلاث آيات على الأقل يلا يا مسلم الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أخرج لنا منها ثلاث آيات
4: جرانه على سطح البحر
0: نعم
4: في هذا الزمان أصلا أيضا في ذلك
0: ما بعد وصلنا للزمان هذا جريانها على سطح البحر مع أنه ماء وهي ثقيلة
4: فإن طيب. كونها تطفى على سطح البحر هذا ما
0: نعم
4: ثاني شيء نقل البضائع التي توجد في مكان إلى مكان لا توجد في هذه البضائع
0: نعم
4: الفلك هي التي
0: تحمل طيب
3: ثالث الذي توصل داخل الماء
0: إيه إحنا قلنا نبي نصب لين نصل على وقتنا هذا
3: ما في البحر مطاف
0: إيه
3: ما في البحر مطاف عليه
0: هذا في البحر لكن نعم التوصل بهذه الفلك إلى ما في البحر لأنهم يصيدون فيها
3: هذا ما هو قديم يا شيخ
0: أي
3: هو صار هذا
0: ما أذكر
3: طيب الابتداء
0: ها؟
3: ابتداء في البحر
0: إيه السفن العادية الشرعية
3: يقول من الآيات يعني إنهم
0: يبتدون إيه بس هذه من النجوم إيه استخدامها في الحروب ونقل الإنسان أيضا الإنسان قد يكون له غرض بأنه ينتقل من قارة إلى قارة أو من مكان إلى مكان فهذا من الآيات ها؟
4: معرفة اتجاهات
0: ما بعد تصريف الرياح بعد لها آية خاصة نعم
3: ها؟
5: كونها ترجع على البحر في محل هذا
0: بالريح يعني. اي نعم اذا الحمد لله وجدنا في الفلك تجري في البحر بما ينفع الناس ايضا كون بما ينفع الناس هذا منافع الناس ما لها حصر. وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها هذا ايضا فيه ايات انزال الله الماء من السماء. نعم وليس يصب صبا. طيب هذه واحد لأنه طيب إحياء الأرض به لكن إحياء الأرض الظاهر أنه نفس إحياء الأرض فيه آيات. نزال المطر كونه رذاذا هذا من آيات الله. وترى ما لاحظوا ما نريد من آيات الله الآيات الدالة على القدرة والعظمة فقط حتى الدالة على الرحمة والدالة على الحكمة هي من آيات الله ولا لا؟ هنا طيب خزن في بعض الأرض حتى إذا احتاج الناس إليه فسلكه ينبيع في الأرض استخرجوه وانتفعوا به.
3: هذا رفع القحط عن الناس
0: ما تصل فيه قول فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها
3: الحياة على الأرض وهذا حياة لما عليها.
0: نعم
3: وهذا حياة لما على الأرض.
0: محمد
6: كونه ينزل من أعلى.
0: نعم كونه ينزل من أعلى وليس من أسفل هذا أيضا من آيات الله لأنه لو نزل لو كان يمشي مشي على الأرض أغرق الأسفل قبل أن يأتي الأعلى. أي. نعم كونه بهذه الحلاوة وكونه ليس باردا ولا حارا ليس باردا برودة تؤثر على النبات ولا حارا. نعم
7: كونه ينتح من الأرض الشمس ثم ينزل
0: كون هيش
7: ينتح نتح طلق الشمس
0: اي
7: يتبخر ثم يتألف
0: اي
7: ثم ينزل لازم آيات عظيمة
0: يعني كون يصعد من البحر
7: اي ثم يتكون ضبابا ثم
0: يتألف هذا قد يسلم به وقد لا يسلم
7: هذا من آيات الله
0: اي هو من آيات الله لكن بس مو كلها أظهر من هذا طبعا أحيانا يكون كذلك وأحيانا
7: إذا إيش
0: الله أعلم بقول كل ولهذا أحيانا نحن نشاهد هنا في القصيم القصيم هو حول البحار نشاهد السماء صحوا ونشاهد بعيوننا تنشأ قطعة صغيرة ثم تنتشر
7: من أصل من طريق
0: الله أعلم
5: نعم ينزل بقدر مع الجن لو نزل بقدر
0: أي نعم المهم فيها الآن أخذنا منه ثلاث آيات ثلاث يكفيها شيء وقول فأحيا به الأرض بعد موتها قول أحيا به الأرض بعد موتها هذا موت الدرس اليوم أحيا به الأرض الذي يحيا هل هو الأرض أو النبات الذي فيها الذي يحيا هو النبات الذي يحيا هو النبات الذي فيها لهذا قال الله تعالى في آية أخرى فتصبح الأرض مخضرة قد يقول القائلون بأن في القرآن مجازا إن هذا من المجاز حيث أطلق حياة الأرض على حياة نباتها ونحن نرد عليهم بأن نقول إن مثل هذا الأسلوب في اللغة العربية لا يعنى به أبدا حياة الرمل والتراب والأحجار وإنما يعنى به ما فيها من الثمار والزهور ما فيها من الثمار والزهور وما دام هذا معنى هذا التركيب في الأسلوب العربي بقي هذا حقيقة لا مجازا لأننا قد قررنا فيما قبل قاعدة فقلنا إن الكلمات لا يتبين معناها إلا بالسياق وضم بعضها إلى بعض وكم كلمة كان لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق نأتي لمثل القرية كلمة القرية التي يدندن حولها من يقولون بالمجاز نعم نقول القرية استعملت مرادا بها أهلها واستعملت مرادا بها مساكنه، نعم بلفظ صريح في الموضعين، واستعملت مرادا بها أهلها بالقرينة، نعم قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وش المراد بالقرية؟ لا يا أهل هذه القرية، المراد بها المساكن، واضح أهل هذه القرية المراد بها، نعم المساكن. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، وش المراد؟
6: أهل
0: لا شك في هذا، لأن الظلم لا يوصف به المساكن، المساكن ما هي تظلم، فإذن المراد بالقرية أهلها بقرينة قولي وهي ظالمة. ولا يمكن لأي واحد أن يقول إن المتبادل من هذا اللفظ من القرية المساكن، ما حد يقول أبدا. وحينئذ ما استعملت القرية الآن بمجازها، استعملت بحقيقتها، لأن حقيقة الكلام ما يتبادر إلى الذهن من المعنى، هذه حقيقته، وهو يختلف باختلاف السياق. طيب واسأل القرية هذه اللي جعلوا يضربون على وترها من يقولون إن في القرآن مجازا، اسأل القرية، قالوا معلوم ما هو بالمراد اسأل القرية رحلة الجدران، قال يا ولد هو سرق أخو يوسف، نعم أحد يعقل أن هذا هو المعنى؟ أبدا ما أحد يعقل هذا. ولو أن أحدا قال إن هذا ظاهر كلام الله لكان بالحقيقة ساخرا بكلام الله، فالله ما أراد هذا إطلاقا، ولا يفهم من هذا المعنى إطلاقا من هذا الباب. وبهذا تبين أن الكلمة يكون لها معنى بحسب السياق، فالمعنى المتبادل من السياق هو حقيقة الكلام، المعنى المتبادل من السياق هو حقيقة الكلام بأي تركيب كان. وحينئذ نقول أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، المراد بلا شك المراد أحيا به النبات، لأنه الذي يوصف بالحياة والنمو، أما الأرض نفسها فإنها رمل وأحجار وتراب، ما يحيا ولا يموت. طيب وقول فأحيا به الأرض بعد موتها فيه آيات، فيه آيات كثيرة، آيات دالة على الرحمة، وآيات دالة على الحكمة، وآيات دالة على القدرة. آيات دالة على الرحمة لما في هذا الإحياء من المنافع العظيمة، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لمن؟ متاعا لكم ولأنعام. فكم من نعمة كثيرة في هذه الزروع التي أحيا الله تعالى، التي أحياها الله تعالى بالمطر، ولا لا؟ لنا ولأنعام قوتا ودواء وغير ذلك، واضح؟ طيب هذا دال على الرحمة. في آيات دالة على الحكمة، آيات دالة على الحكمة، وهو أن حياة هذه الزروع جاءت بسبب، وهو الماء الذي نزل، فمنه نأخذ أن الله جل وعلا يخلق بحكمة ويقدر بحكمة. الله قادر جل وعلا أن يقول للأرض أنبت الزرع فتنبت بدون ماء، لكن كل شيء مقرون بسبب، فكونه جل وعلا ربط إحياء الأرض بنزول الماء وشد عليه على الحكمة، وأن كل شيء له نظام خاص، نعم لا يتعدى منذ خلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. في أي آيات دالة على القدرة، وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سوداء شهبة ما فيها شيء، فإذا أنزل الله عليها المطر بعد نحو شهر تأتي إليها تجدها تهتز أزهارا وأوراقا وأشجارا، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم، هذه قدرة عظيمة. والله لو أن البشر كلهم من أولهم إلى آخره اجتمعوا على أن يخرجوا ورقة من حبة، ورقة واحدة من حبة، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. وحبة تنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. أليس هذا دين على القدرة العظيمة؟ نعم، على القدرة العظيمة التي لا منتهى لها. إذن في آية على القدرة شبعت والحكمة والرحمة، فهذه الأرض بعد موتها قال وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة. طيب نشوف بث وش معطوفة عليه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. على أحيا، إذا معناه بث الدواب بعد نزول المطر. الله إنما عطوفة على قوله أنزل، يعني وفيما بث فيها من كل دابة، وفيما بث في الأرض من كل دابة أو في الأرض والسماء. وما بث فيها أي في الأرض من كل دابة، كل أتى بها للدلالة على أنواع والأجناس، أنواع وأجناس في الأرض من الدواب ما يعلم بها إلا الذي خلقها، ما يعلم بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. يعلم هذه الأجناس وأنواعها وأفرادها وأحوالها وكل ما يصلحها يعلم الله عز وجل. ففيها من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وعلمه وحكمته ما يبهر العقول. شوف سبحان الله العظيم، تجد هالدواب المختلفة المتنوعة والحشرات الصغيرة كيف الله هداها لما خلقت له. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى إنك لترى الماء يدخل في جحر الذر فترى الذرة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها، ذر تحمل أولادها، ماذا ترجو من هذه الأولاد؟ نعم، لكن رحمة أرحم الراحمين جعل في قلب هذه الذرة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق. أنا شاهدته بعين، وأنتم إذا شئتم جرب. نعم، كيف؟ نعم، لها قلب، لها قلب ولها عقل يليق بها. فالحاصل إن هذا من آيات الله عز وجل. كذلك أيضا البهائم، السباع الضارية اللي تأكل ما دون أولادها من الحيوان، تجد أولادها اللي أكبر من اللي هي تأكل ماذا تصنع به؟ تحنو عليه وتربيه حتى إذا استقل بنفسه صار عدوا لها أو صارت هي عدوة له. الهرة تربي أولادها فإذا استغنوا عنها طردته صارت عدوة له. هذا من آيات الله عز وجل. في هذه الدواب التي بثها الله في الأرض من آيات الله إنك ترى بعض الدواب تدب على الأرض، تدب لكن ما تكاد تدرك جسمها، ما تكاد تدرك جسمها فضلا عن أعضائها، فضلا عما في جوفها. ومع ذلك عائشة ولا لا؟ عائشة، ما هي عائشة أولى؟ عائشة، عائشة على ما هي عليه؟ عائشة وتعرف مصالحه، تعرف جحره وتأوي إليه. هذه من آيات الله. وعلى كل حال إحنا ما نعرف الحقيقة، حقيقة ما درسنا في علم الأحياء، ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا ما يظهر العقول. فما بث الله في الأرض من الدواب من أجناسه وأنواعه هذا فيه من آيات الله ما لا يحصى. نعم، لأن في كل شيء منه آية، وهو لا يحصى أنواعا أو أجناسا فضلا عن أفرادا. وقول وما بث فيها من دابة من كل دابة في آية، يعني هذه الدواب العظيمة الكثيرة معلومة عند الله، أولى معلومة لأنه خلقه، موضوع فيها الرحمة لأن نشاهد التراحم بينها، فيها مصالح للعباد، فيها مصالح للعباد ولا لا؟ نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمن عرفون. وهنا آية أيضا غريبة، وهي تمام قدرة الله عز وجل بخلق الضدين في حيوان، في الحيوان، في حيوان يؤذي بني آدم وفي حيوان ينتفع به بنو آدم، والخالق واحد والمادة واحدة، نعم، والجنس واحد، ومع ذلك هذا منه غاية الضرر وهذا منه منافع كثيرة ولا لا؟ البعير أكبر من العقرب، معلوم؟ معلوم. العقرب تلدغ فتؤذي أو تضر وربما تقتل، والبعير تنفع، دللها الله عز وجل، يجي الصبي الصغير اللي يرعاها يأخذ بخطامها ويقودها إلى ما شاء، أو يستدبرها ويسوقها إلى ما شاء. وهذا لا شك أنه من آيات الله الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وجعل بعضها نافعا وبعضها ضارا، هذا من آيات الله. نعم.
3: فيها آيات مرد على المثل،
0: أي
3: المثل والله بخلق.
0: نعم نعم،
3: لأنها تختلف الجناس،
0: أي بعضها مع اتفاق الاسم.
3: أين
0: قال؟ نعم. وما بث فيها من كتابة، وتصريف الرياح عندي فيها قراءة ثانية، وتصريف الريح. أما على قراءة الإفراد فالمراد الجنس، وأما على قراءة الجمع فالمراد أنواعه. تصريف الرياح فيه آيات تصريف الرياح، هنا فيه آيات كثيرة. والتصريف يشمل تصريفها من حيث الاتجاه، تصريفها من حيث الشدة وعدمها، تصريفها من حيث المنافع وعدمها وعدمها. أولا من حيث الاتجاه، جعلها الله سبحانه وتعالى متجهة يمينا جنوبا وشمالا وغربا وشرقا، هذه هي الأصول للجهات، وهناك جهات أخرى تكون بينها، تكون بينها وتسمى النكبة لأنها ليست على الاستقامة في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فهي نكبة ناكبة عن الاتجاه الأصلي. هذه الرياح في تصريفها آيات، لو بقيت الريح من اتجاه واحد لأضرت بالعالم، لكنها تتقابل ويكسر بعضها حدة بعض ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى والجراثيم وغيرها، فتتقابل ويكسر بعضها بعضا. كذلك أيضا في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب، فبعضها يجمع السحاب وبعضها يفرقه وبعضها يلقحه وبعضها يدره. نعم، ألم ترى أن الله تعالى أن الله يزجي سحابا ثم يعلق بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وأرسلنا الرياح لواقح، قال أهل العلم تلقح السحاب وتلقح أيضا بعض النبات، بعض النبات الذي يحمل اللقاح إليه هو الرياح. في تصريف الرياح أيضا آيات للسفن الشراعية، ولا لا؟ نعم. فيه أيضا آيات في إهلاك أناس وإنجاء آخرين، ولا أهلك الله به عادا وطرد به الأحزاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الريح من شر الأحزاب، فيها آيات، ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته. لو أن جميع مكائن الدنيا كلها، كل مكائن الدنيا اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء، هل يمكن أن تحرك ساكنا إلا فيما حولها فقط، لكن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب أو بالعكس ما تصل. والله جل وعلا كن فيكون، تجد الرياح شديدة الشمالية وفي لحظة تنعكس وتكون جنوبية شديدة شديدة. هذا تمام القدرة العظيمة التي يدبرها الله عز وجل بأمر ما يستطيعه البشر، ولهذا صار تصريف الرياح آيات من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته. ثم إن في تصريفها أيضا مصالح للسفن الجوية، لأن لها تأثير على الطائرات، لها تأثير على الطائرات كما يقولون، وكذلك بالنسبة للسيارات ما لها تأثير، لها تأثير. إذن فالرياح في الحقيقة تصيفها فيه آيات من آيات الله العظيمة الكثيرة. والسحاب المسخر، هذا عاد من آيات الله، السحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض. السحاب هو هذا الغمام والمزق، وسمي سحابا لأنه ينسحب انسحابا في الجو، هو يقفز قفزا. أنتم تشاهدون الغيم الآن يقفز قفزا، ولكن لا، لكنه ينسحب انسحابا بإذن الله، ينسحب انسحابا. هذا السحاب المسخر المذلل، والذي ذلله خالقه جل وعلا، ذلله لمصالح عباده، يرسله الله أحيانا رحمة وأحيانا نقمة. نعم، هذا السحاب المسخر المذلل بين السماء والأرض فيه آيات، آيات دالة على أي شيء؟ على القدرة والرحمة والحكمة، كلها موجودة في هذه الآيات. على القدرة، من يستطيع أن يأتي بالسحاب؟ من؟ الله عز وجل، ما أحد يستطيع. ثم من يستطيع أن يدر منه هذا الماء؟ الله عز وجل، ولهذا قال وينزل الغيث. ثم من يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحيانا متراكما حتى يكون مثل الجبال السود، يوحش من يراه، وأحيانا يكون خفيفا، وأحيانا يكون سريعا، وأحيانا يكون بطيئا، وأحيانا تراه لا يتحرك. نحن شاهدنا كثيرا نجده مستقر ما يمشي، مستقر ما يمشي، لأنه إذا يمشي بأمر الله فهو مسخر مذلل بأمر الله عز وجل. ثم هذا السحاب أيضا مسخر بأمر الله يسقي هذه الأرض ولا يسقي هذه الأرض، تجد يأتي فوق الرؤوس ويرعى ويبرق. نعم، وربما يستقر بعض الاستقرار ولا ينقل، ثم ينصرف إلى قوم آخرين فينظر عليهم بدون هذا الرعود والبرق، لأنه يؤمر. وأظن لا يخفى عليكم أو على أكثركم قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان، وهذه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الرجل فانطلقت فأفرأت السحاب ماءها في حرة، ثم جرى الوادي في شرج الحرة فأسقى تلك الحديقة، ف
8: فجاء إلى صاحبها قال من أنت يا فلان؟ قال ماذا تريد؟ أخبره باسمه فإذا هو الاسم الذي سمعه في السحاب، يقول أسقي حديقة فلان. قالوا ماذا تصنع فيها؟ قال إني أقسمها أو أجزئها أثلاثا، ثلث

0: الصحيحين من حديث أنس في قصة الرجل الذي استسقى الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يستسقى. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغيثه والسماء صحو ما فيها ولا قزعة، فأنشأ الله السحاب وانتشر ورعد وبرق وأمطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته. سبحان الله العظيم، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفعلوا هذا الفعل ما استطاع، لكن الله خلقه وسخره وأمره فنزل آية من آياته وآية لصدق رسوله. نعم، في الجمعة الثانية طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستصحي لهم، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير بيده حوالينا كذا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. انفرجت لأمر الرسول ولا لأمر الله؟ لأمر الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مرجع مثل ما هو قاسم والله معطي. الرسول موجه، لكن السحاب لو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ألف مرة ولم أمره الرب جل وعلا ما تحرك، لكن هذا بأمر الله، هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لهذا السحاب المسخر. وإذا رأينا أيضا لهذا السحاب المسخر، وأظن بعضكم ركب الطائرة، تجد هذا السحاب بعضه تحتك مثل بعد الأرض، وبعضه فوقك مثل بعد السحاب عن الأرض، وطبقات عظيمة. كنا نظن إن السحاب قبل يعني نصعد إلى الجو، إن السحاب كله في طبقة واحدة، فإذا هو طبقات عظيمة متباعدة متباينة. وشاهدناه أيضا في الأرض وفي الجو، شاهدناه يجتمع بعضه إلى بعض ويلتئم. وقد ذكروا لنا أهل الدراية بهذه الأمور إنه إذا أرعد جانب من أبناء السحاب بدأت المزن تتجمع على هذه الترعة، تجمع نعم بإذن الله شاهدونه كأن فيها مغناطيسا يجذب هذا المتفرق من السحاب إليه. هذا أيضا من آيات الله عز وجل. يقول السحاب وقوله بين السماء والأرض، ما المراد بالسماء؟ السماء السقف المحفوظ، سقف المرفوع، والأرض أرضنا هذه. وهذه البينية هل تقتضي الملاصقة؟ لا، فهي بينها بدون ملاصقة. أجب عليكم لهذه، أنا قصدت بهذا التقرير الرد على الذين أنكروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقالوا لو كان هذا حقيقة. الدليل هذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وكذلك تقول بدر بين مكة والمدينة، هذا في المكان وبينهن بينها مسافة واضحة. وقول بين السماء والأرض لا
1: حمل بين أقول حمل بين السماء والأرض يعني
0: بدون شيء. هذا أيضا من آيات الله، حمل هالبحار العظيمة بين السماء والأرض، وكونه أيضا كما قال عز وجل جبال فيها من برد، وشو الآية ألم ترى الله السحابا ثم يلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذا في الجو جبال من البرد، ولا تستغرب ذلك، لا تستغرب أن يكون فيها جبال من البرد محمول بقدرة الله عز وجل وبأمره، وإن كان له سبب

0: خلقه الله لحمله، لكن المهم أنه محمول بأمر الله وقدرته. نحن في العام الماضي ذهبنا في الصيف إلى من هنا إلى إلى إلى الدمام، وقالنا الطيار تكلم الطائرة قال إن درجة الحرارة 25 تحت الصفر، وحنا في الأرض نحتر نتونا يعني، إحنا بالصيف لكن يجينا حر في آخر في وسط النهار. 25 تحت الصفر وش تقتضي؟ ها الجماد يجمد جماد. إحنا نقول كيف بإذن الله إذا جاء وقت الصيف هو حر وشلون ينزل البرد؟ وغالبا ما يكون البرد في أيام الصيف، ولكن وجدنا أن الجو طبقات عظيمة، طبقات عظيمة. هذا الجزء من طبقات الجو اللي وصل درجة حرارة إلى 25 تحت الصفر يقين أن الماء الذي فيه ها سيجمد يكون جبال، ومع ذلك ينزله الله عز وجل كما تشاهدون، ينزله حبات حبات إذا لم يرد الله الضرر، إذا لم تقتضي الحكمة أن يضر أحدا به فإنه ينزل كما تشاهدون حبات دقيقة لا تضر حيوانا ولا تفسد شجرا. نعم. وقول لآيات لآيات، اللام هذه للتوكيد، وآيات خبر اسم إن منصوب بها، وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره. ها؟ ها؟ النصبه كسرة ظاهرة في آخره. لا لازم تبين الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنك لو تقول كسرة ظاهرة في آخره ظن من سمعك أن من علامات النصب ها الكسرة، وليس كذلك. وقوله لآيات، عرفتم فيما سبق أن كل واحد من هذه الأنواع فيه آيات، كل واحد فيه آيات، مهم أن الآيات موزعة على لكل واحد آية، كل واحد يشتمل على آيات. وقوله تعالى لقوم يعقلون، يعقلون أي لهم عقول. وقد سبق لنا أن العقل ينقسم إلى قسمين، عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك هو مناط التكليف، وعقل الرشد مناط الثناء والمدح. الأول بفقده يفقد التكليف، والثاني بفقده يفقد المدح والثناء. أيهما المراد هنا لقوم يعقلون؟ ها؟ يعني عقل اللي هو مناط التكليف وهو عقل الإدراك، أو عقل مناط الثناء والمدح وهو عقل الرشد؟ ها؟ الأخير، الأخير عقل الرشد. فالإنسان العاقل الذي يستعمل عقله فيما ينفعه فيعقله عما لا ينبغي، لأن العقل سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي. فالإنسان العاقل حقا إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على خالقها جل وعلا وعلى موجدها. نعم. أما الإنسان المعرض هو وإن كان عقله كبيرا وذكاؤه قويا فإنه لا ينتفع بها، لا ينتفع. ولهذا وصف الله تعالى الكفار بأنهم لا يعقلون، مع أنهم في العقل الإدراكي عقلاء ولا لا؟ ها؟ في العقل الإدراكي الذي يدركون به ما ينفعهم ويضرهم لكن لا يعقلون. موجود فيهم العقل هذا ولا لا؟ ها؟ موجود، لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به وعدم عقلهم الرشيد أو الرشد الذي يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم. لآيات لقوم يعقلون. وفي هذا الأدلة إن شاء الله الفوائد سوف تأتي في الدرس الثاني. نعم. نعم. نعم. نعم. لأنك إذا قلت على أحياء صار البث مرتبا على إنزال الماء. ألف من بلف الحين ألف في قولك أحياء به مرتبة على أنزل، فإذا يكون المعطوف عليها مرتبا على أنزل وليس الأمر كذلك. إلى تكريمة أن إله الخلق إله واحد وهو الله، لقوله تعالى وإلهكم إله واحد. ومن فوائدها إثبات اسم الإله والواحد لله، وإلهكم إله واحد، وقد جاء في قوله تعالى لله الواحد القهار، فأثبت اسم الواحد لله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها انحصار الألوهية في الله عز وجل، بمعنى أو الأصح اختصاص الألوهية بالله لقوله لا إله إلا هو. وفي التفسير أشرنا إلى وجه الإشكال بين هذه الآية وبين ما أثبت الله تعالى من ألوهية الأصنام، وقلنا أن الجمع بينهما الحق والباطل، فألوهية الله حق وألوهية أولئك باطل. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرحمن الرحيم، الإله والواحد والرحمن الرحيم. ومن فوائدها ثبوت أو إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من الصفة والحكم، وبعض العلماء يقول الصفة والأثر. الصفة ما هي؟ الرحمة، صفة الرحمة. والحكم أنه يرحم بهذه الرحمة، نعم الرحمن الرحيم. الوحدانية، نعم. ومن فوائد الآية أنه قد يكون للاسم من أسماء الله معنى إذا انفرد ومعنى إذا انضم إلى غيره، لأن الرحمن لو انفرد لدل على الصفة والحكم، وإذا جمع مع الرحيم جعل الرحمن للوصف والرحيم للفعل. ثم قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة عظم خلق السماوات والأرض. ما وجهه يا عبد الله؟ لآيات، فلولا أنه عظيم ما كان آية، يستفاد منه عظم خلق السماوات والأرض. ومنها أن السماوات متعددة تؤخذ من الجمع إن في السماء خلق السماوات. ومنها أن السماوات مخلوقة فهي إذن معدومة من قبل أولى، فليست أزلية. فيتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك، يقولون بقدم الأفلاك يعني أنها قديمة غير مخلوقة وأنها أزلية أبدية. ولهذا أنكروا انشقاق القمر وقالوا إن الأفلاك العلوية ما يمكن يلحقها تغيير، وفسروا قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر بأن المراد ظهور العلم والنور برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف للأحاديث المتواترة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذن نستفيد من هذه الآية إيش؟ أن السماوات مخلوقة فهي إذن حادثة ليست قديمة، خلافا للفلاسفة القائلين بقدمها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه السماوات والأرض ليصل إلى الآيات التي فيها، لما قال فيها آيات، إذن تأمل لتصل إلى هذه الآيات. ومنها أن الآيات في خلق السماوات والأرض متنوعة بحسب ما تدل عليه من القدرة والحكمة والرحمة وما إلى ذلك. أولى فيها قدرة وحكمة هذا الانتظام، وفيها رحمة للخلق. نعم. ومنها ما في اختلاف الليل والنهار من الآيات، بقوله اختلاف الليل والنهار، ومنها أن اختلافهما من رحمة الله لأنهما يتضمنان الرحمة والقدرة. وسبق أن اختلاف الليل يتضمن اختلافهما بالطول والقصر، الظلمة والنور والحر والبرد والنصر والخذلان والجدب والخصب وغير ذلك. نعم. وكذلك أيضا راحة الناس، ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن فوائدها أيضا ما في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من نعم الله الدالة على آياته، الدالة على آياته، وسبق أن فيها آيات متنوعة. نعم. ومنها أيضا من فوائد الآية ما تضمنه إنزال المطر من السماء. فيها آيات، هنا فيه آيات عظيمة، كون هذه البحار العظيمة تمشي بين السماء والأرض وتنزل رذاذا لا صبا، وتنزل أيضا بحسب أمر الله عز وجل، هي تمشي هكذا، تمشي بأمر الله عز وجل كما تقدم تفسيره. ومنها ما تضمنه قوله فأحيا به الأرض بعد موتها من الآيات، وأظن سبق الكلام عليها، فهي آيات عظيمة دالة على كمال القدرة والرحمة والعظمة وعلى إحياء الله تعالى الموتى. أولى. طيب. ومن فوائد الآية أيضا ما تضمنه قوله وبث فيها من كل دابة، نشر وفرق من كل دابة، كم عددها؟ ما يعلم عدها، عد أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها. هذه الدواب العظيمة المختلفة كبرا وصغرا ونفعا وضررا إلى آخره، كلها من آيات الله عز وجل. نعم. تجد العقرب تلسعك وهي كبر الأصبع وتؤذيك، والناقة وهي أكبر من 5 رجال، نعم، تنفعك ومسخرة مذللة لك، فهذا من آيات الله عز وجل. وكذلك سبق لنا أيضا في التفسير إن فيها من آيات الله ما أعطاه الله تعالى من الهداية لما خلقت له، وأن هذه الدواب التي لا تكاد تراها صغرا مهدية شوله لما خلقت له. نعم. ومن فوائد الآية أيضا ما في تصريف الرياح من الآيات، وفيها قراءة تصريف الريح وتصريف الريح، تصريف الرياح إلى جنوب وشمال وشرق وغرب وبين ذلك، بس والشدة وقوة وشدة وقوة وعكس ذلك كذا. وكذلك أيضا منافع لأنها تختلف منافعها. ففيها في كل هذا آيات من آيات الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل العاصفة التي أصابتنا ليلة الجمعة حتى قلبت الجو من الحر إلى البرد، يستطيعون؟ أبدا ما يستطيعون، كل آلاتهم ما يستطيعون. نعم، وهذا أمسينا ونحن في حر وأصبحنا في برد. الله أكبر. ومن آيات ومن فوائد الآية ما في السحاب المسخر بين السماء والأرض من الآيات العظيمة. ففيه السحاب المسخر إنه مسخر مذلل لإيش؟ لمصالح الخلق، يمشي بإذن الله ويمطر بإذن الله ويقلع بإذن الله. نعم، وهو سحاب جماد، لكنه يفهم ما يؤمر به ويمتثل ما يؤمر به. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين، وهما جماد. وقيل لابن آدم أسجد وصلي فقال ما أنا بساجد ولا مصلي. نعم، وهو إنسان له إرادة. شوف الفرق، هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض فيه من آيات الله عز وجل ما يبهر العقول، والعالمون بهذه الأمور أكثر منا اطلاعا على هذا الأمر. نعم، ومن فوائد الآية مدح العقل وأن به يستظهر الإنسان الآيات التي تزيده إيمانا ويقينا، لقوله لقوم يعقلون. طيب، آيات على إيش؟ قلنا على كل ما تضمنته من الدلالات على ما لله عز وجل من القدرة والعظمة والحكمة والرحمة وغير ذلك، فإنه يستدل بالأثر على المؤثر. ولله المثل الأعلى، لو أنك وجدت قصرا محكما في بنائه وفي شكله وفي كل أحواله استدلت بها على إيش؟ على أن بانيه له علم ومعرفة واطلاع حنكة. فكذلك هذا السماء والأرض وما ذكر الله في هذه الآيات. والمراد بالعقل هنا تقدم أن المراد عقل الرشد، إنما عقل الرشد الذي يهتدي به الإنسان. أما العقل الذي هو ضد الجنون وهو عقل الإدراك الذي يناط به التكليف، فهذا قد لا يفهم الإنسان ما فيها من الآيات ولو كان عاقلا بهذا المعنى. ثم قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من بمعنى بعض، فهي التبعيض ومن الناس. وأتى بها بعد أن ذكر وإلهكم إله واحد، واستدل على ألوهيته بما في خلق السماوات والأرض وما ذكر من الآيات. فهمتم؟ بيّن بعد ذلك أن من الناس مع هذه الآيات الواضحة من يتخذ من دون الله أندادا. ومن اسم موصول مبتدأ ولا لا؟ من يتخذ من اسم موصول مبتدأ مؤخر. وعند بعض النحويين أن من التبعيضية اسم، فيرى أن من مبتدأ. نعم، ويقول بعض الناس، وعلى هذا من يتخذ خبره، لكن المشهور ما قلناه أول، من يتخذ من دون الله أندادا، من دون أي من سواه وغيره، يعني من المخلوقات. وقوله أندادا جمع ند، وهو الشبيه النظير، لأنه من ناده يناده إذا كان نظيرا له مكافئا له. قال يحبونهم، أي هذه الأنداد يحبونهم كحب الله. يحبونهم ولم يقل يحبونهن، مع أن الغالب في هذه الأنداد أنها من غير العاقل، وغير العاقل ماذا يكون ضميره؟ مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، ضميره مؤنث، لكنه أتى لها بضمير العاقل باعتبار عقيدة عابديها، لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر. فهمتم؟ ها؟ نعم؟ يعني مثلا الشيء اللي غير عاقل ما يؤتى له بضمير العاقل، الميم لجماعة العقلاء. فإذا أردت أن تجمع أو أن تتحدث عن ضمير جماعة غير عقلاء تأتي بالنون، تأتي بالنون، ولا تأتي بها الدالة على الثانية، ما تأتي بالميم الدالة على جمع العقلاء. لكنه هنا قاله من باب إيش؟ من باب مخاطبتهم بما يعتقدون. وقوله أندادا يحبونهم، جملة يحبونهم صفة لأنداد، يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله. لا الإناء محتمل لكن الأول أظهر، ولهذا جعلهم أندادا أي هؤلاء جعلوا هذه الأصنام مساوية لله، فيحبونهم كحب الله. وحب الله عز وجل حب عبادة ورغبة ورهبة، فهم يحبون هذه الأصنام حب عبادة ورغبة ورهبة، يعتقدون أنها تنفع وتضر. ولا فرق في ذلك بين من يتخذ محبوبا إلى الله أو غير محبوب إليه. فمن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله بالمحبة والتعظيم كمن اتخذ صنما من شجر أو حجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الصنم كلاهما لا يستحق أن يكون ندا لله عز وجل. ولهذا لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، وكان ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين عبدوا من دون الله، استثناهم الله في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ولو عبدوا من دون الله. نعم. وقوله يحبون حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين مبتدأ وأشد خبره، وحبا تمييز ولا تمييز؟ فهيئين. أسأل محمد لأن هو أظن جاب ياء واحدة. يائين تمييز لأنها بعد أفعل، بعد أفعل. نعم و تمييز اي ما تعرف التمييز؟ اخشى انك مثل الذي قال للملك كان وجهك دينار. طيب، والذي اشد حبا تمييز لانه جاء بعد ايش؟ بعد افعل التفضيل، مثل انا اكثر منك مالا وأعز نفرا. أشد حبا لله، أشد حبا لله، أين المفضل عليه؟ لأن أشد اسم تفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. المفضل الذين آمنوا أو حب الذين آمنوا، المفضل عليه أشد حبا لله من هؤلاء، من هؤلاء. طيب، من هؤلاء لمن؟ قيل لأصنامهم وقيل لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم. وقيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، من هؤلاء لله. ووجه ذلك كلا القولين صحيح، أما الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامه، لأن حب المؤمنين لله حب رهبة ورابة في الضراء والسراء، أليس كذلك؟ نعم، حب هؤلاء لأصنامهم في السراء فقط، وعند الضراء يلجؤون إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذن ليس حبهم لهؤلاء كحب المؤمنين لله عز وجل. ثم نقول إن بعضهم يصرح يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما الوجه الثاني في الآية والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، فوجه التفضيل ظاهر، لأن حب المؤمنين لله خالص لا يشركه شيء، وحب هؤلاء مشروع مشترك، يحبون الله ويجعلون معه الأصنام ندا، وكلا المعنى حق. فالذين آمنوا أشد حب الله في هذا وفي هذا، وقوله والذين آمنوا أشد أن هذه فوائد. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إلى آخره. هل يمكن أن نرجع الكلام على المحبة إلى كتاب التوحيد إن شاء الله؟ لأن المؤلف رحمه الله عنون بقوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهناك إن شاء الله تذكر أقسام المحبة وما كان منها نافعا وما كان منها ضارا. ثم قال تعالى ولو ترى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إلى آخره. هذه الآية فيها قراءات، أولا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والقراءة التي قرأنا قبل ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا، وفيها قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. فقراءة إذن ثلاث، قراءة على التاء، القراءة على التاء يتولد منها قراءتان، يرون مش بعد لا ويرون، يرون ويرون، هذه على قراءة ترى. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب. أما على قراءة الياء ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب بالفتح. نعم، قال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كلمة لو هل هي للتمني أو للشرط؟ لا شك أنها للشرط، وعلى هذا فتحتاج إلى إلى شرط وجواب. أنتم معنا؟ أين شرطها؟ ولو يرى أو ترى على القراءتين. طيب الذين ظلموا وش محله من الإعراب؟ فاعل على قراءة يرى، ومفعول به على قراءة ترى. نعم زين. وقوله إذ يرون العذاب، يرون العذاب ويرون العذاب، ما محل الواو في يرون أو يرون؟ أما على قراءة يرون فمحلها الرفع على أنها فاعل، وأما على قراءة يرون فمحلها الرفع على أنها نائب فاعل وهي في محل المفعول الأول، والعذاب مفعول ثاني. وعلى قراءة يرون الواو فاعل والعذاب مفعول به. طيب هذا الإعراب. لو ترى شرطية قلنا فعل الشرط يرى أو ترى، أين جواب الشرط؟ الجواب جواب الشرط محذوف، وتقديره على حسب القراءتين. أما على قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب فالتقدير لرأيت أمرا فظيعا أو أمرا عظيما. نعم فهمتم؟ لرأيت أمرا عظيما. وأما على قراءة ولو يرى الذين ظلموا العذاب فهو محذوف أيضا، لكن التقدير يختلف، لرأوا أنهم على ضلال في اتخاذ الأنداد، لرأوا أنهم على ضلال في اتخاذ الأنداد. نعم عرفتم. المهم على كلا التقديرين الجواب الجواب محذوف. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من حذف الجواب أو حذف المفعول أو ما أشبه ذلك، أليس ذكره أبين وأظهر؟ قلنا بلى، الذكر أبين وأظهر، لكن الحذف أعظم في التفخيم وأشد في التهويل، والمقام مقام مقام تفخيم وتهويل الأمر وتشديد له، فمن أجل المقام صار حذفه أبلغ، صار حذفه أبلغ لموافقته لمقتضى الحال، لموافقته لمقتضى الحال، وهذا هو البلاغة. عرفتم؟ أن يكون كلام موافقا لمقتضى الحال، يفخم في مقام التفخيم ويهون في مقام التهوين ويؤكد في مقام التوكيد ويجرد من التوكيد في مقام في مقام لا يحتاج إلى التوكيد. نعم.
1: أين موضع المفعول المحذوف؟
0: طيب هذا هو موضوع. قولها الذين ظلموا، الذين ظلموا قدم لنا عدة مرات أن الظلم في الأصل هو النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، لكنه يختلف بحسب السياق. فقولها الذين ظلموا هنا أي نقصوا الله حقه حيث جعلوا له أندادا، وهم أيضا ظلموا أنفسهم أي نقصوها حقها، لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها. ولهذا قال الله تعالى في سورة الضياء في سورة الشمس وضحاها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه من دساه. فالنفس أمانة عندك، فإذا عصيت ربك فإنك ظالم لنفسك. نعم. وقوله ولو الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ ظرف بمعنى حين، يعني حين يرون العذاب. قال بعض المعربين وإذ هنا بمعنى إذا، إذ بمعنى إذا، تأتي إذ بمعنى إذا، هنا لأنها إذا تعلقت بمضارع، إذا تعلقت بمضارع ما تكون للماضي، إذ أن الماضي الماضي للماضي والمضارع للمستقبل. هنا لما في الآية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، للماضي ولا للمستقبل؟ المستقبل. نعم للمستقبل، فتكون بمعنى إذا. ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب، نظيرها قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. إذ الأغلال أي إذا الأغلال في أعناقهم. فالمهم أن إذا كانت العامل فيها فعلا مضارعا فهي للمستقبل بمعنى إذا. فإذا قال قائل ما الحكمة في أنها جاءت وهي للماضي في محل المستقبل؟ قلنا لتحقق وقوعه. تحقق وقوعه صار كأن المستقبل أمرا كأن المستقبل أمر ماض، صار كأن المستقبل أمر ماض. ونظيره في الفعل قوله تعالى أتى أمر الله، أتى هذه بمعنى بمعنى المستقبل، أصل بمعنى الماضي لكن في هذه الآية بمعنى المستقبل، لأنه قال فلا تستعجلوا. لو كان جاي ما صح، لو كان قد جاء ما صح أن يقال فلا تستعجلوا. طيب وقوله إذ يرون العذاب، قلنا إن فيها قراءة يرون، متى تكون يرون؟ إذا كانت الأولى ولو ترى. طيب فعلى قراءة إذ يرون كما هي لمعنى إذ يرون، الرؤية هنا بصرية ولهذا لم تنصب إلا مفعولا واحدا، وكذلك على قراءة إذ يرون هي بصرية لكنها تعدت إلى مفعولين بالهمزة، لأن يرى ثلاثي ولا رباعي؟ يرى رباعي؟ الآن يرى، لو قال لك، لو قال لك إنسان ما تقول في يرى؟ هل هو ثلاثي ولا رباعي؟
2: نرجع إلى الأصل.
0: طيب ولو قال لك قائل ما تقول في يرى؟ كلهم ثلاثي. لا أما من جهة يرى فهي ثلاثية صح، وأما يرى فهي رباعية لأنها من أراه يريه، فيرون أي يجعلون يرون، فهي من أراه وليست من رآه. وإذا كانت من أراه أرى كم؟ رباعي. وأصل أراه كما تعرفون أرآه، هذا أصله لكن بها حتى الهمزة تخفيفا. الحاصل أن يرون هي أيضا بصرية، أي يريهم الله عز وجل إيش؟ يريهم العذاب. وقوله إذ يرون العذاب، العذاب معناه العقوبة والعياذ بالله، الذين تحصل لهم على أفعالهم. أن القوة لله جميعا، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هذه وش عراء على قراءة يرى؟ نعم على قراءة يرى تكون مفعول يرى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب كون القوة لله جميعا، كون القوة لله جميعا. وأما على قراءة ترى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ماذا تكون؟ قلنا لرأيت التقدير، لرأيت أمرا عظيما أن القوة لله، فتكون بدلا من مفعول رأيت المحذوفة، أي لرأيت أمرا عظيما لرأيت أن القوة لله جميعا، لرأيت أن القوة لله جميعا، فتكون بدلا من مفعول الجواب المحذوف. نعم. وقوله أن القوة لله، اللام هنا بمعنى إيش؟ اللام بمعنى الاختصاص، يعني أن الذي يختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه هو الله، أن القوة لله جميعا. تقدم أن الله والعلم علم على الله عز وجل، وأن أصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا. وأن القوة لله جميعا، جميعا حال من القوة، يعني حال كونها جميعا لا يشد منها شيء، فكل القوة لله سبحانه وتعالى. إذا قال قائل كيف يصح أن القوة لله جميعا مع أن في غيره قوة؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالإنسان فيه قوة. فالجواب ليست قوة الإنسان كقوة الله عز وجل. نعم. طيب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يكون تقدير الجواب إذا كانت على قراءة يرى الذين ظلموا، تقدير الجواب ينبغي أن يكون بعد قوله أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أو بعد قوله أيضا وأن الله شديد العذاب. يعني لو يروا أن القوة، إذا رأوا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لعلموا أنهم في ضلال بجعل الأنداد لله. نعم.
3: ما يكون القوة لله جميعا يوم القيامة، يعني ما في أحد القوة أبدا؟
0: لا، فيهم قوة الناس، هم يمشون ويسعون. إيه، حتى بالدنيا من قدرة الله، من قوة الله. فالقوة التي لا يراها قوة لله جميعا، ما المخلوق منها شيء.
2: مدام أجلنا الشيخ الجواب، شكون عرف وأن؟
0: لأن القوة ما هي بأن.
2: إيه،
0: أن القوة مفعول يرى.
2: لا، على قراءة ترى.
0: على قراءة ترى قلنا تكون قبل أن القوة لله جميعا. لرأيت أمرا عظيما، أن القوة لله جميعا تكون بدلا من مفعول الجواب المحذوف.
2: في قراءة يرى.
0: في قراءة يرى. قال وأن الله شديد العذاب، يعني ولرأوا أيضا أن الله، أو لرأيت على القراءة الثانية أن الله شديد العذاب، أي قويه. طيب، فإذا قيل كيف يكون الله عز وجل شديد العقاب، شديد العذاب وشديد العقاب، مع أنه أرحم بالوالدة من ولدها؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط، أن هذا من كمال عزه وسلطانه وعدله، من كمال عزه وسلطانه وعدله، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم وبين المؤمنين به، وهذا ينافي العدل، والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما. فمن حكمه الحسن أنه نزل هؤلاء في منزلتهم وهؤلاء في منزلته، فهؤلاء استحقوا العذاب باختيارهم هم، أليس كذلك؟ هم ما أنذروا وجاءتهم الرسل بالبينات وأوضحوا لهم وأخبروهم بأنهم سيستحقون هذا العذاب، أخبروهم، فهم على بصيرة من الأمر وعلى بينة من الأمر، فاختاروا لأنفسهم أسوأ الحالين، فهل في ذلك من ظلم؟ نعم، أبدا ما في ظلم، بل فيه كمال العدل، فيه كمال العدل. وشدة عذاب الله لهؤلاء أمر معلوم في القرآن وفي السنة، واستسقاء ومعلوم أن الاستغاثة تكون عند الضرورة، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، صلى الله عليه وسلم، يشوي الوجوه، فما بالك إذا وصل إلى الأمعاء. ولهذا قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، ومع ذلك تتقطع وتلتئم بسرعة، كما أنها تنضج جلودهم والعياذ بالله كلما نضجت، كلما للتكرار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الحكمة ليذوق العذاب. نعم. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. صلى الله العافية. الشجرة هذه الخبيثة مثل المهل، دردي الزيت اللي يكون فوقه، يغلي في البطون كغلي الحميم، الماء اللي يفوح. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ما هنا أعظم من هذا العذاب والعياذ بالله. ويقال لها أيضا تبكيتا وتوبيخا وتنديما وتلويما، يقال له ذق. أيضا يذكر بحالة يتقطع أسفا: إنك أنت العزيز الكريم. ما هو هنا، وين؟ في الدنيا، حتى يتذكر هذه الحالة ويزداد ندما والعياذ بالله. كيف أبدلت تلك الحال بهذه الحال؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالله جل وعلا أشد العذاب، وأن الله شديد العذاب لأنه حكم عدل. فهؤلاء استحقوا ما عذبوا به لأنهم كانوا على بينة من الأمر، ما عمي عليهم الأمر ولا أخفي عنهم ولا لبس عليهم، ولكن والعياذ بالله اختاروا لأنفسهم هذا فكان ما كان. الله دائما يحبون أن تحب الله والحقيقة رحمة لمن؟ للمؤمنين. فإنه لا شك أن المؤمنين يسرون بعذاب أعداء الله فهو رحمة بهم. أخذنا طن فوائد الآية؟ بس هي الآية فقط اللي ما أخذنا فوائدها. طيب، من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من فوائد الآية أن بعض الناس يجعل لله ندا في المحبة، يحبوه كحب الله، لقوله يحبونهم كحب الله. ومن فوائدها أن المحبة من أكبر العبادات أو من العبادات، بدليل أن الله جعل من سوى غيره به فيها جعله مشركا متخذا لله ندا. ونعم، وهي من العبادات، بل هي مبنى العبادة، لأن مبنى العبادة على الحب والتعظيم. ومن فوائدها أن من فعل ذلك فهو ظالم، بقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ومن فوائدها إثبات الجزاء، بقوله: إذ يرون العذاب. ومنها إثبات القوة لله، من قوله: أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. فإذا قال قائل: إثبات القوة لله يقتضي المشابهة وأن يكون شبيها للخلق، لأن الإنسان له قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. فما هو الجواب عبد الرحمن؟
2: قوة الله
0: سبحانه
2: وتعالى
0: تختلف عن قوة المخلوق. بدليل هذه الآية أن بعد قوة المخلوق قبل ولا. أما قوة الله فإن لا ليس بعد ولا قبل ولا. صح. أن يقال أن القوة للمخلوق غير القوة لله عز وجل، وهكذا نقول في بقية الصفات. والذين أنكروا الصفات تقدم لنا أنهم يحتجون بأن إيش؟ إثباتها يستلزم التشبيه، ونحن نقول هذا لا يستلزم التشبيه، لأنها تختص بالخالق. فهنا معنى مشترك كلي عام، وهناك شيء خاص. المعنى المشترك الكلي لا شك أن القوة واحدة، بمعنى أن القوة هي ضد الضعف، لكن القوة التي يختص بها الخالق هذه لا يشاركه فيها المخلوق. ولولا أننا نفهم أن هناك معنى كليا مشتركا ما فهمنا معنى القوة ولا غيرها من صفات الله، مثل ما في الجنة نخل ورمان وفاكهة مثلا ولحم طير، هل هذه الفاكهة والنخل والرمان ولحم الطير مثل ما في الدنيا؟ لا، لكنها تشترك في المعنى العام الكلي العام أنها نخل، لكن ليس النخل كالنخل ولا الرمان كالرمان ولا الفاكهة كالفاكهة ولا الطير كالطير. طيب، ومن فوائد الآية أن المؤمن محب لله عز وجل أكثر من محبة هؤلاء الأصنام، بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنها أنه كلما ازداد الإيمان ازدادت محبة الله، كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله. وجه ذلك إيه، ما وجه أنه كلما زاد الإيمان زادت المحبة؟ نعم، أن الله تعالى رتب المحبة على الإيمان، وقد ذكرنا من قبل قاعدة مهمة وهي أن الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف وينقص بنقصه، وينقص بنقصه. فكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله عز وجل ازداد حبا له. ومن فوائد الآية إثبات وصف الشدة لله عز وجل في فعله، الشدة لله في فعله بقوله وأن الله شديد العذاب. وهل الشديد من أسمائه؟ ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الشديد، وإن كان يوصف به بعض فعله، لكن ليس ما يوصف به بعض فعله أن يشتق له منه اسم، بل ولا ما اتصف به لا يلزم أن يشتق منه اسم. إن الله يقول ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، ولا يلزم أو ولا يجوز على الأصح أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله، ما يجوز أن يشتق منها أسماء لله، لكن كل اسم نشتق منه له صفة أولى. نعم، كل اسم من أسمائه فله منه صفة. طيب، نبدأ درس جديد. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذ ظرف عامله محذوف تقدير أذكر إذ تبرأ. وهل المراد بالذكر هنا التذكر أو الإخبار بالشيء أو الأمران؟ نعم، هل المعنى أذكر للناس هذا الأمر أو تذكر أيها الإنسان هذا الأمر؟ الظاهر أن هذا وهذا، أن الله تعالى يذكرنا ويأمرنا أن نذكر لغيرنا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ تخلى، تبرأ التخلي والبعد. نعم، الذين اتبعوا وهم الرؤساء والسادة يتبرؤون من الذين اتبعوا وهم الأتباع والضعفاء وما أشبههم. من ذلك مثلا رؤساء الكفر يدعون الناس إلى الكفر، مثل فرعون دعا إلى الكفر فهو متبع، وقومه متبعون، وكذلك غيره من رؤساء الكفر والضلال هؤلاء أيضا متبعون، ومن تبعهم فهو متبع. هؤلاء يتبرأ بعضهم من بعض، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة بعضهم لبعض ومحاجة بعضهم بعضا في عدة آيات. نعم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهل يشمل هذا من اتبع أئمة الهدى؟ ها؟ يشمل من اتبع أئمة

يوم القيامة يتبرى بعضهم بعض إلا المتقين. ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. نحن أمامنا الآن فعل ماضي في تبرأ وفعل ماضي في رأوا، مع أن هذا الأمر مستقبل، لكن لتحقق وقوعه عبر عنه بالماضي، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أنه سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه. ورأوا العذاب، رأوه بأعينهم، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. والعذاب هو العقوبة التي يعاقب الله بها من يستحقها. وتقطعت بهم الأسباب، أعوذ بالله، تقطعت بهم ألب هنا إما أن تكون بمعنى عن، أو تقطعت بهم صلة بمعنى أنهم يعني هم كأنهم متشبثون بها الآن، ثم تتقطع بهم كما ينقطع الحبل بمن تمسك به للنجاة من الغرق. وقولها الأسباب جمع سبب، فما هي هذه الأسباب؟ المراد بها كل سبب يعلقون به الانتفاع من هؤلاء المتبوعين. نعم، مثل قولهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، وقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه الأسباب التي سلكها المتبعون ظنا منهم أنها تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيامة تقطع بهم، ولا يجدون سبيلا إلى الوصول إلى غاياتهم. وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالمودة، تقطعت بهم الأسباب أي المودة. نعم، وهذا له نظر وجه قوي من النظر، لأن الآية في سياق قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يرجون من هذا الحب أن يصلوا إلى مرادهم ولكنه لا ينفعهم، وتقطعت بهم الأسباب. وهكذا كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا للنجاة فإنه يكونه أحوج ما يكون إليه. فالمتمسكون بدعاء الأولياء ودعاء الأنبياء ودعاء الرسل، ومن باب أولى دعاء الأشجار والأحجار وما أشبه ذلك، تخونهم هذه أحوج ما يكونون إليه. فدعاؤهم للرسول مثلا بأن ينقذهم من النار ما ينفعهم، وكذلك دعاؤهم لمن دون الرسل لا ينفعهم. وقال الذين اتبعوا، نعم، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم. يقولون الذين اتبعوا، الأتباع، لو أن لنا كرة، لو هنا ليست شرطية ولكنها للتمني، يعني ليت لنا كرة فنتبرأ. والدليل أنها للتمني أن الفعل نصب بعدها فنتبرأ منهم، وهو منصوب بأن مثمرة بعد فاء السببية. وقد مر علينا أن لو تأتي اللغة العربية على كم من وجه؟ على ثلاثة أوجه: أن تكون شرطية، وأن تكون للتمني، وأن تكون مصدرية، فقوله تعالى وودوا لو تكفرون هذه مصدرية، وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا هذه شرطية. وقوله هنا لو أننا كرة فنتبرأ منهم هذه للتمني.

0: مثلها أيضا ولو أننا نكرة لو أننا نكرة فنكون من المؤمنين أو من المحسنين من المؤمنين. وفي آية لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قوله لو أن لنا كرة، الكرة الرجوع إلى الشيء، والمراد هنا الرجوع إلى إيش؟ إلى الدنيا. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منه، تبرأ منهم هناك في الدنيا لو رجعنا، كما تبرأوا منا هنا في الآخرة، فنجازيهم بما جازونا به. لكن كما يقول العوام التمني راس مال المفاليس، ينفعهم هذا التمني ولا لا؟ لا. ولهذا قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعوذ بالله. كذلك إعراب كذلك من يقوم به منكم؟ نعم محمد. نعم نعم نعم نعم طيب. وجار مجرور وش محل من الإعراب؟ نعم توافقون على ها؟ ما توافقون؟ طيب وش عندك؟ وش تخالفوا فيه؟ نعم اي النبي أرى نعم المتبوعين نعم يريهم الله أعماله. وهذه كثيرا ما تقع في القرآن، مثل وكذلك يفعلون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كثيرة جدا في القرآن. وهم يقولون أن كاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق عاملها الفعل بعدها. وقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هذه أيضا نريد منكم أن تعرفوها. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. محمد
1: يريهم
0: جميل.
1: نعم.
0: نعم. طيب. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
1: وأعمالهم
0: مفعول
1: ثاني.
0: نعم.
1: وحسرات
0: مفعول ثاني. عندك جنس مفعولين؟
1: لا
0: جنس مفعول ثلاثة.
1: إيه؟
0: وش اللي خلاهم يسمى ثلاثة مفعولين؟
1: لأنه
0: يعني
1: مفعول من أرى.
0: من أرى. من أرى يري. يعني إذن زيادة الهمزة هي التي جاءت في ينصب. ثلاثة مفاعيل. طيب هل لهذا شاهد من كلام المالك؟ إيه أعطنا. يجعلهم يرون أعمالهم حسرات عليهم، يريهم الله أعمالهم حسرات. حسرات جمع حسرة، وهي الندم مع الانكماش والحزن والعياذ بالله. هؤلاء يرون أعمالهم يوم القيامة على هذا الوجه، يتحسرون. شوف الآن هؤلاء الأتباع ماذا يكون شعورهم في ذلك الوقت؟ شعورهم بالندم والخيبة والخسران لا يتصور. فالأعمال التي عملوها لهؤلاء الأتباع صارت والعياذ بالله خسارة عليهم. المتبوع فالأعمال التي عملوها لهؤلاء المتبوعين صارت خسارة عليهم وندما ضاعت بها دنياهم وآخرتهم والعياذ بالله. وهذا أعظم ما يكون من الحسرة، أعظم ما يكون من الحسرة هو مثل هذا، أن يفوت الإنسان دنياه وآخرته من أجل اتباع هؤلاء السادة والأشراف والوجهة. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد ما يتفرع على هذا الأمر العظيم. قال وما هم بخارجين من النار. ما هذه نافية لكنها تعمل عمل ليس، وهم اسمها وبخارجين خبرها مؤكد بالباء. وما هم بخارجين من النار، إذن فهم إيش؟ خالدون فيها، خالدون فيها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلود في النار مؤبد في كم موضع من القرآن؟ في ثلاثة مواضع، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. التعبيد ذكر الله في هذه المواضع الثلاثة، وبه نعرف ضعف قول من قال من السلف والخلف بأن النار تفنى وتزول هي ومن فيها. ووجه الضعف أن نقول إن تأبيد خلود الخالد وش يستلزم؟ تأبيد المحل الذي يخلد فيه، وإلا لما صح أن يكون مؤبدا. لو كانت النار تفنى ما صار هناك تأبيد للخالد فيها لأنه ينقطع. فالصواب الذي عليكم هو أهل السنة والجماعة أن النار والجنة لا تفنيان، أما الجنة فبالاتفاق، وأما النار ففيها خلاف عن بعض السلف والخلف، والصواب أنها لا تفنى. نعم. نعم. ما هم ما فيه أبد القاتل، ما فيه التأبيد، لا ما فيه التأبيد. ثم قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس، هذه الآية جاءت في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية، وقد سبق أنه جاء أيضا مثلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقد ذكر كثير من المؤلفين في أصول التفسير أن الغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها يا أيها الذين آمنوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة صارت المدينة بلاد إسلام، وهي أول بلد إسلامي في هذه الرسالة، فصار التوجيه إليها بالخطاب يا أيها الذين آمنوا. لكن هذه القاعدة ليست قاعدة، بل إنها ضابط هش، لأن كثيرا من الآيات من السور المدنية فيها يا أيها الناس. سورة النساء مدنية ولا مكية؟ مدنية، وفيها عدة آيات فيها يا أيها الناس. هنا يقول يا أيها الناس، تقدم أن الناس أصلها الأناس، حذفت الهمزة منها تخفيفا، والمراد بالناس بنو آدم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، كلوا هذه فيها الأمر، وقوله مما في الأرض يحتمل أن تكون من لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبعيض، لكن كونها لبيان الجنس أولى. ويرجحه قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض مو بعض. فعلى هذا يكون الراجح من الاحتمالين أن تكون من لبيان الجنس، أي كلوا من هذا ما شئتم، كلوا من هذا ما شئتم. وقوله كلوا مما في الأرض يشمل كل ما في الأرض من أشجار وزروع وبقول وغيرها، كل ما في الأرض، ومن حيوان أيضا، ومن حيوان لأنه في الأرض. وقوله حلالا طيبا، هل حلالا هنا منصوبة على أنها حال من ماء أو مفعول لكل؟ أنها حال، يعني كلوه حال كونه حلالا أي محللا، فهي بمعنى اسم المفعول محللا. وقوله طيبا هذا أيضا حال أخرى، يعني حال كونه طيبا. والطيب يشمل الطيب في ذاته والطيب في كسبه. فالطيب في ذاته ما ليس بمحرم، لأن كل محرم فهو خبيث، والدليل ويحرم عليهم الخبائث. ودليل آخر قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وعلى هذا فنقول إن الطيب يشمل الطيب في عينه والطيب في كسبه. طيب الطيب في عينه قلنا ما ليس بخبيث، والطيب في كسبه ما اكتسب على وجه مشروع، على وجه مشروع. فعلى هذا ما اكتسب بالربا طيب ولا غير طيب؟ ليس بطيب. حلوان الكاهن ليس بطيب، خبيث. مهر البغي نعم، يعني أجرة الزانية ليس بطيب، خبيث. ثمن الكلب طيب، ثمن الدخان خبيث. نعم، إذن الطيب نقول ما طاب إيش في عينه وفي كسبه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا لا ناهية، والاتباع معناه أن يأخذ الإنسان بما عمله غيره كمتبع الأثر الذي يتبع أثر البعير وأثر الدابة وما أشبهها. وقوله خطوات الشيطان جمع خطوة، والخطوة بالضم غير الخطوة بالفتح، الخطوة المرة من الخطى، والخطوة هي فعل الإنسان، يعني كونه ينقل قدمه من مكان إلى آخر ليمشي. وقوله خطوات الشيطان أي أعماله الذي يعملها ويخطو إليها، وهو شامل للشرك فما دونه. وقد علمنا أن الشيطان كما علمنا الله عز وجل يأمر بأي شيء، يأمر بالفحشاء، إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان، سواء كان عن استكبار أو تكذيب أو استهزاء أو غير ذلك، كل شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان، لأنه يأمر به وينادي به ويدعو إليه فهو من خطواته. ومنه الأكل بالشمال أولى، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فمن أكل بشماله وشرب بشماله فقد اتبع خطوات الشيطان. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن ذلك محرم، وأنه ما يجوز الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. لكن إذا قال قائل إذا كنت تأكل وأردت أن تشرب وش تسوي؟ تشرب باليسرى؟ يقول نشرب باليسرى لئلا تلوث الكأس. نعم، فنقول هذا ليس بصحيح، لأن الكأس لا يتلوث ولو شربت باليمنى. من الممكن أن تمسكه بأسفله بين إبهامك والسبابة، نعم، وتشرب. إن قدر يتلوث فهو يتلوث شيئا يسيرا في عقبه وليس في أعلاه الذي يشرب منه الناس، حتى نقول إنك قدرته عليه. لكن من أجل أن الناس صاروا يتهاونون بهذه المسألة، أو أنهم يعتقدون ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن الشرب بالشمال مكروه، صار الأمر عندهم هين. وإلا من علم أنه محرم، فالمحرم كما هو معروف للجميع ما يحله إلا الضرورة اللي تحله. نعم، إذا جعله هكذا هو بين الجواز والتحريم، بين الجواز والتحريم، كما أنه بين اليمنى واليسر. قد جعل الله لكل شيء قدرا. فكما أنك أنت الآن ما تمحضت اليمنى ولا اليسر، فأنت ما وقعت في النهي ولا وقعت ولا وافقت الأمر، ما وافقت الأمر ولا وقعت النهي. إنما على كل، ما نقول أنك فعلت محرما لأنه ما تمحضت اليسر، ولكنه لا شك أن الأكمل أن يكون باليمنى خالصا. نفس الشيء إلا لصار ثقيل ما يقدر باليمنى، فهذا لا بأس، هذه حاجة. نعم، لكن ما أظن إلا أنا في رأيي أن أكل بالثنتين يكون هذا شرح
2: عظم أو شيء
0: عظم ولا بطيخة ولا بطيخة. ها؟ لا، خبز يمسكه باليسر ويقطع باليمنى، ما في شيء. وكذلك العظم، حتى العظم هو لازم بالثنتين كلهم
3: تمسك.
0: على كل حال مع الحاجة لا بأس، لأن قلنا أن هذا ما تمحض باليسار، هذا ما تمحض باليسار فلا وقع في النهي. أي لكن ودي يعلم هالعصب اللي بوه.
3: شيخ
0: اللي
3: يشكل
0: يا
3: شيخ المصاص، كان
0: فيه
3: مصاص
0: واصل مسكر المصاص. إيه؟ مسكر
3: ولا ما يسكر؟ لا يعني ولو يعني إذا وقع الشيء لا بد.
0: طيب نقول هذا هذا هذا شرب باليسار.
3: ماشي.
0: كيف؟
3: شرب بالمصاص.
0: لكن حتى أصله حتى لو إن الكاس معه ما شرب بنفس من نفس اليد، وشارب بوسيلة الكاس. الكاس وسيلة. يعني هذا بدل أن يشرب من حافة الكاس شرب من هذه الماسورة.
3: يعني.
0: إيه نعم. يمس يمسك الكاس باليمين أو هذا اللي تمص ومص.
2: يخلي بدون كاس.
0: وشلون بدون كاس؟ يعني إذا كان الإنسان ساهي تلك الساعة وغافل، هو من جنس اللي فعل محرم غافلا ما على ذنب. لكن يجب الإنسان ينتبه إلى الأشياء هذه. نعم يحرم. طيب خطوات الشيطان. الشيطان هل هو من شطن فالنون أصلية أو من شاطة فالنون زائدة؟ نقول هو من شطن لأنه مصروف في القرآن، وما هو بقول شيطان رجيم. ولو كانت من شاطة لكانت النون زائدة والألف زائدة فيكون ممنوعا من الصرف. يعني إلا أنه قد يقال لا يمنع من الصرف لأنه مؤنثه شيطانة، والذي يمنع من الصرف إذا كان مؤنثه فعلا مثل سكران وسكران. إذا بعد عن رحمة الله لبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وقال إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو. العدو هو ضد الصديق، ضد الصديق. وقد حده الفقهاء رحمهم الله بقولهم من سره مساءته شخص أو غمه فرحه فهو عدو. فالعدو من يحزن لفرحك ويسر لحزنك، يسر لحزنك، هذا هو العدو. قال مبين بمعنى بين العداوة، ظاهر العداوة وقد كان عدوا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فما زالت عداوته إلى قيام الساعة، إلى أن يأتي الله بأمره. قال الله تعالى عنه: ولا أضلنهم، نعم، ولا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلن، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا بعيدا. نسأل الله العافية والسلامة. خسر خسرانا مبينا. نعم نعم. اي نعم، مثل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فصلها يضم الميم، هو الموجود الآن. ها؟
3: هذا الموجود،
0: هذا الموجود. هي قراءة بكسرهما بهم الأسباب، ما ذكرنا. نعم، هو الآن أذكركم إياه. بهم الأسباب، هي قراءة ثالثة بضمهما، بهم الأسباب، بهم الأسباب.
3: موجود لو بهم الأسباب،
0: لا من موجود. القراءة الآن ثلاثة: ضمهما، الثانية وكسرهما، الثانية الثالثة كسر الهاء وضم الميم، كسر الهاء وضم الميم. كذلك والله ما أعرف من الأقوال، من القراءة السبعية. أي نعم. كذلك يريهم الله، فيها أيضا ثلاث قراءات مثله: كسر الهاء والميم، يريهم الله، يريهم الله أعماله، وضمهما يريهم الله، وكسر الهاء وضم الميم يريهم الله. طيب ناخذ قواعدها ولا اخينا؟
3: لا
0: في بيان الامتناع لا في بيان التكليف. وكون الإنسان يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه يفهم من دليل آخر، واللي يجب على الإنسان أن يأكل ما يسد رمقه.
3: كيف سيقف في بيان؟
0: لبيان الامتنان، امتنان الله سبحانه وتعالى علينا حيث أباح لنا كل ما في الأرض.
3: وهي قاعدة.
0: هنا ما سيق لبيان الامتنان فليس فيه التكليف. لا لا، ليس الوجود. لا لا، يعني إن أنت تريد أن يكون كله مصب على طيب، لا طيبا ستأتي إن شاء الله في الآيات اللي بعدها اللي وجه للمؤمنين. نعم. طيب قوله مما في الأرض، من هنا حسين، هي للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ وش الدليل؟

0: الله يخدم خليفة الدليل شيبة
1: قوله تعالى مما في الأرض يعني الأرض بيان
0: للشيء إيه لكن من هل المراد كلوا بعض ما في الأرض
1: لا بيان للشيء
0: وش الدليل
1: قوله تعالى
0: أنا في دليل على هذا القول لهما جميعا بينهما فرق بينهما فرق زين هذا الدليل على أهل الجنس والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فما هذه عامة طيب قوله حلالا طيبا ما الفرق بين حلالا وطيبا الأخ
1: طيبا توكيد
0: كيف توكيد الحلال وش وجه أنها لا توكيد الحلال
1: بين الحلال لا
0: أبدا الدليل
1: الدليل قال رسول صلى الله عليه وسلم إن أحلى النبي كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا
0: إن الله أمر
1: إن الله أمر
0: لا نبي غيرها النبي الدليل على أن كل حلال فهو طيب من يعرف قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما هي خطوات يا عبد الرحمن
2: خطوات الصب والضرب
0: ومنها
2: منها الامر بالفحشاء
0: طيب كلمه الشيطان النون فيها اصليه ولا زائده عبد الله

0: شطنة.
1: إيه فالنون أسأل هل النون أصلية أو زائد؟
0: أصلية لأنها شطنة.
1: من شطنة بمعنى؟
0: من شطنة والبعد.
1: بمعنى البعد. نعم. طيب لأنه بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هل لك أن تأتي لنا بشاهد يدل على أنه على أن النون أصلية من القرآن؟
0: دل على مثلا الفصول دل على النفسية إذا كانت غير أصلية كان يمنع الصرف.
1: يمنع الصرف إذا قصد به العالمية. طيب قوله إنه لكم عدو مبين ما محل الجملة مما قبلها في المعنى؟ من اللي ما أخذ السؤال؟ عبد الله.
0: كل قول شيطان. كل قول ثاني لو نقول من الشيطان.
1: أي
0: الشيطان
1: من شاطر. من شاطر.
0: من شاطر.
1: تكون النزاعة زائدة ويكون مصرف أيضا لأنه شيطان مؤنث هو شيطان. أقول إنه لكم عدو مبين ما محل الجملة مما قبلها في المعنى؟ مؤكدة. طيب آدم ماذا يقول؟ يقول إيه نعم
0: أكيد أن المكان الذي
1: يعني يتوافق عبد الله. طيب نعم
0: بيان حال الشيطان.
1: بيان حال الشيطان يعني كيف مؤكد الحقيقة كان مؤكد. تعليلي قول مبين من اللي ما حصل سؤال أنت؟ نعم
2: يعني بيّن.
1: أي بيّن من الفعل منها إيش؟
2: من أبانا.
1: من أبانا. وأبانا بمعنى بمعنى أظهر. إذا المبين مظهر.
0: من
1: بان. بان يبين فهو بين. لكن هذه مبين.
0: بين
1: لا معنى طيب.
3: من أبانا بس اللازم ليس هو بعد.
1: صح من أبانا اللازم لأن قلنا لكم من أبانا تأتي لازمة ومتعدية فيقال أبان الشيء أي أظهره ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر وبان. طيب ناخذ الفوائد. من قوله تعالى ومن الناس من يتخذوا اي طيب عدنا من الشباب. قوله تعالى يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم لقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا ولو كانوا ينفعونهم ما تبرأوا منه. ومن فوائدها أيضا أن الأمر لا يقتصر على عدم النفع بل يقتصر على البراء منهم والتباعد عنهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا وهذا يكون أشد حسرة على الأتباع مما لو كان موقفهم سلبيا. ومن فوائد الآية ثبوت العقاب ويتفرع عليه ثبوت البعث بقوله ورأوا العذاب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأتباع والمتبوعين توبيخا وتنديما لهم، لأن لا شك أن هذا أعظم حصر إذا صار متبوعه، إذا صار متبوعه الذي كان يعظمه في الدنيا يتبرأ منه أشد. فيجمع الله بينهم ويتبرأ بعضهم من بعض. ومن فوائد الآية أن جميع الأسباب الباطلة تتقطع يوم القيامة وتزول، كل الأسباب الباطلة التي لا ترضي الله ورسوله لا تنفع صاحبها يوم القيامة. ذكرنا أن هذه الآية يراد بها المتبوعون بإيش؟ بالباطل، بخلاف المتبوعين بالحق، فالرسل لا يتبرؤون من أتباعهم. واستدللنا لذلك بقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن فوائد الآية اللي بعدها وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرأوا منهم كما تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة، وهو ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. وما يزيدهم هذا إلا حسرة. ولهذا قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومن فوائدها أيضا تحسر هؤلاء وأمثالهم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح، فإنهم يتحسرون في الآخرة تحسرا لا نظير له، ولا يدور في خيالهم اليوم ولا في خيال غيره، لأنه ندم لا يمكن الاستعتاب منه. في الدنيا قد تحسر على ما فاتك، لكن تسعى في جبر هذا الشيء، لكن هناك ما فيه. ومنها إثبات نكال الله بهم بقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومنها خلودهم في النار بقوله وما هم بخارجين من النار. ومنها إثبات النار وأنها حق بقوله من النار وهو كذلك، وهي موجودة الآن ولا لا؟ نعم هي موجودة الآن. نعم ثم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم أي نعم نقول الله أعلم، الأرض ما أحطنا بها، يمكن تكون في مكان غير معلوم لنا، يعني في جهة سفلى لكنها ما هي في الأرض نفسها، الله أعلم. ومن فوائد هذه الآية إظهار منة الله على عباده حيث أباح لهم جميع ما في الأرض. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ومن فوائدها من فوائد الآية أيضا أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب حتى يتبين أنه حرام. وهل يؤخذ من هذه الآية أن الكفار مخاطبون بالفروع بفروع الشريعة أو لا يؤخذ؟ يؤخذ. ما وجه ذلك؟ من قوله يا أيها الناس وهم داخلون في هذا الخطاب، فيكونون مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا هو الصحيح. صحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن ليس معنى خطابهم بذلك أنهم يلزمون بها حال الكفر، لا، لأننا ندعوهم أولا إلى أي شيء؟ إلى الإسلام، ثم نلزمهم بأحكامه. وليس معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها. لا. طيب، الدليل على الأول قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؟ هذا عبث وظلم. وأما الثاني إن معنى كونهم مخاطبين أننا لا نلزمهم بالقضاء، الدليل عليه قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أسلم أن يؤدي زكاته الماضية، أو أن يصوم الشهر رمضان، أو أن يقضي الصلوات. إذن ما الفائدة؟ قال أهل العلم الفائدة من قولنا إنهم مخاطبون بها زيادة عقوبتهم في الآخرة، زيادة عقوبتهم في الآخرة. وهذا يدل عليه قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هذه الآية ربما يستدل بها سؤاله على أن الكفار مخاطبون بالفروع كما هم مخاطبون بالأصول بالإجماع. من فوائد هذه الآية كل ما في الأرحام طيبا ولا تتبعوا كل الآية. الآية فيها أمر نهي، فيها أمر ونهي.
3: بالنسبة للمسلم للتعاون بالزكاة يؤمر بالقضاء
1: في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يؤمر لأن ما له وقت، ابتداء الوقت محدد وانتهاؤه غير محدد، وهذا هو الصحيح أنه يؤمر، بخلاف المحدد وقته ابتداء وانتهاء فلا يؤمر به على القول الراجح. نعم. ما وصلنا الآية. قال ومن فوائد الآية تحريم اتباع خطوات الشيطان لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كذا يا غانم؟ وهل من ذلك تحريم الأكل بالشمال وشرب بالشمال؟
3: نعم.
1: لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن ذلك أيضا معصية الله عز وجل، فإن معصية الله والاستكبار عن أمره من خطوات الشيطان أولى. ومنها من اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد، وش وجهه؟ يقول أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، لأن الله لما أمره أن يسجد لآدم عارض هذا الأمر، بقياس فاسد. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني فكان الأولى أنه هو اللي يستدل. نعم، فهذا قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. ومن اتباع خطوات الشيطان أيضا الحسد، فإن الحسد من خطوات الشيطان، لأن الشيطان إنما قال ذلك حسدا لآدم، فالحسد من اتباع خطوات الشيطان، وهو أيضا من دأب اليهود. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وكل خلق ذميم أو عمل سوء فإنه من خطوات الشيطان. ومن فوائد الآية تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم. منين نأخذه؟ إنه، الجملة مؤكدة بإن، إنه لكم عدو مبين. ومن فوائدها ظهور بلاغة القرآن، وذلك بقرن الحكم بعلته، فإن قرن الحكم بعلته له فوائد، له فوائد منها الطمأنينة والحث والترغيب أو الترهيب، المهم لها فوائد ذكرناها فيما سبق، ذكرنا فيما سبق ثلاث فوائد ولعلكم تستحضرونها. قرن الحكم بعلته له ثلاث فوائد يبين حجاج. من يبينه؟ أكيد
3: أو شدك؟
1: لا، لعل وهمك راح لشيء آخر.
3: أولاً اطمئنان المخاطب، ثانياً كمال الشريعة الإسلامية،
1: ظهور كمال الشريعة الإسلامية.
3: نعم
1: نعم.
3: ثالثاً القياس على هذه
1: عموم الحكم، عموم الحكم بعموم العلة، عموم الحكم بعموم العلة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كلمة فإنه رجس تعليل، يستفاد منها الفوائد الثلاث. أولا طمأنينة المخاطب إلى تحريم هذا الشيء، وأنه حرم لنجاسته وخبثه. وثانيا ظهور سمو الشريعة وحكمها وأسرارها، وأنها ما تثبت حكما إلا لعلة. وثالثا عموم الحكم بعموم العلة، يعني القياس، فكل ما كان نجسا وإن لم يكن من هؤلاء الثلاثة فهو محرم. ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير الشديد من خطوات الشيطان، لقوله إنه لكم عدو مبين. وما أظن أحدا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبدا. أولا كل عاقل يؤمن بالعداوة من أي نفس لا يمكن أن يتبع ذلك، ففيه التحذير من اتباع خطوات الشيطان. فإذا قيل ما هي خطوات الشيطان، نقول كل المعاصي خطوات الشيطان، كل المعاصي فإنها خطوات الشيطان. ثم قال الله تعالى إنما يأمركم، مبينا هذا مبتدأ درس الليلة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقد مر علينا أظن في البلاغة أولى، فإذا قلت إنما القائم زيد أثبت القيام لزيد ونفيته عمن سواه. ما يعني ما يأمركم إلا بذلك، إلا بالسوء إلى آخره. وقوله إنما يأمركم أي الشيطان، والخطاب لمن؟ للناس جميعا، لأن الآيات كلها سياق للناس، بالسوء والفحشاء. السوء كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة فإنها سيئات، هذا السوء. الفحشاء المعاصي الكبيرة، فالزنا من الفحشاء. قول وكذلك نكاح الإنسان ما نكح أبوه من النساء من الفحشاء، من الفحشاء. وكذلك البخل بالزكاة من الفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. المهم أن السوء المعاصي الصغار، والفحشاء المعاصي الكبار، فهو يأمر بهذا وبهذا، مع أن المعاصي الصغار تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، لكنه يأمر بها لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق، يفسق ويقسو قلبه. ثم لا ندري أيضا هذه الصلاة، ما كل صلاة تكفر، بعض الصلوات عسى أن تبرئ الذمة فضلا عن أن تكون مكفرة، والصلوات المكفرة هي التي أكملها الإنسان بقدر استطاعته. وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقول هذه أن تقول معطوفة على السوء، يعني وبقولكم، وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر نعم مجرور عطفا على قوله بالسوء، يعني وقولكم. وأن تقولوا على الله، تقول عليه أي تنسب إليه القول، تنسب إليه القول. ما لا تعلمون، ما مفعول تقول، وقول ما لا تعلمون يشمل كل ما قيل على الله من أوصاف وأفعال وأحكام وأسماء، كل ما قيل على الله من هذه الأربعة فهو داخل في هذه الآية. فمن أثبت لله اسما لا يعلم أنه اسم الله فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن أثبت لله صفة لم يعلم أن الله وصف نفسه بها نعم فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن نسب إلى الله فعلا لم يفعل فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن نسب إلى الله حكما لم يشرعه فقال هذا حلال وهذا حرام والله لم يشرعه بهذا فقد قال على الله ما لا يعلم. إذن فهو شامل لإيش؟ للأسماء والصفات والأفعال والأحكام، كل من قال على الله ما لا يعلم فإنه داخل في هذه الآية، وفعله من أوامر الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعطف أن تقولوا على الله ما لا تعلمون على السوء والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، فإنه داخل إما في السوء أو الفحشاء، وهو أيضا إلى الفحشاء أقرب. وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون قلنا يشمل هذه الأنواع الأربعة. والقول على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله، فهذا ما حكمه؟ هذا واجب أو جائز؟ ها؟ المهم أنه جائز ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه. الثاني أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال بخلافه، فهذا حرام أشد الأنواع. الثالث أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله، فهو حرام أيضا. فصار القول على الله حراما في حالين، ما هما؟ أن يقول ما لا يعلم، أو أن يقول ما يعلم أن الله قال بخلافه. نعم، وهذه الجملة لها فروع كثيرة إن شاء الله نذكرها في المستقبل، وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. نعم، كل هذا يدخل فيه. يقول الله في الآن يأمر الشيطان أولياءه بذلك. إذا قال قائل أنا لا أسمع أن الشيطان يأمرني، فكيف أستدل أو أعرف أنه أمر؟ نعم صالح،
2: كذلك أنه ما يعمل إلا بالسوء والمحسن، كل أمر فيه معصية لله
1: ورسوله. اقرب اقرب اقرب، أنت طالب والأخ مستمع لو كان وراك ما يخالف. نعم،
2: فكل أمر فيه معصية لله ورسوله فهو من أمر الشيطان.
1: يعني معناه أن الإنسان إذا فعل معصية أو قال على الله ما لا يعلم، علم أن الشيطان أمره بذلك. وما الواحد ما يسمع الشيطان يقول افعل كذا افعل كذا قل كذا، لكن هو إذا فعل أو قال هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل علم أن الشيطان أمره به. طيب، قوله تعالى وأن تقول على ما تعلم، أظن قلنا نبي نتكلم عليها. قوله أن تقول على ما لا تعلمون يشمل

قول على الله بأسمائه وصفاته، مثل من يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تدل على صفات، فهو سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، فهو عليم بذاته لا بعلم هو وصفه. وهؤلاء المعتزلة والجهمية ما يثبتون صفة، يثبتون أسماء ما تدل على معانيها. ويشمل أيضا من أثبت بعض الأسماء، بعض الصفات دون بعض، أثبت بعض الصفات دون بعض، مثل الأشاعرة قالوا أراد بكذا فيما نفوا، أراد به كذا ولم يرد كذا، أراد به كذا ولم يرد به كذا، فقالوا على الله بلا علم من وجهين: الوجه الأول أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم، والثاني أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده، فقالوا مثلا استوى إنه بمعنى استولى، استوى على العرش يعني استولى عليه، قالوا على الله بلا علم من وجهين: الوجه الأول نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم، والثاني إثباتهم أن معناه الاستيلاء بلا علم، فقالوا على الله بلا علم من وجهين. كذلك القائلون على الله بلا علم بأفعاله، أفعاله مثل أن يثبتوا أسبابا لم يجعلها الله أسبابا، يثبتوا أسبابا ما جعلها الله أسبابا، كمثل المنجمين والخراصين والخراصين وشبه. هؤلاء قالوا الله بلا علم في أفعاله ومخلوقاته، فيقولون سبب وجود هذا كذا وكذا، وهو لا يعلم أنه سبب له لا كونا ولا شرعا، فيقولون على الله بلا علم. مثل الدبلة يقول إنها سبب لمحبة الزوج لزوجته، هؤلاء قالوا على الله بلا علم، لأننا لا نعلم أن ذلك سبب لا شرعا ولا حسا ولا قدرا. كذلك القائلين على الله بلا علم بأحكامه، وهم كثيرون جدا، ومنهم العامة، ومنهم أدعياء العلم، ومنهم أدعياء العلم الذين يقولون نحن علماء أو يتصورون أنفسهم علماء وليس عندهم علم، هؤلاء أيضا يقولون على الله بلا علم. ومن الأشياء التي مرت علي قريبا وهي غريبة، أن رجلا ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق، فقال له طلق امرأتك مرتين، أنا ما أكتب طلقة واحدة، لأن الله يقول الطلاق مرتان. نعم، يقول أنا ما أدري، هو إمام مسجد، أحسبت أن الأمر كما يقول، فقلت نعم اكتب إني طلقت امرأتي طلقتين، مع أن هذا حرام، ما يجوز الإنسان يطلق طلقتين، تلاعب بكتاب الله عز وجل. ومعنى الآية واضح، يعني الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان، لأنه قال بعد ذلك فإن طلقها الثالثة فلا تحل له. لكن هذا من الجهل العظيم، هذا جهل مركب. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صادق الحمار هذا؟ على كل حال، إن هذا والعياذ بالله من القول على الله بلا علم، هذا من القول على الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم في ذاته أو أسمائه وصفاته أو أفعاله أو أحكامه، كل ذلك من أوامر الشيطان،
والغالب

0: أنه لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف والسيادة والجاه. نعم، وإلا لو كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل ولم يتقدم بين يديه ويدي رسوله، وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم أن الله قاله إما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي بأمره. الحاصل إن هذا من القول على الله ما لا يعلم. ما رأيكم في من قال على الله ما يعلم أن قول الله خلافه؟ هذا أشد. هنا يقول على الله ما يعلم أن الله قال بخلافه، هذا أشد. فالمراتب إذن ثلاث، المراتب في القول على الله ثلاث: أن يقول ما يعلم أن الله قاله، وأن يقول ما يعلم أن الله لم يقله، هاتان مرتبتان، والثالثة أن يقول ما لا يعلم أن الله قاله، أن يقول ما لا يعلم أن الله قاله. فهمتم؟ بينهم فرق الثاني والثالثة؟ أي نعم، بينهم فرق. الثالثة يعلم أن الله قال بخلافه، الثانية، والثالثة لا يعلم أن الله قاله، فقال على الله ما لا يعلم وهو محرم. فإذا قال قائل ألستم تبيحون، ألستم تبيحون الفتوى بالظن أو بغلبة الظن، فما هو الجواب؟
1: بلى.
0: الجواب بلى، لا نعم، الجواب بلى. فما الجواب عن الآية أن تقولوا على الله ما يعلم؟ الجواب على الآية أننا في الحقيقة إذا أفتينا بالظن فقد قلنا على الله ما نعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نفتي بذلك في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعلوم أن غلبة الظن خير من التوقف، وكثير من مسائل الفقه التي يتكلم بها العلماء ويحكمون بها، كثير منها، ما أقول كلها أو أكثرها، لا، كثير منها يكون مبنيا على غلبة الظن والرجحان، وليس أمرا قطعيا لا في الدلالة ولا في المدلول الذي يستدل به، لا في الدلالة ولا في الدليل، لا في الدلالة ولا في الدليل. ثم
1: شيخ،
0: نعم،
1: هل أي فتوى هي قول على الله؟
0: نعم،
1: أي فتوى قول على الله؟
0: أي نعم،
1: يعني مثل قال واحد هذا حرام وهذا حلال، واضح من قول على الله.
0: نعم،
1: لكن لو يسأل مثلا واحد في أمر مشتبه أو في خلال والأمر بسيط يقول له افعل كذا بس، يعني يقول له افعل كذا، ما قال هذا حرام ولا حلال.
0: نعم،
1: هل هذا قول على الله؟
0: نعم، لأنه سأله عن دين يدين الله به، سأله عن دين يدين الله به، والله تعالى لا يدان له إلا بما شاء.
1: بس هذه أقرب ما له المشورة، يعني
0: لا
1: ما أقوله افعل
0: كذا. لا، المشورة بارك الله فيك في غير المسائل الدينية، اللي مشورة محضة مبنية على الرأي، هذه غير المسائل الدينية. أما المسائل الدينية فهي فأنا ما أمرته إلا بناء على أن الشرع هو هكذا، وهذا هو قول الله. ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهم، قيل هذه مبنية للمجهول، مبنية للمجهول، وأصله لا أصله
1: قول
0: أصل قال
1: قول
0: أولى أوي لا مثل ضرب، مثل ضرب هذا أصلا، لكن صار فيها إعلال، وهي أن الواو مكسورة فقلبت ياء ثم كسر ما قبلها للمناسبة، فقيل قيل وإذا قيل لهم أي لمن؟ لا للكفار. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوه يعني خذوا به فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله ما أنزل الله، ما اسم موصول يفيد العموم، والله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة. وقد قال كثير من أهل العلم إن المراد بالحكمة السنة. ما أنزل الله، فيما أنزل الله قلنا إنها اسم موصول، واسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد، والصلة هي قوله أنزل، أنزل الله. نعم، أين العائد؟ العائد محذوف، تقديره ما أنزله الله. إذا قيل لهم هذا القول لا يلينون ولا يقبلون بل يكابرون، قالوا بل نتبع، بل هذه للإضرار الإبطالي، يعني قالوا مبطلين لهذا القول الذي قيل لهم، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما أي الذي، فهو اسم موصول، ألفينا وجدنا، كما قال تعالى في آية أخرى قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقد ذكرنا فيما سبق في قواعد التفسير أننا نرجع في تفسير القرآن إلى القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك قول كبار التابعين المعتنين بالتفسير كمجاهد وقتادة ونحوهما، على خلاف في هذا في المثل الثاني في مسألة التابعين. وقوله ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدناهم عليه من الهدى ولا من الضلال، من العمل حقا كان أو بعض. وقول ما ألفينا عليه آباءنا، آباءنا المراد بهم آباء الصلب والأجداد أيضا، حتى ما توارثوه عن أجدادهم داخل في ذلك. هذا هو الجواب، وهو جواب غير سديد، بل هو جواب باطل خطأ، ولهذا أبطله الله عز وجل في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان، نشوف مصطفى يعرب لنا أولو كان. نعم، أو كله للاستفهام. نعم، ولو أداة امتناع. نعم، لوجود. ما تقول في الإعراب؟ الهمزة،
1: الهمزة
0: أو أوى،
1: لا الهمزة
0: فقط.
1: نعم، والواو للعقل.
0: نعم،
1: وقدم الاستفهام على العقل، ففي مذهبين في علماء النحو.
0: نعم،
1: إما أن يجعل التجوز في
0: ما في التجوز، إما أن يجعل ما في التجوز،
1: يعني إما أن نقدر فعلا، مثلا إما أن نقدر فعلا فنقول إما أن يكون المذهب الأول، إما أن تكون الاستفهام قدم على أصلها وألو كان، فقدم الاستفهام على العقل.
0: هذا رأي،
1: هذا رأي. ورأي ثاني أن نقدر فعل مناسب بعد الهمزة
0: وتكون حرف عطف على هذا الفعل،
1: حرف عطف
0: على ذلك الفعل المقدم.
1: على ذلك
0: كيف نقدر هنا على هذا الرأي؟
1: أيتبعون ولو كان
0: آباءهم، ولو كان آباءهم. طيب، ولو
1: ولو ولو هنا شرطي
0: شرطي زي أين فعل الشرط؟ أين فعل الشرط؟
1: فعل الشرط فعل الشرط محذوف.
0: وش التقدير؟

0: طيب
1: أو كان أربعة.
0: فعل الشرط كان صح، وجواب الشرط محذوف على المشهور أو لا يحتاج على القول الثاني. نعم. يقول عز وجل أيتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم في هذه الحال التي لا يستحقون أن يتبعوا، لا يعقلون شيئا، لا يعقلونه، المراد بالعقل هنا عقل التصرف لا عقل الإدراك، لأننا ذكرنا فيما سبق أن العقل عقل عقل تصرف وعقل إدراك، فعقل إدراك هو مناط التكليف الذي يتكلم عليه الفقهاء ويقولون من شرط وجوب كذا وكذا أن يكون عاقلا، أما عقل التصرف فهو محل المدح والثناء، بمعنى أن يكون لدى الإنسان عقل يمنعه عما يضره. فهنا أي العقلين يراد؟ عقل التصرف، فآباؤهم أذكياء وآباؤهم يدركون ما ينفعهم ويضرهم، لكن ليس عندهم حسن التصرف. وقوله لا يعقلون شيئا أي لا يتصرفون عاقل بحيث يدركون ما ينفعهم ويضرهم فيتبعون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. وقول شيئا شيئا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. فإذا قال قائل إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئا حتى من أمور الدنيا، مع أنهم في أمور الدنيا يحسنون التصرف، أليس كذلك؟ فهم يبيعون ويشترون ويتحرون الأفضل والأحسن لهم. فيقال هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق في الأمور في أمور الآخرة، ليس بشيء بالنسبة لما يتعلق في أمور الآخرة. أو يقال إن المراد بهذا العموم الخصوص، لأن المقام هنا مقام منهاج، منهاج وعمل، ليس مقام دنيا وبيع وشراء. اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع، فيكون المراد هنا المراد بكلمة شيئا هذه عامة، وش المراد؟ شيئا من أمور الآخرة، شيئا من أمور الآخرة. وكلا الأمرين يرجعان إلى معنى واحد، أو كلا الاحتمالين يرجعان إلى معنى واحد، لكن هل نقول الفرق؟ هل نقول إن شيئا أريد بها العموم أصلا لكن خرجت منها أمور الدنيا لأنها تافهة ليس بشيء، أو نقول إن أمور الدنيا لم يرد بها أصلا، لم ترد بها أصلا، لأن المقام هنا في مقام عمل ومقام آخرة. وقوله ولا يهتدون، لا يعقلون ولا يهتدون، إذا قيل إذا فسرتم العقل بأنه عقل الرشد فهو الاهتداء، فيكون فكيف يجمع بينهما؟ قلنا الجمع بينهما أن العقل بالنسبة للتصور وحسن الإرادة، والاهتداء بالنسبة للعمل والسلوك. يعني هم لا يهتدون فيعملون عملا يكون هداية، وليسوا أيضا يعقلون فيدركون إدراكا يتصرفون فيه تصرفا نافعا لهم. هؤلاء الذين بهذا الوصف لا يعقلون ولا يهتدون، هل يستحقون أن يتبعوا؟ لا. ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وسنتكلم إن شاء الله على فوائد هذه الآية بما يدل على أن كثيرا من أهل الضلال الذين يتعصبون لأئمتهم داخلون في هذه الآلة. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، حتى ولو كان آباؤهم في هذا الوصف الذي لا يعقلون فيه ولا يهتدون فهم يتبعون، ولا يقولون هو نافع ولا ضار، يتبعونه في كل حال. فما هو أقرب شبه لهؤلاء؟ أقرب شبه لهذا الآية اللي بعدها، الآية التي بعدها: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني كمثل الراعي، الراعي الذي ينعق ينادي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما هو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم؟ البهم الماشية. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم، ما تفهم إلا الصوت، دعاء ونداء. الدعاء إذا كان يدعو شيئا معينا باسمه، والنداء العام فكل العام، لأن البهائم الآن في بهائم يسميها الإنسان باسمها، بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. توافقون على هذا؟
1: نعم.
0: إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. وفيها النداء العام لجميع البهائم، نعم، هذا ما يختص به واحد من أخر، وأظن ما يحتاج إلى التمثيل به لأنه معلوم لديكم. فراعي الإبل مثلا يدوهي لها، والدهات نداء ولا دعاء؟ نداء لأنه عام، ولهذا تقبل إليه الإبل جميعا. لكن إذا قال مثلا، إذا كان له ناقة مسميها باسم خاص وقال له يا فلانة تأتي إليه من بين سائر الإبل، وهذا شيء معروف. لكن مع ذلك هل تأتي على أساس أنها تعقل وتفهم وتهتدي؟ ربما يناديها لأجل أن يذبحها، تشوف السكين معه ويناديها وتجي، أليس كذلك؟ هؤلاء مثلهم، الكفار مثلهم في كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذا المعنى الذي عليها، هذه الحالة التي عليها آباءهم. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وما أكثر المشابهين للكافرين في ذلك، ما أكثر الذين يتبعون الداعي والمنادي وهم كالبهائم، لا يعقلون ولا يفكرون، نعم. فالدعوة إلى العصبية والقومية وما أشبه ذلك من هذا النوع ولا لا؟ من هذا النوع. لا يفكر الدعاة لها بماذا يترتب عليها من تفريق المسلمين وتمزيق كلمتهم، نعم، وكونهم يجعلون الرابطة هي إيش؟ اللغة أو القومية، نعم. لكن الرابطة الدينية التي قال الله فيها إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة، رحمك الله، هذه تدخل لك جميع المؤمنين ولو كانوا غير عرب، قول، وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربي، ولو كان عربي. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، شف لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى آخر الآية. شف هذا هو الحقيقة الرابطة. فكون الناس يعني انجرفوا في هذا الدعاء إلى هذه القومية هو داخل في مثل هذه الآية، أنهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ها؟ أي نعم، بالبهائم التي لا تسمع إلا بس مجرد دعاء ونداء ولا تفهم ولا تعقل. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع. عمي جمع أعمى، والأعمى هو الذي لا يبصر. بكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق، وهو الذي لا ينطق. وهنا من حيث اللغة العربية محل قوله صم إيش؟ خبر مبتدأ محذوف، تقديره هم صم. في أيضا إشكال عمي، نحن قلنا إن الضمة لا تظهر على الياء، فإذا قلت جاء القاضي تقول القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وهنا عمي ضمتين بعد مي ضمة واحدة، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ ها؟ من أعمى؟ كلام على إنه ياء وظهرت عليه الضمة. نقول إن الياء اللي هي حرف علة ما بعدها هي التي يكسر ما قبلها، والواو التي يضم ما قبلها، أما الياء الساكن ما قبلها أو الواو الساكن ما قبلها فإنها تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الكسرة. فاهمين؟ الياء التي ما تظهر عليها الضمة ولا الكسرة هي التي كسر ما قبلها، والواو التي لا تظهر عليها الضمة والفتحة هو الكسرة هي التي ضم ما قبلها. أما ما كان الذي قبله ساكنا فهو تظهر عليه الضمة والكسرة. تقول اشتريت دلوا، وهذا دلو، دلو فرت الضمة على الواو لأن اللي قبله ساكن. ونظرت إلى دلو، ظهر عليه الكسرة، وكذلك غزو وغزو. طيب، وهنا عمي، ونظرت إلى عمي، وكذلك ضبي، ونظرت إلى ضبي. إذا انزال الإشكال. وقوله صم بكم عمي، صم عن إيش؟ عن سماع الحق، وإن كانوا يسمعون غيره لكن سماع غيره لا فائدة منه، فهو كالعدم. ولهذا قال صم بكم يعني لا ينطقون. صحيح ما ينطقون، لا ينطقون، وربما يكونون فصحاء لكن لا ينطقون بالحق والعياذ بالله، ونطقهم بغير الحق كالعدم لعدم نفعه، لعدم نفعه. كذلك عمي لا يبصرون هكذا، ولكن حقيقة الأمر قد تكون أعينهم من أحسن الأعين لكنهم لا يبصرون الحق والعياذ بالله، لا يبصرون الآيات ولا يبصرون من يقول بالآيات أيضا، لا ينتفعون به. وقوله فهم لا يعقلون الفاء للتفريع، الفاء للتفريع يعني أن هذه الجملة مفرعة على ما قبلها، يعني فلكونهم عميا وبكما وصما هم لا يعقلون، أي لا يعقلون عقل رشد، عقل رشد، وإن كان عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد، فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل الذي هو حقيقة العقل. ولهذا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضر، هذا يسمى عقلا ويسمى حجرا، حجرا. قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأنه أيضا يحجر صاحبه عما يضره. أولو كان سم بكم عمي فهم لا يعقلون، وش عراب دعاء بما لا يسمع إلا دعاء؟ عبد الله مستثن بالله، ما قولكم؟
1: صحيح،
0: مفعول به منصوب، هذان قولان، ما قولك؟
1: لا
0: صحيح مستثن. إذن تؤيد عبد الله؟ نعم تؤيد من؟ شمسان. اي صح صحيح، لان الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء هنا مفرغ، لان لا نافيه ويسمع في المضارع ما جاء المفعول به، ما جاء المفعول به، اذن دعاء. ولو بغيت تعرف المفرغ احذف النفي واحذف الا، فقل يسمع دعاء مثلا، نعم، ما قام إلا زيد، تقول قام زيد، هو اللي يبين لك الإعراب. طيب أخذنا فائدة أنه لك معلوم مبين،
1: نعم.
0: طيب
1: واللي بعد
0: إنما أمركم، طيب. قال الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يستفاد من آية الكريمة أن للشيطان إرادة وأمرا لقوله إنما يأمركم، ومن فوائدها أن الشيطان لا يأمر إلا بالشر، لا يأمر بالخير، أن الشيطان لا يأمر بالخير. من أين أخذنا أنه لا يأمر بالخير؟ من الحصر، إنما يأمركم بالسوء. نعم صدق أو كذوب، هذا نادر، هذا نادر. ومن فوائدها، من فوائد الآية أن الإنسان إذا هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان فليحذرها. أولى، يعني ما عندنا علامة بينة، الشيطان هو بيقف أمامنا يقول افعلوا، لكن عندما يكون الأمر الذي نهم به من السوء والفحشاء نعرف أنه من أوامر الشيطان. ومن فوائدها أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان لقوله وأن تقول على الله ما لا تعلم. ومن فوائدها تحريم الفتوى بلا علم، من ناخذ وأن تقول على الله ما لا تعلم، فإن المفتي يقول على الله ويعبر عن شرع الله. ومنها ضلال أهل التأويل في أسماء الله وصفاته، لنأخذه لأنهم قالوا على الله بلا علم، وقد سبق أنهم قالوا على الله بلا علم من وجهين، أحدهما أنهم قالوا إن الله لم يريد كذا فنفوا ما هو ظاهر الكلام، وقالوا إنه أراد كذا فأثبتوا ما يخالف ظاهر الكلام، وهذا قول على الله بلا علم. لا، هم يسمون الآن معروفين بأهل التأويل، قل هو حقيقة أن ما سموه تأويلا فهو تحريف. لا، الآن المعروف عند أهل العلم أهل التأويل، إذا قيل أهل التأويل يريدون بهم هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، مشهور عندهم أهل التأويل وأهل الأخذ بالظاهر، يطلق عليه لك. ولهذا لكن التأويل عند المتأخرين الآن ما هو معروف عندهم إلا صرف اللفظ عن ظاهره. وإذا قيل أهل التأويل لا تفكر أنهم يريدون أهل التفسير أبدا إلا في اصطلاح المتقدمين مثل ابن جرير ونحن. أما المتأخرين إذا سمعت أهل التأويل فهم الذين يؤولون الصفات، آيات الصفات وأحاديثها، وهو في الحقيقة تحريف. نحن لا نوافقهم على أن هذا من باب التأويل، نقول هو تحريف في الواقع، لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف وتغيير المعنى عما أراد الله. إنما هذا هو المعروف عند أهل العلم أن أهل التأويل هم الذين يصفون ظواهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق في الأسماء والصفات. نعم. ومن فوائدها وجوب تعظيم الله عز وجل، وجوب تعظيم الله عز وجل، وأنه لو ساق القول على غيره لم يسوغ القول عليه. ووجه ذلك أنه خصص بعد التعميم. وين التخصيص بعد التعميم؟ وأن تقول هذا تخصيص بعد قوله بالسوء والفحشاء، فإن القول على بلا علم لا شك أنه من السوء والفحشاء. طيب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من فوائد الآية ذم التعصب بغير هدى بقوله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مع أن آباءهم ليس عندهم عقول ولا هدى، كما قال عز وجل أولو كان آباءهم. ومنها أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء. أولا هم يقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، والمتعصب لمذهبه ما وجدنا عليه مشائخا، فهذا فيه شبه منهم، فيه شبه منهم. والواجب أن الإنسان إذا قيل له اتبع ما أنزل الله أن يقول سمعنا وأطعنا. ومنها من فوائدها أنه لا يجب الانصياع إلا إلى ما أنزل الله. أولا اتبعوا ما أنزل الله، أما الانقياد لقول عالم أو ما أشبه ذلك فلا، لا انقياد إلا لما أنزل الله عز وجل وهو الكتاب والحكمة. وقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيما قاله الصحابي، وأن مذهب الإمام أحمد أنه حجة ما لم يخالف الدليل أو يعارضه صحابي قول صحابي آخر، فإن خالف الدليل طرح واتبع الدليل، وإن عارضه قول صحابي آخر وجب الترجيح وينظر أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فيؤخذ به. فإن لم نعرف أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فإننا ننظر أيهما أقرب إلى الصواب من حيث العلم. والصحابة يختلفون في هذا. طيب، ومن فوائد الآية، من فوائد الآية بيان عناد هؤلاء. يقال اتبعوا ما أنزل الله، ما يقول اتبعوا ما نحن عليه، ما أنزل الله، ها؟ فيعاندون يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومن فوائدها أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل، وليس عنده هدى، من قوله لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل ومجاهد. والله في خلاف بين أهل العلم، ولم يتبين لي أن الصواب وجوب اتباعه، وجوب اتباعه فيه نظر. طيب، وقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى آخره، يستفاد منه أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم، ها؟ التي تستجيب، ها؟ للناعق، وهي ما تسمع إلا صوتا دعاء ونداء، ما تفهم شيئا تعقله وتفهمه وتعرف فائدته ومضرة مخالفته. ومن فوائدها أيضا على التفسير الآخر أن هؤلاء والعياذ بالله قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من الحق، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومنها على التفسير الثالث أن هذه الأصنام لا يمكن أن تستجيب لها، نعم، لكن هذا القول كما تعلمون وإن كان اختاره ابن جرير لكنه ضعيف، لأن الأصنام لا تسمع فلا ينطبق التشبيه عليها، وهو يقول بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس اليوم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أولا، تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، وكل من دعي إلى شيء بأداة تقتضي الانتباه فهو دليل على أهمية هذا المدعو إليه. وأيضا يا أيها الذين آمنوا، النداء بوصف الإيمان له فوائد، منها أن المأمور به من مقتضيات الإيمان، ومنها أن مخالفته نقص في الإيمان، واضح؟ طيب، ومن فوائده أيضا التصديق بالإيمان يا أيها الذين آمنوا الإغراء، إغراؤهم بأن يمتثلوا، لأن الإنسان إذا ذكر بوصف يقتضي الامتثال فإنه يغريه، مثل أن أقول يا أيها الكريم قد نزلت بك ضيفا، معناها أن أغريه بهذا اللفظ، وش عليه؟ ها؟ على أن يكرمني. هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا فعل أمر، وهل هو للوجوب أو للإباحة أو للندم؟ قلنا إنه صالح لها كما سبق في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يكون للوجوب إذا توقفت عليه الحياة. أولى إذا صار الإنسان إذا لم يأكل مات ولا تضرر، فهنا يكون الأمر للوجوب يجب عليه أن يأكل. نعم، ويكون للإباحة كما هو الأصل، ويكون للندب إذا ترتب عليه فائدة شرعية مثل السحور للصائم والفطور للصائم وأكل الإنسان مع ضيفه تأنيسا وما أشبه ذلك، فإن هذا يكون إيش مستحبا. ويكون الإباحة فيما عدا ذلك، فقول كله يعني معناه أنه أن هذا شيء مباح لكم، أن هذا شيء مباح لكم. فإذا قال قائل إذا جعلتم الأمر هنا للوجوب والاستحباب والإباحة، معناها أنكم استعملتم كلمة واحدة في عدة معاني، وهو ما يعبر عنه باستعمال المشترك في جميع معانيه. قلنا نعم، نحن نرى ذلك، أن استعمال المشترك في جميع معانيه إذا لم يكن بينها تضاد جائز، وما المانع منه؟ إذا كان اللفظ صالحا لها ولا تنافر بينها، فما المانع من أن نحمله على كل المعاني، كما أننا نحمل العام بالاتفاق على جميع أفراده. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من هذه هي للتبعير ولا لبيان الجنس؟ الظاهر أنها لبيان الجنس. نعم، حتى يأكل الإنسان مما شاء. وقول من طيبات ما رزقناكم، طيبات ما رزقناكم، الطيب الحلال، وقيل المستلذ، مثل ما تقول هذا طعام طيب وهذا طعام خبيث، يعني ردي. فهمتم؟ قيل إن المراد بالطيب الحلال، وقيل المراد بالطيب المستلذ والمستطاب. نعم، فعلى القول الأول يتبين من الآية أن الرزق يشمل الحلال بعد والحرام، وأن من عاش على محرم فإنه يقال إنه مرزوق، يقال إنه مرزوق، ولكن الرزق المأمور به هو الحلال، وهذا هو الأصح. ولهذا قال في السفارين في عقيدته والرزق ما ينفع من حلال وضده، فحل عن المحال، وعلى ذلك بأنه رازق كل الخلق، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومعلوم أن من الخلق من رزقه حرام ولا لا؟ فلا يمكن أن تقول هذا الإنسان الذي يعيش ويأكل ويشرب إنه غير مرزوق. وإذن الطيبات يكون المراد المستلذ والمستطاب، نعم، أو أنه الحلال، من الحلال الذي رزقناكم، ويكون فيه دليل على أن الرزق يكون حلالا ويكون حراما، لكن المأمور به الحلال. وقوله ما رزقناكم أي أعطيناكم، فالرزق العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أرزقوهم منه. واشكروا لله، واشكروا، ما معنى الشكر؟ الشكر في اللغة الثناء، وفي الشرع القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم. ومنها أي من طاعة المنعم استعمال النعمة فيما خلقت له، استعمال النعمة فيما خلقت له، فإن هذا من شكر الله. وقوله اشكروا لله، كلمة اشكروا أي هذا الفعل يتعدى باللام ويتعدى بنفسه، فيقال شكرته وشكرت له. فإذا كانت اللام للتعدية فليس لها معنى، ليس لها معنى. نعم. وقوله اشكروا لله لما أمر بالأكل أمر بالشكر، وأكثر الناس امتثل الأمر الأول وترك الثاني، أكل من طيبات ما رزق لكن لم يشكر، لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم هذه إن شرطية، وكان فعل الشرط، والتاء اسم كان، وإيا خبر كان منصوب بها. إيش خبر كان؟ إن كنتم إياه، مهب إيا ضمير منفصل من ضمائر النصب، والتاء اسم كان، تبقى هذه خبر كان. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز قطعا. إذا قلنا إن كنتم إياه معناه إن كانكم أنتم الله، وهذا معلوم فاسد المعنى. إذن إياه مفعول لتعبدون مقدم، أولا مثل إياك نعبد مفعول مقدم، وتعبدون جملتها خبر كان. وأين جواب الشرط؟ قيل إنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب، هو الصحيح. وقيل إن جوابه محذوف يفسره ما قبله، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له. وقوله إن كنتم إياه يعني إن كنتم مخلصين له في العبادة، والعبادة هي التذلل، التذلل لله عز وجل بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مأخوذة من قولهم طريق معبد. ما معنى معبد؟ مذلل لسالكه، وهو إلى الآن معروف عندنا. الطريق هذا معبد ولا لا؟ إلى الآن موجود بهذا المعنى، يعني كنتم تتذللون له حقا فكلوا من رزقه واشكروا له، ولا تكونوا كالذين لا يشكرون أو كالذين يحرمون بعض الرزق، مثل في الجاهلية يحرمون أشياء يقول هذه حرام، فالذي يحرم بعض الأطعمة أو بعض الأشربة بدون دليل يكون مشابها لأهل الجاهلية الذين حرموا أشياء بدون دليل، مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما في بطون العام قالوا خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن ظهر ميت فهم فيه شركاء، وإن يكون ميتة فهم فيه شركة. هذا من الجهل.
1: إن
0: شكك فالأصل الأصل حل. وبهذه المناسبة نشر هالأيام نشرة وزعت عند الناس عن رابطة العالم الإسلامي، إن هذا إن الجبن جبن البقرة الضاحكة يمين تضحك نعم على كلامه
1: الثاغية
0: لا أظن أنها مكتوب عليها الضحك. كذلك الكيري أظن، وبعض الصابون الكامي، المهم عد كاتبين لهم بيان قالوا إن هذا حرام، قالوا إن هذا حرام. وبما أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله هو رئيس الرابطة في اجتماعاته، اتصلت به وسألته قال والله ما أدري، لكن إحنا كاتبين للرابطة نسألها عن هذا، منين جاهم هذا الخبر، وكاتبين كذلك لوزارة التجارة، وحنا بانتظار الجواب. نعم. ولا يستبعد إن هذا من بعض الشركات، لأن ترى بعض الشركات تروج إذا شافت إن هذا الشيء ناجح جعلت فيه علة علشان تنفر الناس منه. يجوز إن هناك مثلا شركات أخرى تزاحم شركة الأجبان هذه وقالت والله هذه لها شهرة عالمية وصار الناس يأخذون منها، إذا نبي نحط له بلا. الله أعلم. إن الآن ولا كثر السؤال عنه الأيام جدا، كثر عنه السؤال، إن والله إحنا ما عندنا علم وأنتم كلوا حتى يتبين التحريم. نعم، وإحنا الآن بعد بانتظار جواب الشيخ إن شاء الله تعالى ونشوف هذا، يمكن بعد إنه يكتب بالصحف هذا الشيء.
2: يعني مثل ترك هذا على الشيء دائما الشك في الإنسان، ترك على التورع ما هو
0: يا أخي ما
2: حتى يتبين على
0: إيه إيه، بس هي مشكلة الآن ما هناك شبهة يعني على أصل، هنا شبهة على أصل. كذلك الاشتباه في مسألة الوارد من الخارج من المذكيات أيضا صار فيه اشتباه وكلام كثير. هذا نعم، حيث أن الأصل، حيث أن الأصل بالذبائح التحريم، هذه قد نقول إن الأحسن تركه، الأحسن تركه، والحمد لله الشيء اللي ما فيه شبهة كثير سواه. لكن الأجبان وشبهه وش الأصل فيها؟ الحل، وأن ما لو كان من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو اللي هو في الأصل بالحل حتى يتبين التحريم.
2: قالوا فيه أن شركة ترابط هذه كذا أعلنت قبل 5 سنين أو 7 سنين أعلنت أنها تحط فيه من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير. لأن هي يقولون
0: على كل حال شاف الحين، إحنا بين شرف انتظار الجواب. نعم، إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، لما أمر بالأكل من الطيبات. واعلم قبل أن نتعد الآية أن هذا الذي أمرنا به نحن المؤمنين والحمد لله أمر به الرسل، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وبهذا المعنى أو بهذا الحديث يتبين لنا معنى الشكر تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن بين الآيتين، وفي آية الرسل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فدل على أن الشكر الذي أمر به المؤمنون نعم هو العمل الصالح. نعم، إنما حرم عليكم الميتة، إنما أداة حصر، والحصر إيش؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فالتحريم محصور في هذه الأشياء. ومعنى إنما حرم عليكم الميتة يعني ما حرم عليكم إلا الميتة، ما حرم إلا الميتة، بارككم يا إخوان، ما حرم عليكم إلا الميتة. طيب، حرم عليكم التحريم بمعنى المنع، تحريم بمعنى المنع، ومن حرم عليكم أي منعكم. وقوله حرم عليكم الميتة، وش معنى حرمها علينا؟ حرمها علينا أن ننظر إليها؟ لا، حرم علينا الأكل. ما الدليل على أن المراد تحريم الأكل؟ الدليل ما الآيات اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال إنما حرم عليكم، فكأنه قال كلوا ثم استثنى فقال إنما حرم عليكم الميتة

حال فماتت وما أشبه ذلك. أما في الشرع فالميتة ما مات بغير زكاة شرعية. الميتة ما مات بغير زكاة شرعية. وهذا مما كان فيه الاصطلاح أعم من اللغة وهو قليل كما سبق. الأكثر أن الاصطلاح أخص من اللغة، لكن أحيانا يكون الاصطلاح أعم. فهنا الميت شرعا ما مات بغير زكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه يسمى ميتة. طيب، ما ذكي ولم ينهر الدم يسمى ميتة. نعم، ما ذكي ولم يسمى عليه اسم الله ميتة. ما ذكي ما ذكاه غير يهودي ونصري مسلم ميتة، مع أنه ذكى. فإذن الميتة في الشرع ما ذكي بغير ذكاء شرعية. وقولها الميتة أل هنا للعموم، أل للعموم، يعني إذا صارت أل للعموم معناه أنك لو نزعتها ووضعت بدلها كل استقام الكلام. فهنا لو نزعت أل وجاءت كل يصح، إنما حرم عليكم كل ميتة. طيب، هل هذه الآية على عمومها؟ الجواب لا، ورد في الشرع ما يخصصها، كما في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، إذن يستثنى من ذلك إيش؟ الجراد والحوت. الجراد معروف، والحوت كل سمك البحر صغاره وكباره على حد سواء، فميتته حلال. كذا، ما هو الدليل على هذا الاستثناء من هذا العموم؟ الدليل قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هذا من القرآن. ومن السنة قبل قليل قرأنا عليه ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب، هذه واحد. يستثنى من هذا ميتة الآدمي أو هذاك في مسألة النجاسة. في مسألة النجاسة، أما طبعا الحل لا، ما يستثنى إلا الجراد والحوت. طيب، هل يعم قول حرمت عليكم الميتة جميع وجوه الانتفاع بحيث لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب ولا شعر ولا غير ذلك؟ بس السياق يدل على المراد الأكل، ولهذا جاء في البخاري إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم أكلها. ولهذا لو أنه انتفع، لو انتفع بها في غير الأكل فهو جائز، لكن الجلد خاصة إذا دبر صار طاهرا على القول الراجح، يكون طاهرا مثل جلد غير الميتة. يعني لو أن شاة ماتت وأخذنا جلدها ودبغناه جاز أن نستعمله في الماء الذي نشرب وفي اللبن وفي الدهن وفي العسل وفي غير ذلك، لأنه يكون طاهرا. لحمها، شحمها، عصبها يجوز أن نجعله أوتارا، يعني حبالا، يمكن نجعله حبالا. كذلك أيضا شحمها يمكن أن نوقد به، نجعله وقودا. فإذا قال قائل ألم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم

0: حين حدث فقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجنوب؟ فقال لا، هو حرام. فكيف الجواب؟ الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام يعني بيع هذه الأشياء، لأن الكلام الشهيد في البيع، إن الله حرم بيع الخمر. ويؤيد ذلك قوله إنما حرم من الميتة، إنما حرم من الميتة أكلها، وهذا ليس بأكل. طيب، قول الميتة والدم، يعني وحرم عليكم الدم، والدم هنا يشمل كل دم حتى دم الآدمي، ها؟ حتى دم الآدمي، حتى دم البعير، ها؟ أو لا، حتى دم البعير. نعم، بقي أن يقال الدم هنا مطلق، لكنه قيد في آية الأنعام بكونه مسفوحا، فقال أن إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالمراد الدم المسفوح الذي يخرج من الميتة، الذي يخرج من البهيمة قبل خروج روحها، قبل خروج روحها. فأما ما كان بعد خروج الروح فليس بمحرم إذا كانت مذكاة طبعا. فما كان في المذكاة بعد خروج روحها من الدماء فهو طاهر حلال ولو جرى على الأرض. وعلى هذا فالدم الذي يكون في القلب حلال، دم قطع دم تأخذ بيدك حلال، ليش؟ لأنه غير مسفوح. وكذلك ما يبقى في العروق والأوعية. نعم،
1: ما دخلوا روح
0: بهم إيه؟ الأرض. يمكن
1: بس هذا حلال يعتبر.
0: أين
1: ما يدخل في النسبة؟
0: لا،
1: بس نفس العلة.
0: لا، من العلة الحين مو باللحم الذي يخرج منه هذا الدم، مو بحلال.
1: حلال إيه؟
0: هذا هو،
1: بس هذا ما في عنه بالضرورة.
0: لا، حتى هذا أصل كل شيء يخرج بعد خروج روح المذبوح فهو طاهر.
1: لو لعقه الإنسان حلال.
0: أي نعم. كيف؟
2: شيخ
0: ملحن.
2: طيب ولا استثنى يا شيخ بقوله إلا كبد.
0: نعم. لا، ما قال إلا كبد الدحان. قال أحل لنا، ولا يمنع أن يكون غيره أيضا حلال.
3: ولي شرب يقول إحجام الرسول دم الله.
0: إيه، لا، هذا عاد شيء خاص. هذا شيء خاص. إيه، هذا أبو قتادة، لكن هذا شيء خاص.
3: صحيح.
0: لا، هذا شيء خاص بالطبع. طيب، أو الدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير، الخنزير معروف، نعم، والمراد بلحمه جميع أجزائه، جميع أجزائه. وإنما حرم لأنه رجس، هكذا قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الرجس أشد من النجس، وهو شامل للرجس النجاسة الحسية والمعنوية. ولهذا يقولون إن الخنزير مشهور بأكل العذرة النجسات، وأنه مشهور بعدم الغيرة أيضا. يرى الذكر ينزو على أنثاه ويدف له، يدف له يعني يكيف على هذا. ومن تغذى بشيء تأثر به. ولهذا الأوروبيون فاقد الغيرة. فاقد الغيرة يجي صاحبه يمشي وياه ويأخذ برأس زوجته فيقبلها وزوجها يشاهد، ولا كأنه قبل إلا ولا طفله الصغير. نعم، وسواء كان هذه العلة أو لا، لكن يكفينا قول الله عز وجل، يكفينا قول الله عز وجل سكتنا، يكفينا قول الله عز وجل فإنه رجس، فإنه رجس. تعالى بين بل حصر التحريم في هذه الأشياء: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لا إله إلا الله. وسبق أنه يستثنى من الميتة.
3: نعم.
0: رشيد.
3: نعم
0: نعم. نعم. هذا باعتبار أجناس الميتات. وما الذي يستثنى من الميتة نفسها وليد؟
3: الميتة.
0: نعم.
3: إنما
0: نعم. الانتفاع بها، الانتفاع بها فيما لا يؤثر على عبادة الإنسان لا بأس به. نعم. طيب، وش معنى قولنا فيما لا يؤثر على العبادة؟ أنه لو ادهن بجهنها فإنه لا يجوز، لأنه يستلزم أن يتنجس بدنه وثوبه، وهذا يخل بعبادته. لكن لو استعمل الدهن أو الشحم في دهن الجلود وطلي السفن والاستصباح فهذا لا بأس به كما تقدم. ما هو الدليل على استثناء الميتتين عبد الله؟
3: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن ابتلى ميتتان وجمال، أما الميتتان فالحجر جاد يحجر، وأما الجمال هو حل كبير.
0: ومن القرآن:
3: إنما ما ذكرها هذه الآية حصر محرمات في هذه الآية.
0: حصر في هذه الآية
3: محرمات في بناية البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم.
0: صيد البحر وطعامه متاع لكم من السيارة. نعم. الشاهد: طعام. قال ابن عباس: هو ما وجد ميتا. طيب، الدم ما المراد به؟ محمد.
3: الدم المراد به المسبوع اللي يخرج حال حياته.
0: ما الدليل على انه مسبوع؟
3: تقرير في الايه: او دم مسبوع.
0: نعم، تقريره في قوله تعالى: او دما مسبوعا. هل يستثنى منه شيء يا جمعه من الدم؟
1: ما خرج بعد خروج.
0: نعم.
1: وما اختلط بالمياه من الأعصاب.
0: يعني ما ليس بمسفوح هو الذي يخرج بعد ما تخرجه. الذي يكون في الحيوان بعد ما يذكى. بعد ما يذكى لابد، لأن بعد ما تخرج الروح أخف يشمل الميت. بعد ما يذكى. نعم.
1: تخرج الروح عن النفس المنحر ولا النفس؟
0: إيه، لأنه ما يمكن تخرج الروح إلا يقف الدم. هذا ما يظهر، هذا ما يعتبر مسبوع، يعني ما يعتبر. لا، ما يكون تابع. كما أنه الذي يقف لهم العروق ما يظهر. نعم. ها؟
3: وكيف فرقنا بين المتماثلين؟
0: أيهن؟
3: وقول الدم قلنا أوله نجس وآخره طاهر.
0: ما فرق بينه، ما فرق بينه، لأنه أوله وآخره كله نجس ما دام مسفوحا، وهو ما يمكن يخرج إذا مات ما ينسى. هذا يتسرب من العروق بعد الموت مثل الذي يبقى، ولهذا من علامة الحياة المنخنقة والموقوذة والمتردية، من علامة حياتها أنها إذا ذبحت ساحة منها الدم، ساحة من الدم الأحمر. أما هذا فليس بدم مسبوح. طيب، قوله: ولحم الخنزير. عيسى، من المراد بلحمه؟
3: كل أي ميت،
0: كل ما احتواه جسمه.
3: كل ما احتواه.
0: طيب، وإذا كان مطبوخا
3: مطبوخ
0: ما
3: يجي
0: عام. طيب هل يستثنى منه شيء حسين؟ أبد. ها؟ نعم. طيب صح. ثم قال تعالى وما أهل لغير الله به، الواو حرف عطف، هذا منتهى الدرس. وما اسم موصول في محل نصب معطوف على ايش؟ لا على الميتة، على الميتة، لأن العطف يكون على أول معمول للعامل. ورمى لماذا لا يكون العطف على آخر ما عطف؟ لأن المعطوف فرع والفرع لا يتفرع عليه شيء. فإذا قلت مثلا أكرمت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، فخالد ما يكون معطوف على بكر، وبكر على عمر، وعمر على زيد، صح، كلها معطوفة على زيد لأنه الأصل الذي وقع عليه عمل العامل، فيكون المعطوف على هذا الأصل لا على الفرع. عمر وبكر فرع ولا أصل؟ فرع، فلا يكون خالدا معطوفا على بكر. وما أهل، أهل لغير الله به، أهل الإهلال ورفع الصوت، الإهلال رفع الصوت، ومنه الحديث إذا استهل المولود صارخا أو قد ورد. أهل لغير الله، أهل به لغير الله، أهل به لغير الله، وذلك بأن يذكر عليه اسم الله، اسم غير الله، اسم غير الله، ولو ذبح لله، مثل أن يقول باسم المسيح أو باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم جبريل أو باسم ميكائيل أو باسم الوطن أو باسم القومية أو باسم الرئيس فلان أو باسم الملك فلان، نعم كله يكون أهل به لغير الله، أهل به لغير الله. أو ذبح لجن أو لشيطان أو ما أشبه ذلك، ولو ذكر اسم الله معه. طيب أهل به لغير الله، أهل به لغير الله في أن قيل باسم فلان، هذا يكون حراما لأنه شرك، وما كان شركا فهو حرام، ليس عليه أمر الله ورسوله، وما ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد باطل، فلا يكون حلالا، فلا يكون حلالا. إذا أهل به لغير الله ولله بأن قال باسم الله وباسم نبيه ما يحل أيضا، لأنه أهل به لغير الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فلا يحل ما أهل به لغير الله ولله. طيب ما أهل به لله مرادا به غير الله بأن ذبح للصنم وقال بسم الله، فإنه لا يحل، لكن ما يؤخذ من هذه الآية؟ يؤخذ من قوله تعالى وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، نعم. ويحتمل أن يكون وهو بعيد، أن يكون معنى ما ذبح على النصب ما أهل به لغير الله، ولكنه بعيد، لأن الله جمع بينهما في آية واحدة، والجمع يقتضي المغايرة. قال الله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، مع أنه قال في أثناء الآية وما أهل لغير الله به. إذن ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه وحده فهو حرام، فهو حرام. وهل منه أن أذبح هذه الذبيحة للضيف؟
3: نعم
0: ذبحتها لغير الله الضيف.
3: لا.
0: نعم أنا ذبح حلف.
3: القاصد فيها أن يكرم الضيف.
0: إيه.
3: فلا يدخل.
0: من قصد بها إكرام الضيف، إكرام الضيف فلا يدخل ما في الشك. كما لو ذبح هذه الذبيحة لأولاده ليأكلوها هل حرام؟
3: لا.
0: وإن ذكر بذلك التقرب إليه وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه حرام كالمذبوح على النصب تماما. وقد كان بعض الناس والعياذ بالله إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه القرابين ذبائح تعظيما له لا ليأكلها، لكن تذبح أمامه ثم تترك للعالم، هذا يكون قد ذبح على النصب. ولو ذكر اسم الله فهو حرام.
2: اللي يذبح في المكان،
0: ها؟
2: اللي يعتقد في مكان أنه
0: تقدم لنا في باب التوحيد إنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. أما إذا ذبح بمكان لاختصاصه بسبب معين، كما لو كان أكثر فقراء، أو كان ذبح هنا لقرابة له فيه لمعنى لا يختص بالبقعة ولا يختص بصنم أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
3: الهجر
0: يا شيخ
3: الهجر.
0: هجر.
3: الهجر داخل في هذا.
0: الهجر وش؟
3: الهجر يمكن ما هو موجود مثلاً، يعني اختلفوا بعض الناس وأصلحوا بين بعض الناس، يعني برضو الثاني أن يذبح له والآخر الذي يسوقها إلى بيته ويذبح للبيت.
0: لا ما فيها بأس. ما في ناس.
4: عندنا إذا مثلا أخر يعني يقطعون شيء يقطعون ويجيبوا الناس حللوا وكذا عشان ربنا يجزيهم حل هذا.
0: صدقة يعني.
4: إيه.
0: والله هذه ما فيها بأس لكنها بدعة.
4: ومن الموت
0: وكذا. لا بدعة بدعة هذه لا تفعل. لا هذه من البدع، ولا الصدقة لا شك أنها تجلب الخير، تجلب الخير إنما كنا يذبح ذبائح وكلها يعني شهرة ودعوة هذه من البدع، لكن كون الإنسان يتصدق بصدقة خفية مثلا فهذا لا بأس به وهو من أسباب الخير.
3: شيخ كان كلمة الأخيرة يقول للموتى.
0: نعم
3: كلمة الأخيرة لم يقل وللموتى.
0: لا أنا ما قال الموتى
4: يعني للموتى
0: لا هذا إذا كان للموتى على سبيل التعبد والتعظيم وهو ما يجوز يتقرب بها إليه، أما إذا كان للميت لينتفع بها بثوابها إيه للثواب هذا ما فيها شيء. طيب تحبون نستمر ولا هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان حيث وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فهم أهل لتوجيه الخطاب إليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها وجوب الأكل من طيبات ما رزق الله بقوله كلوا. ومن فوائدها أيضا ويدل بالمفهوم على أن الخبائث لا يؤكل منها لقوله من طيبات ما رزقناكم، والخبائث محرمة لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. ومن فوائدها أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من رزق الله وليس للإنسان فيه إلا السبب فقط. من أين يؤخذ؟ من قوله ما رزقناكم. ومن فوائدها توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل من أين يؤخذ؟
2: كل
0: لا، توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله لقوله ما رزقناكم، من قوله ما رزقناكم، فإذا كان هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا به بفعلها. ومنها وجوب الشكر لله لقوله واشكروا لله، ومنها وجوب الإخلاص له في ذلك. من أين تؤخذ؟ من اللام في قوله لله. ومنها أن الشكر من تحقيق العبادة لقوله إن كنتم إياه تعبدون. ومنها وجوب الإخلاص لله في العبادة، ويؤخذ من تقديم المعمول في قوله إياه تعبدون. ومنها رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين: أولا من أمره إياهم بالأكل، لأن في الأكل حفظا لصحتهم، وثانيا من قوله ما رزقناكم، فإن الرزق بلا شك من رحمة الله. فيستفاد من هذه الآية إثبات رحمة الله عز وجل
2: وجهين
0: الأمر بالأكل لما فيه من حفظ البدن، وقوله مما رزقناكم. ومنها الرد على الجبرية. من قوله كلوا واشكروا وتعبدوا، كل هذه أضيفت إلى فعل العبد، فدل هذا على أن للعبد فعلا يوجه إليه الخطاب بإيجاده، ولو كان ليس للعبد فعلا فعل لكان توجيه الخطاب إلى العبد بإيجاده من تكليف ما لا يطاق. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. ما كمل الآية وما أهل به لغير الله. قوله الميتة ناقشنا فيها، تقولون طيب قوله وما أهل به لغير الله، ما محل ما من الإعراب؟ اسمك خالد أظن. نعم
1: اسم موصول
0: مبتدا، توافقونه؟
1: لا لا
0: ها في الأمرين جميعا.
1: لا لا هو صح موصول
0: ثاني. والثاني
1: معطوف على منصب،
0: وهو
1: على قوله الميتة والدم ولحم
0: على كل الثلاثة.
1: اي نعم الأول.
0: الأول.
1: يكون على الأول.
0: أين؟ معطوف على الأول. طيب، فهي في محل نصب إذا. ما معنى أهل لغير به لغير الله؟
1: رفع الصوت. لم يحلل وهو رفع الصوت.
0: نعم.
1: وأهل به لغير الله ذبح أو كل ما عمل بشيء لغير الله.
0: إيه وش معنى أهل به لغير الله؟
1: ذكر عليه اسم غير الله.
0: نعم ذكر عليه اسم غير الله، بأن قيل باسم الرسول، باسم النبي، باسم جبريل، باسم ميكائيل أو ما أشبه ذلك. نعم طيب. ثم قال تعالى: فمن اضطر، فمن اضطر عندي في قول فمن قراءتان، فمن اضطر فمن اضطر بضم النون. أما قوله فمن اضطر على هذه القراءة فالأمر فيها واضح، التخلص من إلقاء الساكنين. وأما الضم فمن أجل الإتباع لضمة الطاء، فمن اضطر أسهل من قوله فمن اضطر، ففيها قراءتان. وقوله من هنا شرطية، من شرطية، والفعل بعدها فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط. وقوله اضطر اسم مفعول، ولا تستعمل إلا اسم مفعول في مثل هذا الأمر، في مثل هذا السياق. ما صح أن أقول اضطر، لأن اضطر أوقع غيره في ضرورة، واضطر وقع في الضرورة. فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة، والضرورة فوق الحاجة، الحاجة كمال والضرورة لا بد منه، لا بد منها. وقول فمن اضطر أي ألجأته الضرورة لأي شيء؟ للأكل، لأنه جاء بعد قوله إنما حرم عليكم، يعني فمن ألجأته الضرورة إلى أكل هذا المحرم، لكن بشرطين، بل بثلاث شروط. إذا جعلنا ضرورة شرطا فبثلاث شروط: أن يوجد ضرورة، وأن لا يكون باغيا ولا عاديا، غير باغ ولا عاد. ونحن نريد أن نعرب غير، فنقول هي منصوبة على الحال من نائب الفاعل في قوله اضطر. ونريد من رشاد أن يعرب لنا باغ. ها؟ إيه؟ كمل. مجرور بالإضافة، وأنا مجره كسة ظاهرة على آخره. كمل، لا تخلينا نسحب كلنا دفول. هل توافقونه على هذا؟ ما يوافق. إذن على مجرد كسة مقدرة على الياء المحذوفة انتقاء الساكنين من عن ظهورها الثقل. والتنوين هنا يسمونه تنوين عوض عن حرف، ومثلها عاد. قوله غير باغ ولا عاد، اختلف المفسرون في الباغي والعاد، فقيل الباغي هو الخارج على الإمام وهم البغاة، والعادي العاصي بسفره، المعتدي الذي عصى بسفره فسافر سفرا محرما، هذا الباغي والعادي. فهمتم يا جماعة؟ الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي العاصي بسفره، فهذان لا يحل لهما أكل الميتة ولو اضطر إلى ذلك، لأنه لا بد من الشرط، من الشرطين: ضرورة انتفاء الباغي، انتفاء العدوان. فإن كان باغيا أو عاديا لم يحل له أن يأكل ولو مات، ولو مات، لأن الله تعالى اشترط غير باغ ولا عادي، ولأنه ليس أهلا للرأفة والرحمة حتى يرحم، فإن الخروج على الإمام محرم، وسفر المعصية أيضا محرم، ولأنه يمكنه التخلص من هذا المحرم حتى يباح له الأكل. بماذا؟ بالتوبة، التوبة والإقلاع، فينوي أنه تائب ويقلع عن هذا، ويكون ذلك مبيحا، سببا يبيح له أكل، أكل الميتة. أفهمتم؟ وقال بعض أهل العلم المراد بالباغي الطالب لأكل الميتة، والعادي المتجاوز للحد المباح له، يعني الذي يأكل زائد عن الضرورة. فالعادي من الزيادة، والباغي من الطالب، يعني غير باغ أي غير طالب لأكل الميتة. نعم. ولا عاد في أكلها بحيث يأكل أكثر من ضرورته. وعلى هذا الرأي تكون الحال هنا شبه مؤكدة لعاملها، لأنه في الحقيقة ما فيه ضرورة إلا إذا كان لا يريد أكل الميتة ولا يزيد على ما يحتاج إليه. فإن الإنسان إذا لم يضطر وذهب يأكل ميتة نقول هذا باغ. نعم. إذا اضطر وأكل أكثر من ضرورته نقول هذا عادي. هذا القول يضعفه أن الأصل في الحال التأسيس، أن الأصل في الحال التأسيس، ويقويه أن هذا القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد قال الله تعالى في سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فإن قوله في مخمصة تفسر قوله غير باغ. نعم. لأن الذي لا يأكل إلا في المخمصة ما ابتغى أكل الميتة. نعم. والذي غير متجانف للإثم، والذي يتجانف للإثم معلوم أنه وقع في العدوان فلا يمكن أن يحل. وهذا القول بهذا التأييد من في الآية الأخرى يكون أصح، أن المراد غير باغ إيش؟ لا، غير باغ أي غير مبتغ لأكل الميتة. قد تقولون هل أحد يبتغي أكل الميتة؟ نقول نعم، يمكن واحد تموت له الشاة طيبة كثيرة اللحم ويأسف عليها ويتحسف بها ويجي عنده ضيوف. نعم. ويقدمها لهم، يمكن هذا. يعني نحن والحمد لله بطبيعتنا وبإيماننا والحمد لله نكره هذا، لكن فيه ناس يأكلون الميتة، في الجاهلية يأكلون الميتات. نعم. قال الله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن كانوا ميتة فهم فيه شركاء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. نعم. وسمعت أنه يوجد ناس الآن من هالكفار اللي في البلاد يأكلون الميتة ويأكلون الحمير ويأكلون الكلاب. نعم. ويأكلون القطط وله بغريب. فالمهم أنه ربما يقع هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة إذن بثلاث شروط: الضرورة، والثاني أن لا يكون مبتغيا طالبا لها، والثالث أن لا يكون متجاوزا للحد الذي تندفع به الضرورة. وبناء على هذا هل له أن يأكل حتى يشبع؟ لا. وقيل له أن يأكل حتى يشبع إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب، وهذا هو الصحيح. ولو قيل بأنه في هذا الحال يأخذ معه شيئا منها، يأكل الآن ما يسد رمقه ويأخذ شيئا منها يحمله معه، إن اضطر إليها أكل وإلا تركه، لكان هذا أيضا قولا جيدا. طيب، بقي أن نقول هذه الميتة إذا أكل الإنسان منها في حال الضرورة فكيف تنقلب طيبة مع أنها رجس، كما قال الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وكيف أنها تكون طيبة مع أنها بمجرد ضرورة إليها؟ فالجواب من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة حال الحياة قادر على أن يجعلها عند الضرورة إليها طيبة، مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل ثم كانت خبيثة، خبيثة لا تؤكل، ومثل ما كان عصير العنب قبل أن يتخمر طيبا يؤكل ويشرب فإذا تخمر صار خبيثا، وعينه هي هي. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء وخالق صفاتها ومغيرها كيف يشاء، فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها يجعلها طيبة. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول هي ما زالت على كونها خبيثة، لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث للضرورة، وتكون الضرورة واقية من مضرته، فملابستها للضرورة مباح، وضررها المتوقع تكون الضرورة واقية له. وأظن الوجهين بينهم فرق ولا لا؟ بينهما فرق، لأنه على الوجه الأول انقلبت من الرجس إلى الطهارة، وعلى الوجه الثاني باقية، لكن هناك ما يقي مضرتها. وهذا ربما يكون أقرب إلى المعقول، أن خبثها باق لكن الضرورة إليها أباحتها، نعم، ووقت من إيش؟ من المضرة، من ضررها. ويؤيد هذا المعنى الحسي، فإن النفس كلما كانت أشد طلبا للشيء كان هضمه سريعا بحيث لا يتضرر به الجسم. وانظر إلى نفسك إذا أكلت طعاما على طعام، متى تهضم الثاني والأول؟ نعم، يتأخر مع ما يحصل فيه من الضرر، لكن إذا أكلت طعاما جائعا فإنه ينهضم بسرعة وتقبله النفس، ولقوة الطلب النفسي يكون هذا الخبث زائلا ضرره. ويشهد لهذا أيضا ما يروى عن صهيب الرومي أنه كان في عينيه رمد، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وهو حاضر، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد صهيب أن يأكل منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تأكل وأنت أرمد؟ لأن المعروف أن الأرمد ما يأكل التمر، توجع عينه زيادة. فقال: يا رسول الله أمضغه مع الجانب الثاني، نعم، يعني مثلا إذا كانت اليمنى أمضغ مع اليسرى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومكنه. قال ابن القيم رحمه الله: إن الحكمة في أن الرسول يمكنه مع أنه مجتهد من هذا ضرر، لأن قوة طلب نفسه له نعم يزول به الضرر، ينهضم سريعا ويتفاعل مع الجسم ويروح ضرره. فالحاصل الآن فهمنا أن الميتة إذا اضطر الإنسان غير باغ ولا عاد، أين جواب من؟ فإن الله غفور رحيم، فلا إثم عليه، هذا جواب من؟ وقرن بالفاء لأن الجملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرنه بالفاء. ولا إثم، إحنا ما نتذكر أنه لا تنصب الاسم؟ ها؟ وش نفل الجنس تنصبه ويبنى معها على ما ينصب به إذا كان مفردا. نعم. وخبرها عليه هنا فلا إثم عليه، أي فلا عقوبة عليه أو فلا جناح. وقوله إن الله غفور رحيم هذا تعليل للحكم، الحكم انتفاء الإثم، العلة إن الله غفور رحيم. غفور يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ورد أنه من صيغ المبالغة فعول. أين الشاهد من كلام ابن مالك؟
5: فعولة فعالة فعولة فعالة
0: لفعولة كسهل الأمر
5: وزين جدد.
0: أنتم في واد وهذا البيت في واد. لا ما هو هذا، هذه أبنية المصادر، هذه هي مين في أبنية المصادر، وقالها في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. فعال
5: أو فعول
0: أو فعول أو فعول أي في كثرة عن فاعل بديل. هذه سلمة الشاهد قوله أو فعول. نعم. غفور إما أن نقول إنها صيغة مبالغة لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى وكثرة من يغفر له، فالكثرة هنا الكثرة واقعة في الفعل وفي المحل. كيف الفعل وفي المحل؟ الفعل هو فعل الله عز وجل وكثرة توبته على عبده، وفي المحل كثرة المغفور لهم. وقد تكون صفة مشبهة، وقول رحيم كذلك، والغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر مع الوقاية، وليس الستر فقط بل الستر مع الوقاية، ومنه سمي المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب لأنه يتضمن الستر والوقاية. ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده المؤمن وحاسبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله رحيم صيغة مبالغة أو صيغة مشبهة من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، ذاتية فعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية، وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة فعلية، ولهذا علقها الله بالمشيئة في قوله ها يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. وأهل التأويل، والأصح أن نسميهم أهل التحريف، يقولون إن الرحمة غير حقيقية، وأن المراد برحمة الله إحسانه أو إرادة الإحسان، فيفسرونها إما بالإرادة وإما بالفعل، إما بالإرادة أو بالفعل، وهذا لا شك أنه خطأ. وحجتهم أنهم يقولون إن الرحمة رقة ولين، والرقة واللين لا تناسب عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فنقول لهم إن هذه الرحمة رحمة من؟ المخلوق، إنها رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى. نعم.
5: إن جاءت الميتة حسية أو معنوية؟
0: حسية، جاءتها حسية.
5: طيب على المعنى معنوية اللي تدل على المضطر و
0: لا هذا الحمير نجاسة حسية، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها.
5: بالنسبة للطفاة هذا
0: هنا
5: إذا كانت ميتة
0: الطفاة ما تحل
5: لا غير الطفاة إذا كانت تعيش في البر والبر
0: هي
5: ووجدت البر مقتولة
0: ميتة تعطى حكم البر اللي يعيش في البر وفي البحر يعطى حكم البر تغليبا لجانب الحضر
5: زين وشيخ في عروسة اسمها عروسة البحر
0: نعم من زوجها
5: ليس لها زوج ذكرها العلم انها تكون في بحر قزوين
0: اي
5: يا شيخ هذه كيف
0: هذه اذا وجدتها فاحتفظ بها وكلها
5: يعني شكل ادمي بس
0: اللي اي نعم احنا سمعنا هكذا سمعنا انه يوجد سمك على شكل ادمي على شكل آدميات وأنهم بعد جميلات جدا.
5: نعم.
0: إيه. تأكلها. نعم.
5: ما يصير الآدمي.
0: نعم.
5: ما يصير الآدمي.
0: وش فيها؟
5: إذا اضطر إليها.
0: إذا اضطر إليها فاختلف فيها أهل العلم. وهذه تأتي بالفوائد. المشهور عند الحنابلة أنه ما يجوز نأكل. نأكلها ولا اضطر. وقال الشافعية أنه يجوز أكلها عند الضرورة وهو الصحيح هنا
2: كلها حتى الكلاب والحمير والمحرم
0: وشو؟
2: أقول حتى المحرم مثل الكلاب والحمير
0: ما هو بلحم الخنزير
2: الخنزير يحل
0: يحل لا لمعنى إنما حرم عليكم ميتة والدم مش بعده
2: ولحم الخنزير
0: ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فلا يثم عليه إن الله غفور رحيم
2: ما قلنا يعني أنها تعود إلى الأول كلما طفت على الأول
0: إيه إنها محرمات الميتة. إنها محرمات نعم
2: لا قصدي غير باغ ولا عاد فما هو في الميتة خاص
0: لا كلها. حتى في الألي في سورة المائدة فمن اضطر فيها لحم الخنزير المهم كل المحرمات إذا كانت تزول بها الضرورة فيه مباح وقولي إذا كانت تزول بها الضرورة احترازا مما لا تزول به الضرورة كما لو اضطر الإنسان إلى أكل سم يجوز يأكل وراء يقتلها أسأل القتل هو موت ولو اضطر الإنسان إلى لعطش إلى الخمر عطشان وعنده جرة خمر ماء لا يشربها لا يشربها يقولون لأن الخمر يزيد العطش يزيد العطش فلا يشربها لكن لو اضطر إلى الخمر لدفع لقمة غص بها العلماء رحمة الله عليهم كيف يقول لو غص بلقمة ولا عنده شيء يشربه إلا جرة خمر فإنه يشرب لدفع اللقمة فقط إذا اندفعت يقف لا لا أعوذ بالله أخاف إذا راح يتغصص يشرب غص ولا عاد نفعه نعم ما في ضرورة الزنا الزنا ما له ضرورة ما في ضرورة بس غاية ما هنالك توران الشهوة ويمكن تخفيفها بأسباب أخرى. نعم طيب فإن الله فمن طلب ولا فلازم عليه إن الله غفور رحيم. طيب يستفاد من لا أسأل فوائد بعدين نعم.
2: يجوز الشهوة بأسباب أخرى.
0: إيه نعم عند الضرورة نعم عند الضرورة.
2: نعم.
6: شيخ قيد الخنزير بلحم.
0: نعم. ما تقدمنا
5: إذا أطلق
0: لحم تقدمنا إذا أطلق اللحم فالمراد به كل ما ما ما في هذا الجسد من الحيوانات.
6: طيب إيش معنى التقييد؟
0: ما في تقييد.
6: طيب الميتة؟
0: الميتة؟ الميتة لأن أصلها حلال أنصاري وأنصار. لأن اللي ينسب إلى أبي حنيفة يقال حنفي. والحنفي
1: يقول إنه ليس أحنف
0: لا لا لا لا مو صحيح أحناف مثل أنصاري وأنصار حنفي وأحناف ما في شيء نعم
1: يقول إنها غير مضمونة أين تكون الأول ولا الثاني
0: لا على أرجح الثاني. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الجملة إن الذين مكونة من إن الدالة على التوكيد، والذين اسمها، وأولئك أولئك مبتدأ، وما يأكلون جملة الجملة خبره، والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يكتمون بمعنى يخفون، وقول والإخفاء يكون عند السؤال وعند عدم السؤال، فمتى دعت الحاجة إلى بيان العلم بسؤال أو بغيره وجب على من عنده علم أن يبينه ويظهره. وقوله يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الكتاب المراد به إما أن تكون أل للعهد أو أل للجنس، فإن قلنا للعهد فالمراد بها التوراة، ويكون المراد بالذين يكتمون اليهود لأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بأن أل للعموم شمل جميع الكتب التوراة والإنجيل وغيرهم، ويكون الذين يكتمون يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا أرجح لعمومه. وقول ما أنزل الله من الكتاب، أنزله على رسله، فإن الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فكل رسول فإن معه كتابا من الله عز وجل يهدي به الناس. وقوله ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون يعني يأخذون به أي بما أنزل الله، ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الكتم، يعني يشترون بهذا الكتم ثمنا قليلا. هذا الثمن ما هو؟ هل هو المال أو الجاه؟ الحقيقة أن كل منهما يصح أن يكون ثمنا، ويصح أن يكون مرادا، لولا أن قوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ترجح أن المراد به المال. وقالوا يشترون به ثمنا قليلا يعني يعطون مالا ويقال اكتموا هذا العلم، اكتموا هذا العلم لا تبينونه، اسكتوا عن بيانه. نعم، وهذا واقع من اليهود والنصارى ومن هذه الأمة أيضا، فإن من أهل العلم من يكتم العلم من أجل الدنيا فيشتري به ثمنا قليلا. طيب ولو اشترى ثمنا كثيرا فهو قليل، فهو بالنسبة إلى الآخرة قليل. قال الله تعالى: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عقوبة هؤلاء: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ما يأكلون إلا النار، النار مفعول يأكلون لأن الاستثناء هنا مفرغ، يعني هؤلاء ما يأكلون إلا النار. وتأمل كيف جاءت العقوبة في الجملة الإسمية، وش لأجل ثبوت هذه العقوبة واستقرارها، فكأنها كررت مرتين. لو كانت الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ما يأكلون في بطونهم إلا النار استقام الكلام، لكن أولئك ما يأكلون أعيد المبتدأ مرة ثانية، فكأن الجملة مكررة، كأن الجملة مكررة. وقوله أولئك الإشارة للبعيد ولا للقريب؟ ها؟ للبعيد هل هي لعلو مرتبتهم أو لبعد مرتبتهم والنفور منها؟ نعم للبعد منهم.

0: يرونه نارا والعياذ بالله. هو الآن مهو بنار، الآن أكل وشرب، لكنه يوم القيامة يكون نارا. وهذا كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بالنار عن شيء من الأفعال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال: في الذي لبس ذهبا وهو رجل يعمد أحدكم إلى جمرة فيلقيها في يده. نعم. وقال: ويل للأعقاب من النار حين فرطوا في أصلها. وقال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. لأن هذا العمل مخالف لأمر الله ورسوله ومعصية، فاستحق العقوبة بالنار. طيب، قول: ما يكون في بطنهم إلا النار، يعني معنى هذا أنهم يجرعون هذه الأشياء يوم القيامة نارا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمهم يعني تكليم رضا. النفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام، ولكنه للكلام المطلق الذي هو كلام الرضا. ولا يمنع أن يكلمهم كلام توبيخ، كما في قوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلموا. ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم. نعم، ما يزكون يوم القيامة، لأن المؤمنين يزكون ويشهد لهم بالتزكية. يزكيهم الله عز وجل فيقول: سترتها لك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيكون مغفورا لهم. كذلك أيضا يزكون بأنهم أخذوا كتابهم بأيمانهم، لأن أخذ الكتاب باليمين أو إعطاء الكتاب باليمين تزكية. لكن غير المؤمنين لا يزكون، يأخذون كتبهم بالشمال، وينادى على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول: ولهم عذاب أليم، فعيل هنا بمعنى مفعل مؤلم أي موجع، والعذاب هو النكال والعقوبة.
1: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فلما أمر بالأكل من الطيبات بيّن ما حرم علينا من الخبائث. فيستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة أشياء. تحريم هذه الأشياء الأربعة. ومن فوائدها أن التحريم إلى الله، لقوله: إنما حرم عليكم. فالمحرم هو الله عز وجل وهو المحلل. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله. من أين يؤخذ؟ إنما، لأن هذا الحصر. لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود، لأن الله حرم في آيات أخرى غير هذه الأشياء. أولا، نعم، حرم ما ذبح على النصب

0: ليس داخلا في هذه الأشياء. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخيب من الطير وليس داخلا في هذه الأشياء. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وليس داخلا في هذه الأشياء. إذن فيكون هذا الحصر قد بين انفكاكه في القرآن والسنة. طيب، من فوائد هذه الآية تحريم جميع الميتات بقوله الميتة، وأن هذه للعموم، إلا أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد، يعني ميتة البحر والجراد للأحاديث الواردة في ذلك. ويستثنى من الميتة الجلد، ولكنه الصحيح أنه لا يستثنى، لأنه غير داخل في ذلك، غير داخل في التحريم. المحرم هنا إيش؟ الأكل، لأنه قال كلوا من طيبات، ثم قال إنما حرم عليكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها، وعلى هذا فلا يستثنى من هذا شيء. أولا، نعم، ما يستثنى. ويستفاد من هذه الآية تحريم الدم، تحريم الدم لقوله تعالى والدم، وهو هنا مطلق لكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح، وعلى هذا فتكون يكون إطلاق هذه الآية مقيدا بسورة الأنعام، يعني الدم المسفوح. وبناء على هذا القيد يستفاد من أن الدم الذي يبقى بعد خروج الروح في الحيوان المذكى حلال ولا لا؟
1: حلال.
0: طيب، ويستفاد من آية من الآية الكريمة تحريم لحم الخنزير لقوله ولحم الخنزير، وهو شامل لشحمه وجميع أجزائه، شامل لشحمه وجميع أجزائه، وليس من باب العموم المعنوي، بل هو من باب العموم اللفظ، لحم الخنزير، لأن اللحم يطلق على كل ما يؤكل من الحيوان، وإن كان بعضه عند القرن أو عند الاقتران يخرج منه، فإذا قلت لحم وشحم صار اللحم غير الشحم، وإذا قلت لحم وكبد صار الكبد غير اللحم، وعند الإطلاق يشمل الجميع. ومن فوائد الآية تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه. اثنين، ما أهل به لغير الله. ومن فوائدها أيضا تحريم ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه، مثل أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا للصنم الفلاني، لأنه أهل به لغير الله. أولى. طيب، ومن فوائد الآية أن الشرك يؤثر حتى في الأعيان، حتى في الأعيان، هو نجاسة معنوية لكن يؤثر حتى في الأعيان. هذه البهيمة التي ذكر اسم الله أهل لغير الله بها وش تكون؟ نجسة خبيثة محرمة، والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال. تأمل، تأمل قدر الشرك، وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوس، من المعاني إلى المحسوس، وهو جدير بأن يكون كذلك. ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو أنه مو بنجاس بنى مو نجس، لكن لقوة خبثه المعنوي وفساد عقيدته وطويته صار مؤثرا حتى في الأمور المحسوسة. ومن فوائد الآية فضيلة الإخلاص لله. منين نحن مصطفى؟ لا
2: عند الإخلاص تكون الذبيحة طيبة وعند الشرك تكون حبيبة.
0: نعم صح. طيب، ومن فوائد الآية أن الضرورة تبيح المحظور، ضرورة تبيح المحظور لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، من قوله فلا إثم عليه. ومنها لكن هذه الضرورة لاحظ أنها تبيح المحرم بشرطين. الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناوله، والشرط الثاني زوال الضرورة به بحيث يندفع الضرر. أنتوا فاهمين؟ يشترط شرطا، الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا به، والثاني زوال الضرورة به. إنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد مسألة التداوي بالمحرم. التداوي بالمحرم بعض العلماء أو بعض العوام يظنون أنه من باب الضرورة، وأن الإنسان إذا اضطر إلى التداوي بالمحرم حل له. نقول هذا مو صحيح لسببين، لأن كلا الشرطين منتفي. أولا كل المنتفيات في باب التداوي، كيف ذلك؟ لأن صدق الضرورة غير موجود، إذ يمكن أن يتداوى بشيء مباح ويمكن أن يشفى بدون تداوي، مو بظاهر؟ طيب، ثانيا هل إذا تداوى بهذا المحرم تندفع ضرورته؟ يمكن يشفى يمكن يموت، ما على كل حال. وليس هذا من جنس الأكل اللي ما عنده إلا الميتة، ما عنده غيره، هذا نعلم أنه إذا أكل منها تندفع ضرورته أولى، ونعلم أنه مدام ما عنده غيره مضطر، فبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إثبات رحمة الله عز وجل، إثبات رحمة الله أولى. نعم، لأن هذا من رحمة الله بالعبد أن أباح له المحرم لدفع ضرورته. ومنها أن الأعيان تنقلب، الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها. ها؟ منين نأخذها؟ احنا ذكرنا أثناء الشرح وجهين، وهما هل هذه الأعيان انقلبت طيبة أو هي باقية على خبثها لكنها أبيحت للضرورة، ولأن النفس لشدة حاجتها إليها تهضمها وتقبلها حتى لا تتضرر بها. ذكرنا في هذا قولين لأهل العلم أو وجهين، وقلنا إن كليهما حق. فكما أن الحمير كانت بعد أن كانت حلالا طيبة صارت بتحريمها رجسا، صارت رجسا نجسا، وهي أمس هذا الحمار حلال طيب واليوم صار حراما خبيثا، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما المغفرة الغفور والرحيم. ومنها إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة الأئمة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها. وقلنا الأسماء المتعدية تتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الحكم. العلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر وهو الحكم، لأنه لكونه غفورا رحيما غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته ورحمه بحلها، نعم، ويكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات والصفة والحكم، على الذات اللي هو الاسم، على الاسم والصفة والحكم، كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تناول المحرم فهو آثم بدون عذر. من أين نأخذها؟ فلا إثم عليه، فعلم منه أنه إذا كان غير مضطر فعليه الإثم. ومن فوائدها عند بعض أهل العلم أن العاصي بسفره لا يترخص. من أين توخذ على هذا الرأي؟ من قوله غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، فإنهم قالوا إن المراد بالباغي الخارج على الإمام، والعادي العاصي بسفره، وقالوا إن العاصي بسفره أو الباغي على الإمام لا يترخص بأي رخص من رخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة، جميع رخص السفر ما تحل له، ولا يفطر في رمضان، نعم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد أشرنا إليه فيما سبق، نعم. ثم قال تعالى نعم مو واضح، مو واضح، لأن الآية فيها الإباحة، لكن قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم وجوب تناوله، لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب، نعم. وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم، قال إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، لكنها منه مضطردة في الحقيقة، مثل ما قالوا في وجوب الختان، بعض العلماء أخذ وجوبه من هذه القاعدة، قال إن الأصل أن قطع الإنسان شيئا من بدنه حلال ولا لا؟ حرام، حرام. والختان قطع شيء من بدنه، ولا ينتهك المحرم إلا بواجب، فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة، لكنها مهم مضطردة تماما الاضطراد. ولهذا مثلا يجوز للمسافر أن يفطر والفطر انتهاك محرم، مع أن الفطر ليس بواجب، فهي مهم مضطردة اضطرادا بينا، نعم.
2: قول عندهم
0: دليل
2: يعني على ما ترخص
0: العاصي بسفره، ذكرنا في مسفر، قلنا شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بين العاصي بسفره وغير العاصي، لأن هذه الأحكام علقت بالسفر، والعاصي يأثم وأحكام السفر باقية. هنا نعم بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، هي هي طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه.
2: الإسلام
0: إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه حل. لا بد من بسم الله. نعم.
2: طريقة يعني لو ضربوها
0: ضربة معينة ولما غشي عليها ذبحوها حل.
2: ما ذبحوها. ما ذبح الذبح المعروف.
0: وشلون ذبح؟ كيف ذبح؟ ها؟ بالظفر؟ بالظفر ما تحل لأن الرسول استثناها. قال ما أنهر الدم وذكر اسمه عليه إلا السنة والظفر.
2: إذا كان هذه طريقة.
0: ما تحل. لكن مش أنا بذبحون الشاة بظفورهم؟
2: لا مش الدجاج.
0: ما تحل. ما تحل.
3: المسلم إذا
0: نسب
3: التسمية.
0: ها؟
3: المسلم إذا نسب التسمية.
0: ما تحل.
4: شيخ هل في دليل على أنه كان طيب قبل التحريم؟
0: أين؟ حلو يدل على طيبه.
4: طيب ما يكون هذا من أعمال الجاهلية مثل أكلهم الميتة؟ لا نقول بأنها حلال
0: قبل. لا حلو الشرع يأكلونها أكل.
4: طيب الميتة
0: الميتة كانت طيبة فخبثت بالموت.
4: لا بس نقول كانت طيبة ميتة فصارت خبيثة.
0: لا ليس حلال. ما جاء في الشرع حلها.
4: لا الفرق بينه
0: وبينه. الحمار كانت حلال يأكلونها لكن الميتة ما كانوا يأكلونها أصلا. ولهذا ابن عباس يرى رضي الله عنه حل الحمار حتى بعد فلا تحريم. يقول لأن الله يقول قل لا أجرف من أوحي إليه من حرم على طعم يطعمه ولا وأين الحمار. وبعض العلماء يحرمها إذا دعت الحاجة إلى بقائها. فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء يجوز أكل لكن صحيح أنها رجس ما تحل. الخمر
5: كان خبيثا.
0: الخمر أيضا حرم لكن الخمر الصحيح مو بنجس لذاته هي نجسة عينية. خبث عملي. نجاسة الخمر معنوية. هذا هو الصحيح. ولهذا لا ينجس الثياب. يؤثر في العقل. يؤثر في العقل. غالبا ما يؤثر في العقل. أكثر ما حرم من أجل هذا. ولهذا لعل التحريم إنما حرم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.
5: يعني حكم
0: خبث المعنوي.
6: شيخ ولد الشاة اللي يكون ببطنها لما الذكاء يجدون ببطنها.
0: إيه ذكاته ذكاة أمي. حنا اشترطنا أن لا تخرج الأسئلة عن الموضوع يا جماعة. خلاص ما يبقى.
7: كثرت.
0: وجاء شيء مو موجود معنا. المهم أننا نقول يا أخواننا بالنسبة للذكاة والصيد وما يشبه لها أبواب معينة. لكن ذكاء اللي في بطن الأم إذا ذبحت فذكاته وذكاة أمه. نعم. نعم. قال سموا أنتم وكلوا. نعم.
7: يعني كيف يجمع بين الأمر؟
0: ما بين تناقض ما بين تعارض حتى يحتاج الجمع.
7: لكن هذا في الذبح.
0: هذاك في الذبح لكن الأصل أن ما ذبحه المسلم فقد سم. هذا هو الأصل. فأنت لا تشكك في فعل غيرك. لو قالت إن لو كان القوم الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن قوم يأتون باللحم لا يذكرون اسم الله عليه صار فيهم شيء من المعارضة. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ذكر الله تعالى في هذه الآية إن الذين يكتمون أي يخفون. وقوله ما أنزل عجيب. طيب ما كملنا يا جماعة كم الفوائد أجل. طيب ما يخرج نمشي. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب نشر العلم. وجوب نشر العلم لقوله تعالى إن الذين يكتمون. ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. كيف لسان المقال؟ يأتي إنسان ويسألك. ولسان الحال أن يقع الناس في أمر يحتاجون إلى بيان أنه محرم، أو يهمل أمرا يحتاجون إلى بيان أنه واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكتب منزلة من عند الله، لقوله ما أنزل الله من الكتاب، أن الكتب منزلة من الله لقوله ما أنزل الله من الكتاب. ويستفاد منها أنها كلام الله. من أين تؤخذ يا غان؟ من أين تؤخذ؟ من الكتاب، ويشترون به ثمن قليل. يستفاد أنها كلام الله. مين؟ ما أنزل الله من الكتاب. طيب، فتكون كلاما. ويستفاد منها العلو، علو الله عز وجل بقوله ما أنزل. فإذا ذكر أن الأشياء تنزل منه فهو عال سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه الآية أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين، يكتمون ويشترون في ثمن قليل. فأما من كتم بدون اشتراء أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف. إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما الذين اشتروا بدون كتمان فقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الناس ثلاث أقسام: قسم يكتم لا للدنيا لكن بخلا في العلم أو ما أشبه ذلك، قسم آخر يبين لكن لا لله بل للدنيا، فهذا أراد بعمله الدنيا، مثل إنسان يعلم بأجرة، يعلم الناس بأجرة، أو قصدي ينشر العلم بأجرة، ولا التعليم الصحيح أنه جائز، التعليم بأجرة صحيح أنه جائز، لكن يتعلم للدنيا، يتعلم للدنيا، هذا لا شك أن نيته باطلة. وقسم ثالث يكتم لا لغرض من الدنيا، لا، قسم ثالث يكتم لغرض من الدنيا، مثل يكتم لأجل رئاسته، ومثل ما فعل اليهود كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبقى رئاسته. أو إنسان مثل قال قولا ثم تبين له أن الحق بخلافه ثم كتم الحق، يظن بنظره القاصر أنه إذا رجع عن قوله الأول انحطت مرتبته عند الناس، فيريد أن يبقي على منزلته على زعمه ولا يرجع عن قوله الذي تبين له خطأه. وهذا أيضا كتم شو لأجله؟ ليشتري ثمنا قليلا، وهو الجاه، كل شيء يراد للدنيا فهو ثمنا قليلا، سواء كان جاه أو رئاسة أو إدارة أو مال أو زوجة أو أي شيء، كل ما يراد للدنيا فهو قليل، فهو من الثمن القليل. واضح الآن؟ فصار الناس ينقسمون في هذا الباب إلى كم؟ ثلاثة أقسام، كلهم مذمومون. أما من أظهر لله وتعلم لله فهذا هو خير الأقسام، وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه وقلمه ما أنزل الله عز وجل، هذا هو القسم الرابع وهو خير الأقسام. نعم. والذي يكتم خوفا إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس، أما إذا كان يكتم مطلقا فهذا ما يجوز، يجب أن يبين ولو قتل.
6: ولي كسل يعني ما عنده سوء ظن لكن كسل عدم
0: لا يعني
6: إن دعت لا يبين يعني عنده علم ولا يبين
0: إيه إن دعت الحاجة إن دعت الحاجة إلى بيانه وجب عليه أن يبين ولا يجوز فإن لم تدعو أفرض أنه في بلد في ناس مثلا يبينون العلم وينشرونه بين الناس وهو عنده علم لكن يقول علمي ما احتج إليه ولا سأل سائل فهذا ما يجب عليه إن بين فهو أولى لا شك لأنه يزيد الآخرين قوة إلى قوتهم وإن سكت فأظن أن يكون في حل ما دام أن الأمر قد قام به غيره وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الدنيا قليل لقوله ويشترون به ثمنا قليلا هذا وجه في الآية ويحتمل أنهم يشترون ثمنا قليلا حتى في أعين الناس لكن لانحطاط هدفهم انحطاط هدفهم ومرتبتهم كانوا يخفون عدة آيات من أجل الحصول على درهم واحد يكون هنا القليل حتى بالنسبة لأعين الناس وليس هذا ببعيد إنهم يكتمون من أجل حظ قليل من الدنيا والدنيا كلها قليل لأن بعض الناس والعياذ بالله قد يفعل عالم الدولة لا عالم الملة قد يفعل هذا قد ينظر ما تختار دولته من رأي ثم يحاول أن يطوع النصوص لهذا الرأي أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأ بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم بدأوا يطوعون بعض النصوص إلى رأيهم إلى الاشتراكية سمعناه نحن بأنفسنا من الكتاب والسنة وقال الكتاب والسنة مملوء من أن الاشتراكية حق نعم واستدلوا بمثل قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء شوف كيف عين الأعور وشلون نظرت إلى زاوية وتركت زاوية قالوا فأنتم فيه سواء خلاص أنتم فيه سواء الناس سواء فيما رزقهم الله لكن تركوا الأول الآية وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ومعنى الآية هذه فأنتم فيه سواء مبني على الأول يعني هل لكم شركاء فيساوونكم وش الجواب لا ولا نعم
6: لا
0: أبدا وهن العبد يجي صندوقي أو يلمس المفتاح نعم هل عبد يجي شاركنا ويقول أنا والله عبدك أنا بأخذ من مالك وش الجواب ها؟ لا كيف العبيد هذه عبيد لله تعبدونهم من دون الله هذا مثل للمشرك هؤلاء فرحوا فأنتم فيه سواء خذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والناء فأثبت الاشتراكية نعم وهات منها الأدلة اللي جمعوها من الآيات والأحاديث المتشابهة ليموهمها على الناس مثل هؤلاء العلماء يدخلون في الآية هذه اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله والواجب أن يكون العالم عالم ملة لا عالم دولة حتى يكون لله عز وجل قائما بأمر الله عز وجل طيب
4: الجواب الحديث
0: أيه
4: نشترك الثلاث
0: الجواب أنه خص الثلاث هذا عليهم مهونهم لكن هذه الثلاث حيث ما لهم بها قدرة من الله عز وجل الماء والكلى والنار ما يختصون بها فالأنهار كل يأخذ منها ما عاد الشكبير كذلك نقع البئر ما مهلك الذي يخرجه الله عز وجل وكذلك الكلى اللي ينبت بدون إنباتك الأرض ما هي لك كذلك أيضا النار لو أن أحدا أراد يقتبس تعال لا تقتبس هذه ناري أنا يقول لا أنت مشركة من الذي أوقد النار لك الله عز وجل.
8: شيخ أنت
0: اللي إيه، لكن أنا مو أنت اللي أخرجته، أنت أحق به لأنك حفرته، لكن أنت بتمنع مع الفضل ما يجوز. طيب زين. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق السبب على المسبب، إطلاق المسبب على السبب. من ناخذه؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هم هو بيأكلوا النار، يأكلون مال، لكنه مال سبب للنار، فيكون هذا من باب إطلاق المسبب على السبب. إطلاق المسبب على السبب. وبعدين فيه أيضا إثبات العدل، إثبات العدل في الجزاء لقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فجعل المأكول على قدر المأكول. أولى ما يأكل إلا النار وفاقا بوفاق، على قدر ما يأكل يأكل نارا، فيكون في هذا إثبات العدل في الجزاء، إثبات العدل في الجزاء. يقول الشاعر على هذه المسألة وإن كان محلها التفسير، يقول أكلت دما إن لم أصبك بضرة، بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. أكلت دما، خاطب زوجته، هذا أعرابي تزوج امرأة ولا جدت، ولكنه قيل له إنك إذا رحت للشام ففيها وباء يقتل النساء، يقتل النساء، وراح بالشام وقال دمشق خذيها، دمشق خذيها، نسيت آخر بيت، وقال واعلمي دمشق خذيها واعلمي أنك أن يوما تحملين عودي نعشها ليلة القدر. دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تحملين، نسيت الكلمة في هذا، تحملين عودي نشرها ليلة القدر، يعني يقول للشام خذي هذه المرأة اقتليها، واعلمي أن اليوم اللي تحمل فيها هذه المرأة على أواد الناش الليلة هي عندي ليلة القدر، مثل ليلة القدر. ثم قال أكلت دما، هذا الشاهد، أكلت دما إن لم أصبك بضرة، بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. وش معنى بعيدة ما هو القرط؟ يعني أن عنقها طويل، القرط اللي يكون في الأذن إذا صار بعيد ما هو معناها الرقبة طويلة، وطول الرقبة في النساء محمود، وطيبة النشر يعني طيبة الرائحة. قولها أكلت دما، قال بعضهم إن المعنى أكلت دية سببها الدم، وأنهم كانوا في الجاهلية يعيرون الإنسان إذا قتل له قتيل فأخذ الدية، وهو يدعو على نفسه بهذا الذل، إني ما آخذ بالثار آخذ الدية، فقال أكلت دما. نعم، وجاءوا به شاهدا على هذه الآية. نعم. طيب، يقول ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل لقوله ولا يكلمهم الله، ولكن لماذا لا تقولون أن الآن الكلام منفي؟ كيف تستدلوا على إثبات الكلام؟ نقول لو كان لا يتكلم لا معهم ولا مع غيرهم ما صار في نفي الكلام عنهم فائدة ولا لا؟ فنفيه لكلامه هؤلاء يدل على أن غيرهم يكلمه. ولهذا قال ولا يكلمهم الله. طيب كلام الله عز وجل هل هو المعنى القائم بنفسه المعبر عنه بالحروف أو هو الحرف والمعنى؟ هو الحرف والمعنى. فالله تعالى يتكلم بكلام بحروف وأصوات. أين اللي ما يشبه كلام المخلوقين؟ هل هي حروف ولا الأصوات؟ الفعلية المتعلقة بمشيئة. منين توخذ حسين؟
8: لا يكلم.
0: أن الكلام من صفات الله الفعلية متعلقة بمشيئته. منين توخ؟ لا لا لا نبي من لفظ الآية يوم القيامة. وتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق بالمشيئة. طيب ومن فوائد الآية أن كلام الغضب ليس بكلام. يعني الله يكلمهم كلام غضب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكنه في الحقيقة ليس بكلام. لو أن أحدا من الناس كلمك يوبخك ما قيل هذا تكلم مع كلام رضا. فالكلام توبيخ قد يكون عدمه خير من وجود خيرا من وجوده.
8: التوبيخ بعد القيامة من النار.
0: هنا وهي من القيامة هذه في النار كل داخل في يوم القيامة. ما كملنا الآية كن وعلا الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أولا نريد خبر إن في هذه الجملة يشترون في بطونهم إلا النار. الاستثناء هذا ما نوعه يا صالح؟ ما نوع الاستثناء؟
8: مفرق.
0: إذن النار وش وش إعرابها؟ ليش؟
8: يأكل.
0: طيب. وقفنا على هذا أظن.
9: قلنا.
0: أجل نكمل الفوائد الآن يعني. ولا ناخذ اللي بعدها؟
9: لا على
8: بعده لا على فوائد باقي منها.
0: إيه بس من فوائد هذه الآية هذا مش ضروري نكتب الفوائد جل. من فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة بقوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ومن فوائدها أن يوم القيامة يزكى فيه الإنسان وذلك بالثناء القولي والفعلي. فإن الله يقول لعبده المؤمن في ذنوبه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفعل فإن محل الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين وهذه تزكية بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله ولهم عذاب. ومنها أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم ألما نفسيا أو ألما جسمانيا الجميع. لو لم يكن من الألم النفسي إلا أن الله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. هذا من أبلغ ما يكون والعياذ بالله من الألم النفسي. فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نشوف
9: التزكية توفيق من الله عز وجل، الإنسان يزكي نفسه بالتوفيق من الله عز وجل.
0: نعم.
9: بما أنه من التوفيق من الله عز وجل فالمزكي حقيقة والله تبارك وتعالى.
0: إيه.
10: هو مزكيها أي فعل ما يزكي.
0: إيه.
10: أما مزكي حقيقة والله.
0: إيه مثل ما قال الله سالم. نعم. إيه. طيب والأخ إبراهيم يقول ما بين تعارض.
11: نعم.
0: ما بين تعارض؟ هذه
11: وجهة موضع تعارض الآن بنا
0: إيه؟ قد أفلح من زكاها، لأنه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها في احتمال أن المزكي هو الله. قد أفلح من زكاها أي من زكاها، قد أفلح من زكاها الله، تكون من بمعنى التي، ولكن هذا بعيد ويدل على هذا قوله وقد خاب من دساه. فالجمع بينهما أن يقال تزكية الإنسان نفسه أن يعمل ما فيه زكاتها، وتزكية الله للإنسان خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. ثم قال الله عز وجل بدأ درس اليوم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك المشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على الهدى، ولكنه عبر بهذا لأن المشتري طالب راغب، فكأن هؤلاء والعياذ بالله طالبون راغبون للضلالة بمنزلة المشتري. الإنسان المشتري للسلعة معناه أنه طالب لها راغب فيها. وقولها الضلالة بالهدى، الضلالة هنا كتمان العلم فإنه ضلال، وأما الهدى فهو بيان العلم ونشره. فالإنسان الذي يكتم العلم لا شك أنه ضال، وذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ، ولأنه جهل على نفسه حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم، لأن من أفضل الأعمال نشر العلم، فإنه عن العلم ليس كالمال، المال يفنى والعلم يبقى. أرأيت الآن الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر، والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث أكثر وأعظم. أرأيت أيضا من في زمن الإمام أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة من الخلفاء والوزراء والرؤساء والأغنياء، هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر هؤلاء؟ لا، وهكذا من قبلهم ومن بعدهم. فالعلم في الحقيقة كتمانه لا شك أنه ضلالة من الإنسان وجهالة. وقوله تعالى بالهدى، الباء هنا للعوض، الباء للعوض، ويقول الفقهاء إنما دخلت عليه الباء هو الثمن، سواء كان نقدا أم عينا غير نقد، اللي تدخل عليها الباء هو الثمن. فإذا قلت اشتريت منك دينارا بثوب، وش الثمن؟ الثوب. وقال بعض الفقهاء إن الثمن هو النقد مطلقا، ولكن الصحيح خلاف ذلك، صحيح أن الثمن ما دخلت عليه الباء. إذن ما هو الثمن الذي دفعه هؤلاء؟ الهدى، فهم دفعوا الهدى والعياذ بالله لأخذ الضلالة، واشتروا أيضا، هذا من جهة العمل. من جهة الجزاء، والعذاب بالمغفرة، العذاب بالمغفرة. اشتروا العذاب بالمغفرة، هذا باعتبار الجزاء. فلو أنهم بيّنوا وأظهروا العلم لجوزوا بالمغفرة، ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب. نعم، والعذاب بالمغفرة. قال فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. هذه ما تعجبية، اسم تعجب، وأصبر فعل ماضي فعل التعجب، والها مفعول أصبر، مفعول أصبر، إلا على رأي من يرى أن فعل التعجب ليس فعلا ولكنه اسم فيقول منصوب على شبه المفعول به، ولكن صحيح أنه فعل وأن الضمير هنا مفعول به. أين الفاعل؟ مستتر، يعود على لا، يعود على ما، يعود على ما. ومعنى ما أصبرهم أو ما أشبهها من بناء التعجب معناها شيء عظيم أصبرهم، شيء عظيم أصبرهم، يعني جعلهم يصبرون. وقول فما أصبرهم على النار، قلنا إن هذا تعجب، يعني ما أعظم صبرهم على النار. ولكن هذا التعجب يتوجه عليه سؤالان. السؤال الأول، هل هذا تعجب من الله أو تعجيب منه؟ يعني بمعنى هل إنه يرشدنا إلى أن نتعجب وليس هو موصوفا بالعجب، أو أنه من الله؟ هذه واحد. أين هم نبلح؟ الشيء الثاني أن قولهم فما أصبرهم يقتضي أنهم يصبرون ويتحملون، مع أنهم لا يتحملون ولا يطيقون. ولهذا يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يخفف مو ما يدفع العذاب نهائيا، ولو تخفيف وله دائم والعياذ بالله، ولو يوما يخفف عنا يوما من العذاب. ومن قال هكذا فليس بصابر. والذين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك ليهلكنا، صابرون؟ لا، الذي يتمنى الهلاك للخلاص مما هو فيه ما صبر، أليس كذلك؟ إذن كيف يقول ما أصبرهم؟ يقول نعم. هذا عن سؤالان. أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل هو تعجب أو تعجيب، فقد اختلف فيه المفسرون. فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل، لأن المتكلم به هو الله، والكلام ينسب إلى من تكلم به، ولا مانع من ذلك، لا عقلا ولا سمعا، أي لا مانع يمنع من أن الله تعالى يتعجب. وقد ثبت لله العجب في الكتاب والسنة، فقال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، قراءة السبعية، بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة السبعية، نعم، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في القرآن. والت هنا فاعل يعود على من؟ على الله عز وجل المتكلم. وأما السنة فإنها في القرآن، في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا من قنوط عباده. وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة، فلا مانع من أن الله يتعجب من صبرهم، لا مانع من هذا. فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب به أو منه، بما تعجب منه، وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبل، فالجواب أن هذا ليس هو السبب الوحيد في التعجب. قد يكون التعجب صحيح، قد يكون التعجب لهذا السبب الذي قيل إن الإنسان أو المتعجب يباغت بالأمر وهو لا يدري عنه أولا، لكن قد يكون التعجب سببه خروج هذا الأمر عما ينبغي أن يكون عليه أو عن نظائره أو ما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه بغت وبهت هذا الذي تعجب، بل لأنه خارج عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، لا لأنه من أجل خفاء السبب، لا لأنه من أجل خفاء السبب. وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ، قريب من معنى التوبيخ واللوم. أما القول الثاني فإنهم يقولون إن معنى ما أصبرهم التعجيب، يعني يقولوا ما أصبرهم وتعجبوا من صبرهم على النار. وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب لله من أهل التأويل، الذين ينكرون مثل هذه الصفات لله عز وجل. ولكنه هذا القول كما مر علينا كثيرا قول ضعيف، قول ضعيف جدا ولا يلتفت إليه، لأنه خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من إجراء نصوص صفات الله عز وجل على ظاهرها اللائق بالله. وقد تقدم لنا هذا كثيرا، وبينا أن النصوص في صفات الله ليست نصوصا مطلقة، بل هي نصوص مضافة إلى من؟ إلى الله، فتكون لائقة به كغيرها من الصفات. كل صفة تضاف إلى موصوف فإنها لائقة به، حتى ما أضيف إلى المخلوقات ليست الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات كالصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات. أولى طيب، بل إنه أبلغ من ذلك، ليست الصفة المضافة إلى شخص ما من بني آدم كالصفة المضافة إلى شخص آخر. تقول مثلا هذا الرجل تصدق بمال كثير وهو فقير، يمكن يكون هذا المال كثير كم من ريال بالنسبة له؟ 50 ريال. لكن تقول لمن يملك ملايين؟ 500,000 مثلا. الحاصل إن الصفة بحسب ما تضاف إليه، فصفات الخالق جل وعلا تليق به، ولا يمكن أن نتصور أنها تماثل صفات المخلوقين حتى نحتاج إلى تأويلها. طيب، إذن القول الراجح على هذا إيش؟ أن التعجب على ظاهره وعلى بابه، وأنه واقع من الله عز وجل. أما السؤال الثاني فهو هل هم صبروا على النار؟ فكيف يتعجب من صبرهم؟ قال أهل العلم إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها من كتمان العلم صار كأنهم صبروا عليها، صار كأنهم صبروا عليها، مثل ما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها، يقال له ما أصبرك على لوم الناس عليك، مع أنه ربما أنه ما لومه أصلا، لكن فعل ما يقتضي اللوم. يصير معنى ما أصبرهم على النار أي أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون عليها، لأن الجزاء من جنس العمل. بل الله عز وجل دائما يقول إنهم يجزون ما كانوا يعملون، يجزون ما كانوا يعملون، فيجعل الجزاء هو العمل لأنه سببه المترتب عليه. نعم.
12: طيب، إلى أصبحت في العجل يلزمنا الآن نفهم كيف إن هذه العبارة ما أصبرهم على النار خارجة عن نظائر، كيف هي خارجة؟
0: وشوف، لا، ما هو عن نظائر أو ما ينبغي أن يكون عليه، يعني الحال التي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم ما هي؟
12: أن يبين
0: الناس ويظهر الحق. فكل إنسان يتعجب من هذا الذي من الله عليه في العلم ومع ذلك يكتم من أجل أن ينال غرضا من الدنيا. إذن
12: العجب المضاف إلى الله يعني هو خروج الشيء عن مضاربه، فما ينبغي عليه
0: أو ما ينبغي يكون عليه. إيه نعم.

0: هذا ما يمكن أن يكون. يعني كلما وجدت عجبا مضافا الى الله فانه يجب ان نلغي منه السبب هذا.
1: نقول
0: عدم لا لا ما هو صحيح، لاننا اذا علمنا ان احد اسباب العجب الخفاء هذا ما يليق بالله عز وجل، يجب ان ننفيه. يجب ان ننفيه
1: فهمنا
0: مثلا، لم نجد سببا اخر للعجب. لا ما يخالف، انت لا تجعل السبب هو الخفاء، انت تمنع هذا السبب، واسباب اخرى يمكن تكون، يمكن يكون غير انه خرج عن نظائره، او غير انه خرج ما ينبغي ان يكون عليه، لكن هذا اللي احنا فهمنا. وقد يكون معنى اخر يليق بالله ما نعلمه، انما الكلام على الشيء الفاسد ما يجوز، ما يمكن ابدا. ولهذا لا صح ان نقول ان الله انه يجوز ان نصف الله بكل شيء بدون مماثله، هذا مو صحيح.
1: هل اذا ورد صفه سلبيه كما نثبت ضده كما لا ضد لله؟
0: نعم.
1: لكن مثلا
0: السنة
1: ما
0: يثبت
1: الله
0: أنه
1: يقضى،
0: أن يوصف
1: الله
0: بيقضى؟ لا لا، إنه ما يجيها النعاس ولا النوم.
1: فقل الله سبحانه وتعالى يقضان دائما.
0: ما نقول يقضى، لأننا إذا قلنا يقضان فاليقضان إنما تقال في من يأتيه النوم، فيقال هو يقضى. نقول هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم.
1: فهذا
0: وصفا لا تثبت له كيف؟ يعني أصل اليقظة تقال في من يقبل النوم، ولهذا يقال يقظة ونوم ويقظان ونائم. فهذه من الصفات التي تقابل تقابل العدم والملكة كما هو معروف، بمعنى أنه إذا انتفى واحد منها ثبت الآخر فيما يكون في من يكون قابلا لها. أما الباري جل وعلا ما يكون قابلا للنوم حتى نقول أنه يقظان، بل نقول لا واضح. اليقظان معناه الذي من شأنه أن ينام، فيكون أن يقضى، لكن نقول حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أولئك نعم فما أصبرهم على النار. النار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين، لكن الظلم إن كان ظلم كفر فهم مخلدون فيها، وإن كان ظلما دون الكفر فإنه يعذب بحسب حاله حتى يخرج منها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك المشار إليه ما ذكر من جزائهم، يعني ذلك الجزاء الذي يجازون به. بأن الباء هنا للسببية، بأن الله نزل الكتاب بالحق. قد تقول ما هو الرابط هنا بين السبب والمسبب؟ ما هو الرابط؟ أنهم عذبوا لأن الله نزل الكتاب بالحق. أنا أقول الرابط واضح جدا، لأنه ما دام الكتاب نازلا بالحق فهل من اللائق لهذا الكتاب المنزل بالحق أن يكتم؟ ولا لا؟ لا، الحق يجب أن يبين. فلما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب، لأن الكتاب حق نزل بالحق مصاحبا له وحاكما به. إذا رأينا في القرآن نزل بالحق فالمعنى أنه نزل مصاحبا للحق، فليس نزله باطلا، وحاكما بالحق أيضا فليس حكمه جائرا، وكذلك مخبرا بالحق فليس خبره كاذبا. تباركم، لأنه دائما تأتي في القرآن أنزل الله الكتاب بالحق أي مصحوبا به حال نزوله، فليس مكذوبا ولا مغيرا فيه ولا محرفا، لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا نازل بالحق، ها ايش بعد الثاني؟ المعنى الثاني حاكما به، حاكما بالحق. المعنى الثالث مخبرا بالحق، مخبرا بالحق، لأن الكتاب نزوله يحتاج إلى أن يوصف بالحق حتى لا يكون مكذوبا على الله عز وجل. ثانيا أحكامه تحتاج إلى الوصف بإيش؟ بالحق، حتى لا يكون فيها جور وظلم. ثالثا أخباره أيضا موصوفة بالحق،

0: حتى لا يكون فيها كذب، حتى لا يكون فيها كذب، سواء كانت هذه الأخبار مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، أو مما يتعلق بالأخبار الماضية أو بالأخبار المستقبلة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الكتاب المراد به هنا الجنس، القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب. وقوله بالحق هو الصدق بالنسبة للأخبار والعدل بالنسبة للأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإن الذين اختلفوا، يشكل على بعض الطلبة وإن، مع أنه معطوف على بأن، وكان مقتضى العطف أن يقال وأن الذين، وأن الذين اختلفوا.
1: لأنها في موضع الحال.
0: إيه. طيب. لا مو هذا. هي معطوفة. هي معطوفة لكن فيه مانع يمنع منه، فيه وجود سبب الآن، ولكن كل الأشياء ما تتم إلا بوجود أسباب وانتفاء المانع.
1: نعم.
0: وهنا فيه مانع يمنع من الفتح.
1: كل سببية يظلها لو فتح.
0: لا.
2: اقتران جوابه باللام.
0: نعم صح. خبره.
2: خبره.
0: اقتران خبرها باللام. نعم. هو اللي يمنع من الفتح. حتى إنك تقول علمت إن زيدا لقائم. وتقول علمت أن زيدا قائم. شف علمت إن زيدا لقائم. أولى يجب الكسر لوجود اللام المانع من الفتح في خبرها. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اختلفوا فيه، ما نوع هذا الاختلاف؟ اختلفوا فيه بأن قال بعضهم إنه حق وقال بعضهم إنه باطل. وقول لا في شقاق بعيد، الشقاق النزاع، وسمي الشقاق النزاع شقاقا لأن كل من المتنازعين في شق، هذا في شق وهذا في شق. والبعيد معروف، البعيد في المكان. فقوله سبحانه وتعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب، قلت في كونه حقا أو باطلا، لفي شقاق بعيد. هل أحد من هؤلاء الذين كتموا اختلفوا؟ الجواب نعم، فإن من هؤلاء من بين ووضح، لكن الذين اختلفوا هم الذين في الشقاق البعيد. أما من بين ووضح فهو على الحق، فمثلا عبد الله بن سلام بين ووضح وهو من اليهود، والنجاشي منين؟ من النصارى، أبين ووضح وآمن. لكن البقية مختلفون متنازعون فهم في شقاق بعيد. والآية هذه واضحة في أن الاختلاف ليس رحمة، بل إنه شقاق وبلاء. وبه نعرف أن ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة لا صحة له ولا يصح، وليس الاختلاف برحمة، بل قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم ليسوا مختلفين. نعم الاختلاف رحمة، بمعنى أن من خالف الحق لاجتهاد فإن الله تعالى رحمه بإيش؟ بالعفو عنه، بالعفو عنه إذا أخطأ وجعل له أجرا، هذا صحيح. وأما أن يقال إن الاختلاف رحمة، كان معناه يجب علينا كلنا الآن إننا نسعى إلى الاختلاف. نعم، لأنه هو سبب الرحمة على زعم هذا المرء. فالصواب أن الخلاف شر، لكن رحمة الله تعالى وسعت المختلفين، بمعنى أن من خالف اجتهاد فإن رحمة الله تعالى تسعه. نعم.
3: وإذلك خلقه.
0: نعم.
2: ما خلفوا الاختلاف،
0: وبعضهم
2: قال خلفوا الاختلاف في
0: الآيات التي بعدها. في خلاف في قوله ولذلك، هل هو للرحمة أو هو عائد على الاختلاف؟ والصواب أنه عائد على الاختلاف، لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن المرحومون الذين رحموا متفقون على الحق، الذين رحموا متفقون على الحق.
2: ولكن اختلاف العلماء من عهود الصحابة،
0: نعم،
2: إلى عهدنا هذا كثرة حتى في المذهب الواحد يختلفون العلماء كثيرا،
0: نعم.
2: هل هو رحمة بالنسبة للعوام لعامة الناس أو لا؟
0: الظاهر أنه لعامة الناس بلبلة، بلبلة، لكن بالنسبة للمجتهد إذا أخطأ. وأما العامي فإن تتبع الرخص هو حرام عليه كما هو معروف، إذا تتبع الرخص وقال والله أنا بأخذ بالأسهل من المذاهب أو من الأقوال، هذا ما يجوز لأنه اتبع هواه.
2: بس مشكلة الشيخ نقول يعني انه من عهد الصحابة الى الان، نعم، ولا عصر يعني خلع من الخلاف ونقول من الشر.
0: نعم، لكن هذا الخلاف اللي حصل بالنسبة للمختلفين ما اختلفوا في الواقع، لان الهدف واحد وهو الوصول للحق. انا مثلا عندما اخالفك في مسألة وانا اعرف انك رجل مخلص وناصح وتريد الحق، ما اعتقد انك خلقتني الان،
2: صحيح،
0: لان الهدف واحد، الخلاف خلاف الأهواء اللي يريد الإنسان أن يتعصب لهواه.
2: هو لأهل العلم واضح، إيه؟ لكن أنا سؤالي للعوام،
0: إيه؟ نعم، عامة الناس. عامة الناس بارك الله فيه، عامة الناس يسألون أهل العلم، يسألون أهل، وكل يسأل من يثق به من عصر الصحابة إلى اليوم، كل يسأل من يثق به، وحينئذ يكون مطمئنا إلى قوله فلا يبقى شرط عليه،
2: إيه،
0: لأن القول أمامه واحد، القول أمامه واحد. حتى العلماء قالوا لو اختلف عليه الشخصان في الفتوى ولم يترجح عنده أحد وما يخير.
2: خلنا نضرب مثال لوضح كلامي، لأنه
0: نعم،
2: يعني واحد عندنا يسأل عالم هنا،
0: نعم،
2: عن حكم مثلا الوضوء من لحم الإبل،
0: نعم،
2: وهو فيفتي يقول توضأ من لحم الإبل،
0: نعم، لكن لا بد أن يكون هذا مثل ما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما بالنسبة للمؤمنين فلا شك أنهم لو اتفقوا لكان أحسن، ولكن الله تعالى يبلوهم بهذا الشيء، فهو باعتبار تقدير الله لا شك أنه حكمة، لا شك.
2: هذا الأحسن ما عمره حال،
0: نعم،
2: هذا الأحسن،
0: إيه؟
2: من هذا الصحابي إلى الآن ما عمره صار أبدا،
0: نعم، حكمة. ونقول بالنسبة لتقدير الله حكمة، لا شك، لا شك. ولهذا مسائل الإجماع يطمئن الإنسان إليها أكثر ويرتاح لها أكثر من مسائل الخلاف. نعم، عندك سؤال أظن؟
3: أنا كنت أجيب عن الوجه الذي ذكرت آخر شيء.
0: إيه، نعم.
4: أقول هو هذا خاص في اليهود والنصارى ولا في غير؟
0: الظاهر أنه كل من خالف الحق عنادا واستكبارا ولهوى فهو داخل في الآية، سواء اليهود والنصارى أو غيرهم. إذا فيه مثلا من هذه الأمة من خالف الحق عنادا، مثل كثير من رؤساء المبتدعة تبين لهم الحق وعرفوه ولكنهم عاندوا والعياذ بالله واصروا، فهم في شقاق بعيد. نعم، نعم، ذلك بان الله نزل، نعم، نعم، من السبب
2: الوجه
0: انه لما إن عذابهم هذا بسبب شقاقهم البعيد. ثم قال الله تعالى ليس البر،
4: نطق على الاقوال
0: وراء
4: نقف على السبب
0: ثم يعني ناخذ الفوائد. طيب يعني يقول اظهار في موضع الاضمار، هذا ظاهر من باب تعظيم الاختلاف، يعني كان هذا لما ذكر الكتاب الأول ذكره ثانيا كأنه من باب تعظيم الاختلاف، أنه إن هذا كتاب ما ينبغي أن يختلف فيه. الإظهار هنا والله أعلم أنه من أجل تعظيم هذا الاختلاف، يعني اختلفوا في الكتاب اللي ما ينبغي أن يختلف فيه لأنه من عند الله وهو حق. طيب نشوف الفوائد الآن.
5: بعيد المكان يعني.
0: نعم.
5: بعيد عن الحق.
0: لا بعيد بعيد المكان. لكن أصل المسألة ما هي بالمشاقة في المكان، مشاقة في النزاع والمخالفة، لكن مشبه بالوعد في المكان. يعني إحنا قلنا إنه يكون هذا في شق وهذا في شق. طيب نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن سبب ضلال هؤلاء أنهم وكتمانهم الحق أنهم ما أرادوا الهدى، إنما أرادوا الضلال والفساد والعياذ بالله، لقوله أولئك الذين اشتروا. ومن فوائدها إضافة الفعل إلى الفاعل فيكون فيه رد على من؟
4: جبرية.
0: على الجبرية. ومن فوائدها أن عقوبة الله لهم ليست ظلما منه، بل هم الذين تسببوا لها حيث اشتروا ضلالها بالهدى، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل، لقوله والعذاب بالمغفرة. ومن فوائد الآية أن نشر العلم وإظهاره وبيانه من أسباب المغفرة، لأنه جعل لهم العذاب في مقابلة الكتمان، وجعل العذاب بالمغفرة، فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب. كما أن الذنوب أيضا تحول بين الإنسان وبين العلم، فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان وبين المغفرة. وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة العلم بقوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. فقال لتحكم ثم قال واستغفر، فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم، وهو ظاهر لأن القلوب والعياذ بالله رين على، لأن الذنوب رين على القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كانت رين عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين، وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية. ومن فوائد هذه الآية إثبات العجب لله عز وجل لقوله: فما أصبرهم على النار، وهو من الصفات الذاتية والفعلية الفعلية. نعم، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟ قلنا: دليلنا على ذلك أن له سببا، وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة، لأن وقوع السبب بمشيئة الله، فيكون ما تفرع عنه كذلك بمشيئة الله. ومن فوائد الآية توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله لقوله: فما أصبرهم على النار، وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها. ومن فوائد الآية إثبات العلل، ترى اللي بعده: ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق. من فوائد الآية إثبات العلل والأسباب لقوله: ذلك بأن، والبال السببية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من 100 موضع كلها تفيد إثبات العلة، خلافا لمن خلافا للجبرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة بل لمجرد المشيئة، لمجرد المشيئة. وقد والغريب أن بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب، حتى أنه في مختصر التحرير للفتوح وهو من كتب أصول الفقه للحنابلة قال: وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول، يعني في قول، وهو قاعدته إذا قال في قول فمعناه أن القولان متقابلان في الترجيح، وهذا لا شك أنه غلط. فالصواب أن فعله وأمره كله مقرون بالحكمة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على كتب الله عز وجل لقوله بأن الله نزل الكتاب بالحق، ومن فوائدها ثبوت العلو لله لقوله بأن الله نزل الكتاب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق، وأنهم بعيد بعضهم من بعض، لا تتقارب أقوالهم، وإن تقاربت أبدانهم لكن أقوالهم لا تتقارب لقوله ففي شقاق بعيد. المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. في هذه الآية قراءتان: ليس البر أن تولوا، وليس البر أن تولوا. فأما على قراءة الرفع فإن البر تكون اسم ليس، وأن تولوا خبرها. وكذلك إذا كانت ليس البر تكون البر خبرها مقدما، خبرها مقدما، وأن تولوا اسمها مؤخرا. يعني تقدير الكلام على الأول: ليس البر توليتكم وجوهكم، والتقدير على الثاني: ليس البر توليتكم بالرفع. طيب، يقول عز وجل ليس البر، والبر هو في الأصل الخير الكثير، ومنه سمي البر لسعته واتساعه، ومنه اسم من أسماء الله: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المعنى: ليس الخير وكثرة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق، أي جهة المشرق أو جهة المغرب. وهذا نزل عندما ساء بعض الناس، أو ساء بعض الناس تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، فبين الله عز وجل إنه ليس البر أن الإنسان يتوجه إلى هذا أو هذا، ليس هذا هو الشأن. الشأن إنما هو في الإيمان بالله إلى آخره. أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله، ولا يكون شرا إلا إذا كان مخالفا لأمر الله. فأي جهة توجهتم إليها بأمر الله فهي البر. واضح يا جماعة؟ طيب، على هذا لا نقول إن العبرة بالعمل، العبرة بنوع العمل. ما هو نوع العمل؟ هل هو طاعة لله أو ليس بطاعة؟ إن كان طاعة فهو بر وخير، وإلا فليس ببر ولا خير. ولهذا السجود لغير الله كفر وشرك، وفي وقت من الأوقات صار السجود لله عبادة وتركه كفرا. السجود لغير الله صار عبادة وتركه كفرا. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وفي وقت من الأوقات صار من أفضل الطاعات. قطيعة الرحم من الكبائر، وفي وقت من الأوقات صارت خيرا، صارت خيرا، فإن قتل الأب لابنه من أكبر القطيعة. ومع ذلك حين أمر به إبراهيم صار من أفضل القربات. فالشأن إذن في طاعة الله عز وجل، ليس في العمل الذي تفعل، وإنما المقياس هل هو من أمر الله أو ليس من أمر الله. إذن كوننا نتجه إلى المشرق أو إلى المغرب هذا ليس هذا هو البر، إلا إذا كان اتجاهنا
2: طاعة لله،
0: طاعة لله، فحينئذ يكون برا. نعم.
4: أقول قطيعة الرحم مش مثال،
0: مثل ذبح الابن.
4: لا غير، قبل ما قلت
0: ذكرنا قبل قتل النفس على سبيل العموم،
4: قتل النفس،
0: قتل إبراهيم لابنه.
2: نعم.
0: نعم، قولها المشرق والمغرب، إذا قال قائل أنتم ذكرتم هذا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وليس هذا قبلا للمشرق ولا للمغرب، وإنما هو للجنوب أو الشمال، أليس كذلك؟ قلنا بلى، لكن أظهر وأبين الجهات هي جهة المشرق وجهة المغرب، لأن جهة المشرق والمغرب ما تخفى على أي إنسان، والنصارى يستقبلون المشرق، وكل منهما يقول إنه هو فاعل البر، فأنزل الله هذه الآية، لكن الأول أصح.
4: يكون المشركين الشيخ قد يسكتون
0: لا لا لا، يعني هذا في اعتبار التعبد لله.
2: قال هذا شيخ قبلة النصارى واليهود، كل
0: اليهود يعني قبلة مستقبلة للناس، يعني بمعنى افتحوها للناس. لا لا لا، قال ولكن البر، فيها أيضا قراءتان وهي ولكن البر، ولكن البر بالرفع، وعلى هذا فتكون لكن عاطفة غير عاملة. والقراءة التي في المصحف ولكن البر من آمن بالله فتكون عاملة. قول ولكن البر من آمن بالله، البر من آمن، كلنا يعرف أن البر عمل، البر عمل، ومن آمن عامل، ومن آمن عامل، فكيف يصح أن يكون العامل خبرا عن العمل؟ في هذا وجهان، الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاف، وتقديره ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، تجب عليكم. ثانيا أن الآية على سبيل المبالغة ولا فيها تقدير مضاف، كأنه جعل المؤمن هو نفس البر، مثل ما يقال رجل عدل بمعنى أنه نعم عادل. ومنهم من ووجه ثالث أن نجعل البر بمعنى البار، ولكن البار فيكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، يعني ولكن البار حقيقة القائم بالبر من آمن بالله. وقول من آمن وش محلها من الإعراب؟ من محلها الرفع، على كل تقدير، على قراءة التخفيف وعلى قراءة التشديد. قال من آمن بالله واليوم الآخر، آمن به، تقدم أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، لكنه إذا قرن بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة، متضمنا للطمأنينة والثبات والقرار، فليس مجرد تصديق. لو كان بمعنى التصديق المطلق لكان يقال آمنه، أي صدقه، لكن آمن به مضمنة معنى إيش؟ لا، هي مضمنة مع الطمأنينة والاستقرار في هذا الشيء. وإذا عديت باللام مثل فآمن له لوط فمعناه أنها ضمنه معنى الاستسلام والانقياد. قال من آمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا. الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فإنه كما سبق دل عليه الشرع والحس والعقل والفطرة. أولى. طيب، دلالة الشرع عليه واضحة، إنزال الكتب وإرسال الرسل، كل هذه من أين جاءت؟ من الله عز وجل. ودل عليه الحس، دل على وجوده الحس سبحانه وتعالى، فإننا نسمع ونلمس أن الله سبحانه وتعالى يدعى فيجيب، وهذا دليل حسي على وجوده تبارك وتعالى، كما في سورة الأنبياء وغيرها: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له، إلى آخر كثير. وهذا أيضا شيء يلمسه الإنسان بنفسه، أنه يدعو الله عز وجل بجلب خير له أو دفع شر عنه فيحس بذلك. أما دلالة العقل على وجود الله عز وجل فما هو؟ نعم، ما من حادث إلا وله محدث، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الكون العظيم بما فيه من النظام والتغيرات والأحداث لا بد أن يكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء، وهو الله عز وجل. وإلى هذا الدليل أشار الله بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ودل على وجوده الفطرة، فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بإيش؟ بالله. والدليل على هذا قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى غير الإنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز وجل. الثاني الإيمان بربوبيته، وهذا فرع عن الإيمان بوجوده، يعني ليس مجرد وجود الله عز وجل، بل هو رب سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يشاء كونا وشرعا، كونا وشرعا. الأحكام الكونية هي ما يتعلق بالإيجاد والخلق، والأحكام الشرعية ما يتعلق بالتنظيم والسن، يعني يسن لعباده سننا ويشرع لهم شرائع، هذه أحكام شرعية. فمسألة الأحكام متعلقة بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية، لأن الأحكام كما لأن الرب معناه هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء خلقا وحكما، فله الخلق والأمر، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. أما الإيمان بألوهيته فهو أن تعتقد أنه لا إله في الوجود يستحق أن يعبد سوى الله عز وجل. كل الآلهة التي تعبد من دونه من أنبياء وملائكة وأولياء وأشجار وأحجار ونجوم وشمس وقمر كلها باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. في قراءة آيتين، نعم، ففيه أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ولا يكفي كما يفعله كثير من المؤلفين المعاصرين في تقرير التوحيد وكذلك المتقدمون، لا يكفي أن نقرر التوحيد بتوحيد الربوبية المتكلمون يقولون الإله هو القادر على الاختراع، ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون موحدين، لأن المشركين ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولكن الألوهية خير، الألوهية تتعلق بالعبادة، بمعنى أنه لا أحد يعبد بحق سوى الله عز وجل. أما الإيمان بأسمائه وصفاته فهو أيضا من تمام الإيمان بالله عز وجل، تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه، وتؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه، ولا تستنكر أو تشمئز من صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنها حق. كثير من الناس إذا سمع شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها وقررت له يستنكر ويشمئز ويظن أنها دالة على التشبيه والتمثيل، فيأخذ بتأويلها وتحريفها إذا لم يمكنه إنكارها، فإن أمكنه إنكارها أنكرها ولا يبالي. فأهل البدع بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات وبغيرها مما يخالفون فيه، حتى في مسائل القدر وفي مسائل الإيمان، لهم مذهبا، الطريق عندهم كلهم على حد سواء. إذا جاءت النصوص على خلاف ما يذهبون إليه، إن تمكنوا من إبطالها قالوا هذه باطلة، هذه ما تصح، كما يقولون أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد. هذه القاعدة التي من أبطل القواعد، يريدون أن يقضوا بها على كل ما جاء من أسماء الله وصفاته من في أخبار الآحاد. فإذا وجدوا خبرا يخالف مذهبهم وطريقتهم البدعية وهو من أخبار الآحاد، على طول ما يحتاج، لا ينظرون في رواته ولا في تلقي الأمة له بالقبول، ولا يفكرون في هذا أبدا، خلاص اشطب عليها، هذا خبر آحاد مخالف لما يعلم بالضرورة من العقيدة عندهم، فيجب أن يكون باطلا مكذوبا. إذا عجزوا عن الطريقة الثانية لهم، إذا عجزوا عن رد الخبر بأن كان في القرآن أو في متواتر السنة، سلطوا عليه معاول المجاز، سلطوا عليه معاول المجاز، كل واحد معه معول، هذا معول خشب، وهذا معول فولاذ، وهذا معول حديد، هذا يقول مجاز مرسل، وهذا يقول مجاز عقلي، وهذا يقول إنه استعارة وما أشبه ذلك. نعم، حتى يقضوا عليه بهذا التحريف. هذه طريقتهم، طريقة البدع ما تخلو من هذا. لكن أهل السنة والجماعة يقول ما لنا وللأمر، الذي أخبرنا عن نفسه من الله، وهو أعلم بنفسه وأصدق حديثا من غيره، وهو يريد البيان لخلقها والتعمي عليهم البيان، يبين الله لكم أن تضلوا. فكيف إذا كان الله عز وجل لا يريد إلا البيان لخلقه، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعلم من نطق بما نطق به، كيف نقول هذا مجاز، هذا ليس بحق، هذا يجب النصرة؟ الواجب علينا أن نؤمن به ونأخذه على ظاهره، لكن يجب علينا كما قررناه ونقرره كثيرا الحذر من أمرين، وهما التمثيل والتكييف. تمثيل والتكييف، ما نقول هذا الظاهر مثل ما نعرفه من نفوسنا، أو كيفية هذا الشيء كذا وكذا، كل هذا أمر باطل لا يجوز اعتقاده. وهذه القاعدة يا إخواننا إذا أخذنا بها استرحنا طردا وعكسا، استرحنا طردا بحيث ما يخرج عنها شيء، كل الأحاديث أو الآيات الواردة في صفة الله نجريها على هذا، ونقول هي ثابتة لله لكن بدون تمثيل وتكييف. هذا الطرد. العكس ما حد يعترض علينا يقول ليش أولتم في كذا وتركتم التأويل في كذا. لأن بعض الناس قد يستوحش من بعض الصفات، يستوحش منها كثيرا وإن كان يثبت غيرها بنفس منقادة. كثير من الناس تأتيه مثلا صفات المعاني يقبلها ويسلم بها بكل سهولة، لكن تأتيه بعض الصفات التي هي من جنس الأبعاض لنا، ولا نقول إنها بعض لله لأنه حرام أن نقول هكذا، فتجده يتوقف ويقشعر ويقدم رجلا ويؤخر أخرى في إثباتها. والواجب علينا مش الواجب أن نسلم له ونقول لا فرق بين هذا وهذا، ونؤمن بأن هذا الذي أخبر الله به عن نفسه لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين، وبهذا نستريح. والحمد لله أن الشيء الذي لا يليق بالله يبينه الله ورسوله، الشيء الذي لا يليق به يبين ما يترك هكذا. لما قال الله لعبده إني استطعمتك ولم تطعمني واستسقيتك ولم تسقني ومرضت فلم تعدني تعودني، هذا وش ظاهره؟ ظاهره أنه لا يليق بالله عز وجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ولا يطعم، أو أن يستسقي أحدا أو أن يمرض، هذا ظاهره. ولهذا لما كان هذا ظاهره بيّن الله تعالى أنه ليس بمراد. إذا قال له عبده كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فقال أما علمت أن فلان عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. الآن بيّن الشيء الذي ما يليق بالله يبين، والشيء الذي أثبته الله لنفسه يبقى على ما هو عليه. هذه القاعدة اللي هي الركن الرابع من الإيمان بالله اختلف فيها أهل الملة، اختلف فيها أهل الملة. فمنهم السلف وهم فقط أهل السنة والجماعة أثبتوها لله تعالى على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، ونفوا عنها التمثيل والتكييف. وبعض الناس أنكرها، صار يؤمن بالأسماء دون الصفات، وبعضهم يؤمن بالأسماء وبعض الصفات دون بعض، وبعضهم ينكر الأسماء والصفات، نعم، وبعضهم لا يصف الله تعالى لا بالإثبات ولا بالنفي، نعم. وهذا شيء معروف عند من يتكلمون في هذه الأمور. المهم أننا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، نعم. الثاني: واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم، إذ هو يوم مستمر ما فيه لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا شيء، يوم دائم مستمر، فلذلك سمي اليوم الآخر، نعم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، كما قاله شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وحشر الناس حفاة عراة غرلة والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك مما أخبر الله به أنه يكون يوم القيامة، داخل في هذا. كل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما يتضمن ذلك فإن كل من آمن بالشيء استعد له ولا لا؟ فالذي يقول إنه مؤمن باليوم الآخر لكن ما يستعد له هذه الدعوة منه ناقصة، ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد له. تدروا لكم؟ طيب، كما أنه لو قيل مثلا إنه سينزل اليوم مطر، نعم، فظل الحب، إنسان عنده حب قمح، قيل له سينزل اليوم مطر فظل الحب، معلوم أن اللي ما هو مؤمن بهذا الكلام ما هو مغطي. كذلك لو قيل سيأتي اليوم عدو فشدد في الحراسة، إذا آمن بأنه سيجي عدو شدد في الحراسة بجميع ما يمكن، إذا لم يؤمن ما يهم. ولا شك أن الإنسان المخالف لما أمر الله به ورسوله أن عنده نقصا في الإيمان باليوم الآخر، ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في القرآن، يقرن بذلك كثيرا، مما يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم لعنايات الله عز وجل. والشفاعة والصراط والجنة والنار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. قال والملائكة، أظن هذا مبتدا الدرس، الإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصل ملك ملأك، وأصل ملأك مألك، نعم، لأنها مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، هكذا يقول اللغويون، فصار فيها علال بالحذف وبالقلب، وجمعت على إيش؟ ملائكة. والملائكة هم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وسخرهم لعبادته ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم أجسام ذو عقول. الدليل على ذلك قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والأجنحة أجسام ولا لا؟ أجسام. جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته وله 600 جناح سد الأفق، وجاءه على صورة رجل وعلى صورة دحية الكلب، وكل هذا يدل على أنهم أجسام ولهم عقول.
6: نعم،
0: ما في شك. نعم، ولهذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولو كان ما لهم عقول كما قاله بعض الزائغين لكان هذا أكبر قدح في رسالة الرسل كله، إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبين الله مجنون لا عقل له، ولا أكبر من هذا القدح والعياذ بالله في الرسل وفي من أرسلهم أيضا، قل لا، كيف يأتمن على وحيه من ليس له عقل؟ فهو قدح في الله، قدح في الملائكة، قدح في الرسل والعياذ بالله. ومن الغرائب إن هذه شاعت في أوساط بعض الناس وقالوا إنهم ليسوا أجساما وليس لهم عقول، وهذا لا شك أنه قول باطل من أفضل الأقوال، والصواب بلا ريب أن لهم عقولا وأنهم أجسام، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ونفوذا أشد من نفوذ الجن. الجن لهم قوة ونفوذ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والملك أشد. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فجاءت به الملائكة من سبأ إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه، عرش عظيم. وهذا دليل على أن الملائكة أقوى وأشد نفوذا من الجن، على ما للجن من النفوذ لشوف سرعتهم، يصعدون إلى السماء ويقعدون مقاعد للسمع. فالحاصل أن الملائكة لا شك أنها أجسام، وأن لهم عقولا، وأنهم يأتمرون بأمر الله عز وجل، وأنهم يسجدون له. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.
4: لهم شرائع يا شيخ.
0: واعلم إيه لهم شرائع.
4: لهم شرائع.
0: إيه ما أظن. واعلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من عين لنا وعرفناه باسمه، ومنهم من لم يعين، فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه مثل يا حسين.
6: إسرائيل.
0: لا إسرائيل عوام. إسرافيل. إيش بعد؟
1: مالك.
0: مالك خازن النار. ومنكرم أكيد إن صح الحديث بهذا اللفظ فيه نظر.
4: صحيح.
0: ها؟
4: ميكال.
0: هو ميكال. هو ميكال. لا لا. مالك خازن النار.
1: ملك الموت.
0: هو ملك الموت لكن ما نعرف اسمه. بعض الناس يقول إسرائيل ولكن ما صح. نعم. نعم. لا. أيه نعم. وما زعم كان هاروت وماروت. صح. صحيح. نعم.
4: تقول مالك الشيخ هو خزن النار.
0: نعم.
4: وليس هو ميكال.
0: نعم.
4: سورة في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما لي لا أرى ميكال يضحك.
0: أي. تأكد.
4: لأنه لم يضحك قط.
0: تأكد. أقول تأكد منه. تأكد. مفهوم هذا طيب ألا علمناه باسمه يجب علينا أن نؤمن به باسمه. ثم كذلك أعمالهم منها من علمنا منهم من علمنا أعماله ومنهم من لم نعلم، لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون ممتثلون لأمر الله عز وجل. طيب هل لهم نصيب من تدبير الخلق بغير إذن الله؟
4: لا،
0: لكن بإذن الله نعم. الموكل بالقطر والنبات، موكل بالنفخ الصور، وفيه ملائكة موكلة بالأجنة، وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم، وملائكة موكلة بحفظ بني آدم، لهم عقباتهم بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه، وليس لهم أي شيء في الكون منازعة لله عز وجل ولا معاونة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى جميع ما يتعلق به المشركون. لا يملكون مثقال ذرة انفرادا، وما لهم فيهما من شرك مشاركة، وما له منهم من ظهير معاونة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له شفاعة ووساطة. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم الملائكة وهم الملائكة إذا سمعوا الوحي صعقوا. فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون، لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل. طيب
1: من قال انه لا بد ان نؤمن من الملائكه من ليسوا باجسام؟
0: من ليسوا
1: باجسام.
0: باجسام ما يجوز،
1: يعني يقول الملك الموكل بان يفتي عمل يقول ما نرى، ولا الملائكه الذين يجي
0: حتى جبريل ما نرى، وغير جبريل ما نرى. يجي جبريل ويلقي الوحي على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ما يرونه. اللي ما ترى، كل الذي لا ترى لا يكون جسما.
1: لا نقول ممكن أن
0: لا ما نقول ممكن، وكل الملائكة كلهم أجسام
1: ما يمكن أن يتحولوا مع صورة.
0: لا يمكن بإذن الله يتحولون، هذا جبريل يتحول إلى صورة إنسان.
1: لا. يعني ممكن أن يتحولون يكونون
0: بإذن الله
1: بإذن
0: الله. ما أدري عن هذه لكن ما أظن يمكن،
1: لأنه الملائكة الذين يكونون معنا
6: إيه؟
1: ليسوا
6: هم لازم تشاهدهم. الآن الجن أجسام يأكلون ويشربون ويبولون ويقولون بإذن اللي ما يقوم يصلي الفجر. نعم. ومع ذلك تشوفهم.
1: نقول أجسام حسية.
6: أجسام حسية لكن ما تشوفهم. الآن فيما بين أيدينا كما يقول الأطباء يقول في هذا منتن الجو منتن جراثيم وما جراثيم وأشياء ما عاد صدقهم ولا كذبوا.
1: لا هذا نرى في عيوننا.
6: إيه لكن بس هل ترى بالعين المجردة؟
1: لو جعلت ثقب الشمس يدخل في غرفة مظلمة.
6: لا ما ما هم بولهم مين هذا جراثيم هذا. هذا المهم على كل حال انهم هم محجوبين عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند الذين من عند قريش وهم قريش يشوفون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: بس اذا قالوا يا شيخ ان الجسم لابد ان يكون محسوس
6: نقول هو محسوس لكن ما يلزم من كونه محسوسا ان يشاهده.
1: اذا ما يكون جسم
6: يمكن يصير جسم لكن ما نراه. الله على كل شيء قدير.
1: قول
6: يا شيخ
1: قعيد ما
6: يدل
1: على الجسم.
6: نعم قعيد يعني قاعد ما بالشكل ما هو واضح واضح جدا ما في اشكال. ولا ايضا يعني ربما يشكل علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجري من ابن ادم مجرى الدم اكثر من انه مثلا عندنا ولا نشاهده. وكيف يدخل في الانسان يجري من مجرى الدم وهو ما يحس به؟ ولكن يجب علينا نصدق نقول هذه الآن روحك تجري منك مجرى الدم كل عظم كل عصب وكل لحم وتنزع منك عند الموت ومع ذلك تشوفه ولا لا؟ ما ها؟ ترى إذا مات الإنسان رأى إيه؟ لكن قبل ما يرى ولا يحس بها إذا دخلت عند الاستيقاظ ولا يحس بها إذا خرجت عند النوم.
1: ما نعلل ذلك لأنه ضعف قوة البصر بالنسبة للمخلوق.
6: لا يمكن ضعف المهم أنهم محجوبين عنه وهم أجسام. المهم أنهم محجوبين عنا. لو يجي أقوى الناس بصرا وبأكبر مكبر ومجهر ما رأى أبدا. طيب الملائكة إذن عرفنا أنهم مخلوقون من نور وبهذا نعرف أن الشيطان ليس منهم لأن يعني الشيطان خلق من نار لا من نور بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى عن إبليس إنه قال لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقت من دين. وقال الله عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور وأن الجن خلقوا من نار وأن آدم خلق مما وصف لنا من التراب. يبقى الإشكال في قوله تعالى فسجد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد تقدم لنا في التفسير نعم إن هذا الاستثناء منقطع وأن إبليس كان منهم في المجتمع مجتمع بهم فوجه الخطاب إلى الملائكة وهم لا يحصيهم عددا إلا الله والشيطان واحد منهم. والواحد قد يوجه الخطاب للجماعة وهو منهم وإن لم يكن من جنسهم. نعم العرب يقولون جاء القوم إلا حمارا معنى الحمار ما هم من جنس أخوه. فالمهم أنه يوجه الكلام إلى الجماعة وإن كان فيهم واحد من عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل. طيب وقوله والملائكة والكتاب الكتاب المراد به الجنس فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل. واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب ما من رسول إلا معه كتاب. الدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم مع هؤلاء الرسل الذين أرسلوا بالبينات فما من رسول إلا معه كتاب. أما النبي فقد لا يكون معه كتاب بل الظاهر أنه لا كتاب معه لأنه يحكم بشريعة من قبله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها بالتوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. و الكتب المعروفة لدينا هي خمسة أربعة نعد: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، صحف إبراهيم وصحف موسى.

0: عبارة عن فصول من الزبور. طيب، وأما ما لم نعلم به، نعم، فنؤمن به إيش؟ إجمالا. فتقول بقلبك ولسانك آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. ثم إن المراد أن تؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة، وعلى عيسى كتابا يسمى الإنجيل، نعم، وعلى داود كتابا يسمى الزبور. أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك. لماذا؟ لأنه محرف ومغير ومبدل، لكن تؤمن بأن له أصلا، بأن له أصلا نزل على هؤلاء الأنبياء. وثانيا
1: نقول لا يجب الإيمان بها ولا ينبغي عدم الإيمان بها.
0: نعم، نؤمن بالأصل،
1: لكن
0: الآن نعم الآن نؤمن، ما يجب علينا الإيمان بها، ولكننا نؤمن بأن لها أصلا، أما بكل ما فيها لا، فيها تحريف. ولهذا قلنا إننا نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة، أما التوراة التي في أيدي اليهود الآن فإنها محرفة ومغيرة، ولا أصلها لا شك أنه حق. طيب، هذا الإيمان بهذه الكتب هل يلزمنا العمل بما فيها، أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ الثاني هو الذي يجب على المؤمن، فنحن نؤمن بأنها حق وأن العمل بها واجب مفروض ما دامت رسالة النبي الذي أرسل بها باقية، فإذا نسخت بشريعة أخرى صار العمل للشريعة الثانية، ثم إذا نسخت الثانية صارت العمل بالثالثة، وهكذا. ولهذا النصارى الآن بعض وسطائهم يقولون أيما أول، يعني نحن حصل لنا معهم محاضرة وأوردوا هذا السؤال، أيما أول، الإنجيل أو القرآن؟ وش الجواب؟ الإنجيل. لكن وش الغاية من هذا السؤال؟ يقولون إذن العمل على الأول، هذا وارد، العمل على الأول
2: قبل التوراة.
0: نقول بكل بساطة، نعم، مثل ما قلت، بكل بساطة إذا قررتم هذه القاعدة فلا عمل أيضا بالإنجيل، العمل بالتوراة، وكذلك نرتقي، نعم، إلى نصل إلى آدم. فالمهم على كل حال إن الأمر بالعكس في الحقيقة، أن المتأخر ناسخ بالأول ولا عكس. اختلف أهل العلم رحمهم الله في ما جاء في هذه الكتب من الشرع الصحيحة إذا لم يرد شرعنا بخلافها، أما إذا ورد شرعنا بخلافها فبإجماع المسلمين أن العمل بما جاء به شرعنا. لكن إذا وجد في التوراة أو الإنجيل شيء لم يرد شرعنا بخلافه، فهل يجب علينا أن نعمل به، نعم، وأنه شرع لنا، أو لا يجب؟ فقال بعض أهل العلم إنه لا يجب، لأن الله تعالى قال في القرآن إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلسنا بحاجة إلى شرعهم ولا يلزمنا أن نعمل به، ما دام ليس في القرآن ما نعمل به وإن كان لا يخالف القرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال بعض أهل العلم بل يجب علينا أن نعمل بما في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة إذا لم يرد شرعنا بخلافها، واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فقالوا إن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهداهم، نعم،

0: وفعلا الرسول أشار إلى هذا، إلى شيء من ذلك، وقال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أكثر أحيانه، ينام في السحر ويقوم في ثلث الليل. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، ثم إنه إذا لم يرد شرعنا بخلافه ما صار مخالفا لشرعنا، وهو من عند الله، فيجب أن نعمل به، يجب أن نعمل به. وهذا القول أصح من حيث النظر، لكنه يبقى الإشكال فيما يوجد الآن من اليهود من الكتب السابقة. كيف الإشكال؟ أين الشك في صحته؟ الشك في صحته هذا هو الذي يوجب للإنسان أن يتوقف، يوجب الإنسان أن يتوقف. ومن هنا رحمك الله، من هنا نعرف خطأ من يأتي أحيانا بشيء من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور يريد أن يرغب به الناس، يرغب الناس في العمل، فإن هذا خطأ، ولا سيما في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي التبس على بعض الناس الأمر. صار بعض الناس يجيب من نصوص الإنجيل وإذا جاء بها حجة على النصارى لا بأس، لكن أحيانا يجيء بها ليقرر ما في القرآن، كأن القرآن في حاجة إلى أن يشهد له ما في الكتب السابقة، وليس بحاجة، لا سيما عند عامة الناس. العلماء قد ينتفعون من هذا في الحقيقة، ولا سيما في المناظرات، مناظرات النصارى، لكن العامة ما ينبغي أبدا أن نجعل في قلوبهم إلا شيئا واحدا، وهو القرآن والسنة طبعا، لأنها من القرآن مبينة له ومفسرة. كوننا ندخل على العامة أشياء من هذا يلبس عليهم الأمر، ويظنون أن هذا الأمر أو أن هذا الدين ما زال قائما، دين غير المسلمين، وهذا خطره عظيم. وقد لمسنا خطره الآن، فأصبح بعض الناس يقولون إن الأديان ما هي إلا أفكار، كفكر أرسطاطلوس وغيرهم من هؤلاء القوم والفلاسفة، أفكار وكل له فكره وكل له رأيه، ولا ينبغي أن ينكر على أحد. وهذا ترى شيء علمنا به، شيء علمنا به من هؤلاء الجهال الذين ما عرفوا أن الدين الإسلامي دين من الله تعبدنا الله به، وليس لنا فيه رأي، ولا لا؟ هل هو فكر؟
1: لا،
0: شيء أنزله الله لعباده يتعبدون له به عقيدة وقولا وعملا، كل العباد، وليس هناك مجال لاجتهاد يخالف هذا الدين. طيب، الكتاب والنبيين، النبيين عليهم الصلاة والسلام يدخل فيهم الرسل هنا ولا لا؟ يدخل فيهم الرسل بلا شك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر. فعند الإطلاق إذا أطلق النبيون دخل فيهم الرسل، أما الرسل لا يدخل فيهم النبيون. قولها النبيين يشمل الرسل، وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل 310 رسولا، وأن عدة الأنبياء 124,000. نعم، فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإيمان به، وإن لم يصح فإن الله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا. الذين علمناهم من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم،
2: حديث ويخالف رأي
0: لا ما يخالف الآية. أيه من ما قصوا علينا لكن علم عددهم، علم علم العدد لا يدل على القصة. طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم في فيهم، كم في القرآن من الرسول؟
1: 15
0: أو 25 25 رسول، 25 رسول أولى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل. وهبنا له إبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلنا فضلنا على عيني. بس كم دولة؟ 18 سداء 18. طيب من بقي؟ آدم نبي وليس برسول، شعيب وصالح هود محمد إدريس موجود؟
1: لا
0: إدريس موجود؟
1: لا
0: هو موجود في الآية. طيب إدريس، إدريس ودر كيف؟
2: وإلياس،
0: وإلياس وإلياس موجود موجود. عدنا هم 25. محمد عليه الصلاة والسلام، محمد لا ما عدنا. آت المال، آت بالمد بمعنى أعطى، إذن هي تنصب مفعولين، المفعول الأول المال والمفعول الثاني على لا ذوي القرب، ذوي القرب وما عطف عليه. وقوله آت المال، المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، هذا مال، أو إن شئت قل بحاجة أيضا، كل ما كل عين مباحة النفع فهو مال. نعم، سواء كان هذا المال نقدا أو ثيابا أو طعاما أو عقارا أو أي شيء. وقول على حبه، هذه الجواب مجرور حال من فاعل آتى، يعني حال كونه محبا له، حال كونه محبا له، محبا له لا لحاجته فيه أو لتعلق نفسه به ولو بدون حاجة. ها؟ أيها
1: تعلق نفسه،
0: ها؟ أو لحاجة، أو لحاجة لهن كلهن، لأنك قد تحب المال لأنك محتاج إليه، كما لو كان عند الإنسان بطانية في زمن الشتاء يحبه لأنه محتاج إليه، أو سيارة موديل 73. نعم، لا 73، 73 موديل 73 كفراتها بادت تفطر، نعم، ولا تمشي إلا بدف، لكنه محتاج لها. لكنه محتاج له، هذا مو لرغبتي فيها. اللي جعله يرغب يحبه ما هو الحاجة. أو إنسان عنده السيارة موديل 85، نعم، من أفخم سيارات العالم، وعنده غير السيارات كثيرة، هذه يحبه ليش؟ لتعلق نفسه بها، صح ولا لا؟ طيب، كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا طبق الآية اللي معنا، وآت المال، إحنا الآية يتكلم الله فيها عن البر، وآت المال على حبه فهو يحبه لحاجته إليه أو لتعلق نفسه به فيعطيه هؤلاء المحتاجين إليه. وأبو طلحة لا يخفى على الجميع ماذا فعل لما سمع هذه الآية؟ تصدق ببستان اللي هو أغلى شيء عنده فيما أظن، لا لأنه بستانه فقط، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويشرب فيه من ماء طيب، نعم، وقريبة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد إن إنسان يجي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بستانه ويشرب فيه من الماء الطيب، وش يصير بستانه عنده؟ رخيص ولا غالي؟ غالي جدا. يعني إن الرسول يجي من هذا إلى هذا البستان شيء يوجب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجي إلينا، هذا أحب إلينا من كل شيء من الماء. ومع ذلك لما نزلت الآية ذهب به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هو صدقة إلى الله ورسوله، فضعه حيث أراك الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ربح. نعم، لو اشتراهم مليون وباعوا بعشرة ملايين ربح، أولى. لكن أيها أربح ويا هذا؟ هذا أربح بكثير، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم قال: أرى أن تجعله في الأقربين، أرى أن تجعله في الأقربين. نعم، المهم إن آت المال على حبه، لماذا اشترط أن يكون على حبه؟ ها؟ لأن اللي يأتيه على غير حبه كل يبذل، ما يهم الواحد،
1: بس في مشقة.
0: لا، ما في مشقة، كل يبذل. ثم إنه يدخل أيضا في قوله على حبه أن يكون في حال الصحة، في حال الصحة، نعم، وفي حال الإشفاق على المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في خير الصدقة وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء. وتأمل البقاء، البقاء هذا اللفظ الصحيح، ولا فيها الغنى، لكن تأمل البقاء هذا هو محل الشح الحقيقي. يخاف من الفقر ويأمن أنه باقي تو الشاب، لكن واحد عود له 100 سنة وعنده ملايين الملايين، هذا يخشى الفقر ويأمل البقاء؟ لا، لكن الشاب اللي ما عنده إلا شوي، هذا هو اللي يخشى الفقر ويأمل البقاء، يصير المال عنده غالي. فالمهم إن الحب، إذن هذا تبين لنا معنى جديد في قوله على حبه: تعلق رغبته بالمال، حاجته إليه، كونه، نعم، يخشى الفقر ويأمل الفقر البقاء. على حب من؟ ذوي القربى. سبحان الله، ذوي القربى بدأ بهم قبل كل الأصنام، بينما إن الأمر عندنا الآن بالعكس، تلقى الواحد إذا وجد فقير بعيد عنه يظن أنه أولى بالصدقة من قريبه اللي هو ابن عمه، ها؟ لكن لا، ذوي القربى ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء أعطهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى نسائه، وقد أظن جويرية، وقد آتقت مملوكة لها، قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. جعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلة الرحم أفضل من العتق، جعلها أفضل من العتق. وقول ذوي القربى، القربى ما المراد بهم هنا؟ قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرابة المعطي؟ قرابة المعطي، نعم. واعلم أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف، فإذا كان معلقا بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى، كل من كان أقرب فهو أولى. وأقرب الناس إليك وأحقهم بالبر أبوك وأمك. ثاني، اليتامى. اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، فأما من ماتت أمه فليس بيتيم، ومن بلغ فليس يتيم، وسمي يتيما من اليتم وهو الانفراد، من اليتم وهو الانفراد. ولهذا إذا صارت القصيدة جميلة أو قوية يقول هذه يتيمة، أدرت اليتيمة، نعم، يعني معناه أنه ما له نظير، منفردة. طيب، إذن اليتامى ماذا نقول؟ جمع يتيم، وهو من مات أبوه ولم يبلغ، سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب، يعطون ولو كانوا أغنياء؟ نعم، يعطون ولو كانوا أغنياء جبرا لقلوبهم. لكن لاحظوا أن عطية اليتيم الغني ليست كعطية الفقير. الفقير قد أعطي ثوبا أو قصة خبز أو ما أشبه ذلك ينتفع بها، لكن اليتيم الغني ما أعطيه مثل هذا. وش أعطيه؟ الآن بنطبق عليكم، وش أعطيه؟
1: بما يناسب حاله.
0: طيب، بما يناسب حاله لفظ عام. سيارة. لا سيارة. كثير سيارة. ممكن أعطيه قلم، يمكن أعطيه ساعة مثلا، يمكن أعطيه شيء يعني يفرح به. أما يتيم بعطيه السيارة قبل يتم 14 حتى ما عنده ولا رخصة. نعم. على كل حال يعطى ما يناسبه، يعطى ما يناسبه. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين وهو الفقير، وهو الذي أسكنه الفقر، سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، والفقر أعاذنا الله وإياكم منه، ما يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة، هذا في الغالب، لأنه يرى نفسه أنه ما هو على المستوى الذي يمكنه من التكلم، ويرى نفسه أنه لا كلمة له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. نعم. المهم أن المسكين هو الفقير، وسمي بذلك لأن الفقر أسكنه وأذله. واعلم أن الفقير بمعنى المسكين، والمسكين بمعنى الفقير، إلا إذا اجتمع، فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر، كما في آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أيهما أشد؟ الصحيح أن الأشد الفقير، لأن الله بدأ به، ويبدأ بالأحق فالأحق والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء. وقال بعض أهل العلم إن المسكين أشد، لأنه من أسكنه الفقر بخلاف الفقير. والصواب أن الفقير أشد، لأنه موافق للقفر، فقر وقفر. القفر إيش معناه؟ القفر الخلو، خلو أرض قفر خلو، وقفر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. نعم، هذا من في تنافر كلمه نعم. نعم، ومن السبيل ومساكن السبيل. السبيل بمعنى الطريق، والمراد به ابن السبيل الملازم للطريق، وهو المسافر. المسافر يكون في حاجه غالبا، فيحتاج الى من يبره ويعطيه المال، ولهذا جعل الله له حظا من الزكاة. فابن السبيل هو المسافر. وزاد العلماء قيدا، قالوا: المسافر المنقطع به، يعني الذي انقطع به السفر فليس معه ما يوصله إلى بلده، لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده فليس بحاجة، وهو والمقيم على حد سواء، فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر. قال: والسائلين. السائلين جمع سائل، وهو المستفهم أو المستجدي. ها؟ المستجدي اللي
2: فرق بين المستفهم والمستدعي. المستفهم اللي يقول أين المال، والمستدعي اللي يقول أعطني مالا. فالمراد بالآية هنا السائلين أي المستجدين الذين يقولون أعطني. فالسائل له حق لا من أجله هو، لأنه قد يسأل وهو ليس بمحتاج، لكن من أجل صفة الكرم والحياء. بمن؟ بالمعطي. بالمعطي، لأن الإنسان إذا سئل وكان عنده كرم ما يمكن يقول لا. إذا سئل وكان عنده حياء، والحياء من الإيمان، ما يمكن يقول لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. فسأله رجل ذات يوم فأعطاه غنما بين جبلين، وأهدي النبي عليه الصلاة والسلام جبة فسألها، وكان عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، فسألها رجل عنده فأعطاه إياها. فقيل للرجل لما صنعت والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج إليها؟ قال إني أريد أن تكون كفني، فكانت كفنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكرمه وحيائه لا يسأل شيئا إلا أعطاه. فالسائل له حق. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا صح، للسائل حق وإن جاء على فرس، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن السؤال سؤال المال الأصل فيه المنع والتحريم، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال المال، وأخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، يكون وجهه يوم القيامة مقشر، لأنه مثل ما أذل وجهه لعباد الله عوقب بذلك، بهذه العقوبة العظيمة في هذا المشهد العظيم. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، من جملة ما بايعهم عليه ألا يسأل الناس شيئا، فكان الواحد منهم يسقط صوته من ناقته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني صوتي. ولا شك أن التنزه عن السؤال فيه عفة النفس والعزة والكرامة، وأما السؤال ففيه الذل للمخلوق. والإنسان السائل لا شك أن المسؤول مهما كان في الكرم وفي الحياء وفي الجود ينزل عنده هذا السائل، تنزل قيمته وينحط من عينه. ولهذا لا يجوز السؤال إلا في الحاجة الملحة، الحاجة الملحة التي لا بد منها يسأل الإنسان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ثم أعلم أن السؤال نوعان، سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال. أما السؤال بلسان المقال فظاهر، يجي الإنسان لمك إليك ويقول أعطني كذا وكذا. وأما السؤال بلسان الحال فأن ترى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجته، أو تجده مثلا يخطم أمامك، نعم، ويدور حولك، فهذا ما سأل بلسان المقال لكنه سأل بلسان الحال. فإذا قال قائل إذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر، وأنتم حذرتم من السؤال من سؤال الناس، فكيف يتفق هذا وهذا؟ فالجواب لا معارضة، لا معارضة، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فالممدوح المعطي والمحذر السائل المعطى. فإذا فكت الجهة فلا تعارض، فلو رأيت أحدا مبتلا بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس فأعطه إذا سألك ثم انصح وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل. مؤتي للمال من أجل السؤال وناصحا للسائل، لأن بعض الناس والعياذ بالله تعلم علم اليقين أو يغلب على ظنك الظن المؤكد بأنه غني وأنه إنما يسأل الناس أموالهم تكثرا، فأنت إذا أعطيته ستغريه لا شك، يذهب ويسأل غيره، لكن أعطه لتكون ممن آتى المال السائلين، وانصح لتكون من الناصحين. وقوله والسائلين وفي الرقاب، شف ما قال وآت الرقاب، قال وفي الرقاب، لأن المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة. من يعطى؟ يعطى مالك الرقبة، يعطى مالك الرقبة، لهذا أتى بفي الدالة على الظرفية. واعلم أن الرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع: عبد مملوك تشتريه وتعتقه، مكاتب اشترى نفسه من سيده فأعنته في كتابته، أعنته في كتابته، أسير مسلم عند الكفار فافتديته، وكذلك لو أسر عند غير الكفار مثل اللي يختطفون الآن والعياذ بالله، إذا طلب المختطفون فدية وقالوا ما نفك كل بهذا، فإنه يفك من الزكاة، يفك من الزكاة لأن فيها فك رقبة، فك رقبة من القتل.
1: القاتل
2: ها؟ لا القاتل لا القاتل ما يدخل فيه. قوله وفي الرقاب وإلى أن قال وأقام الصلاة، نرجع مرة ثانية إلى آتى المال على حبه. إذا آتى المال على غير حبه فهل يكون بارا؟ يعني إنسان غني يتصدق بالمال، ما يهمه يروح منه 100,000 أو 100 ريال، نعم من أهل البر ولا لا؟ نعم، لكنه مو مثل الأول، بر ناقص. فالبر الكامل أن يؤتي الإنسان المال على حبه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، لا لا، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فظاهر الآية أن البر الكامل ما ينال إلا بهذا، إذا آتى المال على حبه. فإذا قال قائل آتى المال على حبه، هذا القيد لا معنى له، لا معنى له، لأن المال كله محبوب إلى الإنسان، لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وإن وتحبون المال حبا جما. قلنا الجواب على ذلك أن حب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس، لكن المراد هنا آتى المال المعين على حب ذلك المال المعين، فهمتم؟ آتى المال على حب ذلك المال المعين، ولا المال كله محبوب الإنسان؟ نعم. لكن أنا مثلا عندي 10 ورق من فئة 100، 10 ورق من فئة 100، أي نحب علي؟ كله واحد، لكن مجموعهن محبوب إلي ولا لا؟ محبوب إلي لا شك، لكن عندي أعيان غير نقد، عندي مثلا مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع أحبه، يكون هذا حبا خاصا ولا لا؟ هذا حب خاص غير حب المال العام. وهذا هو المراد بالآية الكريمة هذه، وفي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. مرة ثانية عودة إلى الآية، قوله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ظاهر الآية الإطلاق، وأن الحكم معلق بالوصف، فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته المال فأنت محمود على ذلك، وكذلك اليتيم والمسكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب. دقيقة، فظاهر الآية العموم لأنها لم تقيد، لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها، ليست على عمومها، بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل، كافر غير المقاتل، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. هذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة، والصحيح أنها محكمة وأن الأصل عدم النسخ، ولكن بشرط أن لا يكونوا يقاتلوننا، سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلا أو يقاتلون بحكمهم، يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة تقاتل المسلمين، لأن الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما، أليس كذلك؟ إذا أمرته دولته بالقتال يلبي ولا لا؟ يلبي يلبي. وعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فإنه لا يجوز بره ولا إعطاؤه المال، لأن مثل هذا ما دام حربا للمسلمين فإن المسلم يريد إعدامه، كما أنه هو يريد إعدام المسلم وقتله، فهذا جزاء وفاقا، وهذا العدل. طيب نعم، بقي علينا كلمة في الرقاب. احنا ذكرنا أن ثلاثة أنواع، المكاتب والمملوك والمأسور، لكن العلماء رحمهم الله خصوا المأسور بالمسلم، خصوا المأسور بالمسلم، أما إذا كان غير مسلم فإنه لا يمدح من فك أسره، لأن ولاية المسلم أقوى من ولاية غير المسلم. ويمكن أن نقول إن قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة، لأن الزكاة ما تعطى غير المسلم، بخلاف التطوع فإنه يجوز أن يفك منها أسير ذمي، لو فرض أن هناك أسير ذمي وأنه إن لم ينفع المسلمين ما ضرهم فلا حرج من أن يفك. ثم قال المؤلف، قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى وأقام الصلاة. أقام الصلاة هذه معطوفة على إيش؟
3: على من آمن.
2: إيه نعم. إذن وأقام معطوفة على آمن، اللي هي صلاة الموسوم. وأقام الصلاة، الصلاة المراد بها الفرض والنفل، وإقامتها بمعنى الإتيان بها مستقيمة، لأن أقام الشيء جعله قائما مستقيما. وليس المراد بأقام الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر الإقامة المعروفة، المراد به إيش؟ الإتيان بالصلاة مستقيمة، كما تقول أقمت الجدار، أقمت العصا أقمت فلانا جعلته يقف حتى يكون مستقيما. وقوله الصلاة الهادي للعهد أو للعموم، للعهد ولا للعموم؟ للعموم، لأنها تشمل الفرض والنفل. واعلم أن الصلاة من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي، فمعناها في اللغة الدعاء. الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم أي ادعوا لهم بالصلاة، فقل صلى الله عليكم، هذا معنى صلي عليهم. ولكنها في الشرع هي الصلاة المعروفة، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يجب أن نقول عبادة ذات أقوال، مع أن المعروف عند كثير من المعرفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا لا شك أنه قاصد، بل يجب أن نقول عبادة. ولهذا لو جاء إنسان يعبث وكبر وقرأ وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا؟ لا يكون مصلي، إنما لا بد أن تكون عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، آتى بمعنى أعطى، آتى يعني أعطى. والزكاة أيضا من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي. الزكاة في اللغة من زكى يزكو، أي نما وزاد، أي نما وزاد وصلح أيضا. الزكاة في اللغة أيضا بمعنى الصلاح، ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي أصلحها وقومها. لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد ببذل مال واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، هذه هي الزكاة. وسميت زكاة لأنها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب، تنمي الخلق كيف؟ نعم، يكون بها الإنسان كريما من أهل البذل والجود والإحسان، وهذا لا شك أنه من أفضل الأخلاق، من أفضل الأخلاق شرعا وعادة. وتنمي المال كيف؟ أنا عندي 100 ريال أخرجت منها 2.5، بقي عندي 97.5، نقص المال، كيف ستنمي؟ نقول نعم، تنمي بالبركة والحماية والحفظ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، ما يمكن تنقصه، يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما يأتي آفات، تبيع وتشتري وتخسر، ربما تصاب أنت أو أهلك بأمراض تحتاج إلى علاج، نعم، فيفنى كل ما عندك، ربما يأتي سارق ويسرقه، ربما تودعه عند إنسان فيجحده، أليس كذلك؟ لكن الزكاة حماية له وحفظ وبركة. من بركة المال تشتري 10 ريالات ثوب، ربما إذا كنت لا تزكي يتمزق بسرعة، وإذا كنت تزكي ينزل له في البركة ويبقى 2-3 سنين. نعم صح، على حسب الحال.
4: عندي ثوب لي 4 سنين يا شيخ.
2: نعم، ما لكم شيء، هذه من البركة. طيب، المهم أن أنواع البركة التي تنزل في مال كثيرة، فلهذا قلنا إن الزكاة تزكي المال. طيب، تزكي الثواب ولا لا؟ تزكي الثواب. نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك والله واسع عليم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه أن من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل، وهي عدل تمرة تكون مثل الجبل، أليس هذا تزكية؟ فأنا والله تزكية، هذه التزكية الحقيقية، هذه اللي أزكى من أنك تعطي إنسان يضارب بمالك. هذا الذي تعطيه يضارب بمالك كم يبي يربح؟ خلوه يربح 10 100 أو يخسر، لكن هذه تقع في يمين الرحمن عز وجل، ونعم اليمين يمين الرب، فيربيها سبحانه وتعالى وينميها لك حتى تكون مثل الجبل. هذا الربح، هذا الربح العظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. إذن سمي زكاة لأن يزكي المال والخلق والثواب، نعم، وأقام الصلاة وآت الزكاة. طيب، عندنا آتى تنصب مفعولين، أين مفعولها الأول؟ الزكاة. أين مفعول الثاني؟ محذوف. وش التقدير؟ مستحقها. تمام، مستحقها. شف، آتى المال على حب ذوي القربى، أتى بالمفعول الثاني ذوي القربى. هذه آتى الزكاة لم يأتي بالمفعول الثاني، لكنه محذوف معلوم. وأهل الزكاة تكفل الله عز وجل بقسمها عليهم، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 فقط، لا تحل لغيره. نعم، وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هنا ما قال وأوفى بعهده، بل أتى بالجملة الاسمية، لأن الوفاء جبلة وخلق، لكن ما سبق أفعال يفعلها الإنسان أولى، لكن هذه جبلة وخلق، أن الإنسان يكون وفيا وفيا بالعهد. لكن إذا عاهدوا، إذا هنا مجرد من الشرطية فهي ظرفية محضة، يعني والموفون بعهدهم وقت موفون بعهدهم وقت العهد، يعني في الحال التي يعاهدون فيها. فإذا عاهدوا وفوا، واعلم أن العهد عهدان، عهد مع الله عز وجل وعهد مع الخلق. فالعهد الذي مع الله ما هو؟ لا، الإيمان به. قال الله تبارك وتعالى نعم، وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربا، فنرضى بشريعته بل بأحكامه الكونية والشرعية، هذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا. أما العهد الذي بينك وبين الناس فكثير، أنواعه غير محصورة، كثيرة جدا، منها العقود من العهود، يعني العقد اللي بينكم من واحد، عقد بيع، عقد إجارة، عقد رهن، أي عقد من العقود يعتبر هذا عهدا، لأني وعقد زواج، لأني إذا عقدت معك، وش معنى عقدت معك؟ التزمت بما يقتضيه هذا العقد. إذن فكل عقد عهد، كل عقد فهو عهد، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن العهود بينك وبين الخلق العهد المعروف، وهو أن تجري عقدا بينك وبين الكفار، مثلا أن لا يعتدوا عليك ولا تعتدي عليهم، مثل ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، هذا يسمى عهد. قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا العهد الذي بيننا وبين أعداء الله وأعدائنا له ثلاث حالات، إما أن يستقيموا لنا، وإما أن يخونوا، وإما أن نخاف منهم الخيانة. فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم، بأي ما يمكن نخون أبدا. وإن خفنا منهم الخيانة ننبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. لا تقول ترى ما بيننا عهد، تخبرهم أنه لا عهد بيننا، ليكونوا على بصيرة. وأما من خانوا فماذا نصنع معهم؟ نقاتلهم، لأنهم هم الذين نقضوا العهد، مثل ما فعلت قريش في العهد الذي جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لأنهم نقضوا العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قريش غدروا أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقض للعهد بلا شك، لأن حلفاء الرسول معناه أنهم أن الرسول يكون معهم على من ناوأهم. فلما نقض العهد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. من العهد أيضا ما يقع بين الإنسان وبين غيره في الالتزامات غير العقود وغير العهود، مثل الوعد، فإن الوعد من العهد. ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب، والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب الوفاء بالوعد، أن الوفاء بالوعد واجب لأنه داخل في العهد، إذ أنني إذا قلت سآتيك غدا في الوقت الفلاني معناه تعهدت بذلك. نعم، فيجب الوفاء بالوعد، ولأن إخلاف الوعد من علامات النفاق. وإذا كان كذلك فهل نقول إنه يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين؟ إذا قلنا لا معناه صار الوفاء بالوعد واجبا، صار الوفاء بالوعد واجبا. والسؤال المطروح الآن هل نحن قائمون بهذا؟ نعم، نسأل الله العون. ليس على الإطلاق، نعم ليس على الإطلاق في كل وقت ولا في كل إنسان، إنما من المؤسف أنه من المعروف عند الناس أن المسلمين أقل الناس وفاء بالوعد، حتى إن بعض العياذ بالله المخدوعين إذا بغي أكت الوعد يقول شفت ترى وعد إنجليزي، ماشي بعوذ بالله، يعني أن وعد إنجليز ما يخلف بالدقيقة. نعم، إذا الصواب أن نقول ترى وعد مؤمن، ترى وعد مؤمن هو إنجليزي، الإنجليزي ما أخذ هذه الأخلاق إلا من المؤمنين، ولا فإنه كافر، يعني ما نقول كل الإنجليز يعني الكافر منهم. لكن مع الأسف إن عندنا نحن إخلاف الوعد أمر هين، وأما التقدم أو الغالب التأخر فهو أمر لازم إلا ما شاء الله. يوعدك الساعة 12 ويجي الساعة 12 ونص، يا أخي صيفت.
0: قال هي المصدر الساعة المصدر. نعم هذا غلط. حاول أنك تأتي بالموعد المحدد لأنه قد يكون عطل أشغال أو ما أشبه ذلك. والله
2: رأي وحين البحث. قوله تعالى والصابرين هذا فيه إشكال من حيث الإعراب، لأن الذي قبله مرفوع وهو غير مرفوع، وهو غير مرفوع. نعم فلماذا التقدير؟ طيب يقول بعض العلماء إنه منصوب بفعل محذوف تقديره وأخص الصابرين. نعم وأخص الصابرين، وحينئذ نقول لماذا عدل به عن العطف كأخواته السابقة؟ نقول الحكمة أو البلاغة من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه، فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد غفل ولهى وصار كأنه شيء يدرج به ولا يلتفت، فإذا تغير الأسلوب فإنه يوجب الانتباه، وهذا مثل ما قلنا في شيء يمر علينا كثيرا وهو الالتفات، فإنه بتغير الأسلوب يتوجب على المخاطب أو القارئ أن ينتبه. ثم إن هنا الصابرين في البأساء، الصبر في الواقع ليس بذل شيء ولكنه تحمل شيء، وما سبق كله بذل شيء، فهو مختلف من حيث النوع، من حيث النوع مختلف. من آمن وأقام وآتى المال وأوفى بالعهد كل هذه أفعال، لكن الصابرين هذا ما هو فعل، ما هو بيبذل الإنسان شيء لكنه يتحمل. وقول الصابرين الصبر في اللغة الحبس، الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم فلان قتل صبرا أي حبسا. نعم وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقداره. عرفتم؟ فإذن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة، أليس كذلك؟ أيهما أفضل؟ أفضلها الصبر على الطاعة هو أفضلها، لأنه جهاد وعمل، فإن الإنسان يجاهد نفسه على الصبر على الطاعة ومصابرتها وعمل، ويليها الصبر عن المعصية لأنه كف، كف للنفس وليس فيه إيجاد. وإن كان في بعض الأحيان الصبر عن المعصية أشق من الصبر على الطاعة، لك به لا فلك به. السبب لأنه قدر كائن، كائن غصب عليك رضيت أو ما رضيت، لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك، إن شئت كففت وإن شئت لم تكف، صبر نفسك على الطاعة كذلك باختيارك. فأفضلها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. ولهذا قال أهل العلم إن صبر يوسف عن الفحشاء امرأة العزيز إنه أقوى من صبره على ما أصابه من إخوته، أولى وأصابه من إخوته أنهم ألقوه في غيابة الجب وحصل له ما حصل. طيب الصابرين في البأس والضراء وحين البأس، البأس شدة الفقر ومنه البؤس يعني الفقر، والثاني الضراء المرض، والثالث حين البأس شدة القتال، شدة القتال. فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها. في البأس يعني في حال الفقر، لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، بل يسترون عن المعصية، لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون، وهذا صبر عن إيش؟ عن المعصية. ولا يحملهم

0: محمد رسوله، هذا مشكلة. نعم. كذلك حين البأس، حين شدة القتال يصبرون ولا يولون الأدبار، وهذا صبر على إيش؟ على الطاعة، صبر على الطاعة. فتضمنت هذه الآية الصبر بأنواعه الثلاثة، صبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، شو عليه؟ وعلى الطاعة. طيب، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. تقدم لنا أن قلنا إن المصاب في الأقدار المؤلمة له أربع مرات، أيكم الذي يذكرها؟ واحد بس؟ اثنين. من وقع بهما يضره ويؤلمه فله أربع مقامات أو أربعة مقامات.
1: ولن يفرح، يفرح يعني، أو قلنا ما هو منه.
0: لا.
1: طيب يرضى.
0: زين.
1: ثانيا يصبر.
0: نعم.
1: يعني
0: يصبر. يترك يعني، هل التفسير بعدين. وثالثا.
1: وثالثا
0: نعم يشكر. وثالثا يشكر. ورابعا
2: يصبر.
0: لا ذكر.
2: يجزع
0: ويتسخط. نعم. المصاب بالأقدار له أربع حالات أو أربعة مقامات. أولا أن يتسخط ولا يصبر، سخط. والثاني أن يصبر، والثالث أن يرضى، والرابع أن يشكر. أربع مقامات. الصبر محرم، لا، السخط محرم، والصبر واجب، والرضا فيه خلاف، والصحيح أنه مستحب، والشكر مستحب، والشكر مستحب. نعم. الفرق بين الرضا والصبر، الصبر يكره هذا الشيء ويتألم منه ويراه مرا، لكنه يصبر، لا يتسخط، لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه، عرفتم؟ لكنه كاره. والرضا أن لا يكره هذا الشيء، لا يكره هذا الشيء، ولا يعني لا فرق بين أن يصاب بهذا الأداء أو لا يصاب، هو متحمل وراض ومطمئن، وهذا لا شك أنه أعلى من الصبر. أولى، هو أعلى من الصبر لأنه متضمن للصبر وزيادة. أما الشكر فهو أعلى من ذلك أيضا، ولكن يقال كيف يشكر وقد أصيب؟ يقول نعم يشكر وقد أصيب، لأنه إذا رأى ثمرت هذه المصيبة على الرضا بها يشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة. ثم إنه يشكر الله أيضا حيث يرى أنه قد يصاب بأعظم، ليست المصيبة التي أصبت بها أهون مصيبة على الدنيا، ولا لا؟ ولهذا يقول العامة قس المصيبة بما هو أعظم منها يتبين لك سهولتها، وهذا صحيح؟
1: نعم.
0: طيب، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا. ما شاء الله، هذه شهادة من الله عز وجل، شهادة وأعلى أعلى شهادة، لأنها شهادة من أعظم شهادة سبحانه وتعالى. أولئك المشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات. الذين صدقوا، صدقوا بإيش؟ صدقوا الله وصدقوا عباده لوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك، فصدقوا، صدقوا الله عز وجل. والصدق كما تعرفون هو موافقة الشيء للواقع، موافقة الشيء للواقع. فالقائل عن المخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادق، والعامل اللي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص صار عمله صادقا، لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا

0: والمنافق كاذب، المنافق المرائي بعمل كاذب، لأن عمله لا ينبئ عما في قلبه، إذ أن ظاهر عمله الإخلاص وهو غير مخلص. خلاف ذلك، هؤلاء هم الذين صدقوا، صدقوا فيما أضمروه بقلوبهم، وفيما نطقوا به بألسنتهم، وفيما قاموا به بجوارحهم. صدق، نعم، وصدق من أكمل الصدق. وقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ليجزى الصادقين بصدقهم، ليسأل الصادقين، ليجزى الصادقين بصدقهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا الصدق فيما أظهروه وأعلنوه. ثم قال: وأولئك هم المتقون. وأولئك هم المتقون، أي القائمون بالتقوى. والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى، هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الإسمية المؤكدة: أولئك هم المتقون. الجملة الإسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار، لأن الجملة الإسمية تدل على أن المتصف بها، على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، وهي مؤكدة هذه الجملة. بماذا؟ بضمير الفصل هم، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: فائدة لفظية تتعلق بالإعراب، وفائدتان معنويتان. الفائدة اللفظية تتعلق بالإعراب هي لا هذه معنوية أنه يفصل بين الخبر والنعت، نعم، يفصل بين الخبر والنعت، ويبين أن ما بعده خبر لا نعت. الفائدتان المعنويتان أنه يفيد التوكيد، هذه واحدة. ثانيا يفيد الحصر، يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. نضرب مثلا إذا قلت زيد الفاضل، كلمة الفاضل في هذا السياق هل تتعين أن تكون خبرا؟ لا، لجواز أن يكون المعنى زيد الفاضل خير الناس مثلا، أليس كذلك؟ فإذا يمكن أن تكون الفاضل هذه صفة لا خبرا. فإذا قلت هو الفاضل، زيد هو الفاضل، تعين أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. طيب، إذا قلت زيد هو الفاضل فهو أوكد من قولك زيد الفاضل، أوكد في إثبات الفضيلة. إذا قلت زيد هو الفاضل أفاد أن غيره لا يشاركه في هذا الوصف، لأنك تقول هو يعني لا غيره، هو الفاضل. فهذه فوائد ضمير الفصل. وهل هذا الضمير له محل من الإعراب؟ في خلاف، بعضهم قال إن محله ما قبله، محل من الإعراب محل ما قبله، وبعضهم قال إنه حرف لا محل له من الإعراب، ولهذا يسميه الكوفيون، يسمونه حرف عماد، حرف عماد يعني تعتمد عليه الجملة وليس هو وليس له محل من الإعراب، وهذا هو المعروف. فيقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم. وقول أولئك هم المتقون، هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى، البر بالصدق والتقوى بهذا الوصف، أولئك هم المتقون. وإنما قلنا إن الصدق برا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فجمعوا بين البر والتقوى، بين البر والتقوى، وهذا ما أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
1: ولا ترتيبه ولا مثل ترتيبه يعني الباساء والضراء حين الباس.
0: إيه.
1: صار يختلف عن الترتيب.
0: يعني. يختلف وذلك لأنها انتقال من الأسهل إلى الأشد. الفقر أسهل على الإنسان من المرض. أولى. والمرض أهون عليه من القتال. فهو انتقال من الأسهل إلى ما فوقه. نعم. أي. طيب الإشارة للبعيد هنا لعلو المرتبة. الإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبته. نعم. ولهذا أشف أولئك الذين صدقوا وكرر الإشارة مرة ثانية. كل هذا من باب التأكيد والمدح والثناء، يعني كأن كل جملة من هاتين الجملتين مستقلة. ما قال أولئك الذين صدقوا والمتقون أو واتقوا، قال وأولئك هم المتقون. وقد قلنا إن الإشارة البعيد لعلو مرتبة في أول سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ولقد هذا الكتاب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا النداء يا أيها الذين آمنوا قلنا إن افتتاح الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المخاطر. فهمتم؟ ثم نداءهم بهذا، ثم إن نداءهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فائدته له ثلاث فوائد. أولا الإغراء والحث، فإن وصفهم بالإيمان يفيد إغراءهم وحثهم على التزام ما ذكر الله عز وجل. هذه واحدة. الفائدة الثانية أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، معناه أن هذا من مقتضى الإيمان. الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان، ولهذا خطب به المؤمن، فإذا لم يقم بذلك معناه أن إيمانه ناقص، ما يستحق أن يوجه إليه هذا الخطاب. فعندنا الآن بحثان يا جماعة. البحث الأول تصدير الحكم أو تصدير توجيه الأحكام بالنداء، وش يفيد؟ الاهتمام. نعم. لماذا؟ وجه ذلك لأنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إلى أن ينتبه، والشيء الذي يدعى الانتباه به معناه أنه ذو أهمية يجب التنبه له. وجعل الخطاب معلقا بوصف الإيمان يفيد ثلاث فوائد. الأولى الإغراء والحث. ثانية حسين
2: وصف الإيمان. اللهم بوصف الإيمان.
0: لا ذكرنا هذا. ثاني
2: ثبوت وصف الإيمان
0: لا أن هذا من مقتضيات الإيمان. والثالث
2: أن عدمه
0: إيه؟
2: نقص في الإيمان.
0: صحيح أن مخالفته نقص في الإيمان. طيب يا أيها الذين آمنوا، ذكر أهل العلم أن غالب الآيات السور المدنية يكون خطاب فيها بيا أيها الذين آمنوا، والمكية بيا أيها الناس، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هذا إن قلنا فإنما نقول إنه أغلبي، لأن سورة البقرة مدنية بالاتفاق، وفيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق، ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس. وفي آيات كثيرة سور كثيرة فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية، يا أيها الذين آمنوا وهي مكية. وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض أهل العلم إنما هو على سبيل الأغلبية فقط إن صح ذلك. نعم إيه نعم
1: أنا بحثت
0: ما وجدت. طيب سورة الحج وش
1: مدنية
0: نعم
1: سد المصحف
0: إيه. طيب لا فيها متأكد أنا، بس إن أنا ما أحفظ المكيات من المدنيات، لكن متأكد إن فيها مدنيات فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا
1: أنا ما
0: إيه لا فيه ابحث وتجد.
1: المدنية تبدأ يا أيها المكية
0: لا مدنية فيها يا أيها الذين آمنوا
1: مكية
0: مكية فيها يا أيها الذين آمنوا
1: لا يا أيها الناس
0: وفيها يا أيها الذين آمنوا
1: إيه، لكن يعني حسب قول العلماء يقولون يا أيها الناس مكية يا أيها الذين آمنوا مدنية.
0: إحنا قلنا هذا غير صحيح في يا أيها الناس، في يا أيها الذين آمنوا أيضا غير صحيح، لأن يعني في سور مدني مكيات وفيها يا أيها الذين آمنوا إيه. تعملوا إن شاء الله تلقون، وحنا إن شاء الله نبحث فيها بعد. الحج مكية. أنا أتصور مكية. شبه المصحف.
1: المصحف
0: مدنية.
1: لكن الحين مثل المكية يقول مكية إلا من آيات كذا إلى كذا.
3: مدنية.
0: مدنية.
3: كل الآيات من 50 إلى 54 وبين مكة والمدينة.
0: إيه. يعني كلها غالبة ما عليها دليل.
1: شيخ.
0: ما عليها دليل.
1: يعني مثل قوله.
0: حنا نقول إن السورة المكية إذا لم يذكر إنسان دليلا على أنه مستثنى منها شيء ولا فيها مكية.
1: ومن هذا اللي وضع إعطاليه؟
0: من المفسرين والقراء. طيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. كتب بمعنى فرض، بمعنى فرض كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وسمي الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن الكتابة لا شك أنها توثق الشيء وتؤكده، ولهذا سمي الفرض مكتوبا. كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هذه نائب فاعل، والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونه، إزهاق النفس وما دونه. قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح قصاص، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كسر الربيع ثنية جارية من الأنصار كسر سنها قال كتاب الله القصاص. لكن هنا قال في القتل، خرج به القصاص فيما دون القتل، فالآية هنا في إيش؟ في القتل دون ما دونه، وفي سورة المائدة في القتل وفيما دونه، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وقوله تعالى القصاص في القتلى، القتلى جمع قتيل، القتلى جمع قتيل، مثل جرح جمع جريح، وكسر جمع كثير، وأسر جمع أسير. وقوله في القتلى أي في شأن القتلى، ليس في القتلى أنفسهم، لأن القتيل مقتول ما في قصاص، لكن في شأنهم. واللي بيقتص منه من القاتل. نعم. وقولها القصاص في القتلى الحر بالحر. يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط، يعني ما كل من قتل يقتص منه، يشترط أن يكون القتل عمدا، أن يكون القتل عمدا. وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته، أي موت المقتول به. نعم، فهمتم تعريف القتل العمد؟ هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
3: وإن كان يعني قتله ولكن ضربه فقط، ضربه ضربه ما كان
0: يريد قتله، لكنه بما يغلب على ظن موته به.
3: ما كان يريد قتله، كان يريد فقط أن يضربه.
0: أي لكن هذا الآلة التي ضربه بها وش تعتبر؟ قاتله ولا غير قاتله؟ إذا كانت قاتلة فهو عمد، إذا كانت قاتلة فهو عمد، لأن النية محلها القلب ما يعرف عنها. ولو أننا قفعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد. طيب، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. فإن كان خطأ فلا قصاص، إن كان خطأ فلا قصاص، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أو ومن يقتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. شف، تحرير رقبة ودية. إذن فيه قصاص ولا لا؟ ما فيه قصاص، ليس فيه قصاص، لأن الله إنما أوجب الدية. وكذلك أيضا خرج به شبه العمد، فشبه العمد لا قصاص فيه. وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. ترى هذا بحث فقهي لكن ما يضر. نعم، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، مثل كالعصا والصوت والصفعة وما أشبه ذلك، هذه لا تقتل غالبا فهي شبه عمد، لا تكون عمدا ولا خطأ، إنما هي شبه عمد، لأن الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل. ما يعني لما قصد القتل مهم معناه إن ما نوى القتل، لكن قصد الجناية بآلة لا تقتل، قصد الجناية بآلة لا تقتل، فيكون شبه عمد، شبه عمد. شبه العمد ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص، وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث إنها لا تقتل، لكنها أغلظ من الخطأ لوجود العمدية فيها. هذا الشرط الأول، أن يكون عمدا. الشرط الثاني لوجوب القصاص تكليف القاتل بأن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليه، في حديث رفع القلم عن ثلاثة. ولأنه أي الصغير والمجنون لا قصد له، ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد، والصغير والمجنون ليس لهما قصد، فلا يكون قتلهما عمدا بل هو خطأ، بل هو خطأ. الشرط الثالث، نعم، الصغير هو الذي لم يبلغ، يعني ما تم، والبلوغ معروف أن يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للرجل، وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرأة.
1: يصير قوي يقتل إلى 14 أو 14، لما قتلنا يمكن يقتل واحد
0: اثنين. هذا رجل يتم 15 الساعة 12 من يوم الخميس، فهمت؟ يتم 15، فقتل رجلا الساعة 12 يوم الأربعاء، نقول هذا خطأ ليس بعمد. وإن قتله الساعة 1 يوم الخميس فهو عمد، بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس فهو خطأ، وإن قتله الساعة وحده كان عمدا. قد تتعجب الإنسان تقول هذا الرجل وش الفرق بين ساعتين، إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل. يقول لأنه لا بد من حد، لا بد من حد وضابط. الحد هو تمام 15 سنة، أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح، لكن الذي قد يستغربه الإنسان البلوغ بالسن، فيقال لا بد من حد. إذن كم تريد أن نجعل؟ إن جعل 18 سنة هو نفس الشيء، قبل يتم 18 سنة ساعة عمده خطأ، وبعدها عمده عمد. فلما صار لا بد من ضابط، لا بد من ضابط يرجع إليه، وكان الضابط الذي دل عليه النص هو تمام 15 سنة، أخذنا به. وإن كان مراهقا ويعرف، وربما إنه أيضا يقول للناس يبي يقتل فلان، نعم يقول هذا خطأ. أما هذا المجنون فأمره ظاهر أن عمده خطأ. واختلف العلماء في من زال عقله بسبب محرم، مثل السكران. فالمشهور من المذهب أنه لا عبرة بزوال عقله هذا، وأن حكمه حكم العاقل، فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله. حتى أن السكران عندهم لو قال عنده 4 نساء وعنده 100 رقيقة ورقيق وعنده 10 بيوت، نعم، فقال زوجاتي طوالق وأرقائي أحرار وبيوتي أوقاف في سبيل الله، وهو سكران، فالمذهب أنه نافذ، أنه نافذ، أنه نافذ، نعم. والمغانم دائما يمل الشدة. الله هذه يا أخي رحمة الله سبقت غضبه،
1: فهمنا وحمد لله.
0: لا طيب، المهم يؤاخذونه بأقواله وأفعاله. والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال، فتكون أفعاله كأفعال الصاحب، نعم، لأن الفعل أغلظ من القول، ولأن القول يهدي به الإنسان بدون قصد. والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله، وهذا هو القول الراجح، وأن حكم أقواله ليس لها عبرة كحكم المجنون، وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون. إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه، وهو أنه إذا شرب ليفعل، إذا شرب ليفعل، وجعل الشرب حيلة لينال غرضه، نعم، مثل أن يكون مريدا للاعتداء على شخص أو مريدا للزنا بامرأة، فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا علشان يباشر هذا الشيء وهو سكران، فيرتفع عنه حكم الجناية. فهذا لا شك أن ما قاله وجيه، لأنه سكر لقصد الفعل، فيكون قاصدا له قبل أن يزول عقله، وحينئذ يؤاخذ به. من يعلم؟ هذا نعرفه بالقرائن، نعرفه بالقرائن. إذا كان مثلا هو يتوعد أو يتهدد، أو يقول مثلا إنه ليته يتصل بالمرأة الفلانية أو ما أشبه ذلك، لا بد من قرائن، وإلا فالأصل العصمة.
1: كل ما فعلوا عن جنايات فلقوا سكارا،
0: ما إذا قالوا إنهم سكارا نقول هات الشهود، لكن كلام على ثبوت أنه سكران. ويبقى على رأي غانم، نحن لا نفتي الآن في مسألة الطلاق، ولا ترد علينا أسئلة كثيرة في طلاق السكران، ونحن نرى من الناحية العلمية أنه لا يقع طلاقه لو يطلق 1000 مرة، لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية، احنا دائما نقول لكم ان العلم يجب ان يكون مقرونا بالحكمة والتربية. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر الطلاق فيهم طلاق الثلاث وش فعل؟ أمضاه عليهم. ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد نعم منع من بيعها منع من بيعها. ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في الأربعين زادها. فأنا إذا استفتاني أحد بهذا أقول اذهبوا إلى المحكمة، لكن فيما بينكم أنتم تتعلمون الآن ما تستفتون. نقول إن طلاق السفان لا يقع. وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي الرفق به، يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية وهي الجلد فلا نزيده. ثم إن مسألة وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره وهي الزوجة، وقد يكون له أولاد منها، وقد تكون هذه آخر طلقة. ثم إنه كما قال الإمام أحمد: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، رحمه الله، رجع عن قولي، فرأيت أني إذا أوقعت الطلاق أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها. وين أولى؟ خصلة أو خصلتين؟ الخصلة الواحدة. وهذا تصريح واضح منه بأنه رجع عن هذا القول، ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد هذا القول، أعني وقوع طلاق السكران، لكن ينسب إلى مذهبه إيش؟ اصطلاحا لا شخصيا. نعم احنا نرجع الى الشروط، خلنا ضاعت عليه شروط القتل، ان يكون شروط القصاص ان يكون قتل عمدا، الثاني ان يكون القاتل مكلفا اي بالغا عاقلا، الشرط الثالث ان يكون ان لا يكون افضل من المقتول، ان لا يكون افضل من المقتول في الدين والحرية والملك، لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، ثلاث أشياء. نقول في الدين يعني بأن لا يكون مسلما والمقتول كافرا، فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب أنه لا يقتل مسلم بكافر. طيب فإن كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتصر تمة الشروط، إذا كان المقتول أعلى، القاتل كافر والمقتول مسلم يقتل، هنا يقتل من باب أولى. إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا يقتل، وليش؟ أي لأن الدين واحد وهو الإسلام، إلا إذا فعل المقتول، إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل، لأنه كافر ما يقتل به المسلم، يقتل نعم ولو كان عذميا وحربيا. طيب ولا في الحرية، ألا يكون القاتل أفضل في الحرية، وش معنى الحرية؟ يعني حر هو القاتل والعبد مقتول، لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، لأن الحر أعلى منه، أما العبد فإنه حكم البهيمة، إيه يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبل ولا لا؟ اين كل هذا ثابت، كل هذا ثابت له. ثم انه تضمن اطرافه بما تضمن به اطراف البهائم، يعني لو قطع واحد اصبعه اصبع العبد وش نضمنه؟ نقول عليك عشر الدية. الحر اذا قطع اصبعه هذا عليه عشر الدية، وهذا صغير حق الرجل عليه عشر الدية، والابهام حق اليد اللي يقوم مقام الاربع كلهن تنفي عشر الدية. لكن العبد لا، من قوم التقويم مات، عبد قطع خنصر رجله، يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى 10,000. كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل؟ قالوا يسوى 9,000. طيب ما يسوى 9,950، كم قيمة الخنصر؟ 5 ريال. لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب كاتب أو يخيط، قيمة 10,000، كم يسوى الآن؟ 5,000. شف فرق، يقوم تقويم البهائم. فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقدر به الحر، فهم يستدلون الذي يقول بهذا، يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا، وهذا العبد مملوك ولا لا؟ من باع عبده وله مال فماله الذي باع، من باع عبده يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم. فلا يمكن أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية. ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه، لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. فالذين اعتبروا حجة استدلوا به، ولكن ورد في مراسيل في رواية الحسن عن سمرة، عن سمرة بن جندب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصينا. من قتل واضح، جدع وش معنى جدع؟ قطع الأنف، ما هو بجدعه مع السطف، الجدع معناه قطع الأنف، والخصى معروف. قالوا فهذا دليل إذا كان إن السيد سيد جامع بين وصفين، ما هما؟ حرية والسيادة على هذا العبد. فإذا كان يقتل بعبده فغير السيد من باب أولى. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص. الشرط الثالث، إن الوصف الثالث، أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك. والملك وش معنى والملك؟ معناها أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق، لكن القاتل مالك للمقتول. إيه، القاتل مالك للمقتول، كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول. نعم، فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك، يعني أنه مالك له. مثال إيه إن شاء الله. المثال المكاتب، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا؟ طيب، من جملة المشتريات اللي هو تكسب به شرع عبد، يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا المشترى عبد، فلو أن المكاتب قتل هذا العبد لا يقتل به لأنه أعلى منه في الملك، فهو مالك والمملوك والمقتول مملوك. وهذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها، فإذا قلنا إن الحر يقتل بالعبد فهذا أيضا من باب أولى. طيب، كم من الشروط الآن؟ ثلاثة. الشرط الرابع، أن لا يكون المقتول والدا للقاتل، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، حطوا بالكم، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول. فلا يقتل الأب بالابن، لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، وهذا ظاهر إنه ما يجوز أن يقتل. والثاني أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا، أن نجعل الولد سببا في إعدامه. فها هنا دليلان، دليل أثري ودليل نظري. فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالدة وإن علت بالولد لهذا الحديث ولهذا النظر أو التعليل. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث، أو قالوا إنه محمول على ما إذا شككنا، لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمدا محضا، ولا لا؟ هذا من أبعد ما يكون. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد أن يكون هذا الأمر، فلا نتسرع ونقتل الوالد بالولد، وهذا عندهم مبني على صحة الحديث. فإن قلنا بضعفه فالأمر ظاهر، إذا قلنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القصاص نفس بالنفس. لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر، أمر نادر، فلا يقتل والد بولده. طيب، هذه قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أب الأم بذلك بعيد، إلحاق الجد أب الأم بذلك بعيد، يعني إدخاله بالحديث بعيد. وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك ولا وليس به بعد، لأن المسألة مبنية على أن ذلك من الأصول. أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فهذا التعليل عليل ولا لا؟ هذا التعليل عليل، لأن حقيقة الأمر إحنا ما قتلناه بفعل الولد، قتلناه بإيش؟ بفعله هو، والذي تسبب. ثم إن هذا والعياذ بالله من أبلغ ما يكون من قطعة الرحم ولا لا؟ أقرب الناس إليك من كان برعة منك، كيف إنك والعياذ بالله تقطع هذه القطيعة بحيث أن تقتله؟ نعم، فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه. ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأضجعه وذبحه فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. أما إذا كان ذلك عن غيرة وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به. وهذه المسألة الأخيرة تقع بعض الأحيان، تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب، يأخذ البندق ويثور بمده، أو بعض الجهلة من البدو إذا تزوج واحد منهم امرأة غير قبيلة
4: صوب استيفاء القصاص ثلاثة.
0: أولا أن يكون مستحقه مكلفا، والثاني أن يتفق جميع المستحقين على الاستيفاء، والثالث أن يؤمن في الاستيفاء من أن يتعدى إلى أن يتعدى الجانب، أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى الجاني الجانية. مثال ذلك الشرط الثالث أن يؤمن بالاستيفاء أن يتعدى الجانية. الأول يشترط أن يكون مستحقه مكلفا، يعني الذي له القصاص لا بد يكون مكلف. ومن الذي له القصاص؟ الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول، كل من يرث المقتول بنسب أو سبب، كل من يرثه بنسب أو سبب. وعلى هذا فالزوجة لها صوت ولا ما لها صوت؟ لها صوت لأنها وارثة. وكل من يرث المقتول بنسب أو سبب كالنكاح والولاء فإنه يدخل في مستحق القصاص. لا من يرث، كل من يرث. فالزوجة والأولاد والأم والأب كلهم مستحقون للقصاص، فلا بد أن يكون مستحق مكلفا. فإن كان المستحق غير مكلف فإنه لا يقتص من الجاني، ما يقتص من الجاني وإن تمت الشروط الخمسة السابقة. ولكن ماذا نصنع؟ يقول الفقهاء رحمهم الله إنه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا، حتى يكلف من لم يكن مكلفا، يعني حتى يبلغ الصغير وحتى يعقل المجنون. بلوغ الصغير معروف إلى أمد أولى، أو يموت وينتقل الحق إلى وارثه. لكن عقل المجنون إلى متى؟ الله أعلم، الله أعلم، ربما يبلغ 50 سنة ما عقل. نعم، وحينئذ يحبس الجاني 50 سنة ولا يقتص منه، لأن لا بد أن يكون المستحق مكلفا. فإن كان غير مكلف حبس الجاني حتى يكلف من لم يكلف. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط، وأن للمكلف أن يقتص وإن كان البعض غير مكلف. عرفتم؟ وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا؟ لا يحبس. يقال للمكلف ماذا تختار؟ تختار القصاص اقتصصنا منه، ولغير المكلف نصيبه من الدية. تختار الدية تكون الدية. مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وأم وأب وابن بالغ وابن لم يبلغ، ها؟ يقتص من الجاني ولا لا؟ أم وأب وزوجة وابن بالغ وابن لم يبلغ، لا على المذهب لا يقتص منه، حتى يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظر وش رأيه، رأيه القصاص أو عدمه يعمل به. الشرط الثاني اتفاق الأولياء على ذلك، إن اتفقوا كلهم على طلب القصاص. فإن طلب أحدهم القصاص والآخرون طلبوا الدية يستوفى ولا لا؟
5: لا يستوفى.
0: ودليله من القرآن في هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أن يتعدى الجاني معناه أننا نأمن من أن يتعدى ضرر الاستيفاء إلى غير الجاني. مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل، امرأة قتلت زوجها والعياذ بالله وهي حامل، الآن نقتص منها ولا لا؟ ما نقتص، لأننا لو اقتصصنا لجنينا على غيرها. على من؟ على الجنين. ولهذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزانية الحامل حتى وضعت وأسقط الولد اللبن وفطم. إذن ننتظر حتى لو اتفق أولياء الدم على أن يقتصوا من هذه المرأة الجانية فإننا لا نقتص منها نظرا لكون القصاص يتعدى إلى غيره. نصبر إلى متى؟ حتى تضع وتسقي الولد اللبع، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، حتى تفطمه. هذه ثلاث شروط لاستيفاء القصاص. فإذا قال قائل فرقوا لنا بين شروط القصاص وبين شروط استيفاء القصاص، فالجواب أن شروط القصاص شروط لثبوته، هل يثبت أو لا يثبت، وشروط الاستيفاء شروط لتنفيذه، هل ينفذ أو لا ينفذ، هذا الفرق بينهم. فشروط القصاص إذا عدم واحد منها ما يثبت القصاص، حتى لو كان أولياء المقتول مكلفين وطالبوا بالقصاص، نعم، ولا فيه تعدي فإنه لا قصاص. أما شروط الاستيفاء فهي شروط لتنفيذه. إذن أيهما ننظر أولا، شروط القصاص ولا شروط الاستيفاء؟ ننظر أولا في شروط القصاص، إذا تمت نظرنا إلى شروط الاستيفاء القصاص، فإن لم تتم شروط القصاص فإنه من الأول لا قصاص. نعم.
3: إذا قتل الإنسان وليس له أحد،
0: أي نعم، يكون لبيت المال اللي يرثه بيت المال. طيب، ذكرنا من الشروط أن يتفق أولياء المقتول على استيفاء القصاص، إلا أنه مر علينا أظن مدري متى أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو أن قتل الغيلة لا يشترط فيه اتفاق الأولياء ولا تكليف ولا شيء، قتل الغيلة يقتل القاتل بكل حال لأنها فساد، فساد في الأرض. فإذا قتل إنسان شخصا غيلة، يعني جاءه على غرة وقتله، فإنه يقتل بكل حال ولا يحتاج إلى مطالبة، لأن هذا من باب الفساد في الأرض، إذ لا يمكن التحرز من قتل الغيلة، ما يمكن. إنسان آمن مثلا في المسجد، آمن في بيته، آمن في سوقه، يجي شخص يقتله، هذا فساد عظيم.
3: أو نائم.
0: المهم على كل حال إن هذا القول قول قوي، وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهارا، يعني تماسكوا إياه أو تقاتلوا تضاربوا أو مثلا تسابوا وتشاتموا أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي يخير فيه الإنسان بين النظرين، إما القتل وإما الدية. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا فرق، ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ولم يستفصل.
5: شيخ، قول الراجح
0: أن يكون مستحق ومكلف، القول الراجح أنه إن كانت المدة قريبة فلا بأس، وإن كانت بعيدة فلا ينبغي أن يستنى الجانب، بل يختار الإمام أو ولي الصغير أو المجنون، يختاران ما يران، إما القصاص وإما الدية.
5: ينوب عن
0: الصغير والمجنون. نعم.
3: إذا كانت الزوجة أخوها قتل زوجها، هل يقبل صوتها؟
0: صوتها؟
3: صوت المرأة لأنها تقول يعني مثلاً أنا.
0: إيه نعم.
3: بس هذا لأجل أنا أخي، لأجل أنه أخي.
0: إيه محر. تقول أنا والله ما أطلب القصاص.
3: لكن أهله يطلبون القصاص.
0: إيه ولا طلب. إلا على الرأي الثاني، فيه رأي ثاني يقولنا إن أولياء الدم مهم الورثة، أولياء الدم هم عصبة القاتل، العصبة خاصة، يعني من يرثه بالتعصيب، لأنهم هم الذين يذلون بذله ويعتزون بعزه، والإنسان إذا بغى يعتز وينتخي من ينتخي به؟
3: عصب
0: يعني. بعصبته، ولا يقول أنا زوجي فلانة؟ ما نعم
3: ما ورد يا شيخ
5: إلا ما وجد من بعض العرب
0: أقلية، يعني
1: أقلية. هذا شيخ يصير في ضرر، أما زوجته أو أخوه من أمه يصير من
0: أي
1: قرابة هذا ولا
0: إيه، وأنت ودك يقتل.
1: الرأي الأخير.
0: هذا الرأي الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يرى هذا أن أولياء المقتول ليسوا الورثة، بل هم الذين يرثون بالنسب ويخصها أيضا بالعصبة.
1: شيخ إذا اختلف في أولياء المقتول في قصاص والدية قدموا
0: قصاص إذا طلبوا؟
1: إذا اختلفوا
0: فيه يقدم من طلب الدية،
1: ما يقدم القصاص.
0: لا
1: لأنه الأصل،
0: لأنه ما اشتركوا، ما اتفقوا على استيفائه.
6: شيخ والذي لم يرضى كيف يعمل
0: فيه؟ يرضى ايش؟
6: يبغى القصاص وبقي الاولياء رفع.
0: ايه
6: كيف يعمل فيه؟
0: له هديه، له نصيبه ما يرضى. ايه كان من بغيته ولا بهواك؟ لا تمشي انت تزعل.
1: يمكن يقتل، يمكن يصور
0: يقتل. لا بيجينا الحين، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. طيب بقينا في كلمه القصاص. القصاص هل معناه يحصل بإزهاق النفس أو لا يحصل إلا بإزهاقها بمثل ما جنى به القاتل؟ فالمشهور من المذهب أن القصاص يحصل بإزهاق النفس، وقالوا إن القاتل يقتل بالسيف ولو جنى بغير السيف، يقتل بالسيف ولو جنى بغيره. ويستدلون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بسيف، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا ريب أن القتل بالسيف أحسن من غيره. وقال بعض أهل العلم: بل إن القصاص من تمامه ومن العدل أن يفعل بالجاني كما فعل، لأنه على اسم قصاص، مثل قص الأثر يعني تتبع الأثر والمشي عليه. فيقولون القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل، إلا إذا كان القتل بسبب محرم، محرم لذاته لا لكونه عدوانا، كما لو قتله بإسقاء الخمر أو قتله بفعل اللواط به أو بالزنا بها وهي لا تتحمل يريد القتل أو ما أشبه ذلك، وهو ما يفعل به مثل ما فعل. واستدل هؤلاء أولا بأن هذا هو تمام القصاص. أولا يعني مثل إنسان غال واحد غور حبل، نجي نقتل بالسيف اللي من أريح ما يكون؟ لا، نفعل به مثل ما فعل، لأن هذا هو تمام القصاص. ومثل ما تأذى ذاك بالقتل بالاغتيال أو بالخنق قصدي، يعني هذا يتأذى بالخنق لازم. أو مثلا صار يضرب مثلا بحديدة، يضرب فيها مثلا مع الصدر مع البطن شق وتشكيك، فهذا أيضا يفعل به مثل هذا تمام القصاص، هذا هو تمام القصاص. ويستدلون أيضا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا واضح جدا، ما هذا عام: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويستدلون أيضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين، جارية كان عليها أوضاح من ذهب للأنصار، فجاء اليهودي فأخذ الذهب اللي عليها الحلي اللي عليها ورد رأسها بين حجرين والعياذ بالله. فأخذت المرأة قبل أن تموت، وقيل: من فعل بك؟ من فعل بك؟ حتى ذكروا هذا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأخذ الرجل فاعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، ففعل به ذلك. وهذا نص صريح في المسألة. وأجابوا عن قوله عن استدلال الآخرين بقولهم لا قوة إلا بالسيف، فقالوا إن هذا الحديث ضعيف رواه ابن ماجه، وغالب أفراد ابن ماجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية غالب ما ينفرد به يكون ضعيفا. وثانياً

0: حجرات حجرات نعم حتى يموت ما نضربه بالسيف ونقول إننا أحسننا القتلة ولا لا؟ أحسننا القتلة. فالحاصل أن إحسان القتلة ليس معناه راحتها، معناها أن يتمشى فيها على نص الشر، وهذا متمشى فيها على نص الشر. فإذا قالوا فإذا قال قائل لعل رد الرسول صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين الحجرين من باب التشفي، لأن اليهود أعداء فأراد أن يفعل من أجل التشفي به، فالجواب على ذلك من وجهين: أحدهما أن أصل القصاص من أجل التشفي ولا لا، كما قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فأصل القصاص ما شرع إلا لأجل أولياء المقتول الذين صارت أكبادهم تغلي من الحر تتشفى من هذا القاتل. والجواب الثاني أن يقال هذا خلاف الظاهر أن يكون في الرسول من باب التشفي، لأنه موافق لعمومات الأدلة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الآية. واضح؟ وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل، حتى لو قطع، لو مثل الجاني والعياذ بالله قطع يده ورجله ويده الثاني ورجله وأنفه ولسانه وأذنه وطلع عينه، نعم نسوي مثله،
1: نعم
0: نسوي به مثله. وقد ثبت في صحيح مسلم أن العرانيين الذين اجتووا المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في إثرهم فجاء بهم وقد تعالى النهار، فأمر بأعينهم فسملت. وش معنى سمل العين؟ تكوى بمسمار محمن على النار والعياذ بالله، يحمى المسمار على النار وحتى ذا بالعين تكحل به حتى تنفضخ. قالوا إنهم فعلوا بالراعي مثل هذا الفعل، إنهم فعلوا بالراعي مثل هذا الفعل، مثلوا به ثم قتلوه. فنقول أيضا من قتل إنسانا بالتمثيل يمثل به، لأن هذا من تمام القصاص، من تمام القصاص، ويكون مخصوصا أو مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. نعم.
2: ما يرد عليه من أخير تعليمهم بأنه الله يقول فلا يجبنكم جنان قومي على أعمال لا تعبدوا، حتى لو كان نصارى مثل اليهود يجب علينا هذا المعنى أو أصلح
0: لا، هو الحقيقة فيه عدل وتشفي، فيه عدل وتشفي لكن معناه لا يجبنكم على أن تفعلوا شيئا محرما، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الآخرون. طيب نبدأ الآن، فهمنا الآن بحثنا القصاص من وجوه ثلاثة: أولا شروط ثبوته، وثانيا شروط استيفائه، وثالثا كيفيته، كيفية القصاص، هل يكون أن يفعل بالجاني مثل ما فعل أو يكون بالسيف. ثم قال تعالى: القصاص في القتلى. بدأ بالتفصيل، قال: الحر بالحر. الحر مبتدأ، وبالحر نعم خبر وجر مجرور، والباء هنا إما للبدرية وإما للعوض، يعني الحر بدل للحر، بدل الحر، أو الحر عوض الحر. نعم. والحر هو الذي ليس بمملوك، الحر الذي ليس بمملوك، وليس معناه أن الحر القبيلي كما يفهمه العامة، فيقتل الحر بالحر، لكن مع مراعاة إيش؟ بقية شروط القصاص، لأن الحر المسلم لا يقتل بالحر الكافر. نعم. فالسنة خصصت القرآن هنا، مع أنه قد يقول قائل إنها لم تخصص لقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب

0: عليكم، وهو يخاطب المؤمنين، يقول الحر منكم بالحر منكم. ثانيا الحر بالحر، والعبد والعبد بالعبد، يعني يقتل العبد بالعبد. كذا من العبد؟ المملوك. فإذا جنى العبد المملوك على عبد آخر فقتله فإنه يقتل به، مع أن الضرر هنا على من؟ على السيد، لأنه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته. لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيد، لأن هذا جنى. نعم، فيقتل العبد بالعبد، لكن مع ملاحظة بقية شروط القصاص. والأنثى بالأنثى، تقتل الأنثى بالأنثى. ها؟ طيب، ولو كانت الأنثى المقتولة شابة والقاتل عجوز؟ ها؟ نعم. طيب، والحر بالحر، لو كان أحد القاتل متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل، وذاك مجنون وهو فرد ما له أحد، المقتول يقتل؟ يقتل. طيب، العبد بالعبد، العبد القاتل يساوي 100 ريال، 100,000 ريال، والعبد المقتول يساوي 20,000.
1: لا ينظر إلى هذا.
0: لا ينظر. نعم، لا ينظر إلى هذا. واضح؟ طيب، نشوف الآن منطوق الآية: الحر بالحر، وهذا تمام المساواة. العبد بالعبد كذلك، الأنثى بالأنثى كذلك. نشوف الضد: يقتل الحر بالعبد. فيه خلاف، فيه خلاف. ها؟ طيب، إذا قلنا بأن الحر يقتل بالعبد، فمفهوم الآية الكريمة أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الله قال الحر بالحر. فإذا كنا إذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم، فإننا نقول منطوق الآية أن الحر يقتل بالحر، ومفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد. نعم، نقول أيضا ومفهومها أن العبد لا يقتل بالحر، أليس كذلك؟ ها؟ لا، ما بعد وصلنا أن الحر لا يقتل بالعبد، وهو يقتل به ولا لا؟ ها؟ العبد يقتل بالحر، العبد يقتل بالحر. فتبين بهذا أن المفهوم ليس على عمومه، أن المفهوم ليس على عمومه، وأنه خارج في قتل العبد بالحر، خارج خروجا لا شك فيه، لأنه إذا قتل الحر بالحر فلا أن يقتل العبد بالحر، من باب أولى. ثم إن هذا المفهوم معارض بمنطوق أقوى منه، دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وهي قوله تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والنفس بالنفس. فعلى هذا نقول إن مفهوم الآية هذه غير مقصود، غير مقصود لوجود الأدلة الدالة على وجوب القصاص، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم. طيب، ثانيا العبد بالعبد، واضح القتل بالعبد، قتل العبد بالعبد واضح، وهو من تمام المساواة. والعبد بالحر، العبد بالحر يقتل من باب أولى، والحر بالعبد هي المسألة الأولى. طيب، الأنثى بالأنثى، منطوق الآية الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى. طيب لو قتل الأنثى رجل، الرجل هو الفاعل، لو قتل الأنثى رجل هل يقتل به بها ولا لا؟ ها؟ يقتل. نعم. وهذا دليله عموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس، وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم. وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بامرأة ولا لا، ورجل قتل بامرأة. طيب وهل تقتل المرأة بالرجل؟ ها؟ من باب أولى، لأنها دونه. وقال بعض العلماء في المسألة الأولى إن الرجل لا يقتل بالمرأة إلا أن يدفع أولياؤها نصف الدية، لأن يدفع أولياؤه نصف الدية. الرجل ما يقتل بالمرأة إلا إذا دفع أولياؤها نصف الدية. ليش؟ قالوا لأن الرجل في ديته كثر المرأة مرتين، فإذا قتلناه بها فإن ديته تزيد عليها. وهذا القول قول ضعيف جدا، لأنه إذا كان العبد مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة، مع أن كل منهما مال يباع ويشترى، فلا أن يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق، من باب أولى. وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة إلا الزوج مع زوجته، إذا قتلها فلا يقتل، لأنه سيد لها. قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، والسيد ما يمكن يقتل بعبده. نعم. وهذا أيضا ضعيف. والصواب أن الرجل يقتل بالمرأة سواء كان زوجها أم غير زوجها. نعم.
2: المذهب
0: يقتل. أي يقتل.
2: كيف يفرقون المرأة بعد العبد؟ الأنثى بالأنثى بعد العبد.
0: وشلون؟
2: يطمرون العبد. يقولون يعني ما يقتل العبد الحر بالعبد. يقتل الحر بالأنثى.
0: أي معلوم. لأنهم كلهم أحرار.
2: طيب يعني ما يستدلون بالآية هذه؟
0: وشو؟
2: كان يستدلون بالآية
0: هذه؟ هم يستدلون بالآية. هم يستدلون. يقول الله يقول الحر بالحر.
2: طيب الأنثى جاء بعدين.
0: أي ولهذا لو كانت الأنثى حرة قتلت أنثى عبد ما تقتل. أي نعم. على مذهب
3: الشهود اثنان ولا تجوز شهادة المرأة.
0: لا ما تجوز. المذهب ما تجوز. طيب يقول والحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع. فمن عفي، من هذه شرطية، والفاء عاطفة ومفرعة أيضا، تفيد أن ما بعدها مفرع على ما قبلها. وقوله عفي له من أخيه، عفي له من أخيه، من المعفو له القاتل، يعني فأي قاتل عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقول من أخيه، من المراد بالأخ؟ المقتول. المقتول أي من دم أخيه. أي إنسان عفي له من دم أخيه شيء فاتباع. وقوله فاتباع خبر مبتدا محذوف، التقدير في الواجب اتباع بالمعروف، والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثة المقتول. الواجب هذا على ورثة المقتول، يعني إذا عفوا فعليهم أن يتبعوا القاتل بالمعروف، يعني بدون أذية له أو من عليه أو توبيخ له أو ما أشبه ذلك، يكون بالمعروف. وأداء إليه أي إلى العافي. أداء إليه من أين الأداء؟ من القاتل. وأداء إليه بإحسان، يعني على وجه الكمال، وإنما نص على الإحسان هنا والمعروف هناك، لأن القاتل المعتدي لا بد أن يقابل هذا العدوان بالإحسان بأداء الدية، بالإحسان بأداء الدية. أما أولئك العافون فإنهم ما جنوا، بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدية. وقوله فمن عفي له من أخيه شيء، شيء هذه وش نكرة في سياق الشرط، من فتعم أي شيء. لو فرض أن عندنا مسألة من المسائل الفرائض صحت من 10 ملايين مثلا، من 10 ملايين وفيهم واحد لف واحد من 10 ملايين وعفى،
3: فلا قصاص
0: ولا فرق بين أن يكون قريبا للقاتل أو زوجا له أو ما أشبه ذلك.
4: قتل الحر بالحر،
0: وقلنا إن القصاص قوت المنطوقة في الحكم، أن يوافقه في الحكم، أن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، هذا يسمى مفهوم موافق. مفهوم المخالفة أن يخالفه في الحكم. طيب، فقتل العبد بالحر ثابت، لكنه مفهوم موافقة، لأنه يوافق قتل الحر بالحر فهو أولى منه، ولا لا؟ أما قتل الحر بالعبد فهو عند جمهور أهل العلم مفهوم مخالفة، يعني أن الحر لا يقتل العبد، وعند أبي حنيفة مفهوم موافقة. لكنه ما أخذ مفهوم موافقة على أن من هذه الآية، يعني لا شك أن الحر أعلى من العبد ولا يمكن أن يكون مفهوم موافقة، لكنه أخذه من نصوص أخرى عامة على قتل النفس بالنفس. إذن عندنا مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يقتل العبد بالحر، كيف ذلك؟ لأنه إذا قتل الحر بالحر فقتل العبد به من باب أولى، إذن فقد وافق المنطوق بالحكم، يقتل العبد بالحر. مفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد، أولى، لأن الحر أعلى. أخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا إن الآية تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الله قال الحر بالحر. أبو حنيفة خالفهم في هذا وقال يقتل الحر بالعبد، لكن مو من الآية دي، الآية هذه تدل على ما قال الجمهور إن لا يقتل الحر بالعبد، لكن أبو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص أخرى عامة. أفهمتم الآن؟ طيب، قوله العبد بالعبد فيها دلالة منطوق، وش يا حمد؟
3: أن العبد يقتل بالعبد،
0: أن العبد يقتل بالعبد، وفيها دلالة مفهوم
3: أن العبد لا يقتل بالعبد
0: والحر لا يقتل
3: بالعبد،
0: سيدا؟ أولا إن قال العبد بالعبد، إذن العبد بالحر لا، ما دخل في المنطوق، والحر بالعبد ما دخل في المنطوق. لكن هل المفهوم في الآية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة؟ بناء على ما قررنا قبل قليل، لا، في تقسيم، في تقسيم. أما قتل العبد بالحر فهو مفهوم موافق، مفهوم موافق. وأما قتل الحر بالعبد فهو مفهوم مخالفة، وفيها لا حتى عند أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة يثبته بدليل آخر، يثبت قتل الحر بالعبد بدليل آخر.
2: طيب الجمهور كيف قالوا أنا الدليل الآخر اللي يخلقه؟
0: نعم،
2: يقولون يعني ما
0: أي يقولون إن السبب في ذلك العلة، أن العبد يضمن بالقيمة فهو بمنزلة الأموال، ولا يمكن أن يكون الذي بمنزلة الأموال كالبعير والشاة يقتل به الحر.
2: النفس بالنفس.
0: هو على كل حال مسألة فيها يعني، تقدمنا أن الراجح أن الحر يقتل بالعبد، وأنه ورد في حديث سمرة من قتل عبده قتلناه، وإذا كان يقتل السيد بعبده فلا أن يقتل الأجنبي باب أول. تقدم أن أقول الراجح. طيب الأنثى بالأنثى فيها دلالة منطوق ودلالة مفهوم. عبد العزيز الفهيد، ما هو المنطوق؟ طيب أن الأنثى تقتل بالرجل ولا ما تقتل؟ المنطوق أن الأنثى تقتل بالأنثى.
2: المفهوم بأدلة أخرى.
0: المفهوم بس عطنا المفهوم من الآية.
2: المفهوم؟
0: إيه؟ ما نريد الحكم.
2: نعم.
0: المفهوم من الآية.
2: لا تقتل بالرجل.
0: نعم. ولا الرجل. ولا الرجل بالأنثى. سده؟
2: نعم.
0: طيب. هذا المفهوم يا زيد. المفهوم هذا مخالفة أن الأنثى لا تقتل بالرجل. مفهوم مخالفة. ولا موافقة؟ الأنثى لا تقتل بالرجل يعني امرأة قتلت رجلا ما تقتل به؟ تقتل، لأنها إذا كانت تقتل بالأنثى فمن باب أولى أن تقتل بالرجل أولى.
3: نعم.
0: مثل لغيره. طيب قتل الرجل بالأنثى من هذه الآية مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة؟ مفهوم مخالفة، لأن الرجل أعلى من الأنثى، أعلى من الأنثى أولى. طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفة لو نظرنا إلى الآية نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمرأة، لكن عندنا أدلة، وقد قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم إن الرجل لا يقتل بالمرأة، وقال آخرون إنه يقتل بالمرأة لكن يعطي أولياؤها أولياؤه نصف الدية. نعم، لأنه كثر ديتها مرتين. طيب إذن مفهوم الآية مفهوم مخالفة أن الرجل لا يقتل بالمرأة، وهذا لو لم يكن نصوص أخرى لقلنا به لكن عندنا نصوص أخرى تدل على أن الرجل يقتل بالمرأة، مثل النفس بالنفس، النفس بالنفس أولى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى أن قال النفس بالنفس، وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم. هذه نصوص عامة، وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمرأة وهو قتل اليهودي بالجارية الأنصارية، هذا ما في احتمال. نعم.
4: بالنسبة للحرة بالأمة يصير منطوق ولا مفهوم؟
0: أي قتل الحرة بالأمة من باب مفهوم الموافقة.
4: مفهوم
0: موافقة. أيها لا لا ما أعطاهم شيء أبدا. هذا بس قياسا منهم، لما كانوا لما كان دية الرجل كثرة مرتين قالوا يكون هذا أرش. لا ما هو قول.
4: كيف نبدأ على المقال إن قتل اليهودي؟
0: نعم.
4: نبدأ بالرسالة في الأرض.
0: إيه. نرد عليه بعكس ذلك، لأن الأصل قصاص. لم عنده حق، ولهذا لم ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله حتى اعترف بناء على قوله هاي. الأصل قصاص. طيب وكذلك أيضا العموم أن النفس بالنفس. طيب الآن هذه الحقيقة دلالة المنطوق والمفهوم هي جديدة عليكم لأن ما تكلمنا بها أثناء الشرح أثناء التفسير، لكن ينبغي أن نعرف من دلالة اللفظ على معنى دلالة نطق ودلالة مفهوم هنا.
3: طيب السير هنا ماذا يتحدث؟
4: يقابل الأكفاء ببعض.
0: أي ها، لأن هذا هو الذي به المقصر كاملة من كل وجه في الأجناس والصفات. في الأجناس الذكر الأنثى بالأنثى، وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد.
4: إذا في كل مفهوم مخالف يحتاج إلى دليل حتى نثبت
0: له. أي نعم، وإلا نثبت كل مفهوم مخالفة لا بد من دليل، وإلا أثبتنا له خلاف الحكم المذكور.
3: شيخ، إذا كان هناك مفهوم مخالفة،
0: نعم،
3: هناك نص عام،
0: نعم،
3: ما هذا بقوة؟
0: لا، يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم
3: ولو كان عام.
4: شيخ، بالنسبة للمفهوم الموافق الذي ذكرنا من أنثى بأنثى، أخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحر.
0: نفس الأنثى بالأنثى،
4: لأنه ما قال والأمة بالأمة.
0: منطوقها منطوقها أن الأنثى تؤتل بالأنثى، حرة كانت أو عبد عام، ما فيه يعني ما فيه ذكر لأنها حرة أو غير حرة. فالأنثى تقتل بالأنثى حرة كانت أو ما. بقينا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، عرفتم الخلاف فيه.
4: نعم. التعليل يا شيخ يكون يعني أنه ما ذكر الأمة.
3: أقول التعليل يعني يكون أنه ما ذكر
0: الأمة. هذا باعتبار الجنس، ما هو باعتبار الوصف. الآية الحين فيها الحر بالحر، ما قالت الرجل بالرجل. الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل. الأنثى بالأنثى ما قالت أمة ولا حرة. ما قال في أمه ولا أخبره. العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر، الذكر المملوك بالذكر المملوك، وسكت عن الأمة يعني داخل في عموم قوله الأنثى بالأنثى. نعم،
3: لا ننظر إلى الدين بالقصاص.
0: إيش
3: الدين؟ لا ننظر إلى القصاص.
0: الدين الظاهر الإخوان فاهمين حب. وأنا ما حضرت الظاهر. القصاص له شروط أربعة.
3: لا، بالنسبة لشكل قتل اليهودي من جاره.
0: إيه لا، ما ينظر، ما ينظر يعني. يعني مثلا تقول إنه هذا لأنه كافر وليس مسلمة، هذا لا يجبر، هذا لا ينجبر بها.
5: قلنا راجح أن الحر يقتل بالعبد، فما الفائدة من تصنيف الحر بالعبد والعبد بالعبد؟
0: هو كما قال قلنا للأخ محمد، إن الفائدة اسمه محمد، قلنا الفائدة من هذا أن تمام القصاص ما يكون إلا بهذا التصنيف، حر مقتول بحر، وعبد مقتول بعبد، وأنثى مقتولة بأنثى، فهذا لتمام المقاصر في الجنس وفي الوصف. أما مسألة إن إذا اختلف الأوصاف فهذا شيء ثاني. انتصر
3: الله على حال النجوم.
0: لا، ما هو صحيح. لا، العبرة بعموم الأمر.
4: الأمثلة الحر بالحر هذا ما تكون أمثلة على أول الآية.
0: في أصلها بيان لقوله القتل. بيان. إحنا قلنا إن ما ذكر هذا من أجل تمام المقاصة، لأن يعني القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنسا ووصفا، حر وذكر بحر وذكر، وكذلك الأنثى بالأنثى، وكذلك العبد بالعبد، ما في إشكال. طيب، يستفاد من قوله فمن عفي له من أخيه شيء سقوط القصاص بعفو أحد الورثة. منين نقطة يا مصطفى؟
3: خذ نظيره من أخيه، من أخيه شيء، لأن لو عفى واحد من 100 مثلا من الورثة سقط.
0: وش وجه الدلالة من الآية؟
3: قولي
0: شيء.
3: نعم.
0: وش وجه الدلالة من كلمة شيء؟ كيف تقول تقال؟ هذه واضح. نعم زيد. إيه، لكن وش وجه الدلالة إنه إذا عفى أدنى واحد من الورثة سقط القصاص؟
3: يعني الحق.
0: لا. نعم يا سالم. في سياق ايش؟ لا، في سياق الشرط. في سياق الشرط فتفيد العموم. النكرة في سياق الشرط العموم، ومن عفية شرطية. نعم. طيب،
5: ما توقف يا شيخ؟
0: إذا ما الفائدة يا أحمد العبيد من قوله كتب عليكم القصاص. وش الفائدة إذا كان من إنه إذا عفوا إن العفو جائز؟ وش الفائدة من قول كتب عليكم القصاص؟
4: إذا أردتموه أما إذا
0: أردتموه إذا قيل كتب عليك إن شئت ما سمعت يلزم به. وكذلك أيضا إذا أخذنا الخطاب العام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أيضا يكون خطاب الولاة الأمور، يعني مفروض عليكم أن تقتصوا إذا طلب. وهذا الفرض ليس بالنسبة لمن له الحق، من له الحق إن شاء عفا، لكن من عليه الحق ومن عليه تنفيذ الحق وهم ولاة الأمور.
4: دليل حمله على هذا
0: إيه؟ لأن اللي له الحق إذا شاء عفا، ومن كان مخيرا بين شيئين فليس مفروضا عليه.
4: الذين آمنوا عام
0: إيه نعم هو عام يدخل بها ولاة الأمور ومن والجاني ومن له الحق
4: فهو مكتوب عليهم كله.
0: لا لا، من له الحق لا يمكن أن يكون مكتوبا عليه، وقد قيل له من عفي له من أخيه شيء فاتباع ماضي. إذا عفى ما كان، لو كان فرضا عليه لكان غير مخير. طيب قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، شو الحجاج المشار إليه في قول بعد ذلك؟
6: ما جنى
0: إلى قوله إيش؟
6: بإحسان
0: أو
6: دام
0: إيه؟ والله حسنا قال ذاكرين. نعم قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فالواجب اتباع، فهي خبر مبتدأ محذوف تقديره فالواجب. اتباع بالمعروف ممن له الحق، يعني أن يتبع المعفو عنه بإيش؟ بالمعروف. وأداء إليه بإحسان، أداء يعني والواجب أيضا أداء إليه أي إلى العافي بإحسان. منين؟ من القاتل الذي عفي عنه يؤدي بإحسان. والأداء فرضه الله بإحسان، والاتباع بالمعروف، وذلك لأن المتبع الذي أسقط الدم ليس كالذي أحسن إليه بإسقاط القصاص، فإن الأحق بالإحسان من الذي عفي عنه بإسقاط القصاص أحق أن يكون محسنا بأدائه، بخلاف العافي الذي انجرح قلبه من قتل له من أوليائه، فلهذا خوطب بأن يؤدي بالمعروف، والمعروف أقل رتبة من الإحسان. وقوله وأداء إليه هنا الضمير إليه مفرد، فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه، الضمير مفرد ومرجعه أين هو؟ لا مرجعه من العافي المفهوم من قوله عفي، ولهذا مرجع الضمير لا يكون فعلا أبدا، مرجع الضمير لا يكون إلا اسما، لكن إما سابقا أو لاحقا أو مفهوم من السياق أو مفهوم من الفعل السابق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب، هو الضمير يعود على إيش؟ على المد، العدل المفهوم من اعدلوا. أداء إليه إلى العافي المفهوم من عفية، المفهوم من عفية. وقوله بإحسان الباء هذه للمصاحبة، وهي كذلك في قوله بالمعروف، يعني فأداء مصحوب بإحسان من غير مماطلة ومن غير نقص، بل يكون تاما. والفوائد أظنها تأتي بعد ولا لا؟ فوائد عادتنا نجعلها بعد انتهاء الآية. قال تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك المشار إليه كل ما سبق من وجوب القصاص ومن جواز العفو تخفيف من الله، تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص، في مقابل وجوب القصاص. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص، فرض الله فرضا، فرض عليهم القصاص فرضا، هذه الأمة خفف عنها فلم يجب عليها القصاص، لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل، وقد يكون القاتل من أقاربه، وقد يكون هناك اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص بحقه، فخفف ولله الحمد على هذه الأمة. وقوله من ربكم، الرب تقدم لنا معناه كثيرا، أنه الخالق المالك المدبر لخلقه كما يشاء، ولكن الربوبية قسمان، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين. وقد اجتمع في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الأولى عامة والثانية خاصة. هنا قول تخفيف من ربكم من باب العامة والخاصة، من باب الخاصة لأنه يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. شو قال سالم؟ هذه نبي نذكرها إن شاء الله بالفوائد، إن شاء الله تعالى نذكرها بالفوائد. وهل العفو أفضل مطلقا أو في التفصيل؟ وقوله ورحمة، تخفيف من ربكم ورحمة، رحمة في من؟ بالجميع، رحمة بالجميع، بالقاتل حيث سقط عنه قتل، وبأولياء المقتول حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض، أبيح لهم أن يأخذوا العوض، لأن الله سبحانه وتعالى من الجائز أن يقول إما القصاص أو العفو مطلقا، ولكن من رحمة الله أنه أباح هذا وهذا، فهو رحمة بالجميع. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قوله فمن اعتدى بعد ذلك، من هذه اسم شرط، وفعل الشرط اعتدى، وجوابه جملة فله عذاب أليم. وعذاب بمعنى عقوبة، وأليم بمعنى مؤلم. وقد مر علينا كثيرا أن أليم في اللغة العربية تأتي بمعنى مؤلم، ومنه قول الشاعر: أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أم الريحانة الداعي السميع أي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. فأليم بمعنى مؤلم يعني موجع والعياذ بالله. وقوله من اعتدى، قلنا أنها اسم شرط، واسم الشرط يفيد العموم. وهل المراد من اعتدى من أولياء المقتول بعد أخذ الدية، أو المراد من اعتدى من الجناة القاتل إذا قتل، إذا عفي عنه، إذا اعتدى مرة أخرى فإنه له عذاب أليم، أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين، نعم يشمل الأمرين. إذا شمل الأمرين فما المراد بالعذاب الأليم فيما إذا كان المعتدي القاتل الذي عفي عنه؟ قال بعض العلماء إن المراد بالعذاب الأليم هو أن يقتص منه لا محالة، إذا اعتدى القاتل مرة ثانية بعد أن عفي عنه العذاب الأليم أن يقتل منه، أن يقتل بلا محالة وبلا تخيير. وإن عفي عنه. ولكن الصحيح أن المراد بالعذاب الأليم عقوبة الله عز وجل، وأما حق الآدمي من القصاص أو عدمه فإن القتل الثاني كالقتل الأول، يخير فيه أولياء المقتول بين العفو والقصاص، بين العفو والقصاص. أما بالنسبة لأولياء المقتول الذين أخذوا الدية وأسقطوا القصاص فإنهم إن اعتدوا فلهم عذاب أليم مؤلم، والاعتداء منهم متصور أنه يأتي أحد ويندمهم، يندمهم يقول كيف هذا يقتل مثل أبوكم وتروح تأخذ الدية، معنى ذلك أن الدراهم أحب لكم من أبوكم، يا الطمميع يا اللي فيكم ما لا فيكم، ثم يندفعون يندمون على ما مضى فيندفعون ويذهبون ويقتلون القاتل. هذا ربما تقع ولا سيما عند أهل الجهل. فنقول هذا الذي اعتدى بعد أن وقع العفو إلى المال له عذاب أليم ويقتص منه لأولياء المقتول ولا لا؟ نعم يقتص منه، إذا طلب أولياء المقتول أن يقتص منه اقتص منه كالأول. واضح يا أحمد؟ طيب
2: يعني قتل دي واحد ما هو من الورثة مثل ابن المقتول عفو ابن عمه يعدي
0: ايه يقتلون هؤلاء اذا طلب اولياء المقتول ان يقتلوا قتلوا يعني ما يقال ان قتل ان قتل صاحبهم شبهة يوجب القصاص يوجب سقوط القصاص ما نقول هذا
2: لكن يقتل الاقتل ولا ابن
0: المقتول يقتل الذي قتل
3: ولكن ما
0: عمهم
3: بعضهم قبلهم
0: من
3: خلال تصوير وهي لو أنه
0: عفوا
3: الأولياء ثم قتلوا
0: القاتل
3: بعد
0: العفو نعم فإنهم يذكرون
3: بكل حال
0: ما أدري والله الأول ذكروه أما هذا ما أدري عنه لكن على كل حال تقدمنا أن القتل غيلة على رئيس السام ومذهب مالك إن ما في خيار نعم
2: لا عافي رجلا قتل بعد عفو
0: نعم
2: لو عافي رجلا قتل بعد
0: عفو لو عافي
2: رجلا قتل بعد عفو
0: الحين وش نزلته من صح على كل حال ينظر في الحديث هذا إذا صح هذا الحديث فهو يدل على ما ذكر الأخ إبراهيم
5: شيخ إذا قتل إنسان يعني قتله هذا القاتل شرد أوليائه إيش يسوى به يعني مثل هو أبو وإخوان وهو تغيب بعد ما قتل هذا هذا الرجل تغيب
0: يطلب حتى
5: إذا ما وجدوه يسلموا يعني
0: أين قارب معلم ولا تزر وازرة وزر نعم
5: هل نشوف يسجلون أولياءك هل نظن
0: نعم
2: لا صحيح
5: ما أفتكر كده
2: يسجلون حتى يجب كل القريب
0: قرابة الهارب
2: قرابة الهارب كلهم
0: يمكن يخشون أنهم غيبين يخافونهم أنهم غيبين أو أنهم يدرون ما حد
5: أو ضمان
0: نعم
5: أو ضمان
0: وش طبعا هذا طيب ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة لكم خبر مقدم وحياة مبتدا مؤخر وفي القصاص في أي قصاص أل العهد الذكري يعني قصاص في القتل لكم فيه حياة قال في القصاص حياة كيف لنا في القصاص حياة ونحن نقتل القاتل؟ نعم نقول نعم، الله ما قال ولكم في القصاص حياة القاتل، قال حياة لكل مجتمع، ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه الحياة، فالتنكير هنا للتعظيم، يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله، أما بالنسبة للقاتل فهو يعدم، لكن إعدام القاتل حياة للجميع، خلافا لمن كفروا بدين الله وادعوا أن قتل القاتل إتلاف نفسين وعدم قتله اقتصار على نفس واحدة. هؤلاء من جهلهم وسفههم لو عقلوا، لهذا قال يا أولي الألباب يا أولي العقول، لو عقلوا لعلموا أن القصاص
4: حياة
0: زيادة إتلاف ولا حياة؟ حياة. ولكم في القصاص حياة. ووجه ذلك أن من علم أنه سيقتل إذا قتل فإنه لا يرتدع، ما يقتل، صح ولا لا؟ فيكون الذي بصدد أن يقتل يكون سالما بسبب الخوف من القصاص، هذه واحدة. ثانيا أننا إذا قتلنا القاتل، يعني تجرأ هذا وقتل وقتلناه، صار غيره إذا هم بالقتل ذكر قتل ذاك الرجل فامتنع، فصار في ذلك حياة، حياة لشخصين، للذي يهم الإنسان بقتله والثاني وللقاتل، لأنه لأن الذي هم بقتله لو قتله أعدمه ثم هو يعدم فيذهب نفسان، ثم في حياة هاتين النفسين يحيا نفوس أخرى كثيرة، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، حياة يعني حياة عظيمة بالغة مؤكدة. يقال إن هناك كلمة شائعة في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وهذه عندهم بمنزلة رفيعة في البيان والفصاحة والمعنى أيضا، لكن إذا رأيت القرآن، ولا مقارنة، ما نقارن شيء بالقرآن، لكن إذا رأيت القرآن هذا التعبير العظيم عرفت أنه في غاية ما يكون من البلاغة. فهذه الجملة اللي يقولون ما فيها ذكر للحياة إطلاقا، كله جامدة سودة، قتل بقتل، ولا فيها أمر إيجابي أيضا، إنما قضيتها سلبية، قضيتها سلبية أنفع، قضيتها سلبية، لكن لكم في القصاص الحياة قضيتها إيجابية، وفيها أيضا نص على العدل في القصاص، وفيها ذكر الحياة التي هي محبوبة إلى القلب وإلى الناس، ولكم في القصاص حياة. ثم قال تعالى يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول لعلكم تتقون، دل هذا على أن غير العاقل ما يفهم من القصص. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قدم أن هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها الحكمة من القصاص، وأنه حياة، ووجه ذلك أن القاتل إذا علم أنه يقتل، نعم، فإنه لن يقدم على القتل، وكذلك إذا نفذ القتل في القاتل فإن غيره لا يقتل، لا يقتل، فيكون في ذلك حياة للناس، وفيها أيضا حياة معنوية لا حياة حسية، وهي إقامة العدل بين الناس، وإقامة العدل لا شك أنه حياة للناس جميعا، فإن الناس إذا رأوا أن العدل يقام حتى إنه يقتل الشريف بالوضيع، نعم، فإنهم بذلك يطمئنون على ثبوت العدل وأن الحكم على وجه الكمال. ففيه حياة حسية وفيه حياة معنوية. ما هي المعنوية يا حسين؟ ما هي الحياة المعنوية في القصاص؟ إقامة العدل بين الناس. وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، إذا عممنا القصاص بحيث يشمل النفس فما دونها صار المراد بالحياة أصلها وكمالها، أصلها وكمالها. أما إذا خصصنا القصاص بالنفس فقط فالمراد بالحياة أصل الحياة. مثال ذلك إذا قلنا ولكم في القصاص أي في قتل الجاني بالمقتول، صار الحياة هنا المراد بها بقاء الحياة أي أصلها. إذا عممنا وقلنا ولكم في القصاص حتى فيما دون النفس كالقصاص في الجروح والقصاص في الأسنان والقصاص في الأطراف كاليدين والرجلين صار المراد بالحياة أصلها، نعم، بعد وكمالها. يعني أن من علم أنه إذا قطع يد فلان قطعت يده يقدم على القطع ولا لا؟ ما يقدم. طيب إذا أقدم على القطع فقطع هل تبقى الروح ولا تفوت؟ تبقى الروح. إذا عممنا الآية صار المراد بالحياة هنا أصلها إذا كان القصاص عندكم الجواب عليكم، أصلها إذا كان قصاصا في النفس وكمالها إذا كان قصاصا فيما دون النفس في الجروح والأطراف، لأن القصاص كما يجري في الأنفس يجري في الجروح ويجري في الأطراف. قال الله سبحانه وتعالى والجروح قصاص، الجروح قصاص، فأثبت الله عز وجل القصاص في الجروح. وقال السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه في إيش؟ في الأطراف، هذه تسمى أطراف يعني أعضاء وأجزاء من الإنسان. القصاص كما هو في النفس هو ثابت في هذا أيضا. ولنتعرض قليلا لشروط القصاص في الأطراف. يشترط للقصاص في الأطراف شروط. الشرط الأول أن يكون القصاص جاريا بين الجاني والمجني عليه في النفس، أن يكون جاريا بين المجني والجاني والمجني عليه في النفس. فإن لم يجري القصاص بينهما في النفس فإنه لا يجري فيما دونها. وعلى هذا فلا تقطع يد المسلم بيد الكافر، ولا تقطع يد الوالد بيد الولد على خلاف المشهور، ولا يد الحر بيد العبد، واضح، ولا يد المعصوم بيد غير المعصوم، لأنه لا يجري القصاص في النفس في هذه الأمور، فلا يجري فيما دونها. طيب المعصوم هو من لا يحل قتله، لا، المسلم والذمي والمعاهد والمستأنف. طيب الشرط الثاني المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع، المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع، يعني يمين بيمين ويسار بيسار ورجل برجل ويد بيد فلا تؤخذ اليمين باليسار. لماذا؟
4: لأن هذا
0: لاختلافهما في الموضع، لاختلافهما في الموضع. ولا تؤخذ يد برجل لاختلافهما في الاسم، فلا بد من المماثلة في الاسم والموضع. نعم. طيب، هل يؤخذ الإبهام بالخنصر؟ كل نصب. لماذا؟
4: اختلاف الموضع،
0: اختلاف الموضع والاسم. لأن هذا إبهام وده خنصر، صحيح كل منه نصب. طيب، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني؟
4: هذا الشرط
0: الثاني. الشرط الثالث ألا تكون يد الجاني أكمل من المجني عليه في الصحة والكمال، أو أعلى. لا تكون يد الجاني أعلى من المجني عليه. من هو قصدنا يد الصحيح أن نقول ألا يكون طرف، ألا يكون طرف الجاني أعلى من طرف المجني عليه في الصحة والكمال. فإن كان أعلى لم يؤخذ به، إن كان أعلى لم يؤخذ به. طرف المجني عليه يد نعم، قطع إنسان يد شخص شلاء ويد الجاني سليمة، ما رأيك؟ ما تقطع؟ ليش؟ لأن يد الجاني أعلى منها، أعلى منها، ما فيها شلل، ودي شلة ما تتحرك كذا. طيب، قطع رجل يده كاملة الأصابع يد إنسان ناقصة الأصابع، ما له إلا ثلاثة والباقي مقطعة، ما تقولون تقطع ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه أكمل، هذه عادتها عدد أصابع كاملة وهذه ناقصة، ظاهر؟ طيب
3: صحيح،
0: هذا صحيح. أعور، أعور العين اليمنى وعينه اليسرى صحيحة. قلع عين رجل يسرى غير أعور. فهمين؟ الجاني عينه اليسرى صحيحة وعينه اليمنى عورة ما تشوف، والمجني عليه كلتا عينيه صحيحة. فالجاني قطع عين السليم اليسرى المماثلة لعينه، ها؟ تقلع عينه اليسرى. طيب، هي اليسرى ما له عين إلا اليسرى، ها؟
4: هي مقلوعة عليه.
0: لا ما أقول
4: أقول
0: هذا واحد ما له عينين، ها؟ ما له عين كذا، له العين هذه وقلع العين اليسرى من شخص، نقلع عينه اليسرى، نقلع عينه اليسرى. ما أقول بارك الله فيك، موجودة، أقول موجودة، أقولك العين اليسرى سليم واليمنى عورة ما هو يشوف فيها، ها؟
4: يقلع.
0: ما تشوف
4: كما جاء في الآية، تقلع
0: تقلع. تعرفون الرجل الأعور اللي ما يشوف إلا بعيد، هذا الرجل الأعور، مفهوم؟ هذا واحد عينه اليمنى ما يشوفه وعينه اليسرى يشوف فيه، تمام الآن؟ سليمة اليسرى ولا مين سليمة؟
3: سليمة.
0: طيب، اعتدى على رجل وقلع عينه اليسرى، على رجل يبصر يشوف كل عيونه وقلع عينه اليسرى، هل تقلع عين الأعور ولا ما تقلع؟
4: على القاعدة ما تقلع.
0: على القاعدة ما تقلع؟
3: لا تقلع.
0: طيب دقيقة يا أخي، الآن إذا قلعنا عين الأعور أذهبنا بصره، صار أعمى ما يشوف، صحيح هو أنه قلع العين اليسرى من ذلك الشخص لكن بقي يبصر، ونحن إذا قلعنا عينه بقي لا يبصر، بقي لا يبصر. فلهذا اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من قال تقلع على عين اليسرى، تقلع لأن الله يقول الجروح قصاص، العين بالعين، العين بالعين فتقلع، وكون هذاك ما يبصر إذا قلعنا عينه هم منا.

0: يلزمه بدية كاملة، بينما أن العين فيها نصف الدية. يقول الآن نلزمك بدية كاملة عوضا عن المنفعة التي أبقيناها لك، لأن أبقينا لك إيش؟ منفعة البصر كذا ولا لا؟ منفعة البصر، فنصغي لك عينك ولكن تدفع دية كاملة لذلك الرجل، مفهوم؟ فالمسألة فيها خلاف، يعني كل من القولين له دليل. الذين أخذوا بالعموم قالوا ما لنا وله، هذا رجل أعور عوره ليس منا. والذين أخذوا بالمعنى قالوا إننا لو أننا اقتصصنا منه ما تم القصاص، ما تم القصاص. لماذا؟ لأننا جنينا عليه بأعظم، وشبه بذهاب البصر، فهو مثل اليد السليمة مع اليد الشلة. لكن نظرا إلى أننا أبقينا له منفعة كاملة، منفعة البصر، نقول إنك تدفع لهذا دية كاملة، دية كاملة. وبعض العلماء يقول لا، ما نقتص لأننا نذهب بصره ولا نعطيه دية كاملة، بل نعطي المجني عليه نصف الدية، لأننا ما أخذنا إلا عينا منه واحدة فقط، إلا عينا واحدة فقط، فنحن لا نعطيه إلا نصف الدية. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة. طيب الصحيح إن شاء الله يأتي في باب القصاص، يأتي في باب القصاص، هذه جاءت عرضا. نعم.
1: طيب لو قطع العين المناظرة للعين اللي هي يعني لا يبصر بها،
0: أي
1: يعني هو أعور العين اليمنى وفقع العين اليمنى،
0: أي نعم نعم، تؤخذ عينها اليمنى،
1: الجاني عين اليمنى ليس بها شيء،
0: أي نعم.
1: طيب مدعاه لأي واحد أعور أنه يعتدي على الآخرين. الآن هو عنده عين اليمنى لا يبصر بها، قد تكون موجودة بس لا يبصر بها.
0: طيب لو قلع إنسان، إنسان انقطع يد شخص سليم ويده شلة، يده شلة، وطلب المجني عليه القصاص، تبقى اليد؟
2: لا
0: تبقى،
2: تبقى قلنا الآن ليس الآن
0: بالعكس، اللي احنا قلنا، اللي قلنا يد الجاني سليمة والمقطوعة شلة، هذه بالعكس، هذه بالعكس،
1: يمكن القياس في العكس ما لا يتساوى يا شيخ.
0: طيب وش الفرق؟
3: بس ما يمكن يقطع هذا الشيء،
0: لا يمكن،
3: لأنها شلة ما يقدر يقطع بها اليد اليمنى.
4: لا احنا نحن نقطع،
2: يقول اعتداء بها
4: يعني نقطع،
1: لا يقول يعتدي باليد اليمنى
0: عسير، لا يقطع هو هذا الرجل،
1: كيف شلة
3: شلة ما يقدر
0: يقطع باليد الثانية السليم،
1: خلاص يبقى في تنازل يقطع السليم،
3: يقطع السليم،
0: لا لا ما يقطع، لا يقطع لعدم التساوي. يعني مثل رجل يده اليمنى شلة، قطع يد إنسان يمنى سليمة، فطلب المقطوع يده، طلب أن تقطع يد الشلة، يد الشلة، نعم، نقول تقطع ما في مانع، لأن يد الجاني الآن أقل من يد المجني عليه. طيب ما رأيكم فيما لو قطع إبهام الرجل اليسرى وهما له إبهام رجل اليسرى، وقال المجني عليه اقطع إبهام رجله اليمنى، يمكن؟
3: نعم لأنه تعذب،
0: نعم
2: يمكن، لأن الرجل ما بفرق،
3: الرجل كله
0: واحد. طيب إذن
1: يعني
0: إذن يا إخواننا الشروط اللي أصلنا الآن صار ما له قيمة، قلنا يشترط
1: هي شيخ لو أخذنا كل من ناقص عنده طرف يقطع النظير لي في في في مجني عليهم يعني ويسلم،
0: لا ما يسلم، ما يسلم، الناقص ما يسلم، الكامل هو اللي يسلم، الناقص ما يسلم، نقطع طرفه ولو كان ناقصا. هذا الرجل الذي قطع إبهام الرجل اليمنى وليس عنده إبهام الرجل اليمنى، وقال المجني عليه اقطع إبهامه إبهام رجل اليسرى، نقول لا ما نقطع، لأنه اشترط المماثلة في الاسم والموضع. صحيح أن كل منهما إبهام رجل، لكن اختلف في الموضع فلا نقتص.

0: الشرط الثالث لاستيفاء القصاص في الرابع لا لا ثالث
1: الرابع
0: طيب دقيقة الشرط الرابع أن يؤمن أن يمكن الاستيفاء بلا حيف أن يمكن الاستيفاء بلا حيف وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه نعم فهمتم الشرط أن يمكن من الاستيفاء بلا حيف وذلك وذلك لأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه من مفصل مثلا إذا كان من الكف المفصل واضح من المرفق المفصل واضح من الكعب المفصل واضح من الركبة المفصل واضح من الفخذ الورك المفصل واضح كذا طيب لو قطعه من نصف الذراع لو قطعه من نصف الذراع في قصاص ولا لا لا ما في ما في لأن قلنا إن كان الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل وهذا القطع من مفصل من نصف الذراع نعم فلا قصاص طيب قولنا أو له حد ينتهي إليه وش معنى له حد ينتهي إليه قالوا مثل مارن الأنف مارن الأنف ومارن الأنف هو ما لان منه ما لان منه الأنف هذا عرض أعلاه وهذا أضرب لين فإذا قطعه من هذا نعم يختص منه لأنه يمكن أولى لأن اللين له حد والعظم له حد فيمكن أن يختص طيب إذن يشترط الشرط الرابع أن يمكن الاستيفاء بلا حيف فإن كان لا يمكن فلا قصاص والإمكان نفسره طبعا بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه ولكن في المسألة الأولى أن يكون قطع من مفصل إذا كان قطع من غير مفصل فالمذهب عند الحنابلة لا قصاص لا قصاص لأنه ما يمكن بلا حيف لا يمكن القصاص بلا حيف وقال بعض العلماء إنه يقتص من المفصل وله أرش الزائد يقتص من المفصل وله أرش الزائد للمجني عليه أرش الزائد فنقول مثل هذا الجاني الذي قطع من نصف الذراع يقطع من مفصل الكف نعم ويدفع فلوس وش يعوض عنه عن نصف الذراع اللي هو الأرش يدفع النصف هذا اللي يقوم به وقال بعض العلماء بل يقتص من المكان إذا أمكن وهذا في الوقت الحاضر أعتقد أنه ممكن
2: ممكن بس في كل الأحوال
0: ها ما هو في كل الأحوال المهم يقول بعض العلماء إذا أمكن أن يقتص من مكان القطع اقتص فإذا لم يمكن اقتص من المفصل ويأخذ المجني عليه أرش وهذا القول هو المتعين هذا القول هو المتعين لأن الله يقول والجروح قصاص ما دام متعين ما دام ممكنا فهو متعين ولو قلنا بالقول الأول إنه لابد يكون من مفصل كان كل واحد شيطان يقول بدل ما أقطعه من المفصل الكف ثم يقطعون يدي
2: أذهب أعلى ولا تقطع
0: أذهب أعلى ويصل أشد جناية ولا تقطع يدي لو يقطع من العضد من هذا ما عليه خصاص وهذا القول ليس بصحيح ضعيف جدا الصواب أنه أن هذا أن الشرط الأساسي هو أن يمكن القصاص بلا حيف سواء كان من مفصل أو من غير مفصل طيب يشترط أيضا هذه شروط ثبوت القصاص فيما دون النفس. أما شروط استيفائها فهو يشترط لاستيفائه أن لا يتعدى الجاني، أن لا يتعدى الجاني. وش معنى يتعدى الجاني؟ يعني مثلا لو وجب القطع قصاصا على امرأة حامل فلا نقطعها إلى متى؟ حتى تضع، لأن هذا خطر على الولد، ربما تنزعج فتسقط الولد أو يأتيها أمراض نعم فيسقط منها الولد، فهنا نمنعه. فإذا نقول إن قوله تعالى ولكم القصاص يشمل القصاص في النفس فما دون، وعلى هذا فتكون حياة بالنسبة لقصاص في النفس حياة باعتبار أصل الحياة والبقاء، وعلى القصاص فيما دون النفس يكون المراد بالحياة كمالها. وقوله تعالى يا أولي الألباب، يا أولي هذه بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، ملحقة بجمع المذكر السالم، منصوبة بإيش؟ منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة، ونصبت لأنها منادى مضاف، والمنادى المضاف ينصب، وقولها الباب مضاف إليه. يا أولي الألباب، والألباب جمع لب، واللب هو العقل، وأطلق عليه العقل لأن الإنسان بدونه ليس بإنسان في الواقع، ليس بإنسان. ولا يطلق اللب بمعنى العقل إلا ويراد به عقل الرشد والتصرف وليس عقل الإدراك. فالمراد يا أولي الألباب يا أولي العقول الرشيدة التي تتصرف تصرف الرشيد، وليس المراد بأولي الألباب هنا أولي العقول التي يكون بها الإدراك، لأن من أولي العقول التي يكون بها الإدراك من كانوا في حساب من؟ المجانين، لأن تصرفهم سيء أليس كذلك؟ فالكفار وإن كانوا من أذكى العالم وأعقلهم عقلا إدراكيا، لكنهم من ناحية العقل الرشد عقل الرشد سفهاء، لقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كلمة لعلكم تتقون للتعليل، لعل للتعليل، لكن أين المعلل؟ المعلل ثبوت القصاص، يعني أوجبنا القصاص وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان والقتل، فإن الإنسان إذا علم بهذا سيتقي بلا شك. انتهى الكلام على آيات القصاص، وأظن ناخذ الفوائد من الشيخ. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولم الآخر إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن البر طاعة الله مطلقا، أو أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره، أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله، أن طاعة الله عز وجل من البر، وليس العبرة بالشكل، ليس العبرة بالشكل. وأظن أثناء التفسير قلنا إن السجود لغير الله شرك، وأحيانا يكون عبادة، وقتل النفس من كبائر الذنوب وأحيانا يكون عبادة. فالسجود لآدم الذي أمر الله به الملائكة عبادة، تركه كفر. وقتل إبراهيم لابنه إسماعيل عبادة، نعم، لأنه أمر به. هذا أيضا استقبال المسلمين بيت المقدس ثم استقبال تحولهم إلى الكعبة عبادة ولا لا؟
3: عبادة.
0: ما يهم أن تستقبل المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، المهم أن تكون مطيعا لله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، وإثبات الملائكة لقوله والملائكة، وإثبات الكتب السابقة لقوله الكتاب. وقد بينا أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا ومعه كتاب، لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. من فوائد الآية وجوب الإيمان بالنبيين عموما، وقد سبق أن ما علمنا منهم نؤمن به بعينه والباقي إجمالا. من فوائد الآية فضيلة إتيان المال على حبه، نعم، وذكرنا تفسير أن حب الإنسان للمال قد يتعلق بعين المال وقد يتعلق بحاجة الإنسان إليه، أولى من حق اللسان والمساكين، لأن الله بدأ به قال وآت المال على حبه ذوي القربى. فلو أن بيدك دراهم وقلت أيما أفضل أصل بها قرابتي أو أتصدق بها على فقير، قلنا صل قرابتك بها أفضل، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها أفضل من العتق. من فوائد الآية أن لليتامى حقا، لأن الله امتدح من آتاهم المال بقوله واليتامى سواء كانوا فقراء أو غير فقراء، لو كانوا أغنياء، نعم. ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل حيث ندب إلى إتيان المال للمساكين، لأن هذا لا شك أنه من الرحمة به. وذكرنا في التفسير أن المساكين إذا جاءت مفردة دخل فيها الفقراء، والفقراء إذا جاءت مفردة دخل فيها المساكين، وإذا جمعت المساكين والفقراء افترقا وصار الفقراء أشد حاجة. ومن فوائد الآية أن لابن السبيل حقا وهو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده، نعم، لأن الآن في حاجة. ومن فوائد الآية أيضا أن للسائل حقا، ولهذا كان إتيانه من البر بقوله والسائلين. وذكرنا في التفسير أن السائلين ينظر إليها من وجهين، من وجه بذل المال للسائل، ومن وجه السؤال، يعني السائل والمعطي. فقلنا إن المعطي مأمور بأن يدفع، من سأله أعطاه، لكن السائل هو الذي يكون آثما إذا لم تدع الضرورة إلى سؤاله. قول. وعلى هذا فإذا سألني شخص أعرف أنه لا حاجة فيه إلى السؤال أعطيه ولا لا؟ أعطيه، ولكن أنصحه، نعم، أنصحه. وإذا رأيت من المصلحة منعه، نعم، فلا حرج، لأنه الإتيان إحسان، فإذا انقلب الإحسان إلى إساءة يترك ولا لا؟ يترك. لو كنت إذا أعطيته أغريته بسؤال الناس حتى ولو نصحته لأنه فاسد القلب فأنا لا أوافقك، لكن إذا علمت أن الرجل لين القلب فقد يخفى عليه بعض العيوب فحينئذ أعطيه وأنصحه. من فوائد الآية الحث على عتاق الرقاب بقوله وفي الرقاب، وهنا قال في الرقاب ولم يقل والرقاب، وذلك لأن الرقيق لا يملك، فأنا إذا أردت أن أعتق رقيقا أعطيه الدراهم؟ لا، من أعطي؟ أعطي سيده، ولهذا قال وفي الرقاب لأنه لا يملك. قال وفي الرقاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن إقامة الصلاة من البر بقوله وأقام الصلاة، وأن إيتاء الزكاة للمستحقين لها من البر، وأن الوفاء بالعهد من البر. نعم، ولكن كل هذا داخل في الإيمان بالله، وأن الصبر في هذه المواقف الثلاثة من البر، البأس والضر وحين البأس. ما هي البأس؟ لا الفقر. الضر المرض، وحين البأس الشدة في القتال، فهم يصبرون على ما على البلاء في أموالهم وفي أبدانهم وفي دينهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا هو حقيقة الصدق مع الله ومع الخلق بقوله أولئك الذين صدقوا، وصدقهم مع الله حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، وأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وبذلوا المحبوب في هذه الجهات. هذا الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الخلق لأنهم إذا عاهدوا وفوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا من علامات الصدق. ولهذا قال أولئك الذين صدقوا، فصدقوا في اعتقاداتهم وفي معاملاتهم مع الله ومع الخلق. ومن فوائد الآية أن التقوى تطلق على القيام بالأعمال الصالحة بقوله وأولئك هم المتقون، وقد قلنا في التفسير إنها إذا جمعت مع البر صارت ترك المحرمات، وصار البر فعل المأمورات، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر، إذا افترق دخل أحدهما في الآخر. فهنا قال وأولئك هم المتقون مع أنهم قائمون بالبر، فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى، وهو كذلك لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر لماذا قام؟ يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ولهذا كان القيام بالبر بلا شك من التقوى. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء فقط هم المتقون. من الناقلة من فقط؟ من الحصر. وطريقه هنا أمران: تعريف طرفي الجملة، والثاني ضمير الفصل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الواقع أن الآية الكريمة فيها أيضا فوائد تؤخذ من تضاعيف الآية وسياقها، وهي أن الإيمان بالله ذكرنا أنه يشمل كم؟
3: أربعة
0: أمور. الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وأن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بذواتهم وصفاتهم وأعمالهم ووظائفهم. نعم، بذواتهم كجبريل مثل وميكائيل وإسرافيل، وبصفاتهم مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح فاستبدل الأفق، ووظائفهم مثل أن جبريل موكل بالوحي وميكائيل بالقطو والنبات وإسرافيل بنفخ الصور، ومالك الموت بقبض الأرواح، ومالك بالنار، وخازن الجنة بالجنة. لا ما ثبت إلا ذلك. طيب، ونؤمن بأعمالهم، أعمالهم مش أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنه ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو سافل. نعم، وأن لهم بيتا معمورا في السماء يطوفون فيه كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وهذا يدل على كثرتهم وأنهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وذكرنا أيضا في أثناء أن الكتب المعروفة كم؟ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. الحر بالحر إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية القصاص، لأن الله وجه الخطاب به إلى المؤمنين، وصدره بالنداء المستلزم لأي شيء؟ التنبيه. إن ذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه وأهمية الأمر. ويستفاد من الآية الكريمة أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان. وجه ذلك محمد إن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان. نعم، لأن الخطاب وجه للمؤمنين، فدل هذا على أنه من مقتضى الإيمان تنفيذ القصاص. طيب، ويستفاد منها أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان. وش ذلك كثير؟
3: لأن بالطاعة لامتثال الأمر ازداد الإيمان، والمعصية وعدم الامتثال هذا يدل على نقص
0: الإيمان. يعني ما كان من مقتضى الإيمان تنفيذه
3: فهو زيادة في الإيمان،
0: فإنه يقتضي
3: زيادة في الإيمان،
0: نقص الإيمان بفقد. ومن فوائد الآية وجوب التمكين من القصاص، وجوب التمكين من القصاص من أين تؤخذ؟ كتب عليكم القصاص. طيب، والفرض هنا موجه لمن؟
3: ولاة الأمور.
0: إيه؟ والقاتل. ومن فوائد الآية مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول، لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحر يقتل بالحر ولو اختلفت صفاتهما، فرجل عالم، عاقل، غني، جواد، شجاع، قتل رجلا فقيرا أعمى أصم أبكم زمنا فقيرا جبانا جاهلا، قل لا من أين
4: يخرج؟
0: من عموم الحر بالحر. ومن فوائد الآية أن العبد يقتل بالحر. كيف ذلك؟ السؤال خاص
4: المفهوم مقام
0: أن العبد يقتل بالحر
4: من باب أولى أن يقتل الحر بالحر.
0: إيه؟
4: من باب أولى أن يقتل
0: بالحر. إذا قتل الحر بالحر
4: من باب أولى،
0: من باب أولى أن يقتل العبد بالحر. طيب، ومن فوائد الآية أن العبد يقتل بالعبد مديا
4: منطوق الآية والعبد بالعبد
0: والعبد بالعبد. طيب، ولو اختلفت قيمتهما كعبد يساوي 100,000 قتل عبدا لا يساوي إلا 10 دراهم يقتل به ولا لا؟ يقتل به بعموم قوله
3: العبد
0: العبد بالعبد. من فوائد الآية الكريمة أن العبد إذا قتل وكان القاتل حرا فإنه لا يقتل به.
3: لأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد صار لازم المماثل.
0: فلو قتل عبد حرا
3: لا صحة المماثل،
0: يقتل به ولا لا؟
3: لا يقتل.
0: ها؟
3: لا يقتل،
0: لا يقتل به. كذا؟
3: السلام.
0: طيب ما تقول في هذا؟
1: شيخ
0: يقتل به؟
1: لا،
0: قتل حر عبدا. طيب ماذا نقول عن الآية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد.
1: لا
0: يشكك
1: أنا الحر بالعبد،
0: لكن يشكك في حياة الإنسان. يعني دلالة الآية على أن الحر لا يقتل بالعبد دلالة مفهوم كذا؟ ودلالة النصوص الأخرى الدالة على العموم دلالة منطوق، وإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق. طيب، فالذين قالوا إن الحر يقتل بالعبد استدلوا بعموم الآيات الدالة على القصاص وكذلك الأحاديث، وسبق لنا ما حاجة لعد الشرح لأنه سبق لنا فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى. لا، من ضمن الآية، ما هو للتعليم، ما بيتعلم. طيب، من فوائد الآية أن الأنثى تقتل بالأنثى. طيب، نشوف هذا الآخر. طيب، بقوله والأنثى بالأنثى. طيب، ولو اختلفت صفاتهما لعموم الآية. طيب، من فوائد الآية أن الأنثى تقتل بالرجل، أن الأنثى تقتل بالرجل. وين
4: الآية؟ ما
0: تدل على ذلك، فاهم؟ أن الأنثى تقتل بالرجل، يعني إذا قتلت الأنثى رجلا فإنها تقتل به. تقتل بالرجل من باب أولى، صح؟ إذا دلالة الآية عليه من باب المفهوم الموافق، من باب مفهوم الموافقة كده؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز العفو عن القصاص.
1: حصان
0: صريح قال في شيء اتقام الموت في الآخر. زين، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا عفى بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق الجميع. شيء يدل على كل شيء. لماذا يدل على كل شيء؟ على كل حال طيب، يعني أن تقول شيء يدل على كل شيء هذا طيب، هذا بالحقيقة معنى اللي احنا نريده.
4: قولي كمان أعطي لهم شيء نكرة في سياق الشرط.
0: نكرة في سياق الشرط
4: تفيد
0: العموم، تفيد العموم. طيب، رجل له 10 من الورثة قتل عمدا، فقال 9 منهم يريد القصاص وقال 1 أنا أريد الدية، هل يسقط القصاص أحنا لغير؟ من أين تأخذ من الآية؟ شيء ولو قليل. طيب، ما في فصل لأننا نناقشكم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الاتباع بالمعروف، يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية أن لا يتسلطوا على القاتل بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية وبدون منة. من أين تؤخذ يا محمد؟ والمخاطب نعم ولي المقتول. ومن فوائد الآية أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. ليه محرم؟ من قوله؟ من أخيه شيء. طيب، فجعل الله المقتول أخا للقاتل، ولو خرج من الإسلام ما كان أحد. طيب، ففيه رد في الآية، رد على طائفتين مبتدعتين. من هما يا عبد العزيز؟
4: الخوارج
0: والمعتزلة، صح؟ توافقون؟ نعم.
4: عشان يا شيخ،
0: طيب
4: كلام صحيح، لكن هو المعتزلة
0: دقيق خليك، ما في صلة. كلام صحيح. ماذا يقول المعتزلة في فعل الكبيرة؟
4: خارج الإسلام، إنه دي مزل ليس في الإسلام وليس
0: في الإسلام، خارج من الإيمان
4: وليس
0: بكافر، لكنه مخلد. نعم. والصوارج
4: خارج من الإسلام ومخلد في الإيمان،
0: صح
3: يا شيخ.
0: ومن فوائد الآية الكريمة، لا تسأل
3: تعلق،
0: ما في السؤال ولا تعلق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الأداء على القاتل بإحسان. عيسى
4: مستيقظ الآية،
0: عفل لفظ الآية، ما يؤخذ من لفظ الآية
4: من عفية له من أخي السيم تبعاً للمعروف أو أداء للإحسان
0: أو أداء أو أداء ولا وأداء
4: وأداء
0: وأداؤن
4: إليه وأداؤن إليه بالسلام.
0: طيب صح، ما الحكمة يا إسماعيل بكونه يقول فاتباع بالمعروف وأداؤن إليه بإحسان؟ فرق في الأول عن الثاني.
4: لأن أولياء المقتول إذا عفوا قد يتنسموا على هذا
0: فيحاولوا الإتقان.
4: نعم.
0: يحاولوا الإتقان
4: والمقام.
0: طيب.
4: ثم
0: القاتل أيضا قد يماطل بالدية
4: ويتأخر
0: عليه الأداء. كما أحسن إليه بالعفو.
4: كما أحسن بالعفو
0: يبقى
4: الليل
0: في
4: الأداء وعدم
0: الماطل. تمام. صح. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو. ورحمهم أيضا بجواز أخذ العوض. يوسف من أين تؤخذ؟ إيهن الضيف له حق.
3: ذلك تخفيف
0: من قول ذلك تخفيف كم
3: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
0: تخفيف من ربكم ورحمة تخفيف على القاتل ورحمة بأولياء المقتول حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضا وإلا لقيل لهم إما أن تعفوا مطلقا وإما إيش أن تأخذوا بالقصاص فخفف عن الجميع ورحمة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو بعد انتهاء أخذية أنه متوعد بالعذاب الأليم.
2: ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
0: طيب صح لأنه ربما يعتدي أولياء المقتول فيما بعد مثلا الدمون يقول نأديها أخذناها ونقتلها أيضا فتوعدوا بالعذاب الأليم والعياذ بالله. وقد يندم القاتل الذي أخذ منه فيها وكيف أخذوا مالي سلبوني لأن دية القتل عمدا على من القاتل على القاتل ويقتص منه يعني ويقتل أحدا منه. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن دية العمد على القاتل بخلاف الخطأ وشبه العمد فإنه على العاقل. من أين تؤخذ؟
4: من
0: قتل
4: المسلمين
0: متعمدا على أن الدية دية العمد إذا عفي عن القاتل القصاص فهي عليه
4: لأنها لا تخفيف فيها لابد من قتله للصمات.
0: هم عفونا عن قتل وقلنا نبي الدية فالدية من يتحملها؟ في الآية دليل على أن اللي يتحملها القاتل
4: الدية؟
0: اي نعم. طيب نعم آخر واحد كيف ذلك؟ مين؟ اتباع بمعروف
4: اتباع بمعروف
0: لا
2: فله من أخيه
0: فله ما في الآية فله من أخيه
2: فمن عفي له
0: من أخيه شيء. وهنا لا شك إن العفي له من أخيه إن المعفو عنه القاتل فهو الذي أمر بالأداء فقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف أداء يدل على أن الأداء مطالب به القاتل لأنه هو المعفو عنه واضح وهو كذلك فدية العمد تكون على القاتل مها على أولياء مهب على العاقلة. طيب وفي الآية الكريمة إثبات صفة من صفات الله ورحمة. طيب ما المراد بالرحمة عند أهل السنة وعند أهل التأويل؟
4: الرحمة
0: على ظهر صفة حقيقية
4: تليق بالله.
0: نعم وعند أهل التأويل
4: إرادة
0: إيش؟
4: الإنعام أو الإرادة
0: أو إرادة الإنعام يفسرونه بالإنعام اللي هو مفعول الرب أو بإرادته إرادة الإنعام كذا. لماذا يفسرونه بهذا؟ لماذا يفسر أهل التأويل بالإنعام أو بإرادته؟
3: لأنها تستطيع الرحمة
0: لأنهم لا يثبتون الرحمة بس لأنهم لا يثبتون ويثبتون الإرادة ولا لا؟ يثبتون الإرادة، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات كما هو معروف، منها الإرادة. فهم لما أثبتوا الإرادة ونفوا الرحمة قالوا إن المراد بالرحمة إرادة الإحسان، وقال بعضهم المراد به الإحسان فجعلوه المخلوق المفعول، لأن المخلوق المفعول بائن من الخالق فليس من صفاته. فهذا هو السبب أنهم لجعوا إلى تفسيره إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان. طيب ما حجتهم في منع اتصاف الله بالرحمة الحقيقية؟
2: يقولون الرحمة حقيقية، الرحمة معناها ليل القلب ويكون عطف من حيث المرحوم، فهذا يحتاج تشبيه الله عز وجل للمخلوقات، وهذا بالإنسان أو المخلوق، ومن شبه الله بخلقه فسبع صفات.
0: وقال لا، هم أيضا يقولون بالإرادة،
2: هذا يلزمهم بالإرادة.
0: طيب هم يقولون هذا، يقولون تقتضي الرقة واللين، والرقة في جانب الخالق واللين ما تنبغي ولا تليق، هكذا زعموا. فنحن نقول اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذه رحمة من؟ المخلوق. أما الخالق فرحمته تليق به. وأنتم تثبتون الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، فهل الله عز وجل في إرادته يريد جلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة؟ الجواب
3: لا.
0: لا، فيقول نعم هذه إرادة المخلوق أنه يميل إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، لكن إرادة الخالق تليق به. نقول لا فرق، هذه الرحمة اللي أنتم زعمتم هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فهي تليق به. نعم. ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة العظمى في القصاص. رحمه الله.
4: لكل آيات ثم قال لعلكم
0: لا
4: ولكم في الحياة، ولكم في القصاص حياة هذه الأنفاس، ثم قال لعلكم.
0: في واحد من الطلبة ألقي عليهم مثال امتحان، وأظن قصصتها عليك في دار التوحيد لما فتحت في الأول في الطائف، فقال من جملة السؤال ما حكم الالتفات في الصلاة؟ في طالب ما يعرف، كتب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكره الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتفصله وإلقاؤه إلى آخر، ثم كتب لما كتب الفصل كله نص قال المدرس خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم، الأخ مصطفى الآن جاب الآية كلها، يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. حدد لنا موضع الفائدة من هذه الآية.
4: ولكم قوله تعالى ولكم في القصاص
0: حياة. طيب
4: ومن التعليق
0: لا ولكم في القصاص حياة، كل ينشد الحياة الحقيقة ولا لا؟ ففي القصاص الحياة، في القصاص حياة. طيب من فوائد الآية الكريمة وهي في الحقيقة مما يتعلق بما سبق أن يفعل بالجاني كما فعلت،

0: وجه ذلك
1: إنه إذا كثر الحاكم لذلك الحاكم
0: ليه مكفر فهذه وفي قصد أنه يفعل بالجانب كما فعل يعني إذا ذبح سكين يذبح سكين إذا رمى برصاصة يرمى برصاصة إذا رمى بحجر يرمى بحجر وهكذا
2: مفهوم القصاص من الآية كما وردت به الآيات
0: السابقة طيب صح لأن القصاص لا يتم إلا بهذا تمام المقاصة إنه يفعل بالجانب كما فعل وهل ورد في السنة ما يؤيد ذلك؟ كلمة طبعا هذه ألغت أن تكون مجيدة
2: الحديث ما يحل لي المسلم إلا المسلم حديث عمر بن الشامل أبي رواه النصر النصر
0: خطأ خطأ فرض النبي عليه الصلاة والسلام رأسه بين حجرين زيك طيب لو قال قائل ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف فلا تقوم بالحجة ولا بفاضه على دنيا نعم طيب من فوائد الآية الكريمة أن كون القصاص حياة أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تعمل وتدبر وتعقل لأنه في بادئ الأمر قد يقول القائل أن القصاص فيه زيادة قتل بدل ما كان المقتول واحد يقتل اثنين ففي الآية ما يدل على أنه يجب التأمل بس على يغلو الألباب حيث خاطب من أصحاب العقول فكأنه ينبه بأن المسألة تحتاج إلى تدبر وتعقل ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يقابل أحكام الشرع بالرد في أول الأمر بل عليه أن يتعقل ويتدبر إسماعيل متفرع على هذا أنك إذا ظلمت إن هذا حكم غير موافق المصلحة فتأمل وتعقل فتجده ولهذا خاطبهم في النداء أيضا ما قال ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب بل قال يا أولي الألباب يعني نتنبه ونتعقل هذا الأمر ومن فوائد الآية أن منه أي القصاص من فوائده تقوى القصاص تقوى القتل تقوى القتل لعلكم تستقيم ليه؟ مع أن ذكرنا التفسير أنها قد تشمل تقوى القتل وتقوى الله عز وجل حتى يتقي الإنسان ربه ويخاف مما فرضه من القصاص
3: كيف تقوى القتل؟
0: ها؟ تقوى القتل أي نعم يعني معناها أنك تتقى القتل ما تقتل إذا علمت أن الإنسان إذا علم الإنسان أنه إذا قتل قتل اتقى القتل قد تقول كيف أننا أن هذه اتقى شيئا غير الله؟ نقول نعم قال رسول الله يسوع أنت اتقوا السحر اتقوا النار اتقوا الظلم وما أشبه نعم لا يتق الله ولا يتق الله كله ينظر ولكم في قصص الحياة هذا بيان لما قد يتوهم من أن القتل من أن القصاص يظهر من القتل تبين الله تعالى أنه حياة طيب هل نستفيد من تنكير حياة معنى زائد على مطلق الحياة
3: حياة المعنى
0: كيف
3: قامة العظم
0: نعم صح نستفيد منها الحياة المعنوية وهي إقامة العدل بين الناس فإن إقامة العدل لا شك أنها حياة عدم الشعور ولا ضر الناس وأهلكهم إلا عدم العدل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أولا في الإعراب كتب عليكم، هذه فعل مبني مجهول، فأين نائب الفاعل؟ الوصية نعم. وفيها أيضا وفيه إشكال نحوي، وهي أن كتب فعل ماض غير مؤنث والوصية مؤنثة، فما هو سبب في أنه ترك التأنيث؟ طيب الفصل، هل هناك علة أخرى؟
2: هذا جائز يعني ليس التأنيث ليس الواجب.
0: لماذا؟
2: لأنه المهم يعني الضمير يعني ليس في الكلام الذي يتصل بالفعل، الضمير يعود على
0: هذا الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. نعم كان تأنيثه؟ هل عندك شاهد من كلام المالك؟ ما هو لما قد تنهي جوابا؟ من يعرف الشاهد؟
4: فرض على الإنسان الوصية للوالدين والأقربين، فما رأيه في هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ قال الله عز وجل فيه مناقشة قبل هذا، لو قال قائل إن الله فرض الفرائض، قال للأم السدس، للأب السدس، للزوجة الثمن أو الربع أو ما أشبه ذلك، ولو أوجبنا الوصية ما كان لهم السدس كاملا، لأن المال سينقص بمقداره. فما هو الجواب؟
5: جواب أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى، قال من بعد وصية يوصى بها أو لي
0: أوصى،
5: يعني أن نخرج الوصية إذا كان هذا الميت قد أوصى بشيء،
0: يعني ذكر هذه السهام من بعد
5: الوصية
0: من بعد الوصية. زين
2: بالنسبة للوالد
0: إذا كان رفقا قلنا إنه ما يصالح ما يظهر، لأن المال يكون لغيرهم، والله يقول الوصية للوالدين ولا للتمليك وهما لا ما له علاقة، لأن هذه وصية للتمليك من هنا فقط وصية للتمليك، فما دام الله قال للوالدين ولا من التمليك فإنه مثل قوله ولأبويه لكل واحد من السدس وإذا كان رقيقين لم يرثا، إنه من سرق تبقين
2: لا يرثا.
0: قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبد وله مال،
2: لا بالنسبة للآية ما دليل على أنه
0: اللام مش قول الوصية للوالد مش اللام
2: التمييز طيب، بس ما يفيد معنا عن كونهما والدين،
0: لا ما
2: يصير أقوى من المفروض.
0: الآن مثلا قال الله تعالى ولي أبوي في الميراث ولي أبوي في كل واحد منهم السدس، من ذولا آباء ولكل واحد منهم السدس إذا مات الأم. طيب لو كان رقيقين
2: الأبا
0: ولي أبوي فيه
2: يطلق هنا في الآية،
0: لو كان رقيقين
2: من
0: هما الوالدين مات ميت عن أبوين رقيقين يرثان ولا لا؟
2: هذه
0: اللي
2: مرت
0: عليه قال أنه ما تكفي لا ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين، والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال المملوك لمالك، من باع عبد وله مال فماله للذي باعه إلا أن يستغل المثال. قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ألف هذه عاطفة ومن شرطية وبدل فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. وقوله فإنما إثمه الجملة جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. وقوله على الذين يبدلونه هذا إظهار في موضع الإضمار، وإلا كان مقتضى السياق أن يقال فإنما إثمه عليه أي على المبدل. وقوله إن الله سميع عليم في التهديد. نرجع إلى فمن بدله بدله أي بدل الإيصاء أي المفهوم من الوصية، وإلا فقد يقول قائل الوصية مؤنث ولها في من بدله مذكر، فكيف عاد المذكر على المؤنث؟ نقول إنه يعود على المصدر المفهوم من قوله وصية وهو الإيصاء، أي فمن بدل الإيصاء. فقوله بدله أي غيره بنقص أو زيادة أو من هذا التبديل.

وقوله بعدما سمعه بعدما سمعه، قال أهل العلم عبر بالسمع عن العلم، عبر بالسمع عن العلم لأن السمع من الحواس الظاهرة والعلم من التصورات الباطنة، أي فمن بدله بعد أن يعلمه علما يقين كما لو سمعه بنفسه، كما لو سمعه بنفسه. ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السمع، أولا قد يكون بالكتابة وقد يكون بشهادة الشهود وما سمع الموصي وما إلى ذلك، لكنه كأنه والله أعلم عبر بالسمع ليفيد أنه تيقنه كالمسموع لديه، فمن بدله بعد ما سمعه. أما من بدل جاهلا ولم يعلم فلا إثم عليه، لكن عليه الضمان فيما لو تبين أن الوصية على خلاف ما تصرف فيه، لأن الواجب عليه أن يتثبت في التصرف بما لغيره. وقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون، فإنما إثمه، إثم الضمير يعود على التبديل، يعني فهذا الإثم يعود مو على الموصي ولا على الورثة، يعود على المبدل، على الذين يبدلونه أي يغيرونه. وفائدة الإظهار في موضع الماضي هنا فائدته الإشارة إلى بيان علة، الإشارة إلى بيان العلة. وإذا كان الأقربون وارثين فإنه لا وصية لهم، إذا كانوا غير وارثين فإنها تجب الوصية لهم، تجب الوصية لهم. وعلى هذا فتكون الآية من باب المخصوصات لا من باب المنسوخات. وقد تقدم لنا مرارا أنه كلما أمكن الجمع حرم العدول إلى النسخ، حرم العدول إلى النسخ، لأن النسخ معناه عدم العمل بأحد الدليلين وهو المنسوخ، يعني يلغى ويرفع من الشريعة. والتخصيص عمل بهما جميعا، عمل بهما جميعا، ولكن يرفع حكم العموم عن بعض أفراده بمقتضى الدليل المخصص. واضح ولا لا؟ وهذا لا شك أنه أولى، كوننا نعمل النصوص الشرعية كلها لا شك أنه هو الواجب، بدلا من أن نلغي هذا النص ودلالته وحكمه. وإلى هذا ذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم على أن الآية محكمة غير منسوخة لكنها مخصوصة، وهذا هو الذي نراه وندين الله به، لأن الله أكد هذه الوصية بما رأيته، فكيف نقول إنها منسوخة؟ وهذا تأكيد كتب، هذا خبر ما هو أمر بعد، كتب وإن كان خبرا بمعنى الأمر يعني معناها ضرر، لكن مثل هذه التأكيدات في هذا الحكم ثم ينسخ هذا شيء فيه بعد. فإذا قال قائل كيف يكون الوالدان غير وارثين، غير وارثين يقولون لو كان أبوك رقيقا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث، لكن مع ذلك ما نقول بالوصية له، لأنك لو وصيت له أخذها سيده فلا يحتفي. لكن لو كان الأب مخالفا لك في الدين يرث ولا ما يرث ولا لا؟ لا يرث، فتوصي له. نعم، لو كان الوالد قاتلا قتلا خطأ على القول بأن قتل الخطأ يمنع من الميراث، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، أليس كذلك؟ أفرض مثلا إنه أن هذا رجل مع أبيه والأب هو السائق، وحصل حادث على السيارة بسبب تفريط الأب، ثم إن الولد أصيب بالحادث لكنه ما مات في الحادث، دخل المستشفى وبقي

0: يومين ثلاثة أربعة ثم ما من الحادث على المشهور من المذهب الوالد يرث ولا ما يرث؟ لا يرث. هذا الابن أوصى لأبيه في هذه الحالة يصح ولا لا؟ يصح لأنهم غير وارثين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالد فقط. كذلك بالنسبة للأقربين أوضح وأوضح، فإن أخاك مع أبيك لا يرث، أليس كذلك؟ ها؟ وهو من أقرب الناس إليه، فتوصي له، فتوصي له. فإن قال قائل إن الله فرض للأب السدس مثلا، وللأم السدس، وللزوجة الربع، وللزوج النصف، وما أشبه ذلك، وهذا يقتضي أن يكون لهم السدس كاملا، ومع تنفيذ الوصية لا يكون لهم إلا سدس ناقص بقدر الوصية. قلنا إن الله صرح بأن لهم هذا السهم من بعد وصية يوصى بها أو ذلك، وعلى هذا فلا إشكال في الآية، لا إشكال في تقدير انصباء الورثة. وهذا القول هو الذي به تجتمع الأدلة، وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا مرض أن يوصي ولو بشيء قليل من ماله لأقاربه، واعلم أن صلة الرحم والأقارب من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. هذه إحدى أمهات المؤمنين، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعتقت جارية لها، فقال أما أنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجلك. جعله الرسول أفضل من العتق. فلا تظن أنك مثلا إذا أوصيت بصدقك يجعل ضحية وعشاء وما أشبه ذلك من الأشياء التي قد يكون ما يترتب عليه من المفاسد في المستقبل أكثر من مصالحها، لا تظن أن هذا أفضل من كونك توصي لأخيك الذي لا يرث، ولأختك التي لا ترث، ولجدتك التي لا ترث، وما أشبه ذلك. هذا الأخير أفضل لأنه من صلة الرحم. ثم إن الآية هذه صريحة صريحة، ولا أعلم لمن قال بالنسخ وجهة في أدلته أبدا. نعم.
1: وكل ذلك التي ذكرتها الآن ليست على الوجود لأنه كتب بمعنى فرض، بل هي على سبيل الجواز. على أي وجه؟
0: لا نقول على سبيل الوجود. كيف
1: على سبيل الوجود؟
0: أين
1: الذي والد
0: الكافر؟ نعم لأن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروف، فالكافر وإن كان إذا صار قريب له حق القرابة.
2: يعبر البعض وبعض العلماء أيضاً يعني هذه الآية يقولون نسخ بعضها.
0: هذا التعبير صحيح، وقد يطلقه الأقدمون، هذا معروف في أساليب الأولين القدامى من السلف، يقولون يعبرون بالنسخ عن التخصيص، وهو صحيح لأن التخصيص فيه نوع نسخ، فبدلا من أن يكون الحكم شامل لكل الأفراد رفع الحكم عن بعض هؤلاء الأفراد، فهو نسخ في حقهم، نسخ في حقهم. نعم. ثم قال تعالى حقا على المتقين.

0: بالدم والنداء عليهم بهذا الأمر أو بهذه الجناية التي جنوها وهي أيضا إشارة للعلة، وهي أيضا تفيد التعميم، يعني كل من بدل بما هو مؤتمن عليه فإنه عليه الإثم. وقوله على الذين يبدلونه أي يبدلون إيش؟ الإيصاء، يبدلون الإيصاء. ثم قال إن الله سميع عليم. الجملة هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، وفائدتها التهديد، فائدة التهديد. وكيف نقول في سميع عليم؟ بعضهم وزع هذين الاسمين فقال سميع لوصية الموسى، عليم بتبديل المبدل. نعم، فما رأيكم في هذا؟ وزع الاسمين على الموصي وعلى المبدل، فقال سميع لوصيته، عليم بتبديل المبدل. وعندي أن الأولى أن تجعل على العموم، لأن الوصية قد لا تكون مسموعة، قد تكون مكتوبة، يكتبها الموصي أولى، قد يكتبها بيد فلا تسمع، فيكون متعلقها العلم. وكذلك التغيير، تغيير الوصي هل هو يعني لا يكون إلا بغير الصوت؟ قد يكون بالصوت، قد يقول الوصي مثلا خذ يا فلان 20,000 وما وصي له إلا 10,000 ريال، فيكون مصوتا بصوت يسمع. فالصواب أن هذين الاسمين عائدان إلى الوصي والموصي، إلى الوصي والموصي. فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم بالموصي؟ وجهه ظاهر، لأن الموصي قد يحيف في وصيته فيكون مهددا بماذا؟ بعلم الله، يكون مهددا بعلم الله. كيف؟
1: مثل آية
0: إيه؟ إيه نعم، هل أصل والتعميم؟ ما دام أن التعليل تعقب جملا أو أحكاما فهو لها كله، هذا هو الأصل. إن الله سميع عليم، وقوله إن الله سميع عليم هذان اسمان من أسماء الله عز وجل. أما السميع فيتعلق بجميع الأصوات، كل الأصوات، رفيعها وخافضها، المفهوم وغير المفهوم. ما من صوت وإن خفي إلا والله جل وعلا يسمعه. وقد تقدم لنا أن عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله جل وعلا من فوق 7 سماوات نعم يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على إحاطة سمع الله بكل شيء. وسبق لنا أن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة، وأن الإدراك كم؟ 3 أقسام، تهديد وتأييد ومجرد الإدراك والإحاطة، لا تهديد ولا تأييد. وأما سمع الإجابة فإنه في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه. وقوله عليم، العلم من أوسع ما يكون تعلقا من صفات الله، من أوسع ما يكون. نعم، قال السفاريني رحمه الله والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يعني من الواجب والجائز والمستحيل، كل شيء. فالله تعالى يعلم الواجب ويعلم الجائز ويعلم المستحيل. أولى يعلم الواجب مثل إيش؟ نعم، يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته وما يجب له من صفات الكمال، ويعلم الجائز ما يتعلق بالمخلوقات الممكنات، لأن يعني كل المخلوقات من قسم الممكن الجائز، ويعلم المستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مستحيل، قول مستحيل أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، ومع ذلك أخبر الله بأنه لو كان لفسدتا، إلى غير ذلك مما أخبر الله به عن الأمور التي لا يمكن أن تقع مستحيلة. وقوله إن الله سميع عليم، علم الله عز وجل كما يتعلق بالظاهر يتعلق بالباطن، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا آمنت بأن الله تعالى محيط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك تمام الخشية منه والخوف، وألا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك هنا حيث نهى. نعم، الفرق أنه يكون الخبير في باطن الأمور والعلم بالظواهر.
1: شيخ قوله سؤالك الأولى يجاوبوا نعم، هل هذا صحيح؟
0: إيش؟
1: قلت أولى قالوا نعم، هذا صحيح؟ هذا صحيح؟
0: أولى
1: إذا قال مثلا أولى قال نجاوب نعم، يعني نعم لا
0: إيه لا نعم، ظهر قصده منه نعم لا،
1: هذا
0: إذا قلت هل هذا كذا أولى؟ نعم الأول الأول نعم. لا لا يا أحسن أقول لكل صوت، لأن هنا أشياء ما لا أسمعه أسمعه الله،
2: كل سميع لكل سن بالنسبة لله،
0: لكل مسموع بالنسبة لله. لا ما مثل هذا تحصل حاصل، لأننا قلنا سميع لكل مسموع معنى السميع لما يسمع، يقول لكل مسموع منه نعم لا، أن نقول لكل صوت أحسن،
1: لا في صوت يسمع الله
0: نعم،
1: لا في صوت يسمع
0: الله، ما من صوت إلا واسمع الله. نعم، يقول إن الله سميع عليم، وهنا نقول ترى هذه أحسن، ما إحنا نقول مثلا يعني إن كلام الشكال في الشيء نعم، لكن نقول هذا أحسن وأطيب. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قوله فمن خاف، نقول في من كما قلنا في الأول أنها شرطية، خاف فعل ماضي مبني على فتح محل جزم فعل الشرط، وقوله فأصلح جواب الشرط.
3: صحيح
0: صحيح، لا خط
3: فلا إثم عليه،
0: الجواب فلا إثم عليه، وفأصلح معطوفة معطوفة على خاف. وقوله جنفا، الجنف الميل عن غير قصد، أو إثما الميل عن قصد، فأصلح بينهم أي فعل صالحا، وليس المعنى أصلح الشقاق لأنه قد لا يكون هناك شقاق نعم، لكن أصلح بمعنى حول الأمر إلى شيء إيش صالح، كما تقول أصلحت الكسرة وأصلحت العيبة نعم، يعني فأصلح الوصية. ولكن هكذا قال بعض المفسرين، لكن هذا القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه، لكن كلمة فأصلح بينهم تدل على أن المراد بذلك إصلاح الشقاق بينهم، إذ أن البينية ما تكون إلا بين شيئين. نعم. وقوله فلا إثم عليه أي فلا عقوبة، وهذا كالمستثنى من قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم جملة تعليلية للحكم. يقول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه. فمن خاف من موص تشمل الخوف منه في حياته، إنك تخاف أن يقع في إثم، وحينئذ يكون أصلح لا شك أن المراد بها ضد الفساد لا إصلاح الشقاق، لأنه إلى الآن ما وقع الشقاق. إذا كانت المسألة من الإنسان إلى الموصي، مثل قال جاء طلبك رجل مريض وقال أريد أن تكتب وصيتي، قلت تفضل أوصي، قال أوصيت لبنتي فلانة بخمس مال. خمس مال هنا خفت من إيش؟ الجنف أو الإثم، الجنف أو الإثم. إن كان الرجل جاهلا فهو جنف، وإن كان عالما فهو إثم. إذا كان جاهلا أعلمه وأقول هذا لا يحل لك، نعدل الوصية نلغيه. فهمتم؟ إذا كان عالما أنصحه وأعظه وأخوفه بالله، لأن يعني بعض الناس والعياذ بالله إذا كان مرض عصبته أبناء عم، ولا سيما إن كان بينه وبينهم شيء من العداوة، تجده يحرص على أنه يحصر ماله في بناته مثلا أو ما أشبه ذلك. نعم هذا ما يجوز، هذا حرام. فيوصل البنات يقول وقفت بيتي على بناتي. يا رجال هذا ما يجوز، توقف بيتك على بناتك بعد موتك، هذه وصية لوالد. كان هذا يبي يصير أرامل وضعيفات، ما عندنا أحد، وعيال عمي حلال مكسل خشب، نحن ما فيه ما أقل. ماذا نقول له؟ إيه نصلح بينهم، نقول هذا شيء لا يجوز ويجب أن تغير، واضح؟ أما إذا كانت الوصية خاف من موص جنفا، بحيث يكون ذلك بعد موته، بعد موت الموص، فاطلع على وصيته فإذا هي مخالفة للشرع، فحينئذ تكون أصلح معناها أزال الشقاق، لأنه إذا أراد أن يغيره والموصى له قد علم، وش يقول الموصى له؟ يقول لا ما يمكن، والورثة يقول لا ما يمكن يصالح، فيحصل الشقاق. فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصابه وإلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية فلا إثم عليه. تبين لنا الآن أن الآية الثانية كالاستثناء من الآية الأولى، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. وقوله فلا إثم عليه، لماذا لم يقل فلا إثم عليه؟ لأن نافية للجنس، والنفي للجنس هنا أعم، يعم القليل والكثير. ثم قال إن الله غفور رحيم. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين إلى آخره. من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الوصية للوالدين والأقربين فرض على من ترك مالا كثيرا. نعم تؤخذ إيش بعد؟ حقا وعلى المتقين. لكن هذه الآية خصصت بآيات المواريث، هذه الآية خصصت بآيات المواريث تبع الفائدة. نعم خصصت بآيات المواريث، فمن ورث من هؤلاء فلا وصية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومن فوائد الآية اعتبار قول من حضره الموت لقوله إذا حضر أحدكم الموت، إن قوله معتبر ولكنه مقيد بما إذا كان يعي ما يقول، أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بمعتبر. والموتى يختلفون، منهم من يعي ما يقول إلى أن تخرج روحه، ومنهم من يذهل ولا يحس بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقرابة حقا في مال الإنسان لقوله الوصية للوالدين والأقربين، ومنها اعتبار الأقرب فالأقرب لقوله والأقربين، ومنها أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين بل هي بالمعروف، ومنها تأكيد حكم هذه الوصية في قوله حقا. ومن فوائد الآية أيضا أن المتقي لله عز وجل هو المنفذ لأحكامه وقوله حقا على المتقين. ثم قال نعم ما حق امرئ مسلم نعم ما تفيد هذا، لكنها تفيد جواز الوصية عند حضور الأجل، ولا في الحزم لا شك ما دل عليه حديث ابن عمر، لأن يعني سمع ما يدري الموت يمكن يأتيه في الطاقة أي تحديد إضافية، معناها أنه لا بد أن يفعل هذا الظاهر، والله مو بلازم في هذا الوقت. نعم هو القرآن بالسنة القرآن بالسنة ما في عقل يا مشي في حديث نعم نسخ القرآن بالسنة
2: يعني
0: يا سنة هي لنا هذا اللي أنا
2: طيب ما يصح
0: ما يصح، لأن الحديث هذا مبين للناسخ مبين وليس هو الناسخ، الناسخ الآيات التي نسخت،
2: ولكن يرجع لو صارت الآية ولكن نسخ الآيات الآية
0: إذا معناه الآية هذه ما فيش
2: لو نجمع لو
0: نجمع
2: في الآية آيات المواريث
0: نعم نعم
2: والآية هذه كتب عليها إيه واحد يقول ما في نسخ
0: إيش ما في
2: ما في نسخ لأن هذا وصية للوالدين والأقربين
0: إيه
2: وهذا يقول مثلا هذا
0: في لكن لما قال من بعد وصية من بعد وصية المواريث قال من بعد وصية وقال فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله، فلما قال من بعد وصية وقال هذه محددة علم أن الوصية لغير هؤلاء، وإلا لكانت وصية لكانت هذه الأنصبة غير محددة
2: من بعد وصية لا
0: طيب لهم أو لغيرهم، لكن لو أوصى لهم لزاد على هذه الحدود. لو أوصى مثل للزوج، أوصت المرأة لزوجها لزادت على النصف، لزاد على النصف. والله يقول تلك حدود الله. لا لا يبين، بين لا شك أنه مبين للناس، يعني بين لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرائض أنها نسخت، يعني خصصت آية الوصية، ما نسخت خصصتها، ما نسخت. الصحيح أنه مبين، هم مثلوا بهذا، يعني بعض الأصوليين مثل بهذا بأن هذا الحديث ناسخ للقرآن، والصواب أنه ليس مناسخ. حتى لو فرض أنه هو مستقل فليس مناسخ، لأنه مخصص فقط.
2: الوصية
0: نعم قبل الموت
2: تثبت
0: نعم،
2: الوصية خارج عن
0: المال نعم،
2: من
0: جزء من
2: محدد
0: الله المالي
2: نعم، لكن
0: في الإيصال هذا موضوع خارج. الوصية متى تثبت؟
2: تثبت بعد الموت
0: والميراث بعد الموت، فإذا يكون الوصية عارف لا نفتديده بعد الموت. المهم على كل حال، الحديث هذا بعض العلماء يقول إنه دليل على نسخ القرآن بالسنة، ولكنه ليس بصحيح. اولا انه ليس هذا بنسخ، بل هو من باب التخصيص. ثم على فرض انه نسخ فهو مبين للناس وليس بنسخ. ثم نعم، هذه صحيح، الوصيه هنا مطلقه، لكن قوله بالمعروف مقيد له، لان المعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف. ومن فوائد الآية فمن بدل قوله فمن خاف، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. أي نعم فيها لكن هذا استقصى ما هو بلازم. طيب يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما أراد، لقوله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه، لقوله بعد ما سمعه. ويؤخذ من هذا، بل من باب أولى، أنه لو تصرف في الوصية تصرفا خطأ يعتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه، لأنه مولى على التصرف فيها، فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط أو تعدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تغيير الوصية، بقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون، فيجب أن يعمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى، إلا ما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما السميع والعليم، وما تضمناه من الصفة والحكم أيضا الذي هو الأثر. فالسميع اسم، والسمع صفة، وكونه يسمع أثر، والعليم كذلك اسم، والعلم صفة، وكونه يعلم هو الأثر أو الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق، لأنها ذكرت عقب التهديد في قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، وهذا يدل على أن الله تعالى يسمع بعد ويعلم. ومن فوائدها الرد على القدرية، الرد على القدرية والرد على الجبرية، ففيها رد على القدرية ورد على الجبرية. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله، ولا قدرة له ولا اختيار. وهؤلاء أنكروا حكمة الله عز وجل، لأننا إذا قلنا بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر والنهي، وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نهي عنه ليس أهلا للمدح ولا للذم. سبب لأن الجميع آلة، ما عندهم قدرة ولا اختيار ولا شيء. وكذلك أبطلوا حكمة الله تعالى في الجزاء، لأنه يجزي المحسن وهو غير محسن في الواقع، ويثيب العاصي وهو غير عاصي. يثيب العاصي وهو غير عاصي. هل ثوب الكفار ما كان يحل؟ نعم. طيب، أنا على كل حال قلتها سبوة لسان، لكن لما رجع عليه من أبوه. نعم. طيب، أقول فيها رد على الجبرية لقوله فمن بدله، هذا وجه الرد على الجبرية، فأضاف التبديل إلى الإنسان فمن بدله. فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا تتعلق به إرادة الله ولا خلق الله، ما لله عليه إرادة ولا قدرة ولا خلق. دول من؟ القدرية. وغلاتهم ينكرون العلم والكتاب أيضا، يقولون إن أفعال العباد غير معلومة لله ولا مكتوبة عندهم. أفهمتم؟ هذه الغلاة اللي خرجوا في زمن ابن عمر وقالوا إن الأمر مستأنف، ما كان الله يعلم شيئا مما نفعله إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته أو سمعه. وجه الدلالة من هذه الآية الرد عليهم أنه أثبت العلم، العلم لله. وقد قال الشافعي وغيره من السلف، قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حسن وإن أنكروا كفروا. هم القدرية المقتصدون منهم، والذين استقر مذهبهم عليه هم الذين يقولون إن الله يعلم أفعال العباد لكنه سبحانه وتعالى لا يشاؤها ولا يخلقها، وله يعلمها ومكتوبة عنده. فقالوا لهم السلف ناظرهم بالعلم، إن قالوا إن الله يعلم فصل، إن قالوا إن الله ما يعلم كفروا. أما إذا قالوا إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن، وأما إذا قالوا إنه يعلم لكن ما يخلقها ولا يقدرها كيف يخصمون؟ نقول هذه الأشياء هل وقعت على خلاف معلومه أو على وقت معلومه؟ ماذا يقولون؟ سيقولون على وفق معلومة، لأن من قالوا على خلاف معناه ما علم، فإذا كانت على وفق معلومة لازم أن تكون مرادة له وإلا لما وقع. فالحاصل أن في الآية ردا على الجبرية وعلى القدرية. نعم. ولاحظوا أن القدرية والجبرية كل منهم غلا في جانب من جوانب القدر، والوسط هو الخير. فأهل السنة والجماعة كما تعرفون يثبتون لله العلم والكتابة والمشيئة إشباع والخلق، المشيئة هي الإرادة، والمشيئة والخلق، كما يثبتون للإنسان أيضا إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويثبتون للإنسان أيضا مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية استثناء من قوله فإنما إثمه، فيستفاد منها نفي أو رفع الإثم عمن أصلح في الوصية إذا حصل جنكم أو إثم. والفرق بينهما سبق في التفسير. الجنف الخطأ من غير قصد، والإثم الخطأ بقصد. ويستفاد من أنه قد يعبر بنفي الإثم دفعا لتوهمه وإن كان الأمر في نفسه واجبا، وهذه فائدة تنفعكم في كثير من المسائل، أنه قد يعبر بنفي الإثم أو نفي الجناح دفعا عن توهمه وإن كان الشيء أمرا واجبا. وهذا أقول إنه ينفعكم في هذا المكان وفي غيره. فالإصلاح عندما يخاف جنفا إثما إيش حكمه؟ واجب. لكن نفى الإثم الذي أثبت في قوله فمن بدله بعدما سمع، فكأنه قال لا إثم عليه، ويرجع الأمر إلى أصله الأول وهو أن الإصلاح واجب. ونظيره قوله تعالى فيما سبق إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا لنفي الجناح المتوهم من الطواف بين الصفا والمروة. ومثله قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مع أن قصر الصلاة للمسافر حكمه إن واجب أو سنة مؤكدة على رأي الجمهور. ومع ذلك نفى عنه الإثم دفعا لتوهم إيش الإثم في قصر الصلاة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز ولا لا؟ جائز، ولكنه واجب من دليل آخر، واجب من دليل آخر مهم من هذه الآية. طيب، تغيير الوصية لما هو أفضل لا لدرء الإثم، ما حكمه؟ ما تقولون فيه؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز، لا يجوز أن تغير الوصية لما هو أفضل لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه ولم يستثني إلا ما وقع في إثم، فيبقى الأمر على ما هو عليه، يبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير. وقال بعض أهل العلم بل يجوز تغييره إلى ما هو أفضل، وذلك لأن الغرض من الوصية إيش؟ التقرب إلى الله عز وجل، وكلما كان أقرب فإنه أحب إلى الله وأنفع للموصي أيضا، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأرجح وما هو الأفضل، ثم إنه قد يكون في وقت ما الأفضل غير ما هو الأفضل في وقت آخر، أليس كذلك؟ نعم. ونحن أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب الأشياء إلى الفقراء أن يطبخ لهم الطعام واللحم ويأكلون، لكن الآن الدراهم أحب إليه ومشاريع أخرى أنفع. وقال هؤلاء الذين أجازوا تغيير الوصية إلى ما هو أفضل، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز تغيير النذر مع وجوبه لما هو أفضل. فالرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، فأعاد الثالثة فقال فقالت ما شئت أو كلام هذا معناه، نعم هذا قال شأنك إذا، فهذا دليل على جواز تغيير الشيء إلى ما هو أفضل. والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييره لتعلق حق المعين بها، كما لو كانت الوصية على أولاده مثلا، الوصية لأولاده ولا وارث لهم وليس هناك وارث غيرهم، أو مثل وقف وقفا على أولاده فإنه لا يجوز أن يغير. لماذا؟ يتعلق الحق الغير المعين به. أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا أن الجهاد أن صرفه في الجهاد أولى، صرفناه في الجهاد على المساجد فأصاب المسلمين مسغبة، نعم يضطرون إلى إنقاذهم من الجوع والعري، صار صرفها إلى هذا أفضل وأولى. المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أنما لا في الوصية ولا في الوقف، أنما كان على معين فإنه لا يصرف إلى غيره لتعلق حق المعين به، شخص معين كيف تصرفان غيره. أما إذا كان على جهة الفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو أفضل، لأن ذلك أنفع للموقف وأصلح.
1: كان دار يا شيخ، كان دار أو مسجد يعني نقل.
0: كل واحد سواء دار ولا غير دار،
1: لا نقل يعني من محل إلى محل. إذا رأى أن المسجد ينقله محلنا
0: إيه نعم، وكذلك المسجد لو تعطل
1: أو دار،
0: نعم كذلك المسجد لو تعطل مثلا ورحل الناس عن محلته فلا حرج أنه يبيعه وينقله إلى مكان آخر.
1: والدار كذلك ولا؟
0: وكذلك الدار اللي غلع على غير معين.
2: نعم
0: يجب عليه ان قرف اصلح بينهم اعتبارا الاصلح. نعم يغير الولي، لان الوصيه لا بد فيها من وصي، فان لم يكن وصي خاص فالولي العام يقاضي.
2: لكن لا تفكر الولي يعني لا يصير
0: إذا لم يصل إلى هذا فإنه يجب على الحاكم الشرعي أن يضم إليه أمين عالم، لا تخلى الأوقاف العامة هذا. أما الخاصة فشأنه ما تغير الخاصة، لكن الأوقاف العامة لابد إذا كان الناظر عليها في الوقت أو الوصي في الوصية إذا كان غير أهل إما لعدم قوته أو لعدم أمانته، لأنه يضم إليه من يقوم الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من وصف وحكم. نعم وما تضمناه من وصف وحكم يقول فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية فضيلة الإصلاح لقوله فأصلح بينهم، حيث إن الإصلاح الآن صار فيه خير وهو درء الإثم عن الموصي وإزالة العداوة والشحنة بين الموصى إليه والورثة، لقوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أولاً الخطاب بالنداء تقدم أنه يدل على تنبيه المخاطب لأمر ذي شأن، ولهذا أتي عليه النداء يا أيها، فكأنه يقول انتبه. ثانياً تعليق هذا بوصف الإيمان يدل على فيه ثلاث فوائد. أولاً الإغراء بالامتثال، وثانيا أن هذا من مقتضى الإيمان، وثالث أن تركه نقص في الإيمان. أما وجه كونه مفيدا للإغراء فلأن مناداة الإنسان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا تستلزم حثهم على هذا الشيء بسبب إيمانه. ولهذا لو أقولك يا رجل افعل هذا يغريك على فعله، وكأنك إذا لم تفعله فاتك وسط حدوده، هذا السبب في أنه يفيد الإغراء. أما كونه مفيد أنه من مقتضى الإيمان فلأنه وجه إلى المؤمنين
4: فكان ذلك من مقتضى إيمانه. وأما كونه نقصا فيما لو تخلف فلأنه لما خص به المؤمن علم أنه من خصاله، وإذا فاتت خصال الإيمان أو فات شيء منها صار ذلك نقصا في الإيمان. إذن نخلص من هذا إلى أن الصيام مما يعتنى به ويهتم به. كتب عليكم أي فرض، والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى. الصيام هذه نائب الفاعل، كتب عليكم الصيام فهو نائب الفاعل مرفوع. والصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساك عن الكلام، بدليل قولها فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فإنه التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هذه حرف شر وتفيد التشبيه، ولكنه تشبيه للكتابة بالكتابة وليس للمكتوب بالمكتوب، كما كتب. وهذا أعني التشبيه بالفعل دون من وقع عليه الفعل، هذا أمر مضطرب. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، التشبيه هنا للرؤية ولا للمرء بالمرئي؟ للرؤية بالرؤية، لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. فقوله كما كتب نقول هنا التشبيه المكتوب بالمكتوب ولا للكتابة بالكتابة؟ للكتابة بالكتابة، أي ككتابته. ولهذا نقول ما هنا مصدرية وليست اسما موضوعا. وقول على الذين من قبلكم، منين؟ من الأمم السابقة، يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم، كلهم كتب عليهم الصيام. ولكنه لا يلزم أن يكون صيامنا بوقت والزمن. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التشبيه فيه فائدة كاملة. الفائدة الأولى التسلية، فائدة الأولى التسلية والتأكد بمن سبق، حتى لا تقول هذه الأمة إن الله سبحانه وتعالى حملنا آثارا وأثقالا في هذا الصوت، لا سيما في أيام الصيف. ويقال اطمئنوا فالأمر كنتم مسبوقين به. ولا شك أن الإنسان إذا ذكر له من شاركه في أمر شاق فإنه يهون عليه. ودليل ذلك قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مستيقون، يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب. بينما في الدنيا إذا اشترك الناس في العذاب هان عليه. ولهذا قال الخنساء في رجاء أخيها فقط وما يكون مثل أخي ولكن يسل النفس عنه بالتأثم وكذلك كل الأخوان يكون إمام قبلك ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن يسل النفس عنه بالتأثم. فهؤلاء في النار ما ينفعهم بالتأثم في العذاب أن يهون عليه. كذلك هنا لما ذكر الله أنه فرض علينا الصيام بين أنه فرض على من قبلنا حتى نطمئن ولا نقول إننا حملنا ما لم تحمل الأمم السابقة. هذه واحدة. الفائدة الثانية لنا في ذكر كتابته على من سبقنا بيان أن هذه الأمة كملت لها الفرائض كما كملت للأمم السابقة. ولا ريب أن الصيام لله عز وجل من أعظم الفرائض، أن الإنسان يصرف شهوته وطعامه وشرابه أسهى ما تكون إليه لله عز وجل. ومن أجل هذا اختص الله ثوابه لنفسه، اختصه لنفسه، فقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. نعم.
5: يصير روحه يعني كفة زي الأمة الثانية لكن من الصلاة.
4: نعم.
5: يصير هذا كذا.
4: لا هذا مفهوم بليغ مفهوم على صحة النصر على صحة. كفة طاروس داود.
5: لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: في أيام معدودة. مثلا ماذا فرح على الصوم كل سنة صلنا سنة وعظام إن شاء الله تعالى. لكن أمر يعني يذكر العباد بأشياء حتى يهون عليهم الأمر وينقادون كمان.
1: من أول أمر هل صحى من الأمر الإنسان على المستوى كما تكون؟ لكن أول
2: أمر تتقون الله عز وجل. هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم. وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع وإلا ففيه مصالح بدنية واجتماعية. وأنا يؤسفني كثيرا أن يركز بعض الناس على فوائد الصوم البدنية والاجتماعية. أنا لا أقول لا تذكر لكن لا يركز عليها وكأنه ما شرع إلا لها، لأن هذا يذهب روح الصيام وهو التعبد لله به. فإذا قيل للإنسان أنت إذا صمت صار في هذا زوال للعضلات التي في بدنك من كثرة الطعام، وصار في هذا كذا وكذا من الفوائد الطبية، وصار في هذا أيضا تذكير لك بإخوانك الفقراء حتى تواسيهم بمالك وما أشبه هذا من أمور. أما نقول هكذا وننسى الأصل الذي من أصله الذي من أجله كتب الصيام وهو تقوى الله. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو الحكمة من الصيام. والتقوى فيه ظاهرة جدا، ولا حاجة إلى أن أأتي لكم بشاهد وأنتم تصومون رمضان وتفسدون بما يكون بنفوسكم من تقوى الله عز وجل في أيام الصوم. نعم، والإنسان بمجرد ما يقول لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك ملاذه لله، لا شك أنه يقول إذا تركت هذه الملاذ التي هي من مقتضى طبيعة وتحث عليها طبيعة حثا عظيما، نعم، فإن هذا لا شك أنه يكسب قلبه محبة الله وتعظيما له ونورا وإيمانا وطمأنينة. وهذا هو السر في قوله تعالى: لعلكم تتقون.
1: تعالى تتقون هنا مطلقة،
2: نعم،
1: فلم تخص
2: في تتعلم، نعم، لا، ما له وجه. لا، الصواب أنك لعلكم تتقون الله، لأن التقوى إذا أطلقت فهي هذا تقوى الله، مثل وتعاون على البر والتقوى وما أشبه. نعم،
3: يعني قد يقول قائل إن التقوى غالبا تكون في الإفطار أكثر منها الصيام، وذلك لأن الجسم عندما يكون نشيط يكون أخشع لله، وإذا كان يعني غير ذلك يعني ما في شدة أنه يكثر الذكر والعبادة.
2: ما جربت يا ولد؟ الشبع هو الذي يدعو إلى الأسر والبطن،
4: إلى النوم
2: وغير النوم. الإنسان إذا شبع واحد أول شيء ثاني،
3: خاصة إذا كان الجو حار.
2: لا، هو صحيح أنه يتعب، لا شك أنه يتعب، لكن هذا التعب وهذا الانكسار له تأثير على القلب، تأثير يعرفه أرباب السلوك. نحن ما نعرفه، إحنا يعني إلى المادة هقبوا منا إلى الروح، لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا، فله إصلاح عظيم للقلب إذا كان في الحدود الشرعية. أنا ما أقول موت روحك من الجوع لو أنك كنت صائم، لا، كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا الله، لكن له تأثير لا سيما إذا اقترن به أن الإنسان يشعر بأنه يتعبد لله، وهذا له فائدة عظيمة. طيب، ثم قال: أياما معدودات. أياما معدودات، أيام هذه مفعول لقوله الصيام، لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله ولا لا؟ هو مر علينا كلام مالك أو شو يقول؟
1: المصدر هذا كل عمل مضافا أو مجرد أو معاد.
2: نعم، أو معال، ما يخاف، يكفي أو معال إن كان فعل معال وليسمه إلى آخره. المهم هو الآن مع ألف، مع ال فهمت؟ فالصيام عمل في قوله أياما، يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة، كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة. وقوله أياما معدودات نكرة، والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون حسب السياق. لما

من صيغ جمع القلة، من صيغ جمع القلة، لأن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة، يعني فهي أيام قليلة. وصدق الله عز وجل قليلة إذا نسبت 30 يوم ل 360 يوم، نعم قليلة، نعم. ومع ذلك فيها هذا الفضل العظيم، أياما معدودة. ثم قال كالاستثناء من قوله كتب عليكم، لأن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المريض والمسافر والقادر والعاجز. لكن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من شرطية، وكان فعل الشرط، وفعدة الجملة جواب الشرط، وعدة مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى. ويجوز أن تكون مبتدأ خبر خبرا مبتدأ محذوف، والتقدير فالواجب عدة. نعم. وقول فمن كان منكم مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر، أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر. ولكن في هذا نظر، ووجهه أنه إنما استثني المريض لمشقة الصوم عليه. وعلى هذا فنقول من كان منكم مرضا يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم، أو يتأخر به البر، يعني ما شق عليه لكن يتأخر به البر، أو يفوت به العلاج، كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل 4 ساعات وما أشبه ذلك. فالمهم إذا كان للصوم تأثيرا على رحمه الله تأثيرا على هذا المرض بمشقة أو تأخر بر أو اختلاف في علاج فإنه يجوز له أن يفطر. أما مريض في ضرسه مثلا، ضرسه وصار معه كسل بسبب وجع الضرس ولكنه يتحمل الصيام بدون مشقة، نقول له أفطر؟ ما نقول أفطر. أو كان في أصبعه شوكة صار معه بعض الفطور من أجلها، نعم، لكنه لا يشق عليه الصوم، فهذا أيضا لا نقول له أفطر، لأنه لا داعي للفطر، فالمرض لم يؤثر عليه إطلاقا. فإذا قال قائل نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص، قلنا التخصيص مفهوم من العلة. وقوله أو على سفر، على سفر، ما قال أو مسافرا، مع أنه قال في الأول مريضا ولم يقل في مرض، فلا بد أن يكون هناك حكمة في اختلاف التعبير. فما هي الحكمة؟ الحكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله الإفطار ولو كان في وسط بلده، كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال إنه هو السنة، فإنه يظهر تماما معنى قوله أو على سفر، لأن المتهيئ للسفر المرتحل لو ما خرج وصار في سفر حقيقة فإنه على سفر. ولهذا يقول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفسادي، فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك. نعم الشاعر قوله إنا على سفر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قوله فعدة من أيام أخرى

0: هي على تحضير شيء محذوف، التحضير فأفطر عدة من أيام أخرى، فأفطر عدة من أيام أخرى، ثم عدة إما أنها مبتدأ خبره محذوف تقدير عليه عدة، أو أنها مبتدأ خبر، أو أنها خبر مبتدأ محذوف تقدير فالواجب عدة، أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى. طيب، قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب، هذا التشبيه لأي شيء يا مصطفى؟
1: تشبيه كتاب
0: إيه؟ وليس المكتوب المحفوظ؟
1: لا
0: ما نظيرها؟ أو هل هناك شاهد في مثل هذا التركيب يدل على ما قلت؟ إذا أنك تجلس هناك
2: مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر،
0: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فهنا قطع عن التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. طيب، قوله كما كتب، ما هنا؟
3: ما مصدرية،
0: مصدرية
3: نعم،
0: ولا تصبح موصولة؟
3: لا تصبح،
0: ما تصبح، نعم قوله لعلكم تتقون، لعل معناها أحمد
3: معنى لعل؟
0: نعم
3: تعليم،
0: تعليم يعني لأجل أن تتقون،
3: لأجل أن تتقون
0: أياما شرابة،
3: أياما تتقون
0: مفهول ليش؟
3: اللي كتب،
0: كتب لأن كتب نائب
3: صيام
0: مجهول،
3: الصيام
0: مفهول ليش؟
3: هو أصلا كتب مفعول الصيام،
0: مفعول الصيام، وهل الصيام ينصب مفعول به؟
3: لا، ما ينصب
0: لأنه صيام،
3: لا، شكل مفعول لفعل المحذوف،
0: وش التقدير؟
3: التقدير فعليه،
0: فعليه أيام تكون،
3: نباطنا، مجرد أو معه،
0: نعم. طيب، وهنا يحل محله فعل، إن كان فعل ما عن أو ما يحل محله، يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة، فهو إذن مفعول الصيام. طيب، ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أياما معدودة؟ عبد الله،
1: بيان من هذه الأيام يعني، أو لا ينصب الله تعالى لأن هذه الأيام لا تشمل السنة كلها، وإنما هي شيء قليل بالنسبة لهذه السنة.
0: إيش الحكمة من هذا؟ بس إنه يبين هي معدودات فقط. نعم،
3: تخفيف على العباد.
0: صح، تخفيف الأمر على المكلف. أنا ما أسأل لماذا كانت أياما، أسأل لماذا عبر بأيام، يقول هذا من أجل تخفيف الأمر على المكلف ليقبل. يعني كما لو أقول لك ما هي إلا أيام قليلة، أو ما هي إلا ليالي قليلة، ما أشبه ذلك. طيب، قوله فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هل المراد مطلق المرض؟ لا.
1: نعم،
0: هل المراد مطلق المرض؟
1: نعم.
0: أي مرض يكون؟
1: أي مرض، أي عذر، أي عذر، أي مرض،
0: إيه أي مرض يكون؟
1: إيه أي مرض،
0: أي مرض يكون؟ طيب، توافق؟
1: هو ظاهر القول هكذا، ولكن صحيح خلاف ذلك.
0: إيه، ولكن المراد ما نقول؟
1: المراد نعم، المراد إن هو الصيام الذي المرض يشك معه الصيام، أو يتأخر معه الشفاء، أو يعارض التأخر عفل عليه.
0: إيه، حسن، زين. وهذا الحكم، وهذا التقييد الذي قيدنا به الظاهر
1: يأخذ من العلة،
0: من العلة والحكم. تمام. قوله تعالى أو على سفر، ما هو السفر؟
3: السفر
2: وقفنا عند هنا، وقفنا عند أو على سفر،
3: بس أخذنا معنا أو على سفر.
0: طيب، ما أو على سفر؟ قوله أو على سفر، السفر جاء في القرآن وفي السنة، وجاء في القرآن بلفظ أو على سفر، وبلفظ وإذا ضربتم في الأرض وبلفظ وآخرون يضربون في الأرض وما أشبه ذلك. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى ولا رسوله مسافة ولا زمنا لهذا السفر، لا مسافة ولا زمنا. ومن أراد أن يتبين ذلك فليراجع، ما في القرآن إن السفر محدد بمسافة يقطعها الإنسان، وليس هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أناس مساحون يمسحون الأرض حتى يدركوا الذراع والشبر والأنملة وحبة الشعير وشعرة البردون، لأن عند الذين يحددون بالمسافة يحددون إلى شعرة البردون، يعني بحيث حبة رمل تفرق بين المسافر وغير المسافر، اللي من دون الحبة غير مسافر واللي من وراها مسافر. هذا يقول شيخ الإسلام ما هو واضح، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في مساحين يعرفون هذا التقدير في هذه المسافة، وهذا صحيح. كذلك أيضا لم يقيد السفر بزمن، لم يقيد بزمن، ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أقوال تبلغ نحو العشرة. ما هو السفر؟ أيحدد بالزمان أم يحدد بالمسافة أم يحدد بالعرف؟ شيخ الإسلام رحمه الله له قاعدة معروفة، وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ولم يحده بحد فإن الرجوع فيه إلى العرف، فما تعرفه الناس فهو انطبق عليه الحكم، وذكر منه السفر. قال: فما عده الناس سفرا بحيث يقال فلان سافر، بحيث يعد له الزاد والمزاد ويتهيأ له، فهو سفر، وما لا فلا. وقال بعض العلماء إنه إذا خرج ثلاثة أميال مطلقا وإن لم يسمى سفرا قصر. وقال آخرون إذا خرج ثلاثة فراسة، في حديث أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسة الشك من شعبة صلى ركعتين، صلى ركعتين. قال فعلى هذا يقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا خرج هذه المسافة فإننا نأخذ بها، نأخذ بها. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا حكاية لحال وقع، فلا ندري لو خرج أقل أو أكثر، أكثر على كل حال يقصر بلا شك لأنه من باب أولى، لكن إذا خرج أقل. ولكنك إذا تأملت لفظ الحديث وجدت أنه أقل من ذلك، ما الحديث يدل على أنه لا قص فيه، لأنه يقول إذا خرج ثلاثة، إذا خرج فمفهومه إذا خرج أقل فإنه لا قص. فنقول أقل شيء هي ثلاثة أميال أو فراسة، أيهما أحوط؟
3: ثلاثة فراسة،
0: ثلاثة فراسة، ثلاثة فراسة. لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه 16 فرسة، يرون المدة مسافة القصر 16 فرسخا، فما بلغها فهو قصر وما دونها فليس بقصر. وعلى هذا فنقول ما دامت المسألة ليس فيها حد بين شرعي فإنه إذا خرج هذه المسافة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بها ركعتين قصر، وما دونها محل شك. والأصل مش الأصل الإتمام، الأصل الإتمام فيتم، وما خرج عن الثلاثة فإنه يقصر، إلا أنه إذا لم يعد سفرا مثل رجل خرج لنزهة ثلاثة فراسخ ورجع من يومه فإنه لا يعد مسافر، حتى في العرف لا يعد مسافرا فلا يثبت له حكم السفر. لكن لو أن رجلا خرج ثلاثة فراسخ وأقام مدة في هذا المكان فإنه يعد مسافرا، فصار السفر الآن إما أن يكون بالمسافة وإما أن يكون بالزمن. حسب العرف. وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر، التعبير اختلف في قوله مريضا ولم يقل ومن كان فيه مرض، قال من كان مريضا، وفي السفر قال أو على سفر. ما هي الحكمة؟ قد يقال الحكمة والله أعلم أن المسافر قد تكون له حالة تشبه الإقامة، تكون له حال تشبه الإقامة، مثل ما لو أقام في بلد مستريح مطمئنا مستظلا، نعم، فهو في الحقيقة ما كأنه مسافر، لكنه إيش؟ لكنه على سفر، ما نيته الإقامة، مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنه قام في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة وقد أفطر حتى انسلخ الشهر كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في اعتباره في بلد مش يعتبر كانه مقيم، هو المقيمون على حد سواء، لكنه في الحقيقة على سفر، ما نيته الإقامة، نيته أن يبقى في هذا المكان لمدة بمقدار حاجته ثم يرجع. فهنا نقول إنه على سفر، هذه فائدة. فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه، يعني مثلا إنسان عزم على أنه يمشي بعد الظهر في رمضان، وهذا متهيئ، يهيئ عفشة، يحمل متاعه وما أشبه ذلك، يقولون وإن كان في بلده فإنه يجوز أن يفطر. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول إنه من السنة، إنه من السنة، لكن الحديث هذا فيه مقال عنه، لكن على رأي من أثبته يقول إن الإنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا، أصبح مفطرا. وهذا قالوا خير من كونه يصوم ثم إذا خرج أفطر، لأنه لم يدخل في العبادة أصلا. لكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول، على أنه لا يحق له الفطر إلا إذا خرج، على خلاف بينهم أيضا هل يجوز لمن سافر في أثناء اليوم وهو صائم أن يفطر أم لا. والصحيح أنه يفطر دلالة السنة على ذلك. وقوله على سفر فعدة من نعم
4: هل يفطر إذا تهيأ
0: إذا إيش
4: إذا تهيأ؟
0: لا ما أرى هذا، ما أرى هذا، لأن الحديث فيه مقال إن اسمه شيء والأصل وجوب الصوم، والحمد لله إذا خرج، ما دام إذا خرج له أن يفطر يخرج صائما وإذا شاء.
5: يتأخر السفر لسبب خارج عنه،
0: ربما يتأخر، نعم، خصوصا وقتنا الآن، لأن الآن الإنسان مربوط بغيره من سفر الأسفار، الأول واحد يحمل بعيره ويمشي، لكن الآن خصوصا في الطائرات مربوط بغيره. طيب بقينا قوله تعالى فعدة من أيام فعدة، معروف أن جمهور أهل العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن الآية على تقدير محذوف وهو فأفطر فعليه عدة، وقال أهل الظاهر إنه لا تقدير لأن الأصل عدمه، فإذا دار الكلام بين الحذف وعدم الحذف فالأصل عدم الحد. وعلى هذا فمن كان مريضا أو على سفر ففرضه عدة من أيام أخرى، ففرضه عدة من أيام أخرى، فلو صام لم يجزئ، لو صام لم يجزئ، لأن الله إنما أوجب عليه العدة من أيام أخرى، أخرى أي مغايرة لهذه الأيام، فعليه لو صام لم يجزئ. وهذا القول لولا وجود السنة لكان قويا، لقوة تعليله، ولكن السنة بينت أن الآية لا بد فيها من تقدير فأفطر، وذلك لأنه ثبت أن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولو كان الصوم حراما ما فعله الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد كان عليه الصلاة والسلام يصوم في رمضان كما في حديث أبي الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة
6: في سفر.
0: فهذا دليل على جواز الصوم في السفر. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم أيضا صام حتى جاء الناس إليه فقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل؟ فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظرون إليه، وأفطر في أثناء النهار. فهذا دليل على إيش؟ على جواز الصوم في السفر، وهو الحق، وهو الحق وليس بواجب، والحمد لله أن يفطر.
7: جواز الإفطار في أثناء النهار،
0: وهي دليل على جواز الإفطار في أثناء النهار. وقوله: فعدة من أيام أخر، أيام، ما قال من الأيام الأخر، أيام نكرة. فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام شتاء يجزي ولا لا؟
7: يجزي،
0: يعني أيام نكرة، أخر بمعنى مغايرة، من أيام أخر. وفيها إن شاء الله نتعرف الفوائد إلى أن الواجب الأيام دون الشهر. فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، لما أوجب الصيام قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. كأن هذه الجملة كأنها تفصيل لقوله: كتب عليكم الصيام، وأن الصيام على المطيق، إما أن يفتي وإما أن يصوم، والصوم خير له، صوم خير له. وقوله: على الذين يطيقونه، الطاقة في معنى القدرة، أي يقدرون عليه، هذا هو الصواب كما سأتي إن شاء الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: يطيقونه أن يبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم، حتى يصبح شاقا عليهم. فمعنى يطيقونه يطوقونه، أي يتكلفونه ويشق عليه. وقال آخرون: إن في الآية حذفا، والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وعلى الذين لا يطيقونه. وهذا القول أضعفه، لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي. الله يقول يطيقونه، وهذا يقول لا يطيقونه، وهذا تفسير المنفي بضده ولا يستقيم. أما من قالوا يطيقونه أي يبلغ طاقتهم حتى يشق عليهم، فهذا له وجه، لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه، يدل على ضعفه، بل وظاهر الآية أيضا يدل على ضعفه، لأن قوله في آخرها: وأن تصوموا خير لكم، يدل على أن هؤلاء يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع. وحديث سلمة بن أكوع في الصحيحين أنه أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويهتدي، ثم أوجب الله الصوم في الآية التي بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا هو القول الراجح، إن معنى يطيقونه أي يستطيعونه. فدية فدية هذه خبر ولا مبتدا؟
4: خبر
3: مبتدا مؤخر.
0: مبتدا مؤخر خبره
3: على الذين
0: وعلى الذين يطيقون وعلى الذين يطيقون. وقول فدية أي فداء عن الصوم يفتدي به عن الصوم. والأصل أن الصوم متعلق بك وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف بماذا؟ بطعام مسكين فدية. وقوله طعام هذه عطف بيان لقوله فدية لأنها تبينه. هذه الفدية طعام مسكين. طعام مسكين هل يوزع على الأفراد أو على الجملة؟ يوزع على الأفراد، يعني عليهم لكل يوم طعام مسكين، وليس المعنى عليهم طعام مسكين لكل شهر بل لكل يوم. ويدل ذلك القراءة الثانية في الآية طعام مساكين. طعام مساكين عرفتم؟ ومساكين جمع، فكما أن الأيام التي عليهم جمع فكذلك المساكين الذين يطعمون جماعة، لابد أن يكونوا جمع. وقوله فدية طعام مسكين فيها قراءات عندي، نشوف القراءة الأولى فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين. اختلفت عن القراءة اللي في المصحف وشوفوا الإضافة وجمع مساكين. فدية طعام فدية فدية فدية فدية طعام مساكين، هذه واحدة. القراءة الثانية فدية طعام مساكين توافق اللي بالمصحف، إلا أنها بالجمع. نعم إلا أنها بالجمع. ففيها إذن ثلاث قراءات: فدية طعام مساكين، وهذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه. كما أقول خاتم حديد أي طيب أي من حديد. فدية فدية طعام أي فدية من طعام المساكين. طيب أما القراءة الثانية اللي خلال المصحف فدية طعام مساكين، وهي علامة في المصحف، تكون طعام عطفيان، لكنها بينت أن المراد بالمسكين الجنس وأنه موزع على الأفراد وأن المراد فدية لكل يوم مسكين. وقوله طعام مساكين طعام بين نوعه؟ ما في بين قدره؟ بين جنسه؟
8: جنسه طعام
0: زي. لكن نوعه لم يبين ولا قدره. إذن نرجع إلى مسمى الطعام، إلى مسمى الطعام، فما سمي طعاما كفى. فإذا كنا في بلد لا يطعمون إلا اللحم، ناس ما عندهم إلا اللحم والحيتان على شاطئ البحر يأكلون من الطيور ومن الأسماك، وش يصير الطعام؟ أسماك لحم. إذا كنا في بلد لا يأكلون إلا الذرة، وكنا الطعام ذرة. إذا كنا في بلد لا يطعمون الشعير، لا يطعمون الشعير ما يجزي، فتبين بهذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما يجزئ في الفطرة. ثم يقولون الذي يجزئ في الفطرة كم من صنف؟ خمسة أصناف فقط، خمسة أصناف، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والعقل. نعم، لكن الصواب عموم الآية، ما سمي طعاما فهو كائن. المقدار، المقدار لم يبين، مقدار لم يبين. وعلى هذا لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأهم أجزأه. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما قبر صار يصنع طعاما فيدعو إليه 30 مسكينا، ويكفيه هذا عن صوم رمضان، لأن الله أطلق طعام. وقال بعض أهل العلم إنه لابد أن يكون الطعام مدا من بر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره. طيب، ما دليلهم على نصف الصاع؟ دليلهم على نصف الصاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة، قال لكعب بن عجرة حينما أذن له في حلق رأسه وهو محرم، أذن له في حلق رأسه وهو محرم، قال له أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. فتبالكم، قالوا فهذا تقدير من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مطلق في القرآن، اللي في القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك. فمن قال إن الآيات المطلقات تحمل على هذه الآية، نعم، مثل ما حملنا الآية المطلقة في تحرير الرقبة على الآية المقيدة بأنها مؤمنة، قالوا فحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في الوصف كحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في القدر، لأن حقيقة القدر وصف في الواقع. فأنا إذا قلت عندي بر قدره 10 أصواع وصفته ولا لا؟
8: نعم،
0: وصفته. كما لو قلت عندي بر طيب، قالوا فيحمل المطلق في جميع أنواع الطعام، نعم، إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن يدعوهم إليه يحمل على هذا المقيد. وأما الذين قالوا، وأما دليل المد من البر فدليلهم أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وإذا البر قد كثر فيها قال إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير، فعدل الناس في وقته عن إخراج الفطرة من صاع إلى نصف صاع، لكن معاوية رضي الله عنه عارضه من عارضه من الصحابة مثل أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه قال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما ذهب إليه أبو سعيد هو الحق في مسألة الفطرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين الفطرة من أصناف مختلفة، وقيد من تمر ومن شعير كما في حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأبو سعيد قال فرض، قال كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل. نعم، البر ما ذكر لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا، ما كان طعامهم العام، ولهذا ما ورد في السنة الصحيحة ذكر البر في مسألة الفطرة. وعلى هذا فنقول إذا الذين قالوا بأنه يجزئ المد أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه، خلوه من فعل معاذ رضي الله عنه. طيب الرز ما تقول فيه، أي يلحق بالشعير أم بالبر؟
8: حسب الطعام.
0: لا، إلا الذين يقيدون يقول مد بر أو نصف من تمر أو شعير.
9: لا بالبر، الشعير رخيص.
0: إيه، أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولى به لسهولته، سهولته أسهل من البر. أولى أسهل وأكثر فيما أظن.
4: لا كلهم متوسط.
0: هلا نشوف. ها الآن إذا حطيتك مد من من من الرز في قدر وطبخته كم يصير من مد؟
7: يصير مدين.
0: يصير مدين وأكثر. أكثر من مدين. نعم. لكن حط لك حب من البر ما يشبه هذا الشباب. وحتى لو طحنته ما يكون يبلغ هذا المبلغ. ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة. هذا الأرض البر ما يمكن تأكله إلا أنت طاحن وعاجن كذا ومرصع ولا. لكن هذا صلح الموجبه الركب بس ما يبي شيء. هنا نعم
10: بعض الأماكن لا يجد الإنسان ناس ينتفع من أنواع الأطعمة وش أعطته حتى أردب من البر ما ينتفع.
0: وش البر؟
10: ها؟
0: وش ينتفع به؟
10: ينتفع بمال يريد يأخذ مال.
0: آه قروش يعني.
10: أيه.
0: وش فيه قروش؟
10: يعني ينتفع بها هو الأكل عنده ما.
0: وش فيه؟
10: يعني أنت لا تجد مساكين في المكان نفسه.
0: أهم ما يكون الأكل. ولهذا يقدم الإنسان سد الجوع عن سد العرض.
10: يعني إنسان مثلا في ليس في بلده غريب مثلا في بلاد أجانب وكذا ما ما يجد فقراء يعني يحتاجون طعام كيف يفدي يعني؟
0: هل بيعطيهم قروش يعطيهم طعام؟
4: يستحون ما ياكلون
0: طعام. طعام
10: هو
0: ادور
10: طعام
0: ادور طعام اللي هم ياكلون مش احسن
10: طعام. يشق عليهم نجد الفقراء يعني.
0: طيب افرض انه ياكل
10: يعني غالب اهل البلد تجدهم لا يكلوا مسلمين
0: انه ياكل سندوش اصلح له سندوش واعطيه. يعني شيخ الاسلام يرى انه يجوز انه يطعم من الخبز.
10: اي بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ.
0: لا لا غير المسلمين لا.
10: طيب هو يشق عليه النجد في ناس في بلاد الاجانب يعني.
0: مثل هذه مثل هذه نقول مثل الزكاة تدفعها في بلاد أخرى من بلاد المسلمين المحتاجة توكل أحد.
11: الطعام هو عمل بالرزق عليه أو لأنه رزق كثير.
0: ها؟ كيف؟ كيف؟
11: الطعام بالرزق.
0: إيه.
11: ليس كالرزق بفرق كبير.
0: من جهة إيش؟
11: جهة الطعام والنفع.
0: إيه.
11: هذا لما طيب صح عن عندنا قريب مشويات كثيرة.
0: إيه.
11: كان عنده
0: المهم انه بالنسبه للطعام العام الطعام العام لا شك ان هذا اثر
7: ما يؤخذ من اثر انس ان القضاء 30 يوم
0: لا لا يحمل على انه انه الشهر اللي كان يطعم به انه 30 يوم
7: يصير اكثر على الشهر 29 يوم
0: لا ما هو بارك الله
11: تركنا موضوع معلق
0: وهو
11: اي مرات يجاوب عن من عاد
0: خصص يعني أطلاقنا
11: مقيد
0: بالبلاد الأخرى ومن راجع مقيد أيه نقولنا سنسة الطعام
11: في مسألة الطعام
0: في حديث
11: كعب بن عوجرة
0: على آية اللي أظهر لي أنا في مسألة الطعام إن المطلق يبقى على إطلاقه. المطلق يبقى على إطلاقه لأن آية الفدية في الحج لها أبدال رفيعة وهي النسك مثلا. فالنسك لا شك انه يطعم اكثر من 10 مساكين. الظاهر والله اعلم ان تلقى هذه على ما هي عليه على اطلاقه. وقوله تعالى مساكين او مسكين قراءه المراد به من لا يجد شيئا. من لا يجد شيئا يكفيه لمده سنه فيدخل في هذا التعريف يدخل فيه
10: الفقير.
0: وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين. أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا فالفقير أسوأ حالا من المسكين أشد حاجة. يعني الفقير هو الذي لا يجد النصف والمسكين هو الذي لا يجد الكل. يعني يجد النصف لكن لا يجد الكل. طيب إطعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له.
10: طيب في كثير بيسألوا عن هل يعني يجزئ الأيام جملة واحدة يعني 30 يوم يجزئ بهم في يعني يخرجهم دفعة واحدة أو لشخص واحد؟
0: لا لشخص واحد ما يمكن لأن أنا جمع.
10: من كثير من الناس يشق عليهم يدور كل يوم على مسكين ما يجزئ.
0: لا لا مو لازم. يعني ممكن يشوف مثلا 3 بيوت أو 4 بيوت فيها هذا العدد ويعطيه. أفرض فيه بيت كبير مثلا هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية هذا بيت عمال فيه 30 فقير كلهم فقراء، نعطيهم نطبخ لهم طعام ونرسلهم يأكلون.
10: لا كثير الشيخ تشوف من الطيب مساكين.
0: ها؟
11: تجي مشكلة العمال ما يصلون.
10: لا في في اماكن الشيخ عندنا من الناس لا يعرفون مساكين بالمره
11: مجموعه عمال مش قادرين
0: عصر والله فهمت. لكن الاصل في المسلم العداله، الاصل في المسلم العداله هو انه يصلي الا اذا تبين.
12: تطوع فعل الشرط وجوابه
7: فهو خير،
12: وقوله خيرا ايش محل من الاعراب؟ ايش اللي ناقصه؟ نعم طيب. الان فمن تطوع تطوعا خيرا او من تطوع خيرا على ان نجعل، تطوع بمعنى فعل فتكون خيرا مفعول به، او نجعل فمن تطوع طلبا للخير فتكون مفعولا من اجله. والمعنى على كل التقديرات المعنى واحد، يعني فمن فعل الطاعه يقصد بها الخير فهو خير له. ومعلوم ان الفعل ما يكون طاعه الا اذا كان موافقا لمرضات الله عز وجل، بان يكون خالصا لوجهه موافقا لشريعته، فان لم يكن خالصا لم يقبل، وان كان خالصا على غير الشريعه لم يقبل، لان الاول شرك والثاني بدعه. وقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهو خير له من اين؟ يعني بمعنى هل نجعل خير اسم تفضيل؟ اسم تفضيل، يعني خير له من سواه، او نقول ان هذه خير اسم دال على الفضل مجردا عن التفضيل، لان ما عندنا الان مفضل ومفضل عليه. يحتمل ان يقال فمن تطوع خيرا فهو خير له ممن من عدمه، لكن كان هذا المعنى ضعيف، لأن كون اللي تطوع خيرا خير له من عدمه أمر معلوم، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نعم، لكن الظاهر والله أعلم أنها بيان لأن هذا خير فقط مطلق، وأنه مجرد عن اسم التفضيل اللفظي. فمن تطوع خيرا فهو خير له، ويدخل في هذه الخيرية أنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، هذا واضح أن المراد بالخير هنا التفضيل، يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية. وهذا يمثل به النحويون للمصدر المؤول للمبتدأ المؤول، فإن قوله وأن تصوموا أن مصدرية، وتصوم فعل مضارع، والمبتدأ ما يكون إلا اسما، لكن هنا مؤول ولا لا؟ والتقدير وصيامكم خير لكم، وصيامكم خير لكم. طيب سؤالك
13: قول خير من حسن قول مطلق،
0: ها؟
13: قول مطلق
0: أي
13: تطوع خيرا
0: إيش قل
13: قل لأجل
0: أي مفعول به مفعول مطلق. نعم وأن تصوموا خير لكم يعني من الفدية. وقوله إن كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة، والمعنى إن كنتم من ذوي العلم تفهموا، وإن هنا ليست شرطية فيما قبلها، يعني ليست وصلية كما يقولون، يعني
12: يعني معناه ليس خيرا لنا إن علمنا فإن لم نعلم فلا خير، فإنه مستأنف، ولهذا ينبغي أن تقف خير.
14: استدل بها على حكم الكبير والشيخ، الشيخ والشيخ لا يطيقان الصيام، قال يطعمان عن كل يوم مسكين. نعم، ابن عباس استدل بهذه الآية على أن الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم عن كل يوم مسكين. فوجه استدلاله رضي الله عنه هو أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الإطعام عديلا للصيام فخير بينهما، كان العجز عن الصيام وش يعين؟ يعين الإطعام، لأن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصيام عند القدرة عليه. فعلم من هذا أن من لا يقدر على الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأتي بما جعل عديلا له وهو الإطعام. وهذا من فقهه رضي الله عنه، هذا من فقه. طيب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، من حيث الإعراب كيف نعرفها؟ وش نعرف أن تصوم؟ اعرف تفصيل. حرف مصدر ينصب أن، حرف مصدر ينصب ينصب المرأة. طيب تصوم نصب بأن وعلم في نصبه. نعم، والواو وأن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر مبتدأ خير في ظهر في آخره. طيب قوله تعالى إن كنتم تعلمون، هل هو قيد في الخيرية ولا ماذا؟
7: كنت تعلمون
14: خير لكم إن كنتم تعلمون.
7: يعلمون الناس لا تعلمون،
14: يعني فإن لم تعلموا فليس خير لكم.
7: لا
14: أجل كيف
7: إذا لم أكن أعرف يعني.
14: لا هم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون،
7: بعضهم
14: يعني يعلم. إذا قلنا إن هذا الشرط عائد على الجملة التي قبله صار المعنى أنه خير لنا إن علمنا، فإن لم نعلم فليس خيرا لنا.
7: نعم شرط الخير،
14: شرط الخير يعني فإن لم نعلم فليس خيرا. أجل كيف نقول في هذه الجملة الشرطية؟
7: إذا تحقق فيها مصاب فهو خير العام، إذا ما صام
14: جملة مستأنفة مستقلة صح، ما هي قيد في التي قبلها؟ ليست قيدا بل هي مستقلة، يعني إن كنتم من ذوي العلم نعم فاعلموا أن الصوم خير، فاعلموا أن الصوم خير. وليس المعنى إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خير، لا فاعلموا. وهذا نشوف الآية الآن وش فيه من فوائد، لأن ما كتبنا
7: تفسير
14: تعلم
7: تفسير
14: لا عشان ما نكمل فوائد.
11: ما كمل.
14: يعني كملنا آيات الوصية. طيب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية الصيام، لأن الله تعالى صدره بالنداء، وأنه من مقتضيات الإيمان، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين، وأن تركه مخل به، لأنه إذا كان من مقتضياته فتركه يخل به نقص فيه. ويستفاد من الآية الكريمة فرضية الصيام منين؟
15: كتب.
14: لقوله كتب. ويستفاد منه أن الأمم السابقة تصوم من قوله كما كتب على الذين من قبلكم. ويستفاد به استعمال تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به. تؤخذ كما كتب على الذين من قبل. ويستفاد من الآية أيضا فضل هذه الأمة، حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجات الكمال، كما ترقى إليها من سبقه. نعم. ويستفاد من هذه الآية الحكمة في إيجاب الصيام، قوله لعلكم تتقون. ويستفاد من الآية الكريمة فضل التقوى، وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها، لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية، إذن فهذه الغاية غاية عظيمة، ينبغي الإنسان أن يسلك السبل الموصلة إلى التقوى. وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى، وهي اعتبار الذرائع، يعني ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء. فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة، ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الفتن، لا ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يكلمها كلاما يتمتع به معها. لماذا؟ لأنه يؤدي ويكون ذريعة إلى الفاحشة، فيجب اتقاء ذلك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه لئلا يقع في فتنته. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه، حكمة الله عز وجل، يستفاد منها حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات، بتنويع العبادات، لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن يستفاد منها حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات، بتنويع العبادات، لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة، منها ما هو مالي محض، ومنها ما هو بدني محض، ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي، ومنه ما هو فعل، ومنه ما هو كف. فالصوم ما هو؟ كف عن المحبوبات، كف عن المحبوبات، والكف عن المحبوب قد يكون أشق من طلب الفعل، أليس كذلك؟ يمكن بعض الناس لو تطلب منه يفعل أشياء فعل، لكن ما يستطيع أن يكف عن محبوباته. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في التكليف وتعبده عباده سبحانه وبحمده، أنه نوع لهم العبادات لأجل أن تحملهم، ربما يكون الإنسان كريم، يكون الإنسان كريما فيكون

0: بذل الزكاة عليه من أهون ما يكون. قول حينئذ ما يحصل الامتحان الكامل بإيجاب الزكاة، ربما يكون عند الإنسان رياضة نفسية، رياضة نفسية فيهون عليه أن يصلي وأن يتوضأ وأن يغتسل في الليالي الباردة وما أشبه ذلك. قد يكون عند الإنسان صبر عن المحبوب يهون عليه الصوم، يقول أصوم شهر ولا أدفع 30 ريال، نعم، لأن المال يحبه حبا شديدا، والصوم يقول ما يهم، ما هو إلا أني أقدم الغد شوي وأخر العشاء، بسيط، ولكن إياك أنك تأخذ من 30 ريال. واضح؟ فالناس يختلفون، ولهذا غلط من أفتى بعض أهل العلم حيث وجب عليه كفارة فيها صوم وعتق، فقال له صم شهرين متتابعين ولا تعتق. لماذا والعتق مقدم على الصيام؟ قال لأن هذا الملك لو قلنا له أعتق رقبة يعتق 10 رقاب ولا يصوم يوم، أحب إليه من صيام يوم. حنا ألزمناه بهذا لأنه أغلط في حقه، لكن هذا النظر غير صحيح، لأنه في مقابلة النص فلا يقبل. أنا أتيت بهذا لأجل أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تنويع التكليف للعباد. فهذا الرجل مثلا الملك يمكن يهون عليها أن يبذل أموالا كثيرة في الزكاة، لكن يشق عليه أن يصوم، ولهذا أفتي بأنه يصوم بدل العتق. لكن الله عز وجل جعل العبادة حقيقة امتحان للعبد. والعجائب في زماننا هذا أننا نصبر على الصيام، يعني ومنا من لا يصبر على الصلاة، تجد يصوم رمضان لكن الصلاة ما يصل إلا من رمضان إلى رمضان إن صلب في رمضان، نعم، وهذا لا شك خطأ في التفكير، خطأ في التفكير. لكن الصلاة حيث أنها تتكرر كل يوم صارت هينة على الإنسان، والصوم نعم يكون عنده صعب. ولهذا إذا بغوا يلمون شخصا يقول هذا مهو بصوم ويصلي، فيبدأون بترك الصوم. وهذا من السفة. طيب نرجع إلى الآية. ومن أياما معدودات إلى آخره.
1: تقول وما يقلون أخيام لا
0: لا لا يخل من يا أيها الذين آمنوا ما يصوم إلا المؤمن، لأنه هم مقتضيات الإيمان. نعم حكمة التشريع. نعم يستفاد منها أيضا حكمة التشريع مما ذكرنا هذا. نعم
2: سمعت شيخ بلحر من قصة الملك تعالى.
0: نعم
2: فلن لا بالمصالح المفسدة.
0: أي صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. والمصالح المرسلة لا نرى إثباتها، لأن المصالح المرسلة المصالح المرسلة إن كانت مصلحة حقا فالإسلام قد اعتبره، وإن لم تكن مصلحة فالإسلام لم يعتبره. هذا الرجل لاحظ إن نكلف الرجل هذا بالصيام، لاحظ هذا، لكن ما لاحظ أننا نفك رقبة من الرق. فك الرقاب من الرق من أفضل الأعمال. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ ما هي؟ فك رقبة.
2: بس هو نظر أنه أزجر النفس.
0: لا أبدا، لكن هذا أنفع.
2: كثير عنده هذا، يعني أزجر النفس.
0: صحيح، لكن هذا أنفع. هو زجر نفسه إذا لم يكن عنده خوف من الله إلا بالعقوبة أو الكفار والشفاية. لكن هذا أنفع. والله حكيم جل وعلا. هذه أنفع للعبد. والمهم أن المصالح المرسلة التي ذكرها بعض الناس من الأدلة ما لها معنى. هي في الواقع إن كانت مصلحة معتبرة في الشرع قدرتها بها، وإن لم تكن مصلحة فالشرع قد ألغاه. وليس مخالفة الشرع، وليس في مخالفة الشرع مصلحة أبدا. طيب قوله تعالى أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يستفاد من هذه الآية أن الصوم أيام قليلة، أيام معدودة، ويستفاد منها أيضا سلوك الأساليب التي تهون على المرء ما يتوقع مشقته عليه. كيف ذلك؟

0: رحمة الله عز وجل بعباده. أولا لقلة الأيام، ما فرض علينا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، إنما فرض أيام معدودات هي شهر، شهر رمضان كما سيأتي إن شاء الله. ومنها أيضا من إثبات الرحمة قوله ومن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا. ويستفاد من ذلك من الآية الكريمة أيضا جواز الفطر للمرض. طيب، ألا يستفاد منها الإيماء إلى أن الفطر أفضل؟ عدة من أيام أخرى، فتح الله الباب، ما قال فلا يصوم، بل قال فعدة من أيام أخرى، فهذا كأنه فتح باب للمريض أن يفطر. واعلم أن المريض بالنسبة للفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أن لا يتأثر بالمرض، قصد الصوم، أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا ولا يشق عليه الصوم مع مرضه، فهنا يصوم ولا يفطر؟ يصوم، يجب أن يصوم. ثانية أن يشق عليه الصوم، لكنه ما يضره، فالصوم هنا مكروه، يكره أن يصوم مع المشقة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بما رخص الله له فيه، لأن هذا الإشقاق على النفس مع ترخيص الله عز وجل كأنه ينبئ عن كون الإنسان غير قابل لهذه الرخصة، غير قابل. وقد قيل إن اللئيم من يرد الكريم، والكريم يحب أن يأخذ الناس برخصه، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن يرد رخصه. الحالة الثالثة أن يتضرر بالصوم، المريض يتضرر بالصوم، كما لو كان مريضا بالكلى التي تحتاج دائما إلى الماء، فهنا يحرم عليه الصوم، لا يجوز له أن يصوم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم،
1: قولك إن كريم يرد،
0: إن اللئيم من يرد الكريم،
1: كيف بين هذه وبين صيام الرسول بعض الصحابة في السفر؟
0: لا، ما جينا للسفر إلا أنت،
1: أو هذا في المريض؟
0: هذا في المريض. طيب، يستفاد من الآية الكريمة جواز الفطر في السفر، جواز الفطر في السفر، واضح الثلاث من الآية. طيب، ويستفاد منها أيضا الإيماء إلى أن الفطر أفضل، لقوله فعدة من أيام أخرى، لكن هذا ليس بصريح في الآية، ولذلك ورد في السنة في الصوم في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وكان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وحينئذ نقول إن الصوم في السفر ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: الأول أن لا يكون فيه مشقة إطلاقا، يعني ما فيه مشقة تزيد على صوم الحضر، هذا المقصود، إلا فيه مشقة، إذا في أيام الحر يكون فيه مشقة، لكن مشقة تزيد على صوم الحضر، ففي هذه الحالة نقول الصوم

0: صوم أفضل، وإن أفطر فلا حرج. ودليله دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد كراهة الصوم في السفر حتى في هذه الحال، وقالوا لا ينبغي أن يصوم، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى. ومذهب الظاهرية تحريم الصوم، وأنه لو صام لم يجزه، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى، فجعل الواجب عليه عدة من أيام أخرى. لكن هذا القول ضعيف جدا، وكذلك المشهور من ابن أحمد ضعيف. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم لكن مشقة محتملة، فهنا الأفضل الفطر. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فهمتم؟ طيب، فنفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام البر. وهنا نقف عند هذا الدليل وهذه الحال. من المعلوم في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا مش قال ليس من البر الصيام في السفر عام، والسبب خاص. والمعروف أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما هو الجواب عن هذه القاعدة مع هذا الحديث؟ ونحن نقول أن الصوت في السفر أفضل إذا لم يشق. نقول إن معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المراد الخصوص العيني، الخصوص العيني لا الخصوص الوصف. فأما الخصوص الوصف فإنه معتبر بلا شك. فمثل هذا الرجل الذي ظلل عليه، ما نقول ليس من البر صوم في السفر لك أيها الرجل فقط. لو قلنا بذلك لكان لخصصنا العام بسببه، لو قلنا بذلك لخصصنا العام بسببه. لكننا نقول إن الخصوص الوصفي لا بد أن يقيد به العموم، فيكون المعنى ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حاله كهذا. فإذا جاءنا زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره كلهم يشق عليهم الصوم كهذا الرجل، قلنا ليس من البر أن تصوم. فإذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا لهذا الرجل، قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، وقد نبه إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث في العمدة، وهي قاعدة حقيقة لمن تأملها، إن العموم عموم وصفي وعموم شخصي. فهنا العبرة بعموم اللفظ باعتبار الوصف، باعتبار الشخص، أما باعتبار الوصف فإن الحكم يتعلق بسببه الذي من أجله شرع الحكم.
1: نعم.
0: على كل حالة أصلا ما يمكن إلا بالدليل. إذا قيل ليس من البر الصيام في السفر فهنا نعرف السبب اللي من أجله صدر هذا العموم، وهو المشقة. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر في حال المشقة. نعم، لا حتى وإن لم نجد حتى وإن لم نجد، ما دام عرفنا أن علة الحكم هو هذا المعنى فإننا نقيده به. طيب، مريضا أو على سفر، يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن الحكم معلق بما يسمى سفرا بدون تقييد. من أين تؤخذ؟
2: ذكرت رأينا لا يكون في مشقة ولا شقة عليه، شقة محتملة.
0: الحالة الثالثة، هو الرأي الثالث. الحالة الثالثة أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة لا تحتمل، فهنا يتعين الفطر. يتعين الفطر، ودليله ما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مكة، أتاه أصحابه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. والمعصية ما تكون إلا في فعل، إلا في فعل المحرم. فإذا كان هذا الرجل شق عليه الصوم في السفر مشقة شديدة فإنه يجب عليه أن يفعل. لماذا لا يفعل؟ لماذا يتعب نفسه ويشق على نفسه والأمر فيه ساعة؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن السفر الذي يباح به الفطر غير مقيد بزمن ولا مساحة. قول من الإطلاق أو على سفر أو على سفر. لكن قال بعض العلماء لا بد أن يستغرق سفره يوما، لا بد أن يستغرق سفره يوما، لأن أقل فطر يمكن ما هو اليوم، أقل فطر يمكن هو اليوم، فلا بد أن يكون هذا السفر مستغرقا لليوم. فمن أراد أن يسافر مثلا إلى الرياض في أول النهار ويرجع في آخر النهار فإننا نقول له لا تفطر، لا تفطر، لأن هذا أقل مما أبيح لك. أبيح لك أن تفطر رمضان، وهنا هذا بعض اليوم لا يسمى صوم. وهذا الحكم واضح جدا على قول فقهاء الحنابلة الذين يقولون من علم أنه يقدم غدا لزمه الصوم. يقولون رحمهم الله إن الإنسان إذا علم أنه يقدم غدا، مثل أفرض أنك أنت في مكة تعرف أنك بكرة تسافر إلى بلادك وتتصل بلدك قبل غروب الشمس، يقول يجب عليك أن تصوم وأنت في مكة لأنك ستقدم إلى بلدك. نعم، وهذا في الحقيقة عكس من يقولون إنك تفطر حتى ولو قدمت البلد. كان في رأي بعض العلماء أن المسافر إذا قدم مفطرا جاز له أن يستمر على فطره، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعي على أنه يفطر، أنه يفطر إذا قدم الإنسان إلى بلده وهو مفطر فإنه يبقى على فطره. وذكروا في ذلك أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، ومعنى من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخره. نعم، ومثله أيضا المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار فإنه لازمها الإنسان. وعلى هذا لو قدم المسافر إلى البلد مفطرا ووجد زوجته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم، يجوز له أن يجامعها، يجوز أن يجامعها لأنه لا يجب عليه الإمساك ولا عليها.
3: الله تعالى أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا اللي وقفنا عليه في المناقشة. يعني وقفنا على شهر رمضان. طيب، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر، الشهر هو مدة ما بين الهلالين، مدة ما بين الهلالين يسمى شهرا، وسمي بذلك لاشتهاره. ولهذا اختلف العلماء، هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى، أو أن الهلال ما رؤي واشتهر؟ والصواب الثاني، وأن مجرد وجوده طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى ويتبين ويشهد. وقول شهر رمضان هذا من العلم المضاف، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه، ورمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، العلمية وزيادة الألف والنون، مأخوذ من الرم. واختلف لماذا سمي برمضان، فقيل لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب أي يحرقها، نعم. وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان، وهذا أقرب، لأن الظاهر أن هذه التسمية كانت قبل الإسلام، كانت قبل الإسلام. وقول الشهر رمضان يجوز أن تقول شهر رمضان، ويجوز أن تقول رمضان كما تذكر في الفوائد إن شاء الله. يعني أسماء أما تعينها فإنها من الله، تعينها من الله، وأما الأسماء في اصطلاحية سميتها. وقوله شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خبر مبتدأ محذوف، تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان، نعم هي شهر رمضان. وقوله رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي صفة الشهر فمحلها الرفع رمضان، نعم هي شهر رمضان. وقوله رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي صفة الشهر فمحلها الرفع. وقولها الذي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله تعالى فيه. وقول فيه القرآن، القرآن هل المراد به الجنس فيشمل بعضه، أو المراد به العموم فيشمل كله؟ قال بعض أهل العلم إنه إن أل العموم فيشمل كل القرآن، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين. وعلى هذا القول يشكل الواقع، لأن الواقع أن رمضان أن القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة في جميع الشهور، ولكن أجابوا على عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن
0: نزل منا من

0: البيت المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأثر ضعيف، ولهذا الصحيح أن أل هنا للجنس وليس في العموم، وأن معنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ إنزاله، كقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر. وقوله أنزل فيه القرآن، أنزل معروف من نزول يكون من فوق من أعلى، وذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه. وقولها القرآن، القرآن مصدر مثل الغفران والشكران، الغفران بالضم والشكران بالضم والقرآن بالضم، كلها مصادر، لكنه بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. قيل إنه بمعنى اسم المفعول أي المقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل أي القارئ يعني الجامع، لأنه من قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها مجمع الناس. ولا يتنافى أن نقول إنه من هذا ومن هذا، يعني بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. وقوله القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى من الهداية وهي الدلالة، من الهداية وهي الدلالة، فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينه ودنياه. وقوله هدى للناس عامة، كل الناس يهتدون به، المؤمن والكافر يهتدون به الهداية العلمية، أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين كما في أول السورة، هدى للمتقين، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وهو للناس عموما هداية علمية. وقوله هدى، كلمة هدى هذه هل هي مفعول من أجله أو حال من القرآن؟
1: حال.
0: إن كانت مفعول من أجله فالمعنى أنزل لهداية الناس، وإذا كانت حالا فالمعنى أنزل هاديا للناس، هاديا للناس، وهذا أقرب لقوله وبينات من الهدى والفرقان، وبينات فهو هدى وبينات. وقوله للناس، الناس تقدمنا كثيرا أن أصلها الأناس، ومنه قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم جويهية تصفر منها الأنامل، وكل أناس سوف تدخل بينهم جويهية تصفر منها الأنامل، لكن بكثرة استعمالها قدرت همزة لأن فقيل الناس، والمراد بهم البشر، المراد بهم البشر، لأن بعضهم يقنص البعض ويستعين به. وقوله وبينات معطوفة على هدى، بينات من الهدى والفرقان، يعني أنه ليس هداية دلالة فقط، بل هداية مع البراهين، لأن البينات هي البراهين والأدلة، وذلك لأن طريق الهدى قد يكون يبين الطريق فقط، لكن ما يأتي بالحجة والبراهين الدالة على صدقه. فالقرآن جامع بين الهداية وبين البراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. وقوله من الهدى والفرقان هذه صفة لبينات، يعني أنها بينات من هذا النوع من الهدى، هو السلام والإرشاد، والفرقان، الفرقان مصدر أو اسم مصدر فرق يفرق تفريقا وفرقانا، فهو أي القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والخير وبين حزب الله وحرب الله وبين النافع والضار، فرقان في كل شيء، فرقان في كل شيء. ولهذا الموفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في ما دل عليه القرآن. والإنسان الذي في قلبه زيق والعياذ بالله يشتبه عليه الأمور ولا يستطيع أن يفرق بين الأمور المتشابهة وبين الأمور المختلفة، تشتبه عليه الأمور وتنضبط فلا يفرق بين مختلفها ولا يجمع بين ما توافق فيه أو ما وفقه. وقوله وبينات من الهدى والفرقان، من جملة الفرقان أنه يفرق أيضا بين الثواب والعقاب. ولهذا في الغالب أن الثواب يأتي مفصلا والعقاب يأتي مجمعا، ما نقول دائما لكن في الغالب. إذا رأيت مثلا هل أتى على الإنسان حين الدهر قال فيها الله عز وجل إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، بس وأهل الجنة.
1: وقد أنشد بعض الناس في هذا بيتا، من يحفظه؟ يعني مثل الماء، ما سهل جدا.
2: وبجامد وبما وقد وبلن
1: صح؟
2: إيه.
1: لا ما جاء وبقد، وبما وقد مثل وبقد وبما وقد وبلن والتمثيل اسمية طلبية، هذه لمعنى طلبية فليصم. واللام لام الأمر فليصم، وسكنت لوقوعها بعد الفاء، وهي تسكن يا حسين إذا وقعت، لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد
2: الفاء.
1: أين؟
2: ثم
1: نعم وأو. طيب عيسى
3: الواو.
1: الواو صح. طيب نبي شواهد على هذا. نعم
2: وثم
1: وفليصم. طيب هذه كلام الأمر إذا وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة تسكت، بخلاف لام التعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعدها. ولذلك يغلط كثير من القراء في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، بعضهم يقول وليتمتع، وهذه على جعل لام التعليل ما يكون فتقول وليتمتع. قال فمن شهد منكم شهرا فليصمه، شهد بمعنى شاهد، هذا قول، وشهد بمعنى حضر، هذا قول آخر. فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهر، لأن الشهر قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين، والمدة تشاهد ولا ما تشاهد؟ ما تشاهد، المدة زمن مو بشاهد. طيب وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن حضر الشهر فليصم. يرد فيها اشكال ولا ما يرد؟ ما يرد فيها اشكال. على القول الاول الذين قالوا المراد بشهد من الشهاده لا من الشهور الذي هو الحضور، قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف، أي فمن شهد منكم هلال الشهر، هلال الشهر فليصوم، أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله، من باب التجوز بالشهر عن هلاله. ولكن القول الثاني أصح، أن المراد بشهد حضر، نعم المراد به حضر. ويرجح هذا أمران، أحدهما لفظي، وهو أنه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجوز. أولا. ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال، مثل المناطق القطبية ما فيها هلال، يمضي عليهم شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاهد الهلال. فعلى هذا لو علق برؤية الهلال معناه ذلك ما يصومون. فإذا قلنا شهد بمعنى حضر والموجود رؤية الهلال، إن صار هذا عاما، فيقال هؤلاء ما دام من الشهر والزمن يشهد بمعنى حضر، فيقدر زمنه لهؤلاء إما باعتبار خط الاستواء، أو باعتبار عرض مكة، أو باعتبار أقرب البلاد إليه، على ثلاثة أقوال. والمسألة كلها اجتهادية، والأقرب أنه يعتبر أقرب البلاد إليه، يعني من ناحية جغرافية هذا هو الواقع. طيب، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أيضا تؤيد القول الثاني أن المراد شهد يعني حضر، لأن الهلال لا يصام، والذي يصام الشهر. وقوله فليصومه هذه منزلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، بأنه يصوم نهاره وليس يصوم جميعه، إذ أن محل الصوم هو النهار فقط، والنهار. لكن أول ما فعل الصوم كان الإنسان إذا نام أو صلى العشاء الآخر فإنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني، ولكن الله يسر وخفف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير الآية. نعم
3: يا شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا،
1: نعم
3: ما يؤيد القول الأول؟
1: ما يؤيد لأن الرسول بس بين الميقات فقط، بين الوقت يكون ابتداء الصوم من هذا من دخول الشهر. وقوله فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه جملة سبق، لكنه أعادها لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكانت الآية هذه ناسخة لما قبلها. قد يظن الظان أن المريض أنه نسخ حتى فطر المريض وفطر المسافر، فأعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام فإنها باقية، وهذا من بلاغة القرآن. وعليه فليس هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست تكرارا محرما، بل تكرارا لفائدة، لأنه لو قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه ولم يقل ومن كان لكن ناسخ، لكن ناسخ عاما. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم الكلام عليها إعرابا ومعنى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا تعليل لقوله ومن كان مريضا أو على سفر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واعلم أن قوله يريد مأخوذ من الإرادة، فعل مضارع من الإرادة، فالله تعالى يريد. وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية ما يتعلق بتقدير، والإرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه، ما يتعلق بشرع. ما معناهما؟ معنى الإرادة الشرعية معناها المحبة، ومعنى الإرادة الكونية المشيئة، معناها المشيئة. فقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، فقوله تعالى في الآية الأخرى ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب، وهنا يريد الله بكم اليسر، هذه الإرادة الشرعية، المعنى يحب بكم اليسر، يحب اليسر. وليست الإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد، ولما صدق قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، لأنه على تقدير أن تكون الإرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا. فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا إيش؟
3: شرعية.
1: الإرادة الشرعية. ولهذا ما تجد، والحمد لله، في شريعة الله، في هذه الشريعة ما تجد فيها عسرا أبدا، بل ولا أظن في جميع الشرائع عسرا إلا بسبب من الأمم، لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من حدثهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا إلى آخره. نعم، وإلا في الأصل أن الشرائع الله عز وجل مبنيها اليسر والسهولة، لكنه مع كونه عز وجل مريدا لليسر والسهولة بالعباد، هناك حكمة قد تقتضي في بعض الأحيان إيش؟ التشديد. نحن في شريعتنا والحمد لله الشريعة انتهت، ما فيها زيادة ولا نقص، لكن قد يحرم الإنسان شيئا من الطيبات بظلمه، يحرم إياها تحريما كونيا، أولا كونيا بأن يكون فيه مرض لا ينفع معه أن يأكل هذا الطيب من الطيبات، كما لو احتمل الإنسان مثلا عن أكل اللحم أو عن الحلوى أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن الإرادة تنقسم، إرادة الله تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: شرعية وكونية. شرعية وكونية، فما تعلق بالشرع فهو شرعي، وما تعلق بالتقدير والخلق فهو كوني. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ قلنا الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، هذه واحدة. ثانيا، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. فالله تعالى يريد مثل منا أن نطيعه من جميع العباد، قد تقع الطاعة وقد لا تقع. هذا فرق ثاني. الفرق الثالث، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، والإرادة الكونية قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب له، لأنها تتعلق بالكون، والتقدير، والله عز وجل يقدر ما يحب وما لا يحب، كل شيء بتقدير الله. والآن نبي نختبركم في أمثلة، ما تقولون في كفر أبي جهل؟ هل هو مراد كونا أو شرعا أو كونا وشرعا؟
3: كونا
4: لا شرعا.
1: كونا لا شرعا، صح. كونا لأنه وقع، لا شرعا لأنه غير محبوب إلى الله، كذا؟ طيب ما تقولنا في إيمان أبي بكر؟ مراد كونا وشرعا، مراد كونا لأنه وقع، وشرعا لأنه لا يحب، يحب الإيمان. طيب ما تقولون في كفر أبي بكر؟ لم يرد كونا ولا شرعا، لم يرد كونا لأنه لم يقع، ولا شرعا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، كذا؟ طيب ما تقولون في إيمان أبي جهل؟ مراد شرعا لا كونا، مراد شرعا لأن الله يحبه، لا كونا لأن الله تعالى لم يقدره. قد تقولون إذا كان الله يحب الشيء فلماذا لا يقع؟ ألست أنت إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله؟ إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله، والله على كل شيء قدير، فلماذا لا يقع ما يحبه مع قدرته عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لحكمه، فالله عز وجل قد يحب الشيء لذاته وقد يحب الشيء لما يترتب عليه من الحكم. فالكفر ليس مراد لله شرعا لكن مراد له كونا، لأن في وقوع الكفر من الحكم والمصالح العظيمة، نعم، ما لا توجد في عدمه. لو آمن كل الناس لفسدت الدنيا، ولو كفر كل الناس لفسدت الدنيا، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن خلقنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقد قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني وللاختلاف الذي اختلف حكمة الله عز وجل خلقهم وتمت كلمة ربك، ولولا هذا ما تمت كلمة الله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فصار هذا المكروه إلى الله شرعا المراد له كونا، اقتضت الحكمة وجوده، فأحبه الله عز وجل لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي يريدها سبحانه وتعالى شرعا. فلا يغرنك قول من يقول إنكم إذا وصفتم الله عز وجل بأنه مريد لما يكره فقد وصفتموه بالعجز، فكيف يقع ما لا يريد؟ لأن نقول يقع ذلك لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. الآن ولله مثلا، لو مثلا واحد عنده ابن يحبه حبا شديدا، أصيب هذا الابن بداء لا يبرئه إلا الكي، هل الأب يقويه؟ يقويه، نعم يقويه، بل يسرع إلى كيه. لماذا؟ هو يكره الكي لكنه لما يترتب عليه من المصالح من الصحة. الإنسان العاقل البصير يعرف أن حكمة الله عز وجل أعلى من حكمتنا، ولا تنسب إليه حكم الخلق، له من الحكم والإصرار في تقدير ما يكرهه جل وعلا شيء عظيم. حتى إنه في الحديث القدسي قال الله عز وجل ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. شوف الله أكبر. الله يكره جل وعلا أن يسيء عبده المؤمن، فهو يكره الموت، ولكن الله يقول لا بد له منه، لا بد له منه. فهذا كله يدلك على أن الله عز وجل يقدر ما يكرهه لحكم عظيمة بالغة. نعم.
3: لماذا لا نضمن الإرادة الكونية؟
1: لماذا لا؟
3: لماذا لا نضمن الإرادة الكونية المحبة لهذا المحبة؟
1: لا، لكن أصلها ليس محبوبا إلى الله، نفس المراد غير محبوب، لكن ما يترتب عليه المصالح هو المحبوب.
3: إذا يحبه؟
1: لا،
3: لأن الإنسان يحب الشيء لا يترتب عليه.
1: لا، بارك الله فيك. المراد نفسه شر معصية، ولا يمكن نقول أن الله يحب المعصية أبدا، لكن يحب ما يترتب عليها من الآثار الحميدة. لولا المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحن الإنسان أيضا بنفسه. لو كان الناس كلهم اللي حولك يطيعون الله ما تنفرد أنت بالمعصية، حتى لو كنت تريدها ما ذهبت اعتقادها، لكن فيها من المصالح المترتب عليها هذا محبوب إلى الله. أما نفس المراد فليس محبوبا، ولا يمكن أن نقوله من يحبه. إن عقولنا لا تحيط بكل الحكم ولا بشيء من حكم الله. نعم. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو أنه بقي، نعم، لحصل له انحراف، ما ندري، ولعله يكون له انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس. والله سبحانه وتعالى حكيم. فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم أنه لحكمة، لا تظن أنه ليس لحكمة، بل لو ظننت أنه على خلاف الحكمة فاعلم أن ظنك هو الخاطئ. نعم، لأنه وش أنت الإنسان الذي تريد أن تحشر على الله عز وجل حتى تريد منه أن يفعل ما ترى أنه أنت، ما تراه أنت حكمة. نعم، هل هذا معقول؟ الإنسان الآن ما يبصر طرف المسجد، نعم، بالآلة الحسية وهي العين، كيف عاد يبصر الأمور المعنوية، الحكم والأسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه؟ ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن نقول والله إننا نجلس نحلل الشرع اللي بأيدينا الآن محصور كتاب والسنة، نبي نحل ونبي نجعل كل مسألة حكمة، يقدرون؟ ما يستطيعون، لأن في أشياء تحار فيها العقول في الحقيقة من المشروعات ما تقدر الإنسان يعللها، وهي مشروعات محصورة. كيف عد الخلق ما يحصر القول العدل دائم، القول الحق دائما يكون عدلا بينك تطرقين. إذا تأملت مسائل النزاع لا في المسائل العلمية العقلية ولا في المسائل العملية الفقهية، إذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما أن الحق وسط بين تطرقين، والعامة يقولون خير الأمور الوسط. هنا كنا بالحقيقة ترى ناخذ عن الموضوع بعض الكلام، لكنه يمكن نستفيد. نعم،
3: قول
1: حديث
3: القدس ماذا ردت
1: بشيء؟ نعم،
3: يعني هذا
1: الرد بارك الله فيك أشكل على كثير من الناس، ولكنه عند التأمل لا أشكال فيه. التردد يكون له سببان، السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر، فتجده يتردد فيه هل يفعل ولا ما يفعل. الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم، لكن هناك مقتضى آخر وهو الرحمة، فيتردد الإنسان، ولكنه أخيرا يصمم. مثل ما قلنا الآن الكي يحزن الصبر ولا لا؟ وتجد الإنسان يتردد، لكن إذا علم ما فيه من المصلحة وأنه لا بد منه أقدم. فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه الجهل، هل أقدم أو ما أقدم. أما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتضى آخر للتردد كالرحمة مثلا، فهذا لا ينزه عنه لأنه من كمال رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قالت عن قبض نفس عبد المؤمن، مو كل العباد، فكان بالمؤمنين رحيما، الرحمة الخاصة بالمؤمنين إلا أن يتردد جل وعلا، لا تردد لجهل. مثل ما قلنا العجب، الله يعجب ولا لا؟ يعجب بالقرآن وبالسنة. قال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخر، وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من خلود عباده وخلود عياره إلى آخر. نعم، فالعجب أنكره بعض الناس، قال إن العجب لا يليق بالله لأن العجب سببه جهل الإنسان، فيأتيه الأمر على غرة فيعجب. وقال العجب الذي سببه هذا نزل الله عنه. أما العجب الذي سببه قبول الشيء عما يبغي يكون عليه العدة، الواو عاطفة، واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليل؟ وش الدليل؟ كسرة. لو كانت لام الأمر لسكنت، ولكنها مكسورة فهي إذن لام التعليل. وعلى أي شيء يكون العطف؟ ما دمنا قلنا ولتكملوا إن الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ قالوا إن المعطوف عليه قوله اليسرى، يعني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، ويريد لتكملوا العدة، ويريد لتكملوا العدة. واعلم أن أراد إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى، وذلك لأن الفعل أراد يتعدى بنفسه. فقوله يريد الله ليبين لكم معناه يريد الله أن يبين لكم، وهذه ولتكملوا العدة يعني وأن تكملوا العدة، يعني ويريد الله منا شرعا ولا قدرا؟ شرعا أن نكمل العدة. وتكملوا فيها قراءتان، تكملوا بالتخفيف وتكملوا بالتشديد، وهما بمعنى واحد. قوله ولتكملوا العدة، العدة استنبط بعض الناس من قولها العدة ولم يقول ولتكملوا عدة الشهر، استنبط منه أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم شهور مثل الذين في الدوائر القطبية، قال هنا ما قال تكمل عدة الشهر لأنه لا شهر عنده، فقال تكمل العدة يعني عدة الأيام، عدة الأيام فيصومون هؤلاء في وقت رمضان عند غيرهم شهرا ولا عدة شهر؟ عدة شهر، لأن الشهر عندهم غير موجود، غير موجود. وقال إن هذا من آيات القرآن أنه جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي ما كانت معلومة عند الناس حين نزول القرآن. وقوله ولتكمل العدة، العدة أيضا فيها فائدة، كلمة العدة ما قال تكمل شهرا، وذلك لأن الشهر قد يكون 29 يوما، 29 يوما، وهذا كثير.
3: الشيخ قال الناس يعني لا فات الشهر هم 30 يوم.
1: أي غلط، غلط، أكمال 30 خطأ. قال ولتكبروا الله، الواو حرف عطف، ولتكبروا معطوفة على تكمل، بإعادة حرف الجر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. تكبروا الله أي تقولوا الله أكبر. والتكبير يتضمن الكبر بالعظمة والكبرياء والأمور المعنوية، وكذلك يتضمن الكبر في الأمور الذاتية، فإن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، على قيل إنها للتعليل، إن على هنا للتعليل وليست للاستعلاء، أي تكبروه لهدايتكم. وقوله على ما هداكم إنما جاءت على دون اللام مع أنها تفيد التعليل إشارة إلى أن هذا التكبير يكون في الآخر ليكون عاليا على ما حصل من الهداية، لأن الشيء إذا كان في الآخر صار هو الأعلى، ولا لا؟ كما لو ملأت إناء من الطعام مثلا، لو ملأت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو الآخر ولا الأول؟ يكون هو الآخر. فلهذا قال على ما هداكم، يعني يكون التكبير على ما هدانا، وهذا يدل على أنه يكون في آخر، في آخر أو عند تمام، عند تمام هذه الهداية. فاستفدنا من على الآن أمران أو أمرين: الأول أن معناها التعليل كلا، الثاني أنه عبر بعلى لماذا؟ إشارة إلى أن التكبير يكون بعد انتهاء هذه الهداية. ولهذا متى يشرع التكبير في آخر رمضان؟ إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر، يعني بعد انتهاء رمضان ودخول شوال، إذا غربت الشمس شرع التكبير. وقوله على ما هداكم، ما هنا مصدرية ولا موصولة؟
5: مصدرية.
1: إذا كانت موصولة فتحتاج إلى لا الصلة موجودة تحتاج إلى عائد، وإذا كانت مصدرية ما احتاجت إلى عائد، والعائد التي تحتاج إليه هنا محذوف. نعم، يعني على ما هداكم به أو عليه أو له يقدر شيئا مناسبا، ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أولى، وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية أي على هدايتكم. على ما هداكم له، على الذي هداكم له وهو الصيام،
6: يكون على التعليل.
1: إيه نعم، مالك ما ذكر كلمة ما تقول له. نعم طيب، وقوله على ما هداكم، هذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الإرشاد وهداية التوفيق. الإنسان إذا صام رمضان وأكمله لا شك أن الله من عليه بهدايتين: هداية العلم وهداية العمل، يعني هداية الإرشاد وهداية التوفيق. وقوله لتكبروا الله على ما هداكم، هنا أتى بالتكبير دون الاستغفار، مع أن كثيرا من العبادات إذا انتهت تختم بالاستغفار. كأنه والله أعلم أنه لما كمل هذا الذكر، كمل هذه النعمة والهداية والصيام، صار كأن الإنسان على نعم وارتفع، مثل ما شرع للإنسان إذا على نشزا أن يكبر، وإذا هبط واديا أن يسبح، فكأنك بإتمامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام وربما وفقت ليلة القدر في هذا الشهر كأنك علوت. لهذا قال على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون أي تقومون بشكر الله عز وجل، ولعل هنا للتعليل. تشكرون على أي شيء؟ على أمور ثلاثة، الأمور الأربعة: إرادة الله بنا اليسر، عدم إرادته العسر، بعد إكمال

يقال الحمد والشكر، فهل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص؟ نقول بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من حيث السبب، الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث المتعلق. فسبب الحمد كمال المحمود وإفضال المحمود، يعني الحمد سببه كمال المحمود، فالله يحمد على ما له من الكمال، وإفضال المحمود يحمد الله أيضا على ما له من الإفضال والإنعام. فهمتم؟ لكن متعلقه اللسان فقط، الحمد إنما يكون باللسان. ولهذا قلنا في تعريفه وصف المحمود بما له من الكمال والإفضال، فمحله اللسان فقط. أما الشكر فسببه شيء واحد وهو النعم، سببه النعم، لأنك لا تشكر إنسانا على كماله وإنما تشكره على إنعامه عليك، فالشكر سببه إيش؟ النعمة. لكن متعلقه أعم، إذ أنه يكون بالقول والقلب والجوارح، يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أكررها للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ونطلب بن حسين يقرأ عليه. بالقلب واللسان والجوارح، فمن اعترف بقلبه لله بالنعمة فهذا أتى بركن من أركان الشكر، لكن بقي عليه ركنان. ومن اعترف بقلبه ولسانه لله تعالى بالنعمة فقد أتى بركنين وبقي عليه واحد. ومن اعترف لله تعالى بالنعمة بقلبه ولسانه وجوارحه فهذا أتى بأركان الشكر كلها. شكر النعمة الجوارح يكون بأداء ما شرع الله لها أو ما شرع الله فيها. فالمال مثلا شكر الله عليه أن تؤدي زكاته وتقوم بما أوجب الله عليكم من نفقات، وكذلك تقوم بما شرع الله لك من تجمل بثيابك وما أشبه ذلك. وإذا أنعم الله على عبده النعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وإذا كان بالعلم فشكر الله عليه يكون بالعمل به، ويكون بتعليمه وبذله للناس بكل طريق. وعلى هذا فقس، فشكر النعمة أن تقوم بما شرع الله لك فيها، هذا الشكر الخاص. أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة المنعم مطلقا مطلقا. نعم، هذا الشكر العام الذي يكون به الإنسان شاكرا، يكون به الإنسان شاكرا. وأظن يجب أن نعرف الفرق بين الشكر الخاص والشكر العام. أولا، الخاص أن تقوم بشكر هذه النعمة المعينة، والعام أن تقوم بشكر النعم على سبيل العموم. فمثلا رجل آتاه الله مالا وعلما، فكان يبذل المال فيما يرضي الله عز وجل، لكنه شحيح بالعلم، يقول هذا شاكر من وجه خاص، غير شاكر من وجه. ولا نعطيه اسم الشاكر مطلقا، ولا نسلب عنه اسم الشكر مطلقا، يقول هذا شاكر من وجه وغير شاكر من وجه كذا، لأن الإنسان يكون فيه خير وشر، ويكون فيه

0: إيمان كفر وفسوق وطاعة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
1: شيخ طيب من فات رمضان وقضاء يشرع لهم قضاء؟
0: لا ما يشرع هذا، لا يشرع ويجي إن شاء الله بالفوائد ويجي
2: من أصابك المسؤولة.
0: نعم
2: أي شيء من هذا أن يسأل الله سبحانه وتعالى أو يحمل
0: يحمد ويشرع حتى هذه إذا ذكر الإنسان ما يؤتيه الله على هذه المصيبة من تكفير السيئات ورفعة الدرجات في الصبر عليها يكون هذه نعمة يشكر الله. ولعلكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب في قوله وإذا سألك يعود إلى من؟
1: الرسول.
0: إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في إبلاغ الوحي، وليس عائدا إلى كل أحد، هو عائد إلى كل أحد. وقد سبق لنا أن الخطاب الموجه من الله عز وجل قد يكون خاصا بالرسول وقد يكون عاما له وللأمة حسب السياق. إذا سألك عبادي عني، عباد مضاف ولي مضاف إليه، والمراد بالعباد هنا العباد المؤمنون، عباد المؤمنون بدليل قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والكفار ما يدعون الله، يدعون معه غيره. وقول إذا سألك عبادي عني، عن أي شيء؟ عن ذات الله، عن صفاته، عن قربه، عن كرمه. الجواب هو الذي يحدد معنى السؤال، الجواب هو الذي يحدد معناه. نشوف الجواب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن هم يسألون عن إيش؟ عن القرب والإجابة، عن القرب والإجابة. لأن كلمة عني تحتمل معاني كثيرة، لكن يحددها الجواب. وكما يقال إن الجواب على قدر السؤال. إذا سألك عبادي، هل هذا يدل على أنهم سألوه أو أنهم سيسألونه أو أنه على تقدير هذا الأمر وفرضه؟ يعني إذن ثلاثة أشياء: هل تدل الآية على أنهم سألوه أو أنهم سيسألونه أو أنهم إن سألوه فقل كذا؟
3: ثالث
0: الثاني والثالث. لكن أنا ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاث لأنه ذكر في هذا الموضع حديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وضعفوا، ولكن بعضهم يذكره محتجا به. وممن يذكره محتجا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا ذكره في هذا الموضع محتجا به دل هذا على أنه عنده حجة، وأقل أحواله أن يكون حسنا. لكن كثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث، وسياق الآية لا يدل على أنه سببها، لأنه لو كان سبب نزول الآية هذا القول لقال كما يعبر في آيات كثيرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا أحل لهم، وما أشبه ذلك. فيأتي بصيغة المضارع الدال على الوقوع لا بصيغة الماضي المعلق بالشرط، فإن الماضي المعلق بالشرط يدل على عدم وقوع ذلك الشيء. لكن هل يدل على أنه سيقع؟ أو على فرض أن يقع. قال علماء البلاغة إن إذا وإن كلاهما شرطيتان، لكن إن لا تدل على الوقوع، قد تعلق بأمر ممتنع غاية الامتناع بخلاف إذا، فإنها تدل على الوقوع، تدل على الوقوع. مثال ذلك، قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه، وش معنى هذا؟ إنه يبي يجي، وليكن إكرامك إياه عند مزيد. فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، هذا يدل على أنه قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي وقد لا يأتي. فهذه الآية إذا سألك ظاهرها أن السؤال منه متوقع، ظاهرها أن السؤال منه متوقع، وعلى هذا فيكون الله عز وجل أفتاه بأمر قد يكون، وهو للكون أقرب. أما إن فقلت لكم إنها لا تدل على وقوع الشيء، بل إنها قد تدخل على الشيء الممتنع غاية الامتناع، فقوله تعالى عن نفسه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا الشرط ممكن؟
1: ها؟
0: غير ممكن. وقوله عن رسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك، يمكن؟ يمكن هذا ما يمكن. طيب، وأما قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك. إن هذه دل على شيء لا يمكن وقوعه، لا يمكن وقوعه. قلنا هذا السؤال عن إيش؟ عن قربه وإجابته. عن فإني قريب. من يسأل؟
3: قلنا بعيدة الوقوع
0: لا، قد تدخل، ليس مستحيلة ولا بعيدة، لكنها الفرق أن إذا تدل على أن الأمر سيقع بخلاف إن.
3: قول
0: مباعثة في المواليد
3: لا يدل على
0: أنه هو لا بد يكون ولد، قد يكون وقد لا يكون، لكن إذا تدل على أن هذا الشيء سيكون هذا. طيب، وإذا سألك عبادي عني، شف سألك عبادي عليا فأقول على الله، عني على الله، فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، فقل إني قريب. فبعضهم قال إنه على تقدير قل، إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، فيكون الجواب محذوف، جواب إذا. وإني قريب مقول هذا المحذوف، معموله يعني مقول القول، فقل إني قريب. ولكن الصحيح أنها لا تحتاج إلى تقدير لوجهين. الأول أن الأصل عدمه، وما دام الكلام يستقيم بدون التقدير فهو أولى. ثانيا أن الله عز وجل قال فإني قريب، كأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى السؤال، فإني قريب، إذا سألك فإني قريب، فهذا أبلغ من قوله فقل إني قريب. وقوله تعالى فإني قريب، الياء نقول إنها تعود إلى الله عز وجل، فأخبر الله أنه قريب هو بنفسه، فإني قريب. لأن الضمير يعود على الله عز وجل. ولكن ما معنى القرب الذي أثبته الله للناس؟ هل المراد أنه حال في المكان؟ وش الجواب؟ لا، هذا شيء مستحيل، ولا يمكن أن تنزل الآية على شيء مستحيل، ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى، وهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه، قريب مع علو، مع علو على عرش، لأنه محيط بكل شيء، والمحيط بكل شيء هو قريب وإن كان بعيدا في علوه سبحانه وتعالى. وهذا القرب لا يستلزم النقص، بل هو دليل على الكمال. ووجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلى مستويا على عرشه وهو قريب، وش يدل عليه؟ على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان بالنسبة للمخلوقات لا يتصور أن شيئا بهذا البعد يكون قريبا، لأن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع علوه. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتكبير، لأن الله جل وعلا قريب، قريب وإن كان فوق عرشه. وأعلم أن بعض بل الحلولي من الجهمية وغيرهم يستدلون بمثل هذه النصوص المتشابهة على باطله، فلا تكون قلوبهم متسعة للجمع بين الأدلة، ولا تكون قلوبهم متسعة للفرق بين الخالق والمخلوق، فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها. ومن الغريب أن الشيطان لبس عليهم والعياذ بالله، فأخذوا بالنصوص التي هي نقص في حق الخالق، وتركوا النصوص التي هي كمال في حق الخالق، تركوا نصوص العلو وهو كمال، وأخذوا بهذه النصوص المتشابهة وهي على ما قالوه تقتضي النقص، وأن الله سبحانه وتعالى تفيض به مخلوقاته، وأنه لا ينزه عن الأماكن التي ينزه عنها عامة الخلق. فالحاصل أن نقول إن هذا القرب لا يجوز لنا أن نتوهم أنه سبحانه وتعالى في الأماكن التي نحن فيها، وكلما جاءك من هذه النصوص فاعلم أنه دال على عظمة الله عز وجل وإحاطته. ومنه ما جاء في الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فإنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا يفرح به الحلولية ولا لا؟ يقبلون له، وهذا واضح جدا عندهم، فيقال: أنتم نظرتم بعين أعور. نعم، عندكم نظر إلى النصوص من وجه وطرف لها من وجه آخر، أهملتم الأدلة العقلية الفطرية السمعية على أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه، وأخذتم بمثل هذه النصوص المتشابهة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأيتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإنهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد قال الله تعالى أن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء هم الذين سمى الله. فنحن نعلم علم اليقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نقل عن ربه في قوله وجدتني عنده ما أراد أنه وجده في الحجرة التي فيها المريض، ولكن لما كان المريض في الغالب ولا سيما المؤمن يكون عنده من الانكسار، من انكسار القلب والإنابة لله عز وجل والحضور ما لا يكون عنده في حال الصحة، فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله صح أن يعبر بهذا التعبير. فهذه النصوص يا إخواني لا تظن أنها تنافي نصوص العلوم، لأنه كما قلت لكم تدل على عظمة الخالق جل وعلا وأنه مع علوه بذاته على عرشه قريب من خلقه يقرب من خلقه كما يشاء، ولا منافاة. هذا صحيح بالنسبة للمخلوق، ما يمكن يكون في أعلى شيء ويقال منه قريب، لكن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثله كذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قد يعجز أو تعجز عقول بعض الناس عن إدراكها فيحاولون أن يؤولوها. فنحن نقول إن الله عز وجل يقرب من خلقه كما شاء كما قال السلف، ولا نكيف، والله أعلم بهذه الكيفية، لكن نعلم أنه سبحانه وتعالى وإن قرب من خلقه وإن نزل إلى السماء الدنيا نعلم أنه لا يزال عاليا، لا يزال عاليا سبحانه وتعالى. نعم
4: هل نقول وجدتني عند الثواب المغفرة؟
0: لا، ما يستقيم، لأنه في الإطعام لما قال استطعمك عبده لم تعم قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي انتقاء. ففرق الله عز وجل بين الإطعام وبين زيارة عيادة الله.
4: قوله في الرحمة
0: نقول على حقيقة يقول في رحمة الله بمعنى أنه ينغمر فيها في الأجر والثواب.
4: لكن كيف نقول لو جدتنا
0: ما نحمل على المرض؟ ما نحمل، لأن هذا حديث واحد فرق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما روى عن ربه.
4: ما نتصور الثواب والمرض؟
0: لا، نحن نتصور يتصور. فالعندية لا تنافي العلو بالنسبة لله عز وجل، أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك هو بالسطح، لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو صفات صفاتنا. فالحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللفظ، وفي العيادة قال لوجدتني عنده، وفرق بينهم.
4: الشيخ الفطرة ما تحدد هذا القول.
0: نعم
4: الفطرة،
0: نعم
4: في الدعاء ما تحدد هذا القول، لأن الله عز وجل ليس قريب لا بذاته ولا يعني الكيفية والفطرة. تقول إن الله بعيد ليس بقريب،
0: إن الله في السماء لكن ما علوه هو قريب.
4: الفطرة تقول ليس بقريب،
0: لا ما يمكن
4: إيه؟ الله عز وجل
0: لا، إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو في المكان هنا لا صحيح، هذا صحيح ولا يمكن، ما يمكن، لكنه قريب قربا يليق به، ما نعرف حتى كيف يكون قريبا، نثبت أنه قريب ولكن ما نعلم كيف هذا القرب. بل يلزم أن يكون ذلك في حق الخالق، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فهو علي في دنوه قريب في علوه، فلا يقاس بخلقه. نعم. طيب قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أظن هذا الوقف عليه. ها؟ نعم. قال فإني قريب، قريب هذه خبر إن، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوه وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاس بالمخلوقات، فهو قريب في علوه علي في جنوه سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي، قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن، فيكون خبر اسما وجملة، يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الدعاء بمعنى الطلب. وقوله دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهادي، لكن حذفت الياء للتخفيف. نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي، وأصلها المتعالي، هذا فيما فيه أل، وقد تحذف في الذي ليس فيه أل، قد تحذف في شيء ليس فيه أل، كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من وال، أصلها من والي، وكل ذلك للتخفيف. دعوة الداعي إذا دعاني، شف قال إذا دعاني، مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا، وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرط؟ شوف مين هذه، الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دعا، وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني؟ نقول فائدته الإشارة إلى أمرين بل إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الإخلاص، بأن يدعو الله تعالى نفسه، ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ممات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يا أيها الولي الفلاني بعد موت الولي ادعو الله لي، أو ما أشبه ذلك. ففائدتها الإخلاص، أن يكون مخلصا لله في الدعوة. الفائدة الثانية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى محقق له ما دعا، لأنك ما تدعو أحدا بصدق إلا وأنت واثق من إجابته، ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فائدتها إذا دعان، يعني حقا دعاني حقا يعلم أنني سأوتيه دعوته. الشيء الثالث تفيد صحة افتقاره إلى الله، وأنه حقيقة مفتقر له، إذ أنه لا يدعى إلا من كان مفتقرا إليه، فيكون فائدة ذلك تحقيق هذا الدعاء على الوجوه الثلاثة، وهي الإخلاص، مش بعد؟ الإقام بالإجابة، والثقة بالله عز وجل، والثالث صحة الافتقار إلى الله، بحيث أنه ما دعا إلا وهو مفتقر، لأن المستغني ما يدعو، المستغني لا يدعو. وقوله إذا دعاني أصلها دعاني بالياء، فحذفت الياء تخفيفا. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال أجيب مسألته، قال أجيب دعوته. وإجابة الدعوة لا يلزم منها تحقيق المسألة، إذ قد لا يجيب الله تعالى مسألته ولكن يجيبه، إما بأن يصف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما بأن يدخرها له، فإذا لم يجب ما سأله بعينه وادخره له أو صرف عنه من السوء ما هو أعظم، فهل يقال إنه أجاب الدعاء ولا لا؟
4: لا،
0: أجاب الدعاء لا شك، لكنه لحكمته ولرحمته بهذا الداعي اختار له ما اختار، إذ قد يكون من مصلحة الداعي أن تجاب دعوته، وقد يكون من المصلحة، قصدي أن تجاب مسألته التي سأل، وقد لا يكون من المصلحة. طيب، وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال بعدها فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي أي فليجيبوا لي، لأن استجاب بمعنى أجاب، كما قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجاب، وكما قال تعالى والذين استجابوا لربهم بمعنى أجابوا له. وقول فليستجيبوا لي هنا ما قال فليستجيبوني، وقلنا أجاب وقال أجابه، لكن هنا عداها باللام استجاب له، لأنه ضمن معنى الانقياد، ضمن معنى الانقياد، وإلا لكان أجابة تتعدى بنفسها. نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أجابوا لك بذلك، أجابوا لك ولم يقل أجابوك، فضمن معنى الإجابة، فضمن الإجابة معنى الانقياد. فليستجيبوا لي يعني فلينقادوا لي، إجابة مبنية على ما بعدها وليؤمنوا بي، مبنية على الإيمان، وهنا قال وليؤمنوا بي دون وليؤمنوا لي، لأن الإيمان بالله متضمن للاطمئنان والاعتراف التام، وليس مجرد تصديق، بل هو تصديق باطمئنان قلب، ولهذا يقال اطمأن قلبه به، فصدق واطمأن. وقوله وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي، اللام هذه في الفعلين لام الأمر، ولهذا سكنت بعد حرف العطف، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعل للتعليل. نعم، كلما جاءت لعل في كتاب الله فإنها للتعليل، إذ أن الترجي لا تكون إلا في من يحتاج ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب، أما الرب عز وجل فإنه يستحيل في حقه هذا، فيكون ما جاء في القرآن من مثل هذا التعبير يكون معناه التعليل لأجل الرشد. والرشد يطلق بمعنى حسن التصرف، بمعنى حسن التصرف، وبمعنى الغنيمة، بمعنى الغنيمة، ولهذا يقال يا راشد يعني يا غانم. وأما الرشد بمعنى حسن التصرف فهو كثير، كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى رشدا؟ أي حسن تصرف. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي الغانمون، فهي قريبة من معنى المفلحين. وفي هذه الآية لعلهم يرشدون تحتمل المعنيين، الرشد بمعنى حسن التصرف، والثاني بمعنى الغنيمة التي رشدوا بها. ولا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفا، ويوفق ويهدى وتيسر له الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا شك أيضا أن من آمن بالله واستجاب له نعم فإنه غانم، فإنه غانم الرابح، ولا أحد أربح منه. طيب، إذا قال قائل إذا حملتم الرشد هنا على المعنيين جميعا فمعنى ذلك أنكم استعملتم المشترك في معنيين، فماذا نقول؟ نقول ما في مانع. يقول الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز إذا كان المعنيان لا يتنافيان. وأي مانع من أن يكون المتكلم قصد ما يدل عليه الكلام هذا وهذا؟
2: المعنيين يكون أبلغ ذلك.
0: نعم. فرجل قال دخل اللصوص على بيت فلان فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المراد بالعين؟ المال. وعينها أيضا اللي تجري المال. أولي. وعينها الباصرة. كل يمكن. فإذا علمنا أن هؤلاء اللصوص أفسدوا كل الثلاثة فلا مانع أن نقول أنهم دخلوا على بيتي فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المانع؟ الكلام بس أن يكون هناك دليل وش عليه؟ على أن هذا المشترك، اللفظ المشترك مستعمل في المعنيين، في المعنيين. فإذا دل الدليل فلا مانع، فلا مانع منه. نعم.
2: الشيخ
0: الشوكاني
2: يقول بمعنى الهداية.
0: نعم. يقول بمعنى الهداية. الهداية. الهداية نعم من حسن التصرف. الهداية من حسن التصرف. نعم.
3: شيخ.
0: نعم.
3: قوله
0: جدعان
3: ما
0: في فائدة من الدعاء عند الثنين، دعاء يعني جاء الفاظ مثلا دعاء عبادة. نعم.
3: نص على دعاء
0: المسألة في الفوز. لا ما فيها الدليل، لأن هذه أيضا سيأتينا شرف الفوائد أنها صالحة للأمرين.
3: لكن أن القول تعالى في
0: الآية الأخرى
3: فيكشف ما تدعون إليه الإنشاء. نعم. هنا مقيد
0: بالمسألة. بيجينا إن شاء الله تعالى في الفوائد.
4: شيخ بالنسبة للعين ما تقول الترجي
0: تقول في المخلوق؟ لا لا بالنسبة لله ما يكون.
4: لا بالنسبة
0: لله المخلوق تكون ترجي وللتعليل وللتوقع وللإشفاق. وتأتي أيضا كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمني، تأتي للتمني. طيب نأخذ الفوائد ولا نمشي حتى نكمل الصيام؟ يعني ما هناك شيء معلل من قبل.
4: بالنسبة هذه لعله بالنسبة للكلام الله.
0: يعني مرسول هذه للتعليل. نقول للتعليل نعم.
3: طيب هذه حق المخلوقين لعله مشهود.
0: أي. أي لكن من اللي قال لعله مشهود؟
3: الله سبحانه. أي الله سبحانه وتعالى وقال.
0: يعني معناه إني أترجى. يعني أترجى أن يرشدوا.
3: لا هو
0: بحق
3: يعني
0: مختلف. لا ما أصلح هذا ما دام الله علل فعلا من أفعاله. نعم
3: يعني نقول إن العباد متفاوتون يعني.
0: لا هو إذا
3: منهم من يرشد ومنهم من لا.
0: أبدا إذا استجابوا لله وآمنوا رشدوا لا شك، لا بد. إذا استجابوا لله وآمنوا به لا بد أن يرشد. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. كلمة أحل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله. وقوله أحل تدل على أن الأمر كان محرما من قبل، وإلا لما احتيج إلى النص على الإحلال لأن الأصل الحل. بخلاف حرمت عليكم الميتة فلا يدل على أن ذلك كان حلالا مثلا، لأنه ليس الأصل الحل، ليس الأصل التحريم. فهنا نقول أحل يدل على أنه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك. وقوله أحل لكم ليلة الصيام، أي صيام؟ الصيام المعهود السابع وهو صيام رمضان. وقولها الرفث، الرفث نائب الفاعل، فاعل أحل ولهذا رفع. والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع، لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحيى منه ويسمى رفثا، يسمى رفثا، ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإلى، بإلى الرفث إلى نسائك، أي الإفضاء إلى نسائكم، والإفضاء بمعنى الجماع لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فقال الرفث إلى نسائكم، نساء جمع نسوة، ونسوة اسم جمع لا مفرد له، ومفرده مفرده ما مثل إبل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعير. نعم. طيب قوله إلى نسائكم المراد زوجاتكم وإمائكم، وهذا واضح لأن غيرهما لا يحل مطلقا لا في ليلة الصيام ولا غيره، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هن لباسٌ، نعم، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الجملة هذه استئنافية للتعليل، تعليل الحل، يعني أحل لكم ذلك لأنكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكم، فأنتم لهن لباس وهن لكم لباس. وانظر إلى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرج، اللباس يستر العورة، والمرأة والزواج يحصل به تحصين الفرج، ثم ما فيه من الستر والصيانة والحماية، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ويشمل ذلك أيضا، يعني معنى اللباس أوسع من كونه سترا وحماية وصيانة، يشمل أنه يشمل التقارب بين الزوج وزوجته، كما قال الشاعر إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت فكانت عليه لباسا. نعم. فالحاصل أن هذا التعبير بلباس يعطي أقوى دليل على ما بين الزوجين من إيش؟ من التقارب ومن الحفظ والحماية، وأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر، وهذا شيء من حكمة الله عز وجل ورحمته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يتفكرون؟ نعم. فهذا الذي جعله الله تعالى بين الزوجين من رحمته أنه أحل لنا الرفث إلى نسائنا في ليالي الصيام. ثم بين الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل، وهي قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. الحمد لله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بماذا؟ بإتيانهن بحيث لا تصبرون فتختانون أنفسكم. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن الأمر هين أو بأنه صار في حالة لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك، وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق عليهم ذلك وشق عظيمة حتى إن بعضهم ما صبر. فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر. ولهذا قال علم الله أنكم كنتم تختانون ولم يقل تخونون لما في قوله تختانون من زيادة الحروف الدالة على زيادة المعنى، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح لكنه غالبي مو دائما. فبقرة وبقر أي أكثر حروف؟
5: بقرة.
0: وهي أقل معنى. أي أكثر؟ البقرة الواحدة ولا البقر؟ البقر البقر أكثر. أي نعم. فالمسألة أغلبية. قال تختانون أنفسكم فتاب عليكم. تاب عليكم، هل المعنى فتاب عليكم قبل أن تتوبوا أو أن الله نسخ هذا الأمر والنسخ توبة، لأنه لولا النسخ لكان الوقوع فيه إثما؟
5: أخير.
0: أي المعنى؟
5: الأخير.
0: لكن هذا المعنى أخير هو الأصح. ونظيرها قوله تعالى في سورة المزمل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، بعد أن أوجب علينا القيام سبحانه وتعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم بنسخ الوجوب، لأنه لولا النسخ لكان تركه تركا للواجب فيكون إثما. فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما إما بفعل المحرم أو بترك الواجب. نعم. ما نقدر نحكم بشيء. نقول أغلبية ما نقدر، لأن حصر المسائل هذه صعب. يمكن يجي واحد ينقض عليك المثال ثم تضطر إلى أن تقول أغلبية. هل أغلبية ولا هو ضار؟ نعم.
3: قلت أنه لقد أحل فدل على أنه كان محرما من قبل.
0: نعم.
3: عام في القرآن.
0: لكن هنا في هذه الآية دليل. في هذه الآية دليل. أما في القرآن. في القرآن.
3: اليوم أحل لكم الطيبات.
0: في القرآن إما أن يكون هذا توطئ أهل لما بعده أو إزالة وهم أو ما أشبه ذلك أو بيان امتنان ما نضبطها. إنما في هذه الآية تدل على أنه محرم من قبل. نعم.
6: تختارون معناه يعني يخرج بين اثنين يعني في التكاثر يعني مو بالإنسان يخون نفسه يعني يحصل بينه، هذا المقصود بالمعنى.
0: نعم هذا من المقصود بلا شك. إن كل واحد منكم يخون الثاني قصدك؟
6: نعم.
0: مثل تقاتلون. لا بس كلمة اختانة مثل اختارة يعني ما يبتدل على الفاعة، لكن قد يكون هذا من جملة ما يستفاد من زيادة المبنى، قد يكون هذا من جملته. إنما أن نقول هذا هو الفائدة ما نقدر نقول هذا هو الفائدة، لأن كلمة افتعل ما تدعي المشاركة. نعم. قال فتاب عليكم بماذا تاب؟
5: بالنسخ.
0: قلنا بالنسخ، لأنه لولا النسخ لكان فعله محرما مقتضيا للإثم. فتاب عليكم وعفى عنكم. العفو يكون في مقابلة إساءة، كما قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فما هي الإساءة اللي حصلت؟ هي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من إتيان أهلهم في ليالي الصيام قبل أن ينسخ التحريم. ولهذا قال وعفى عنكم وأصل العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب، ومن أسماء الله تعالى العفو. ويطلق العفو على معنى الزيادة كما في قوله تعالى حتى عفوا يعني كثروا، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى يعني وفروها وأكثروها. فالآن باشروهن إلى آخره. فالآن ألف حرف عطف تقتضي الترتيب، يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقق التوبة والعفو باشروهن باشروهن. وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر، وأنها مبنية على الفتح في محل نصب، في محل نصب. وقوله باشروهن المراد بالمباشرة الجماع، وسميت مباشرة لالتقاء البشرتين فيها، بشرة المرأة وبشرة الرجل. وقوله باشروهن هو كما نعلم جميعا فعل أمر، فما المراد بهذا الأمر؟ نعم الإباحة أو رفع التحريم نعم أو كذلك. لا بينهما فرق، لا لا بينهما فرق. ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو رفع للتحريم، فمنهم من قال إنه للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم، وبينهما فرق. فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباحا فقط، وإذا قلنا إنه رفع للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل التحريم، إلى حكمه قبل التحريم. فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. فالآن ظهر الفرق بين القولين. أولا طيب، حجة الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم الأول نسخ وصار كأن لم يكن، مفهوم؟ فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح، بعد ما كان حراما صار مباح، وهذه حجة قوية. والذين قالوا بأنه رفع للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه التحريم صار محرما، فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه، كأن التحريم ستر وضع على مغطى، فإذا رفع هذا الستر فكيف يكون المغطى؟ يكون كما كان عليه، كما كان عليه. ومن ثم قالوا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل الاصطياد مباح أو أنه يكون حسب الحكم بالأول؟ نعم حسب الحكم الأول، وهذا هو الذي يبدو راجحا، وإن كان المسألة ما هي عندي بذاك المتميزة كثيرا، لأن كلا التعليلين قوي، لكن الذي يبدو أنه أقرب أن الأمر بعد الحظر هو رفع للتحريم، رفع للتحريم. طيب دقيقة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد الحظر، لأنه يعني قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت، ثم قال فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول الآن إن البيع بعد ما كان محرم صار مباحا الآن؟ أو صار مستحبا أم ماذا؟ نقول عاد على ما كان عليه. والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. هنا
7: الدليل الآخر
0: في
7: هذا لا
0: يهمني بها. أيها لا إحنا كلامنا على القاعدة العامة.
7: نعم.
0: هل نسخ التحريم رفع له أو أنه مقتضى للإباحة؟ الأمر بعد التحريم.
7: نعم. مقتضى للإباحة مثلا.
0: نعم.
7: لكن
0: دلت أدلة
7: أخرى.
0: نعم.
7: على
0: حكم. لا ما بينهم فرق. بين
8: نعم. على قوله بأن المباح تجد في الأحكام الخمسة.
0: نعم.
8: يكون في فرق بين التعبيرين. يكون في فرق بين
0: التعبيرين. إيه لأنه إذا قلنا بأنه يعود إلى ما كان عليه أو رفع للتحريم. ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الآن هل هو قبل النهي مستحب؟ فيكون مستحب. قد يكون قبل الأمر مستحبا فيكون مستحبا يبقى على الاستحباب.
8: لكن مثل البيع يا شيخ ما نعم. الحكم
0: لا البيع حكم الإباحة. البيع حكم الإباحة لا شك.
9: يا شيخ اصطادوا هذا كل الأمرين يصير للإباحة.
0: أيهن؟
9: إعادة إلقاء الماء عليها.
0: إيه لأن الصيد في الأصل مباح.
9: نعم.
0: لأن الصيد في الأصل مباح لكن إذا كان الشيء مما يطلب مثل أنا لو قلت لك لا تزر فلانا وهو قريب لك مثلا لا تزر فلانا ثم قلت لك إذا طلعت الشمس فزره فزره هذا الأمر مو معناه الإباحة. إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة وإذا قلنا إنه للإباحة بقيت الزيارة مباحة هذا المعنى. نعم باشروهن قلت المراد به الجماع. طيب وما دونه من باب أولى وليس محرما ما دونه وليس محرما. وابتغوا ما كتب الله لكم ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم كتب لكم كتابة كونية أو كتابة شرعية يعني بمعنى ما قدر الله لكم أو ما شرع الله لكم نقول تحتمل معنيه وشمولها لهما أولى. فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم أي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء وإباحتهم أو ما شرع لكم من التهجد في ليالي رمضان أو ما شرع لكم من السحور كل هذا داخل. أو ابتغوا ما كتب الله لكم تقديرا كتابة قدرية من طلب الولد بهذا الجماع كما قاله بعض المفسرين قال ابتغوا الولد يعني لا يكون مباشرتكم من أجل نيل الشهوة فقط ولكن من أجل حصول الولد والذرية. نعم. فأقول إن الآية تشمل أمرين وابتغوا ما كتب الله لكم والفوائد إن شاء الله تأتينا. وكلوا واشربوا معطوفة على باشروهن على الأول على باشروهن. كلوا واشربوا ما معنى الأكل والشرب؟ وش في الأكل والشرب؟ ولكن ما يتبين لنا ما يتبين لنا. وهو كذلك أول ما يظهر الفجر لا شك أنه مو على طول يتبين يبي يظهر شيئا فشيئا ولكننا نحن مكلفون بما نستطيع حتى يتبين لنا ويتضح. وقول الخيط الأبيض من الخيط عرفنا لما قال سبحانه وتعالى من الخيط أن يتبين بمعنى يتميز يتميز هذا من هذا كما قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. فمن ما تدخل على يتبين من هذا إلا إذا قصد به التمييز يعني حتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر بينت المراد بالخيط. خيط إيش؟ بياض النهار، نعم. والخيط الأسود سواد الليل. وفي التعبير بكونهما خيط خيطين دليل على أنهما يتعاقبان، أنهما يتعاقبان.

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجر صادق وكاذب، وبيّن أن الصادق هو الذي يكون معترضا في الأفق مستطيرا كالطير أو كجناح الطير من الشمال إلى الجنوب، وأما الكاذب فهو الذي يكون مستطيلا باللام في الأفق كذن بالسبحان يعني كذن بالذئب. وذكر أهل العلم أن بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الصادق مستطير معترض، وأما ذاك فهو مستطيل، والثاني أن الصادق لا ظلمة بعده وذاك يظلم، والثالث أن الصادق متصل بالأفق وهذاك بينه وبين الأفق ظلمة. لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قلنا إن يتبين بمعنى يظهر، ولكنه مضمن معنى الظهور والتمييز من قوله الخيط الأبيض من الخيط، يعني يتميز هذا من هذا. وقوله من الفجر هذه بيان لقوله الخيط الأبيض، ولم يقل في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول، اكتفاء بالأول كما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، يعني والبرد، فإن السرابيل تقي الحر والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع. فالمهم أن هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل، فهمتم؟ لكن حذف من الليل اكتفاء بقوله من الفجر لأن الشيء يتبين بذكر مقابله. ونظير ذلك سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، يعني والبرد. طيب، وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم إذا تبين، ثم إذا تبين، وهذه من ساعة الله، من ساعة رحمة الله عز وجل أنه أتى بثم بعد التبين للتوسعة على العباد. ولهذا روى الإمام أحمد بسند لا بأس به أنه إذا أذن الفجر والإناء في يدك فإنك لا تضعه من يدك حتى تقضي حاجتك يسيرا على المكلفين. ولهذا كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت. وقول حتى يتبين لكم الخيط ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا بمعنى أنهوا، أنهوه على وجه التمام. وقول الصيام تقدم أنه في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام بدليل قوله فلن أكلم اليوم الإنسية. نعم. والمراد بالصيام شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله تعالى إلى الليل، ما المراد بالليل؟ غسقه؟ الجواب لا، ولكن أوله، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبمجرد غروب الشمس أي غروب قرصها يكون الإفطار، وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظنه بعض العوام. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن الصوم محدد من

0: من وإلى، من وإلى فلا تزيد فيه ولا تنقص، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد حكم الوصال. وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، استثنى من هذا حالة واحدة، وهي إذا كان الإنسان عاكفا في المساجد وهو صائم فإنه لا يباشر الزوجة. ولهذا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالضمير في قوله هن يعود على النساء، وجملة وأنتم عاكفون نعم حال من الواو في قوله ولا تباشروهن. وقوله عاكفون اسم فاعل من عكف يعكف، والعكوف على الشيء ملازمته والمداومة عليه، ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مديمون ملازمون. ولهذا نقول الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، وما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد طاعة له، بلزوم المساجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف معروف في الجاهلية ومعروف في الإسلام، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذري، وهو مشروع في رمضان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر، ولهذا اعتكف في العشر الأول، ثم قيل له ليست الليلة في هذه العشر فاعتكف في الأوسط، ثم أريها في العشر من الأواخر حتى خرج إلى الناس وقال إني أريت تلك الليلة، فمن كان معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر. فكان الاعتكاف في رمضان طلبا لليلة القدر. ثم إنه سيأتينا إن شاء الله في الفوائد حكم الاعتكاف، هل هو سنة وهل هو يشترط له الصوم أو لا يشترط. وفي ذكر الاعتكاف بعد آيات الصوم استنبط بعض العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان وفي آخره، إلا في رمضان وفي آخره، نعم، لأن الله ذكره تابعا لآيات الصوم بعد أن ختم الكلام على الصوم. والله أعلم هل يستقيم هذا الاستدلال أو لا يستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله، تلك وش تي هذه وش معناها يا حسين؟ تي تلك سي ما تعرفها؟
1: اسم إشارة،
0: تي اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. وقد تقدم أن الكاف هذه تكون باعتبار المخاطر، واسم الإشارة باعتبار المشار إليه، وأن الأفصح فيها أن تكون الكاف أن تكون حسب المخاطب، فيقال في المذكر المفرد ذلك، وفي المؤنث ذلك، وفي المثنى ذلكما، وفي جماعة الذكور ذلكم، وفي جماعة الإناث ذلكن. قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها. وقال تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه. وفي المثنى قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي، نعم، وفي المفرد ذلك وهو كثير. وهذه اللغة المشهورة الفصحى وفيها لغة ثانية أنها أي الكاف تكون مفردة مفتوحة دائما على تأويل المخاطب بالمفرد. وفيها لغة ثالثة فتحها للمذكر مطلقا وكسرها للمؤنث مطلقا. زين، وهنا تلك المفرد المذكر أولى، فالمعنى تلك أيها المخاطب، نعم، وإن كان يخاطب جميع الناس لأن الناس جنس فيصح أن يعبر عنها بالمخاطب. نعم،
1: قول تلك أيام،
0: نعم،
1: ما تقول أن يراعى فيها المخاطب،
0: معيش
1: يراعى فيها المخاطب تلك موت تلك
0: الموت، معيش
1: مع مراعاة المخاطب في الكافر.
0: أي نعم،
1: ما
0: جمعت الضمير؟ إيه كثير ما يتكلم جمع في القرآن، الأغلب الإفراد، كأنه يخاطب الإنسان عموما بالقرآن، يخاطب الإنسان يعني تلك أيها الإنسان حدود الله. وهذا كثير، حتى الخطابات بغير الكاف في اسم الإشارة تجدها في المفرد. قال وتلك حدود الله، حدود الله جمع حد، حدود جمع حد. تلك أي
2: قلت تلك الواو يعني
0: اي نعم تلك حدود الله
2: ما فيها
0: واو. نعم تلك حدود الله، الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، حد في اللغة المنع، ومنه حدود الدار لأنها تمنع من دخول غيرها فيه. فمعنى حدود الله أي موانعه، أي موانعه. واعلم أن حدود الله نوعان، حدود موانع أي تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وهذه موانع الدخول وهي في المحرمات. وموانع أخرى تمنع من فيها من الخروج منها، تمنع من فيها من الخروج منها، وهذه حدود الأوامر. اتبعوا، حدود الله تعالى نواهي وأوامر. النواهي ماذا ما شأنها؟ تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. والأوامر تمنع من كان فيها من الخروج منها. ولهذا إذا جاءت الأوامر قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تخرجوا منها. وإذا جاءت النواهي قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذا هو الفرق. والكل منها يسمى حدودا لأن الأوامر لها حد لا تخرج منها، والنواهي لها حد لا تدخل فيها. وقوله تلك حدود الله من باب إضافة المشروع إلى مشرعه، مشروع إلى مشرعه، فلا تقربوها، ألف للتفريع، ولا ناهية، أو إنها كذا ناهية الدليل
3: حذف النون،
0: إيه مزوم حذف النون. فلا تقربوها، ما قال فلا تفعلوها، وإنما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه، ولهذا قال فلا تقربوها. فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها. كذلك يبين الله، هذه ترد في القرآن كثيرا، وقد أشرنا فيما مضى إلى إعرابها، وقلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك البيان يبين الله، أي مثل ذلك البيان يبين الله. تجب عليكم، وهي في القرآن كثيرا، وهذا إعراب، أن نقول إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما بعدها. وقول كذلك المشار إليه ما سبق من البيان، وأظنه كثير البيان في هذه الآيات. أولا البيان كثير، فبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل والشرب في الليل، حكم المباشرة في النساء، حكم الاعتكاف موضعه، ما يحرم فيه، نعم، وإلى آخر. المهم أنها عدة أحكام بينها الله. وقوله يبين الله آياته للناس، آيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، ومراد بها الشرع البراهين الدالة على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى. فمنها ما يقتضي الحكمة، ومنها ما يقتضي الرحمة، ومنها ما يقتضي العلم، ومنها ما يقتضي الإحاطة. المهم إنها متنوعة، الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بها هنا شرعا البراهين التي تدل على ما تقتضيه من صفات الله. تبارك. وذكر أهل العلم أن الآيات تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، وأن الآيات الكونية هي المخلوقات، كل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها من الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، إلى آخر. فكل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها كلها من آيات الله الكونية. وكانت آية على آية الله، لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها، وآية الشيء هي العلامة عليه، فلا أحد من المخلوقين يصنع مثل ما يصنع مثل هذه الآيات أبدا. أولا. طيب، القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي، فإنها آيات شرعية تدل على منزلها سبحانه وتعالى. وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدق والبيان والمصلحة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأحسن الأخبار أخبار القرآن، أخبار الوحي، القرآن وغيره. إذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام، أحسن الأحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بهذا تكون آية ولا لا؟
3: نعم،
0: تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى. وقولا على ما تقتضيه، لأن الآيات تختلف، بعضها تقتضي العظمة، تدل على العظمة، بعضها تدل على الرحمة، بعضها تدل على العلم، وبعضها تدل على الكبرياء. المهم تختلف. نعم. وقوله يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، هذه لعل للتعليل. يتقون من؟ يتقون الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في التقوى. بعضهم يقول إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم، وبعضهم يقول إن التقوى ترك المعاصي، ولكن أجمع ما قيل فيها ما ذكرناه في الأول، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. صحيح أنها إذا قرنت بالبر مثل وتعاونوا على البر والتقوى، صار المراد بالتقوى اتقاء المعاصي أو اتقاء المعاصي، والمراد بالبر فعل الطاعات. يقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. هذا التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اللي يمشي على أرض الشوك ما وش سوي، يخبط برجله ولا يهمه؟ لا. أين؟ لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه المحقرات من الذنوب بجماعة نزلوا أرضا وأرادوا أن يوقدوا نارا، فذهبوا فجاء واحد بعود وواحد بعود وواحد بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرا، وهم شيء يجيبون على عود عود، ما هو شيء. هنا طيب، إذن نقول التقوى أجمع ما قيل فيها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم،
3: ما تكون هذه درجة قليلة في التقوى، يعني ما تكون التقوى شيء أعلى من فعل الأوامر بالفعل المستحبات.
0: الأوامر المستحبات، أوامر المستحب أمر، لأن الأمر قد يكون الوجوب وقد يكون الاستحباب، والنهي قد يكون الكراهة وقد يكون التحريم. نعم،
4: ما نقول من الآية كذلك بين الآيتين؟
0: نعم،
4: تشمل من أول السورة وليس مختص بأحكام الصيام.
0: لا، مهم الظاهر، لأن تعرف الآيات مقطعة.
4: بس السورة متصلة.
0: لا، ولو كان متصل لا يمكن إلا أنها تكون في الموضوع الذي فيه البحث، الموضوع اللي فيه البحث. وأيضا في ما سبق فيه كذلك بين الآيات، فيه من قبل.
5: جمعتنا الصيام.
0: نعم. يشمل، والله أعلم، إنه هم بعض العلماء قال يشمل الأحكام الأربعة اللي تليها من قولي أحل لكم الصيام إلى آخر، بس ولو قيل إنه من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نعم، لكن طيب، ثم أعلم إن قوله وآياته جمع مضاف فيعم، يعني أن مثل هذا البيان الذي بيناه لكم في هذه الآيات تكون بيان جميع الآيات. هنا
6: عرفت الحد لغة المعرفة
0: المن؟
6: ما عرفته شرعا؟
0: اللي عرفه كنا الحدود شرعا هي أوامر الله ونواهيه، فالأوامر هنا في هذا المكان. أما الحد عند المنطقيين غير هذا، الحد عند المنطقيين تقدمنا في شرح عقيدة السفاري،
6: يعني يختلف ما كان
0: عنده. إيه، يختلف بحسب الاصطلاحات.
4: نعم. لو قال قائل إن يعني تبيين الآيات كأنه قراءة الإنسان أن فائدته الإيمان.
0: الإيمان.
4: الإيمان لعلكم مثلاً تؤمنون، لأن ثم إذا آمن يكفر.
0: لا، أصلاً ما في تقوى إلا بعد الإيمان. ما في التقوى إلا بعد الإيمان، فالإنسان إذا تبينت له الآيات اتق الله عز وجل فحصلت
4: أولا.
0: ما في التقوى يا أخي إلا بعد إيمان. وهل الإنسان بيتقي شيئا لا يؤمن به؟ ما يمكن. ثم قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة، ما أدري، مناسبة واضحة، لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص. الآية اللي بعد هذه ولا تأكلوا، هذا تحريم عام في ما يحرم وفي زمانه وفي مكانه. هذا وجه المناسبة، أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل بالصيام بين التحريم العام الذي يحصل في الصيام وفي غير الصيام، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا المراد بالأكل ما هو أعم منه، لكنه خص الأكل لأنه أقوى وجوه الانتفاع، أقوى وجوه الانتفاع هو الأكل. الإنسان ينتفع في المال ببناء مسكن له، بناء المسكن متصل به ولا لا؟ لكن مهمة اتصال الثوب أولى، أيهما ألصق به؟ الثوب. كذلك أيضا يصرف المال في الثياب، قبل يصرفها في الفرش، والفراش أخص من البيت أولى، لأن الفراش هو الذي يليه عند النوم وعند الجلوس وما أشبه ذلك. يصرفها في اللباس وهو أخص من الفراش، يصرفها في الأكل والشرب وهو أخص الأشياء، ما عاد بعده شيء. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود، الوقود ما يصرفه بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يتغذى بهما البدن، نعم، وهما أخص انتفاع بالماء. أقلوالكم. فإذا كان الله يقول لا تأكلوا أموالكم وهو أخص الانتفاع، والذي قد يكون الإنسان لو لم يفعل لهلك، لو لم يأكل لمات، فكيف عاد بغيره؟ وقول لا تأكلوا أموالكم بينكم، كيف يقول أموالكم؟ أموالكم بينكم، إذا صار مالي وراي ما أكل. فنقول عندنا آكل ومأكول منه، آكل ومأكول منه. فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك، فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؟ فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك. وش لأجل؟ لأجل أن لا تأكله. كما لا ترضى أن أحد يظلمك ويأكل مالك، فإن هذا يجب أن تنزل مال أخيك بمنزلة مالك. نعم، فعليه نقول فائدة إضافة الأموال المأكولة للغير إلى آكلها هو أن يعتبر بأن مال غيره يجب أن يحميه كما يحمي مال نفسه. وقوله بينكم أي في العقود من إيجارات وبيوع ورهون وغيرها، رحمك الله، لأن هذه تقع بين اثنين. ومن باب أولى أن تأكلها بالانتهاب والاغتصاب، اللي ما هناك بينية بينك وبين شخص آخر، يعني فإذا نهيت أن تأكلها في العقود فمن باب أولى أن تأكلها في الغصب والإكراه وما أشبه ذلك. وقوله بالباطل، كلمة بالباطل ألبى هذه حرف جر، ولكن ما معناها؟ هل معناها المصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالباطل، أو معناها التعدية بأن يجعل الباطل كالآلة يأكل بها، يعني كما تقول ذبحت بالسكين مثلا، نعم، ورميته بالحجر؟ نقول إن الآية الباء صالحة لهما جميعا، فلا يجوز أن تتناول غيرك بالباطل بأن تجعل الباطل وسيلة لأخذ المال، ولا أن تأكل المال أكلا مصحوبا بالباطل، فيشمل ما كان محرما لذاته وما كان محرما لوصفه. وقوله وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها، الضمير يعود إما على الأموال وإما أن يعود على المحاكمة. والإدلاء أصلها مأخوذة من أدلى دلوه، ومعلوم أن الذي يدري دلوه يريد التوصل إلى الماء. فمعنى تلوبي الحكام أي تتوصل بها إلى الحكام لتجعل الحكام وسيلة وسيلة لأكلها. كيف يكون وسيلة لأكلها؟ تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة ثم تخاصمه عند القاضي. ماذا يقول القاضي للمدعي عليك؟ يقول هات بينة. إذا لم يكن لك بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة، توجهت عليك اليمين، فإذا حلفت برئت، إذا حلفت برئت. أفهمتم؟ الآن أنا أدليت بها إلى الحكام، أدليت بها إلى الحكام بمعنى أني جعلت الحاكم وسيلة لأكل المال. هذا قول في المسألة. والقول الثاني أن معنى تدلوبها للحكام أي توصلوها إليهم بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم، بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم. فمعنى تدوب الحكام توصلوها إليهم، ولد لأجل وش؟ لأجله أن يحكموا لكم. وكلا المعنيين، كلا المعنيين صحيح.
5: لا يدخل فيها الشيخ البلاسة.
0: البلاسة
5: يعني يبلس الحكام علشان يأخذوا مال هذا بغير حق.
0: إيه ما تكون أنت الذي أكلتها.
5: إيه لكن أدليت
0: بها. إيه ما بس الآية يقول لا تأكل وتدلو. أما إن جعلنا الجملتين منفصل بعض منفصلا بعضها عن بعض فهي نعم تدخل مثل ما قلت أنا، ويصير النهي عن شيئين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه جملة مستقلة. ولا تدلوا بها إلى الحكام، هذه جملة مستقلة. لكن ظاهر النظم يعني ظاهر الكلام أن الجملتين واحدة، ولهذا قال وتدلو بها ولم يقل ولا تدلو بها، فجعلها معطوفة على قوله ولا تأكلوا، فهي مبنية عليها.
4: وين
0: يعود أيهن؟
4: على قول الثاني المترشوف.
0: إيه يعود على الأموال، يعود على الأموال
4: المال اللي أرشبه القاضي غير المال الأول.
0: إيه ما يخالف، لكن معناه يكون معناه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بأموالكم لتأكلوا هذه،
4: يعني أموال ثانية،
0: أموال ثانية لجل تأكلوا بها أموال الغير يحكمون لكم بها.
3: شيخ البلاس ما تدخل في الرشوة؟
0: نعم لا لا البلاس مين هذا؟ البلاس إنه يخبره، يخبر القاضي الحاكم، الحاكم بأن فلان عنده مال لجل أخذه مال.
3: لأن الصاد يقول على من غمس يغمس يعني يرشي يتبس عليه لهم.
0: لا اللي يدعون لا يدل الحكام على أموال الناس ليأكلوها. وقال نعم الحكام الأمراء على إذا قلنا أن المراد مثل ما قال غالب، ولكن أما إذا قلنا أن معنى عند المحاكمة هو يشمل الأمراء ويشمل الحكام القضاة. قال وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. قوله لتأكلوا قد يقول قائل إن فيها إشكال، لأن قوله ولا تأكلوا ثم قال لتأكلوا، كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول إن اللام هنا ليست للتعليل، بل اللام هنا للعاقبة، يعني أنكم إذا فعلتم حصل لكم الأكل، أكل فريق من أموال الناس، فاللام هنا للعاقبة. وتأتي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوه لهذه العلة أو كانت العاقبة كذلك؟ كانت العاقبة كذلك. فاللام في قوله لتأكلوا اللام لام العاقبة، وقول لتأكلوا لماذا نصف حذفت الواو النون؟ منصوب بأن مضمرة بعد اللام على قول أو باللام نفسها على قول من؟ أي نعم صح. لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا الفريق بمعنى الطائفة، وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره، يفرق عن غيره، فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم فرقت وانفصلت. وقول فريقا من أموال الناس، طيب لو قال قائل قد يأكل كل مال المدعى عليه، من باب أولى؟ نعم من باب أولى. أو نقول إن مال المدعى عليه فريق من أموال الناس على سبيل العموم، فريق من أموال الناس على سبيل العموم، لأن الإنسان مهما بلغ عنده من الملايين فإن غيرهم عنده مال هنا من أموال الناس بالإثم. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، ألبى هنا للمصاحبة، يعني أكلا مصحوبا بالإثم وهو الذم، وذلك لأنه باطل. ومن هنا نعلم أن الباطل يعني الإثم، ولكن هل هو في كل مكان الباطل هو الإثم؟ لا، قد يراد بالباطل ما لا منفعة فيه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كل له منه بإذن آدم، فهو باطل إلا لعبه في قوسه وملاعبة أهله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستفاد من هذه الآية فوائد. أولا أن الصيام مظنة إجابة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام، ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام. قال بعض أهل العلم فيستفاد منها فائدة أخرى، أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام. نعم. ومن فوائد هذه الآية نعم، لأنها ذكرت بعد ما تكلمها عن الصيام والإمساك. لا، لكن كل يوم يعتبر عبادة واحدة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب، لأن قوله وإذا سألك في المستقبل. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أو رأفة الله عز وجل في قوله وإذا سألك عبادي، حيث أضافهم إلى نفسه، أضافهم إلى نفسه تشريفا وتعطفا عليهم. ومن فوائد الآية إثبات قرب الله سبحانه وتعالى لقوله فإني قريب، إني قريب، والضمائر كلها تعود إلى الله. إني قريب أجيب إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ست ضمائر كلها تعود إلى الله عز وجل. فيستفاد من هذه الآية الكريمة قربه سبحانه وتعالى، وهل هذا القرب عام، هل قرب الله تعالى عام أو خاص؟ تقدم لنا الكلام في هذه المسألة، وبينا أن قرب الله تعالى لا يكون إلا خاصا، وأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد بملائكتنا، وكذلك قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم المراد أيضا بملائكتنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يرد القرب عاما كما ورد في المعية، المعية وردت عامة وخاصة، وأما القرب فذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد إلا خاصا، خاصا بمن يدعوه أو بمن يعبده، فمن يدعوك كما في هذه الآية أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأما قربه من العابد فمثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن هذا عبادة. وسبق لنا أيضا أن قربه من عباده دليل لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته تبارك، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. المخلوق لا يكون قريبا مع بعده، لكن الخالق يكون قريبا مع بعده. وعلى هذا فلا تدل هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، لأنه لا تلازم، لأنه لا تناقض بينهما في حق الخالق. نعم. لا، الظاهر إن القرب أخص منها، ولهذا ما جاء عاما، ما جاء عاما بخلاف المعية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله. منين يؤخذ؟ من قوله أجيب، لأنه لا يجاب إلا بعد أن يسمع ما دعا به. ومنها قدرة الله، إثبات القدرة، لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة. ومنها إثبات كرم الله لقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية أيضا أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل، بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه، ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده. من أين تؤخذ يا حسين؟ من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ لا ها؟ من قوله وإذا سألك عبادي عني إلى قوله لعلهم يرشدون. أولا نبي من الكلمة المعينة الخاصة إيه؟
7: إذا دعان،
0: لأن احنا نبهنا على هذا في التفسير. فإذن يشترط لإجابة الدعوة إيش؟ أن يكون صادقا في دعوته بحيث يكون مخلصا لله، وأن يكون عنده شعور بافتقاره إلى الله عز وجل، لأن الإنسان ما يدعو إلا وهو يشعر بالافتقار، وأن يكون لديه شعور بإيش؟ بغنى الله عز وجل وإجابته لقوله إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن فوائدها أيضا أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان، لأن الله قرن بينهما، فمن تعبد لله وهو ضعيف الإيمان، يعني بأن يكون عنده تردد والعياذ بالله أو شك، فإنه لا ينفعه، أو يكون عنده أيضا إنكار كما يفعل المنافقون، فإنهم يتعبدون الله عز وجل ظاهرا لكنهم نعم ما عندهم إيمان فلا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب والعلل. وعن الجبرية هم الجبرية وعلى الأشاعر أيضا يعني سبق لنا أن الأشاعرة ما يثبتون الأسباب إلا إثباتا صوريا، حيث يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها. نعم. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخره. إذا عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه الآية الكريمة، استفدنا رحمة الله تعالى بعباده. أولا، كيف ذلك؟ من نفس الحكم الأول بالتخفيف، حيث كانوا بالأول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب. ويستفاد من هذه الآية جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه. من أين يؤخذ؟ الرفث إلى نسائه، لأنهم ضمنوا معنى الإفضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد. من توخذ؟ إلى نسائكم. نعم، إلى نسائكم. وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهل يجوز أن يستمتع بها ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن عند الناس، عند بعض الناس الجهال، إنه ما يجوز حتى يعلن النكاح، حتى يعلن يكون ليلة الزواج. لكن هنا شيء يخشى منه، وهو أنه ربما يحصل حمل، وإذا حصل حمل ولا سيما إن تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة. فإذا خشى الإنسان من هذا الأمر الحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون جماع، لأن لا يحصل ريبة عند العامة. وأما طلبة العلم ما يحصل عندهم ريبة، لأن الإنسان بمجرد العقد تكون المرأة فراشا له ويلحقه الولد على المذهب، حتى وإن لم يجتمع بها، وإن لم يجتمع بها مع إمكان الاجتماع، لو ما علمنا أنه اجتمع فالولد ولده، وهذا يظن مرض علينا. نعم، لماذا تكون المرأة فراشا؟ نعم، فالمثل ما فيها إشكال عند طلبة العلم، لكن عند العامة فيها إشكال، لكنه من ناحية الشرعية لا بأس تكون امرأته من يوم يعقد عليها.
7: بناء على وجوب إعلان النكاح.
0: نعم،
7: بناء على وجوب إعلان
0: النكاح. لا، ما هم يقصدون هذا، لكن يقصدون العادة فقط، ولا ما يعرفون إعلان وجوب إعلان النكاح ولا عدم وجوب.
7: هذا ما في الحياة
0: من المرأة. لا، الحياة من النساء اليوم بدأ يخف.
7: لعلها على عوامي هذا من باب إيجاد المرأة في الحياة وكذا.
0: اي لكن نعم، لكن الان راح
8: بالنسبه للمهر.
0: نعم،
8: بالنسبه للمهر ما دفع المهر عندهم؟
0: لا، المهر عندنا يدفع قبل العقد، في عرفنا هنا يدفع قبل العقد.
8: نخذ المهر في ناس عقدوا نخذ المهر.
0: يعني يمكن يوجد ناس
8: يخذون، يعني يخذون بعد سنه.
5: لكن ما في شيء، يعني لو خلوا المهر عند الزواج، عند يعني
0: الدخول اي ما في شيء.
5: لو دخل،
0: لو عمل مر علينا في الصداق انه يجوز تاجيله او تاجيل بعض،
5: هذا ما مؤجلين، هذا مؤجلين
0: هي عاده الناس
8: تشوف في العالم
0: ما في شيء.
7: لكن لو قلت لنا هاي المحاريف تكون مسمى،
0: نعم
7: كنت من الله تعالى
0: من الان، نعم
7: هل يكون مسمى؟
0: لا، ما شيء، ما هو بسمى اي، ولو سلم، لانه مو بسمى عند العقل، عندنا ما يسمونه عند العقل.
7: لو مات طلق،
0: نعم،
7: هل
0: يتنفض؟ لا، طلق قبل الدخول.
7: نعم،
0: ولا سلم، اي ولا ما سلم، يتنص، لأنه معلوم بينهم. طيب، انا ما ودي نناقش ترى الحقيقه، انا اسمها فوائد يضيع. نعم، من فوائد الآية الكريمه هذا المعنى الذي يستفاد من قوله هن لباس لكم وانتم لباس لهم، وهو أن المرأة ستر لعورة الرجل كما أن الرجل ستر لعورة المرأة، ثانيا أن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فيها أيضا من التحصين للفروج ما هو ظاهر. وفيها يستفاد من قولهن لباس لكم إثبات العلة في الأحكام، لأن الجملة هذه للتعريف تعريف التحليل. ويستفاد من الآية الكريمة علم الله عز وجل، استفاد منها ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومن فوائدها أن الإنسان كما يكون غيره قد يكون نفسه، قد يكون نفسه، وذلك إذا وقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة. وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده، وهذه فائدة تتفرع على قوله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أن نفس الإنسان عنده أمانة يجب عليه رعايتها. ويؤكد ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالإنسان كما يظلم غيره يظلم نفسه أيضا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات ثبوت التوبة من الله، وصف الله بالتوبة لقوله وتاب فتاب عليه. وهل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية. نعم،
9: التوبة ولا
0: لا؟ التوبة من صفات التوبة واسمه التواب. ومن فوائد الآية ذات عفو الله بقوله هو عفا عنكم. ومن فوائدها جواز النفس أو ثبوت النفس خلاف لمن أنكره، وهو في هذه الآية الصريح. من أين يؤخذ؟ من قوله فالآن، فالآن باشرهم، يعني وقبل الآن ما هو بحلال. ومن فوائده جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد. من أين تؤخذ؟ من قوله باشروهن، لكن هذا الإطلاق مقيد في حالات ومقيد في أمكنة، فهو مقيد في حالات، في حال الحيض ما يمكن تجامعها لقوله تعالى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى أطهر، ومقيد أيضا في حال الدبر، في مكان الدبر، فإنه لا يحل للإنسان أن يطأ امرأة في دبرها. وقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله مناظرة كنت أستغرب يعني أن تقع منه في محاولة جواز وطء المرأة في دبرها، ولكن مر علي أن هذه لا تصح عن الشافعي، وأن الشافعي نص على تحريم الوطء في الدبر، وهذا هو الأليق به. ولا شك أن تحريم الوطء في الدبر أنه وإن كانت الأحاديث التي وردت فيه يعني فيها شيء وفيها مقال، لكن مجموعها يقتضي على الأقل أن تكون حسنة احتج بها. ثم إننا إذا تأملنا قوله تعالى في المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، أذن فاعتزلوا، وجدنا أن الأذى والخبث في الدبر أشد وأعظم، فتكون الآية دالة بإيمائها على تحريم الوطء في الدبر، على أن قوله فأتوا حارثكم أن شئتم يدل على أن محل الاستمتاع، نعم، أن له محل حرث وهو الفرج، أما الدبر فلا. لكن مع ذلك يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته بغير الحرث، كما لو استمتع بين الفخذين هذا لا بأس به.
9: ما تمن باكرة
0: أي بين الفخذين إلا مباشرة، قالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. المباشر مرأة الجماع. طيب إذن قوله فالآن باشرهن هذا الفعل المطلق مقيد ولا لا؟ مقيد بما ثبت به الشرع بما ثبت الشرع بمنعه في حال أو مكان. نعم. والله ما أدري ما أدري أهل صح عنه ما أدري ما أظن فيها صح بعيد
3: ذكر الشيخان في السلطة من المساعدة قبل مجال رواية أو عن بخاري من خلف كان يجيز هذا الشيء
0: حقق هلنا حقق هلنا وهي عليك إن شاء الله أنت من نعفيك وكل اختبار عفوا نعم
1: أو يعني من الدبر في القبل كما أستعر
0: أي ها هذه الكتاب تنبه السنة من دبرها في قبولها هذا جاء يعني يمكن يحمل على هذا إيه نشوف أول ما هو نشوف صحته عنهم وكان يكتب تلتزم بها أنت لأن أحمد مشغول هذا طيب زي. ومن فوائد الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد ولكن مع ذلك ما يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة هذا ليس فيه منع نعم ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يلهو بالمتعة عن عمل الطاعة من أين تؤخذ؟ على أحد التفسيرين على أحد التفسيرين حيث فسر بأن المراد ما ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب ليلة القدر والقيام نعم يمكن يكون إيه يصح يمكن يصح طيب ومنها من فوائد الآية جواز الأكل والشرب في ليالي الصيام بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين كلوا واشربوا حتى يتبين أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور أو السحور بالضم فما رأيكم
7: لا ما
0: من هذه الآية هي
7: لا ما
0: فيه
7: لأن اللام للتوحيد
0: ما فيه لام ما
7: فيه
0: لام
7: حتى
0: للغاية
7: حتى
0: هذه بعض العلماء استنبط من هذا وعندي أن هذا الاستنباط له غور وش وجهه لأنه يقول إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف أليس كذلك؟ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به موافقون على هذا؟ ما يحتاج إلى توقف كلما تأخرت بالأكل إلى عند طلوع الفجر صار أرفق لك ولا لا؟ قالوا فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك لأنه أرفق وهذا استنباط جيد تعضده أيضا الأحاديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور أو في السحور بالفتح بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل نعم ما يجب يحتمل يجوز الوجهان نبي نفسك مسك بن جني همار نعم يجوز الوجهان السحور فيه بركة ولهذا طعام واحد يغني الإنسان عن طعامين في النهار شراب واحد يغنيه عن كم عن 6 شرابات الواحد إذا أفطر في أيام الصيف يمكن يشرب في النهار ست مرات. نعم طيب
7: يكون
0: مثلا اخذ كل سحر في اول الليل، هذا يفرق
7: في الليل وينام،
0: هذا افرق. لا لا مو افرق من جهه ال

0: كيف نأخذ منها وهي لا لباحة؟ لأنه كان من هي عنه لباحة.
1: إذاك لباحة لأي شيء؟ لأي شيء أبيه؟
0: لباحة إلى شيء.
1: لا لا لا، أبيح للتيسير.
0: نعم.
1: والله يحب اليسر.
0: طيب
1: كما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: كيف نقول أنه يؤخذ منه
1: استحبابه؟ هذا السبب، قلنا استحبابه لأنه إنما أبيح من أجل التيسير على المكلف. بارك الله فيك، لكن ما دام أنه من أجل التيسير، والتيسير في حقه أن يأكل في قطر بضع فجر يكون مستحبا. طيب قوله يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. أولى زين ولا لا؟ ولا إلى أذان الفجر؟ إلى طلوع الفجر بقوله حتى يتبين لكم، حتى يتبين. ويستفاد منه إنه بعضهم يأتي قبل الفجر وبعضهم يتأخر بعد الفجر، ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر، إلا من علم أنه يؤذن على الوقت، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
2: كيف يعرف
1: المكلف مثلا ما يعرف يعني ما يستطيع أن إيه نعم يعرفون هذا بأن يسأل المؤذن إذا كان المؤذن من عرف بالتحري والدقة تبعوك. ويستفاد من هذه الآية الكريمة مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي لو أنه طلع الفجر وهو يجامع زوجته إن بقي حرم عليه، وإن قام حرم لزمته الكفارة يكفر. نعم. فما رأيكم؟ المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه لو طلع على الإنسان الفجر وهو يجامع ثم نزع لزمته الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يعني يعتق رقبة، فإن لم يجد أصام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فما رأيكم بهذا الرأي؟ هل تؤيده الآية الكريمة أو أنها تضعفه؟ الآية تضعفه لا شك، الآية تضعفه، لأن الله أباح لنا ذلك إلى متى؟ حتى يتبين لنا، حتى يتبين. فإذا جامع الإنسان زوجته وهو لم يرى الفجر فإنه قد فعل مأذونا فيه، ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن أن يعاقب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الصيام مع الجنابة، أي جواز أن يصبح الصائم جنبا، أنه يجوز أن يصبح الصائم جنبا. نعم. من أين تؤخذ؟ لا مو حتى يتبين، إباحة الجماع حتى يتبين. إذا يعني معناه أنه لك أن تجامع إلى أدنى وقت، من لازم ذلك أنك تصبح وأنت على جنابة ولا لا؟ اي نعم. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يصبح جنبا من جماع اهله وهو صائم. واضح؟
3: نقول انه من اصبح جنبا ثلاثة يعني ثم جواز،
1: لا نقول جواز، لان بعض العلماء يقول اذا اصبح جنبا فانه يكره صومه. نعم. من فوائد الايه الكريمه جواز الاكل مع الشك في طلوع الفجر، جواز الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. إذا قال والله أنا الآن أنا أشك، ما أدري والله اللي نشوف هو هجر ولا لا، عندي شك، ها نقول تأكل لقوله حتى يتبين. نعم حتى يتبين. ومن فوائد الآية الكريمة رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكذلك رد من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس إلى أن يملأ النهار الأسواق. نعم ذكروا هذا، هذا ضعيف في القراءة صحيح، ولكن في الحديث ضعيف ما يصح أبدا، كل شيء يخالف القرآن لا ليس

0: أبدا. طيب بقينا في لو أذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر وفي يده الإناء يشرب، هل يجب عليه أن ينزل الإناء ويمسك أو له أن يقضي نهمته منه؟ لا ما يجوز على المذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أحمد ما يجوز، يجب لو كان في فمه ماء لفظه لفظه
1: من العرف لا تبين.
0: نعم وكذلك الطعام، وهذا هو ظاهر القرآن، هو ظاهر القرآن، لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه إذا أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن لا يؤذن حتى، يعني معناه أنه قد احتاط، يعني ما يدع الأذان إلى أن يطلع الفجر، يكون هذا لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا فسومح الإنسان، وإلا فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة والقرآن، فإن القرآن يقول الله فيه حتى يتبين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
2: نعم يفعل من
0: هذا تلاعب، فجأة الغمض وقل ما بعد تبين، لا هذا تلاعب. كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بناقته عن الفجر، هذا كذب تلاعب. نعم
2: قول حنابلة بأنه إذا أذن الفجر أو الجامع وإذا نزع فعليه الكفارة مفر على
0: أن مفر على أن لا مفر على أن النزع جماع، يرون النزع جماع كابتداء الجماع، وهذا ليس بصحيح، يعني هذا التقل هذا قدرة اللي يفعل. طيب من فوائد الآية الكريمة، لا أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنين الآن ما يمكن يأذنون بالدقة الحقيقة، ما يأذنون بالدقة، لكننا ما نفتي به نخشى من التلاعب، ما نفتي به. طيب ومن ها والله غالبهم يتقدم، غالبهم يتقدم. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في حال الصوم، بمعنى أن بعض الناس الآن ولا فيما الجهال يقولون نؤذن قبل الفجر احتياطا، احتياطا علشان الناس يمسكون، نقول هذا الاحتياط في غير محله، لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرع، عرفتم؟ نعم لو تعارضت الأدلة، لكن هنا الأدلة واضحة حتى الآية يتبين ما في احتياط، فالاحتياط بلزوم الشرع أن تأكل وتشرب حتى يتبين. وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرطتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة، لأن بعض الناس إذا سمع المؤذن أذان الفجر ها بعضهم يصلي على طول، يصلي على طول، فحينئذ نكون غررنا الناس في مسألة الصلاة وهي أهم. أيهن الأخيرة؟ أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في أيام الصيام بتقديمه على الفجر.
2: يقول أحفاظ
0: من
2: شخص
0: إيه؟
2: من
0: نعم
2: يقول أحفاظ
0: طبيعة على طمأنينة، لا لا لا تحتاط، لأنك إذا احتطت منعت عباد الله مما أحل الله لهم.
2: لكن كشخص لا مؤذن شخص مؤذن ما
0: تكفي إيه؟ والله ما أدري، أنا أرى أن الاحتياط باتباع الشرع لا تشدد على نفسك حتى يتبين. نعم
3: إذا كنت مكان وعيت أن الناس يستوعون الفجر الفاجر ليس الفجر الفاصل، بعض الناس يأذون على الفجر الفاجر
0: أي نعم لا عبرة بهم، لا لا تعتبر به. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل الإنسان على أنه لم يتبين له الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فإنه لا قضاء عليه.
1: يعني يقول حتى يتبين.
0: حتى يتبين. فإذا أكله مأذون فيه ولا لا؟ مأذون فيه. وما كان مأذونا فيه فإنه لا يرتب عليه إثم ولا ضمان ولا شيء. وقد مر علينا في قواعد الفقه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. طيب إذن نقول من أكل وهو لم يتبين له طلوع الفجر ثم تبين بعد أنه بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه. نعم. وهذا هو ما تؤيده العمومات مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويؤيدها أيضا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها، وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث كان يضع عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض ويأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء. فعندنا أدلة خاصة وأدلة عامة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أكل ثم تبين أن الفجر قد طلع فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء لأنه أكل بعد أن طلع الفجر. ولكن هذا القول ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل حطوا بالكم يا أخوان في المسألة فيه في الجملة قبلها نسينا فائدة وهي الإيماء إلى كراهة الوصال. الإيماء إلى كراهة الوصال من أين تؤخذ؟ من قول كل واشرب حتى يتبين. والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا ما يفتر بينهما. وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، مع أنه يرغب في تعجيل الفطر. وهذا من المسائل التي كنت نبهت عليها سابقا بأن الشيء قد يكون مأذونا فيه وليس بمشروع، مأذونا فيه وليس بمشروع. أولا فالوصال إلى السحر مأذون فيه لكنه ليس بمشروع. ومر علينا مثال آخر مثل مثل الصدقة على الميت مأذون فيه وليس بمشروع، مثل قراءة سورة الإخلاص ختم قراءة الصلاة فيها فهذا جائز وليس بمشروع. نعم. طيب من فوائد الآية قلنا إن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس، لا بالليل، لأنه يقول إلى الليل. إلى الليل كلمة إلى الليل الآن نشوف نبحث هل المراد إلى أن يكسو الليل الأرض أو المراد إلى الليل إلى أن يتبين الليل أو أن المراد شيء آخر وراء ذلك؟ يقول لا شك أن أصح التفسير بعد تفسير الله عز وجل تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار المغرب وش بعد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الحديث حكم فاصل يبين هذا المجمل من قوله إلى الليل. ولذلك ذهبت الرافضة إلى أن الفطر ما يكون حتى يكسو الليل الأرض، ولهذا ما يفطرون إلا إذا بانت النجوم، هم تمسكا بظاهر الآية. ولكن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وهو المبين للقرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهو ما هنا أحد من البشر يرجع إلى تفسيره ويجب الرجوع إليه مثل ما يجب الرجوع إلى تفسير رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إن علقنا الحكم بإقبال الليل المجرد ما صح وراه ما يصح. أقول وراه ما يصح. إيه طيب أقبل لنشوف أسود في الأشهر. نقول لأن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد الآن ابتداء الليل يكون والشمس ما غربت. أولى ما عملكم شفوه الآن. شوف الجو من المشرق بدأ به الظلام، بدأ فيه الظلام والشمس ما غربت. ها؟ نعم. طيب كون نقول إلى الليل إلى امتداد الليل إلى آخر الأفق هذا أيضا لا صح، ليس مرادا من الآية، ليس مرادا من الآية. المراد من الآية ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وغربت الشمس. طيب لو قال قائل إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل نقول هذا ما يمكن إلا على رأي شيخي أبي حنيفة. نعم يقول إن أبي حنيفة، وأن كان أنا والله ما ودي أجيب الأشياء التي يكون فيها ضحك في قراءة القرآن أو تفسير القرآن أو في إعراب القرآن، لكن يقولون إن أبا حنيفة جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد رجله مع إخوانه وأصحابه، فجاء هذا الرجل فعظمه أبو حنيفة وكف رجله وجعل يحدث أصحابه، كان يحدثهم أظن في أوقات النهي من إيش، وقال أوقات النهي من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الشمس مثلا. المهم قال له يا سيدي أرأيت لو طلعت الشمس قبل أن يطلع الفجر؟ نعم قال الآن يقولون يمد رجله ولا يبالي. المهم لا يمكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبين الليل، هذا شيء من المستحيل في أفقنا هذا، ما زعت الآفاق البعيدة. من فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف. ومنها أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لقوله وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو قال قائل وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن هناك اعتكاف بغيرها، ما الجواب؟ الجواب أنه لما جعل للاعتكاف في المساجد حكما دل هذا على أنه لو كان الاعتكاف في غيرها مشروعا لكان حكم عاما. وأيضا فإن الله يقول في آية أخرى وطهر بيت الطائفين والعاكفين. ومن فوائد الآية أن الجماع مفسد للاعتكاف، هم ذكرنا أنها المباشرة ما ذكرنا. طيب إذن خلى قبله النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف، النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. أن مباشرة النساء مبطلة للاعتكاف، أو أن النكاح يبطل بذلك الاعتكاف. ما وجه كونه مبطلا النهي؟ لأنه نهي عنه بخصوصه، والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها. وذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء استنبط منها أن الاعتكاف إنما يكون في الصيام وفي آخر الشهر، إن الله ذكرها عقب آيات الصيام. نعم يكتب. ومن فوائدها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن الاعتكاف يكون في آخر شهر رمضان، ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. ما هو إيه؟ كل ينتظر ليلة القدر حتى قيل له إنه في العشر الأواخر فاستقر على ذلك في العشر الأواخر. قضاء، هذه اعتكفها قضاء لأنه لما خرج في صباح يوم اعتكافه وجد أن نساءه ضربن أخبية فقال آل بر يردن، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بنقض هذه الأخبية وترك الاعتكاف هذا العام، ثم قضاه في شوال. إيه نعم نعم إنه ما يشترط أن يكون جامعا. نعم
3: ولو كان يصلى فيه بعض،
0: لا لابد أن يصلى فيه الصلوات الخمس لأجل لا يخرج ولا يتكرر خروجه، لأنه إما أن يدع الجماعة وهذا حرام، وإما أن يكثر الخروج، والحقيقة يوسف كأنه غير معتكف.
1: إيه الاعتكاف غير رمضان،
0: أما قلنا إنه جائز وليس بمشروع، جائز وليس بمشروع.
3: بعض المساجد لا يصلى فيه الصلاة الخمس أصلا قبل الاعتكاف،
0: يقول ما صارت حديث عمر يوم أو ليلة. كونه فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من فوائد الآية الكريمة أن أوامر الله تعالى حدود له، أن أوامر الله تعالى حدود له، وكذلك نواهيه. الدليل تلك حدود الله، لكن إن كان حد عن الخروج فهي أوامر، وإن كان حدا عن الفعل فهي النواهي. ولهذا يقال في النواهي فلا تقربوها، وفي الأوامر فلا تعتدوها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي البعد عنه عن المحارم، أنه ينبغي البعد عن المحارم. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا تقربوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية لقوله كذلك يبين الله آياته للناس. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. ما وجه ذلك؟ لأنهم مثلا إذا قالوا المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بكذا كذا، وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، صار القرآن بيانا للناس وبغير بيان، غير بيان، لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. فيستفاد من الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل وغيرهم ممن يحرفون كلمة عن مواضعه ويقولون إن الله أراد بكذا كذا بدون دليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم سبب للتقوى. من أين تؤخذ؟ ما وجهه؟ لأنه أعقبه بقوله، أعقبه يعني جعله عقب قوله كذلك يبين الله آيات الناس، فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقا. ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوه. ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة التقوى. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلهم يتقون. فلولا أن التقوى مرتبة عالية تبين من أجلها الآيات للوصول إليها ما بين الله الآيات لأجلها ولأجل أن يتقى الناس ربهم. ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أولا ارتباط هذه الآية التي قبلها ظاهر جدا، لأنه لما ذكر المحرمات بسبب الصيام ذكر المحرمات بسبب القضاء. المحرمات بسبب الصيام تقدم لنا الأكل والشرب إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أعقب ذلك بالنهي عن أكل المال مطلقا بسبب القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أكل المال بالباطل. ما معنى الباطل؟ الباطل كل شيء ليس لك فيه حق شرعا فهو باطل، كل ما لا حق لك فيه شرعا فهو باطل. ومن فوائد الآية الكريمة حرص الشارع على حفظ الأموال، قالوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن فوائدها أيضا تحريم الرشوة على أحد التفسيرين كما سبق بقوله وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بالأموال إلى الحكام يعني تعطونهم من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل. ومن فوائدها أن الحاكم يحكم بما ظهر، يعني يقضي بما سمع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. من أين تؤخذ؟ من قوله وتدلو بها إلى الحكام. وهذه في من يدعي ما ليس له ويخاصم ويقيم بينة كذبا أو يجحد ما عليه ويخاصم ويحلف كاذبا، كل هذا من إدلابها إلى الحكام. ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة، ولا لا تيسير على الحكام، تيسير الله على الحكام حيث لا يؤثمهم في الأمور الباطنة ولا يلحقهم إثما بها، وإلا لكان الناس في حرج ومشقة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجه ذلك من آية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع فلا إثم عليه، لأنه إذا كان هؤلاء يدعون ما ليس لهم ويدعون بها الحكام وحكموا بها فلا إثم على هؤلاء على المحكوم له،
4: يعني تؤخذ وتدلو بها أيضا،
0: تؤخذ وتدلو بها الحكام ومما بعدها ولتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فجعل الإثم على الآكل لا على القاضي.
5: الرشوة إيش؟
0: والرشوة محرمة.
5: لكن لا صار القاضي يأخذ الرشوة
0: فهو آثم. مهم مسألة، لأن الآية فيها قولين وهي تشملهم كلهم، فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرام عليه، وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه حوكم الخصم عند القاضي لأجل أن ينكر فالقاضي ما عليه شيء.
5: ما يأيد أنها غير الرشوة؟ أي قال وتدلو بها إلى الحكام، لو كان الرشوة يمكن يصير على الحكام.
0: لا حتى الإدلاء بها أي بالرشوة بالأموال إلى الحكام، الإدلاء بها الحكام لا شك أنه ظاهر بالرشوة، أدلى بها إلى الحكام يعني مأخوذ من أدلى دلوة، أدلى بدلوه إلى البئر معناه أنزله فيها، فذلك تدلو بها الحكام يعني تدلو إثم بدون عذر. من أين تؤخذ؟ من قوله وأنتم تعلمون، لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فلو فرض أن الإنسان لا يعلم فإنه لا إثم عليه، مثل لو فرض أن غريمه أوفاه ولكن هو ناسي وحلف أنه ما أوفاه وحكم له فلا إثم عليه، لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه. وهو القمر أول ما يكون هلال، أول ما يكون شهرا، وسمي هلالا لظهوره، ومنه الاستهلال والإهلال، وهو رفع الصوت كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية. ومنه قولهم استهل المولود إذا صرخ بعد وضعه، ولهذا سمي الهلال هلالا لظهوره. والهلال هو القمر إذا ظهر أول ليلة. وقول يسألونك عن الأهلة يعني عن الحكمة فيها، بدليل الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، وأما ما ذكر في البلاغة ولكم سلمت شوي ولا متأخر، ما ذكر في البلاغة من أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ما السبب، فأجاب الله تعالى ببيان الحكمة وقالوا إن هذا من باب أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا. نعم، فالصواب أنهم ما سألوا الرسول عن هذا، سألوه عن الحكمة من الأهلة وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوجه. والدليل الجواب، لأن الأصل أن الجواب هو جواب السؤال حتى يثبت ذلك بنص صحيح، ولم يثبت ذلك بنص صحيح أن الصحابة سألوا عن السبب في كونه يبدو هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل، ما في حديث صحيح في هذا. وعليه فيتعين أن يكون السؤال مطابقا للجواب، يعني هم سألوا ما هي الحكمة، لا والجواب
6: مطابق،
0: وكذلك السؤال، يعني احنا الآن بنأيد أن السؤال عن الحكمة ما هو عن كونه يبدو صغيرا، فنقول هذا السؤال لابد أن هذا الجواب لابد أن يكون مطابقا لسؤالهم، وسؤالهم أيضا مطابقا له. قال الله تعالى قل هي مواقيت للناس، يعني الأهلة مواقيت للناس جمع ميقات من الوقت، يعني أنها توقت بها الأشياء، ولهذا يوقت الناس فيها كل ما يتعلق بأحواله، ففيها مواقيت في العدد المعلقة بالشهور كعدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام، وعدة من لا تحيض كم 3 أشهر، وأجل المولي للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، وكذلك يوقت الناس فيها آجال الديون والإيجارات وغيره، فهي مواقيت للناس. والمواقيت بالأشهر الهلالية أبين وأظهر من المواقيت بالأشهر الوهمية التي هي الأشهر الفرنجية الآن، أشهر وهمية ما لها أصل، ولهذا بعضها 28 وبعضها 31 ثلاثة أيام. هذه الأشهر لو يختلف الناس وهو ما عندهم تقاويم وين يرجعون إليه؟ ما أنا شيء يرجعون إليه. لكن الأهلة إذا اختلفوا يحكم بينهم الهلال يقول يحكم بينهم، فهو علامة حسية ظاهرة. ولهذا جعل الله عز وجل الأشهر مواقيت للناس عموما، لا للمسلمين فقط بل للناس عموما، كما قال تعالى: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقوله والحج، يعني ومواقيت للحج، لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي الحجة، ثلاثة أشهر. طيب، فإذا قال قائل: والصيام أيضا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قلنا: نعم، لكن سياق الآيات توطئة لبيان الحج، فلهذا قال والحج والصيام، انتهى الكلام عليه. ونعم، مواقيت الناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طيب، هي مواقيت للناس، فيه إعراب، مواقيت خبر هي، وسؤالي: لماذا لم تنون؟ فيقال: مواقيت
6: صيغة انتهى الجموع، ممنوع من الصرف،
0: لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع مفاعيل. وقول والحج معطوف على للناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر هو الخير، وسمي الخير برا لما فيه من السعة، ومنه في الاشتقاق البر اللي هو الخلاء الذي سوى البنيان لسعته. وقوله ليس البر بأن تأتوا، الباء حرف جر أصلي ولا زائد؟ زائد للتوكيد، يعني وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي من خلفها لا من أبوابها. ليس البر بأن تأتوا البيوت، وفي قراءة البيوت. نعم، البيوت هي لغة العامية، نعم، وهي لغة عربية، قراءة سبعية، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه من بيانية، أي تأتوها من الخلف. وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمرة، إلا قريشا فإنهم يأتونها من أبوابهم. أما غيرهم يقول: نحن أحرمنا، ما يمكن ندخل بيوتنا من أبوابها، هذا يبطل الإحرام، لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت. شو الجهل، كانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف، ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إلى الله عز وجل، فنفى الله هذا وأبطله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا ليس من البر بل هو من خلاف البر. نعم، السبب لما فيه من التعسير ولما فيه من مخالفة الحكمة والسفه، فهو خلاف البر. ولهذا قال عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. نعم، لا قبلها: ولكن البر من اتقى، وفي قراءة: ولكن البر من اتقى، على أن تكون لكن مخففة من الثقيلة مهملة، والبر مبتدأ. أما على القراءة التشديد ولكن البر فهي عاملة، والبر اسمها. وقولها البر من اتقى، البر اسم معنى، ومن اتقى اسم جثة. نعم، كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى؟ نقول: إن هذا تقدم لنا نظيره مرارا، وأنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة. من يعرفها؟
1: ولكن البر
7: أقول المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل ولكن البر
0: نعم هذا واحد
7: أولى تقدير محذوف ولكن البر بر
0: نعم أو
7: هذا على سبيل المبالغة مثل في مصر
0: أن يجعل البر أن يجعل المتقي نفس البر طيب صح طيب ولكن البر من اتقى اتقى من اتقى الله عز وجل لأن الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقاء الله عز وجل البر هو التقوى على حقيقة البر لا أن تتقي دخول البيت من بابه ولكن البر أن تتقي الله عز وجل ولهذا قال وأتوا البيوت من أبوابها أتوا البيوت والبيوت من أبوابها أي من جهة الباب فإن هذا هو الخير وهذا من الحكمة في تعليم الله عز وجل أنه إذا نهى عن شيء وجه الناس إلى الطريق السليم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وهكذا تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته إذا سد عليهم بابا لتحريمه فتح لهم باب الحل قال للذي جاء إليه بتمر طيب وقال إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل بيع الجمعة يعني جمع التمر الردي المجمع بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا فمنعه من المحرم وفتح له باب الحلال وهكذا ينبغي لكل من يعلم الناس إذا سد عليهم بابا وهم يحتاجون إلى التعامل به أن يفتح عليهم باب الإباحة وأتوا البيوت من ظهورها من أبوابها فإن هذا هو الموافق للعادة وللطبيعة وللعقل قال بعض العلماء وينبغي أن تكون هذه قاعدة حتى في الأمور المعنوية إنك تأتيها من أبوابها ما تأتي ما تتجشم الأمر تجشما بل تأتي من بابه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور فيكون فيها إشارة إلى أن الأمور المعنوية أيضا تؤتى من أبوابها ما تجشم الشيء تجشما يعني هذا قد لا تحصل المقصود فإذا أردت مثلا أن تخاطب شخصا كبيرا كبير المنزلة فهل تأتي إليه وعلى طول مثلا تتكلم معه وتخاطبه بما تخاطب سائر الناس الجواب
5: لا,
0: لا. وإنما تأتي من الأبواب وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه واتقوا الله لعلكم تفلحون لعل للتعليل أي لأجل أن تنالوا الفلاح والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب نعم
5: طيب مثلا الناس اللي يتعاملون
0: ياخذ حزامه ويروح حطب ويجيبه نعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قاتلوا فعل امر والمقاتله مفاعله من الجانبين يعني اقتلوهم بمقاتلتهم ولكن قال في سبيل الله اي في دينه وشرعه ولاجله فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين وأن يكون القتال في حدود الدين وعلى الوجه المشروع ولله وحده ولهذا قدم المقاتل من أجله قبل المقاتل إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا القتال لأنه ليس بالأمر الهين الإنسان المقاتل يعرض رقبته لسيوف الأعداء فإذا لم يكن مخلصا لله خسر الدنيا والآخرة قتل ولم يحصل له
8: تحصل له الشهادة. فنبه بتقديم المراد في سبيل الله لأجل أن يكون مبنيا هذا القتال على الإخلاص. وقولها الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، اختلفت آراء الناس في هذه الجملة أو في هذا المفعول به الذين يقاتلونكم، فإن قوله الذين يقاتلونكم قد يقول قائل مفهومه أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلون، وعلى هذا فيكون مقاتلتنا للكفار قتال دفاع فقط، لأنه يقول الذين يقاتلونكم فقط. ولهذا اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة. أحدها أن هذه الآية منسوخة، منسوخة بماذا؟ بقوله وقاتل المشركين كافة، نعم، فتكون الآية غير محكمة، هذا واحد. الثاني أن هذا الوصف ليس للاحتراز ولكنه للتهييج وبيان الواقع، لتهييجنا نحن على قتالهم وبيان واقعه أنهم يقاتلون. وعلى هذا فلا يزيد الأمر إلا بالقتال إلا إيش؟ قوة. يعني إذا قال لك إنسان قاتل اللي يضربك يا رجال، معنى كأنه يقول لك ها اقتص لنفسك، وكيف تصبر على أنه يضربك ولا تضربه مثلا؟ يكون المراد بذلك إيش؟ التهييج وبيان الواقع لهؤلاء أنهم يقاتلون، فكيف لا نقاتلهم؟ الوجه الثالث أو القول الثالث أنها قيد مخرج لما عداه، فلا نقاتل إلا من يقاتلنا، أما من لا يقاتلنا واستسلم لأمرنا وبذل الجزية وخضع لأحكام الإسلام فإننا لا نقاتله. وهذا رأي كثير من المتأخرين على أن الآية إنما أمر الله أن نقاتل من يقاتلنا، فأما من لا يقاتلنا واستسلم لحكمنا ورضي بأحكام الإسلام وبذل الجزية فإننا لا نقاتله. واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه المسلمين خيرا، وقال لهم أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم ذكر له إذا نزل على حصن فليدعهم الإسلام، فإن أبوا فليدعهم، فإن أسلموا فليدعهم إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين. فإن أبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية، فإن أبوا فليقاتلهم. فدل هذا على أنه لا، إذا بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، لأنهم خضعوا لأحكام الإسلام وكانوا تحت سيطرتنا. واختار ابن كثير رحمه الله القول الوسط، أن المراد به إيش؟ التهييج وبيان الواقع. نعم. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا في المقاتلة. والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله والاعتداء في حق المقاتلين. أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه. نعم. بماذا؟ مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ. وأما في حق المقاتلين فأن لا نمثل بهم، ما نمثلهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمثلوا، ولا نقتل وليدا يعني طفلا، ولا نقتل امرأة، ولا نقتل شيخا فانيا، ولا نقتل راهبا في صومعته، ولا نقتل شيخا كبيرا ليس له رأي في القتال. هذا معنى الاعتداء. يعني لا تعتدوا بقتال من لا يقاتل أو يعين على القتال. نعم. ثم قال إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. الجملة هنا تعليل للحكم. أين الحكم؟ لا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين هذا التعليل. المعتدين في القتال ولا في القتال وغيره؟ المعتدين في القتال وغيره، لأنها عامة. ال هنا عامة، اسم موصول لأنها دخلت على مشتق، وال الداخلة على مشتق يجعلونها اسما موصولا. ثم إن العلة غالبا تكون أعم من المعلول، أعم. إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم. واقتلوهم الضمير يعود على من؟ على الكفار الذين يقاتلوننا، لقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث ضرب مبني على الضم، ضرب مكان ولا زمان؟ ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، يعني اقتلوهم في أي مكان. شف الأول يقول قاتلوا ثم قال واقتلوا، أيها أشد؟ القتل أشد، القتل أشد. يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكما فإننا نقتله في أي مكان حيث ثقفتموه. لكنه يستثنى ما سيأتي إن شاء الله في الآيات، ولا تقاتلوه من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نعم.
9: الجزية ما
8: هم حيث ثقفتموهم، يعني في أي مكان. يستثنى من ذلك ما هو؟ المسجد الحرام، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. نعم. قال أخرجوهم من حيث، ولم يقل أخرجوهم حيث أخرجوكم، لأن الإخراج يكون من شيء إلى شيء، أما القتال فيكون في شيء، القتال يكون في مكان، والإخراج يكون من المكان. ولهذا قال أخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من المكان الذي أخرجوكم منه. فمثلا إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها، فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم، فإذا قاتلوهم يخرجونهم ولا؟ نعم، يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم، فهم الذين اعتدوا منا علينا واحتلوا بلادنا. نعم، فنخرجهم من حيث أخرجوهم. نعم. واعلم أن أحق الناس ببلاد الله الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. وقد قال الله تعالى إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض ما هي بأرض فلان ولا أرض الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني، الأرض أرض الله يرثها من يشاء من عباده، وقد بين أن الذي يرثها عباده الصالحون، هؤلاء هم الذين يرثونها شرعا. نعم. وقدرا أيضا، وقدرا، فإن الله تعالى يجعل العاقبة للمتقين. طيب، إذن أخرجوهم من حيث أخرجوكم، نقول أخرجوهم من البلاد التي أخرجوكم منها، لأن الحق لكم أنتم الذين ظلمتم وأخرجتم من دياركم، فأخرجوا هؤلاء الكفار منها. والفتنة أشد من القتل. الفتنة ما هي؟ الفتنة صد الناس عن دينهم، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ففتنة الناس أشد من قتلهم، لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملذات الدنيا، لكن الفتنة نقطعهم من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل وإن كان ينبغي نجد الفوائد على أن استعمار الأفكار أشد من استعمار الديار، وأن الكفار إذا تسلطوا على المسلمين بصدهم عن دينهم فهو أعظم من احتلال ديارهم. الفتنة نعم أشد من القتل. قريش هل فتنوا المؤمنين؟ نعم فتنوهم. أي فتنة؟ فتنوهم، عذبوهم، قتلوهم، صاروا يعذبونهم بالرمضاء في شدة الحر، أذية ما فوقها أذية. نعم هذا أشد من القتل، أشد من القتل. يعني لو فرض أن المسلمين قتلوا أحدا من المشركين فإن فتنة المشركين للمسلمين أعظم وأشد. نعم
5: فصار المسلمين دول وفي دولة أخرجت.
8: نعم
5: هل يجب على المسلمين كلهم؟
8: نعم نعم يجب عليهم مع القدرة، يجب عليهم مع القدرة أن يعينوا هؤلاء حتى يطردوا أعداءهم عن بلادهم.
5: طيب إذا بعض الدول بينها وبين الدولة هذا كفار هذول اللي أخرجوا المسلمين معاهدة، يجب عليهم ولا ما يجب؟
8: لا يبينوا لهم، لكنهم إذا نقضوا عند أهل العلم إذا نقضوا العهد في طائفة من المؤمنين انتقض العهد حتى لو بينه وبينهم عهد. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نقض قريش العهد بمعاونتهم حلفاءهم نقضا لعهدهم، مع أنهم ما فعلوا إلا أنهم ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، على حلفاء الرسول وهم إلى الآن ما بعد السلام. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا نقضا للعهد، فإذا اعتدوا على أحد من المسلمين فقد نقضوا العهد. وسيأتي إن شاء الله هذا فيه. طيب يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في مكة، لأن المسجد الحرام هو المسجد نفسه وما عنده فهو البلد. يعني لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه. وفي هنا الظاهر أنها للظرفية، ويحتمل أن تكون للسببية، حتى يقاتلوكم بسببه. فإن قاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوا، إن قاتلوكم حتى عند المسجد الحرام حتى عند المسجد الحرام. إذا قاتلونا حتى عند المسجد الحرام فإننا نقاتلهم. هذه الآية هي منسوخة ولا لا؟ لا هذه الآية غير منسوخة. فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال إنما أحلت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد قبلي، نعم وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، فهذا دليل على أن الآية هذه منسوخة. فالجواب على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليهم عنوة، هذا لا يجوز. أما إذا قاتلونا فإننا نقاتلهم من باب إيش؟ من باب المدافع، من باب المدافع. ولا أحد يقول إنه إذا قاتلك المشرك في مكة فاستسلم، نعم أبد ما أحد يقول بهذا. فنحن لا نبدأهم بالقتال، لا نبدأهم بالقتال حتى على الفرض الممتنع لو أن أهل مكة ارتدوا فإننا لا نقاتلهم، وإنما قلت على الفرض الممتنع لأن أهل مكة لا يمكن أن يرتدوا. وش الدليل؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فإن نفي الهجرة من مكة بعد الفتح دليل على أنها ستبقى بلاد إسلام، وإلا لا أمكن أن نرتد أهلها ويكون منها الهجرة. الحاصل نقول إننا لا يجوز أن نبدأ أهل الحرم بقتال أبدا، لكن إن قاتلونا نعم في الحرم فإننا نقاتل مدافعة حتى تهدأ الفتنة ولهذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك المشار إليه ما سبق من الأحكام في الأمر بالقتال أي مثل هذا الجزاء، وهو أمرنا لكم بقتال الكفار المقاتلين لكم نجزي الكافرين.

كفاية في الأصل، وقد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. وذكروا أنه يكون فرض عين في مواضع: الموضع الأول إذا حضره فإنه يكون فرض عين، ما يجوز أن ينصرف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصره فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد، ولأنه يشبه من حضر صف القتال. الموضع الرابع إذا احتيج إليه، الثالث إذا احتيج إليه، إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه أو لقوته أو لأي عمل يكون، فإذا كان محتاجا إليه فإنه يتعين عليه. والموضع الرابع إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا ولا يتخلف أحد، وإلا فهو فرض كفاية. واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين أو فرض كفاية لا يكون فرضا إلا إذا كان هناك قدرة، أما مع عدم القدرة فلا فرض، لعموم الأدلة الدالة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب علينا، وإلا لأثمنا جميع الناس مع عدم القدرة، ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل. ولهذا قيدها الله عز وجل: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على هؤلاء الثلاث حرج، شرط ما هو؟ إذا نصحوا لله ورسوله. فأما مع عدم نصح الله ورسوله فعليهم الحرج حتى وإن وجدت الأعذار في حقه. فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية ويتعين في مواضع، وهذا الفرض كغيره من المفروضات من شرطه إيش؟ القدرة، من شرط القدرة. أما مع العجز فلا يجب، لكن يجب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصل القوة جاهدنا في سبيل الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. نعم. قال: وقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين. طيب، فيها قراءات هنا اللي عندنا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الجمل كم من أربع؟ الجمل أربع، الجمل أربع: ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذه أربع جمل كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدا، إلا واحدة كلها بصيغة المفاعلة قاتل، إلا واحدة وهي الأخيرة: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. شوف هذه القراءات اللي عندي، يقول: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم. كل الأربعة قتل بدون صيغة مفاعلة. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. وعلى هذا فتكون الأربعة كلها بغير صيغة المفاعلة، ولكن القراءة هذه أبلغ، حيث إن الله عز وجل نهى عن المقاتلة إلا بمقاتلة، وإذا حصلت المقاتلة

0: لا تقتصروا على المقاتلة، ماذا تفعلون؟ تقتلوا. إذا قاتلوا فاقتلوا، وهذا أبلغ أبلغ وأقوى، وإن كان كل حقا لأن القراءات كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بعضها يدل على معنى لا يدل عليه الآخر، ويصل لا تقاتلوهم لا تقتلوهم حتى يقتلوكم. وطبعا ما هم معناه أنه لا تقتلوهم حتى يقتلوكم كلكم، إذا قتلوكم كلكم ما في شيء، لكن حتى يقتلوكم ولو واحدا منكم، لأن قتل واحد منا كقتل الجميع. ولهذا ذكر أهل العلم أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد في واحد من المسلمين انتقض العهد، انتقض العهد. قالوا إذا اعتدى على مسلم بقتل أو زنا أو ما أشبه ذلك فإنه ينتقض عهده، مع أنه ما نقض العهد بالنسبة للعموم، لكن الواحد منا يعتبر ممثلا للجميع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم. طيب، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن انتهوا وش عنه؟ عن المقاتلة. إن انتهوا عن المقاتلة فإن الله غفور رحيم، يعني فاغفروا لهم ولا تقاتلون. وهل يدل هذا على أنهم إذا انتهوا عن المقاتلة غفر لهم بدون إسلام؟ لا، لكن إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني فاغفروا لهم، فاغفروا لهم، كقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني ولا تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف ما داموا تابوا. فهؤلاء أيضا إذا تابوا ولم يقاتلوا، نعم، إن انتهوا ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوا. نعم،
1: منكم له معنى يا شيخ غفور الرحيم، يعني ما يوجب عليكم القتال إذا انتهوا، غفور لكم.
0: يحتمل هذا أيضا، إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، والله في احتمال لكنها فيها شيء من البعد، إنما المعنى الظاهر هو هذا. وبعض المفسرين قال إن انتهوا فإن الله غفور رحيم لهم، وجعل الانتهاء عاما للانتهاء عن القتال وعن الكفر، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فجعل قوله إن انتهوا يعني عن قتالكم وعن الكفر، فإن الله غفور رحيم.
2: حتى وإن أصابه جمع كثير من المسلمين،
0: كيف؟
2: يعني يمكن يبدأ القتال ويقتلوا كثير،
0: نعم،
2: ثم يقول خلاص انتهينا،
0: نعم نعم، حتى في نكف نكف، لكننا ندعوهم إلى الإسلام، فإن التزموا بأحكام الإسلام وإلا قتلناهم حتى نبيده. نعم، فإن انتهوا لا، هو الجملة: فإن الله غفور رحيم. لذلك هي خبر مقدم على كل حال. نعم، أيهن؟ إيه، لكن الكلام في الإعراب هي جواب الشرط على كل حال. هنا ما أحتاج أن نجد تعليل، نقول هذه إن انتهوا فقد وصف الله نفسه بأنه ذو مغفرة ورحمة، يعني فالمعنى يغفرونهم ورحمهم لا تعرضوا لهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه آية فاصلة. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يجب أن نقاتل الكفار حتى لا تكون فتنة، أي صد عن سبيل الله، بحيث لا يعتدون على أحد ويفتنونه عن دينه، سواء كان جميعا أو بعضا. فلو فرض أن قاتلناهم واستسلموا وتركوا القتال، لكن بدأوا يدسون على المسلمين كتبا، كتب إلحاد وكتب ضلال، فهل نكف عن قتالهم؟ لا، لأنه يقول حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة، فلا بد أن نقاتلهم إلى أن يستسلموا ويدفعوا شرهم نهائيا. فإن بقي من شرهم شيء وجب علينا أن نقاتلهم. ولهذا قال: ويكون الدين لله. فإذا قاتلناهم وكان حكم الإسلام هو الظاهر، فقد كان الدين لله، وحينئذ نكف عنهم، وإلا فالواجب قتالهم. وهذه مع الأسف هذه المسائل مع أنها في أول سورة من القرآن وفي سورة مدنية نزلت متأخرة أكثرنا في غفلة عنها، يعني كأن القتال الآن أصبح شيئا يذكر وليس بشيء يجب أن يكون. نعم، كأنها نظريات أو قراءة حوادث وأخبار ماضية، ما نحن كأننا لا نطالب بها الآن. ولذلك ركننا إلى الدنيا وصار أهم شيء علينا أن تبقى لنا هذه الرفاهية. نعم، وهذا الأشر والبطر عند بعض الناس، ولم نعبأ بما خلقنا من أجله أو بما يجب علينا نحو دين الله عز وجل. الدين الآن يفتت في كل مكان بوسائل وطرق، لا يأتون إلى البلد المستقيم كبلادنا الحمد لله فيقولون أسجدوا للأصنام، اذهبوا إلى القبور، إلجأوا إلى أصحاب القبور، ما يقولون هكذا، لأنهم يعلمون لو قالوا هكذا لرجمهم الصبيان بالحجارة. لكنهم يدسون أشياء يفسدون بها الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق لم يكن لنا في الآخرة من خلق. والوسائل التي تهدم الأخلاق كثيرة ومعلومة للكثير منكم. نعم، لهذا صارت فتنتهم أشد من القتل. وصلنا نطمئن إلى هذه الأمور، وبردت الجلود وتقاصرت الهمم، حتى أصبح منا الآن من المسلمين من يقول المسيحيون أخوة لنا، الله يقول لكم دينكم ولي دين، لهم دينهم ولنا دينهم، والجامع بيننا الإنسانية، الجامع الإنسانية. نعم، ودين الإسلام دين السعة ودين الرحمة ودين السماح وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يشبهون بها. ما علموا أن الإنسان اللي يعتقد أن دين النصارى قائم الآن فهو كافر، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الجملة حصر لتعريف ركنيها، المبتدأ والخبر كلاهما معرفة. إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام، معناه ما في دين سوى، حتى لو تدينوا ودخلوا الصوامع والبيع والأديرة فإن ذلك لا ينفع، ولا يجوز لنا أن نعتقده دينا لأنه ليس بدين، هم وإن دانوا به لكن ليس عند الله بدين. قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخره. في هذه الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا، أمور الدين والدنيا، لأن هذا ما يتعلق بالدنيا. وفيه أيضا بيان علم الله وسمعه ورحمته. من أين رحمك الله؟ قل يسألون، ما علم الله بسؤالهم وسمعه ورحمهم بالإجابة، وفي هذه الآية من الفوائد عناية الله عليه سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وهذا من معونته، من معونة الله للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. أولا، ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في شؤون دينهم ودنياهم. نعم، لقوله قل هي مواقيت للناس والحج. ومن فوائدها أي من فوائد الآية الكريمة أن ميقات الأمم كلها، الميقات الذي وضعه الله لها ما هو؟ الأهل، فهو الميقات العالمي، هو الميقات العالمي، مواقيت للناس عامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج مقيد بالأشهر لقوله والحج. التزام ما شرعه الله والحذر من معصيته لقوله تعالى ولكن البر من اتقى. ومن فوائدها أن العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا من قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأنهم يعتقدونه برا ولكن قال ليس البر، فمن اعتقد شيئا غير مشروع من اعتقده برا قلنا له إنه ليس ببر، لو اعتقده وتقرب به إلى الله فإننا نحذره من ذلك. ما
3: استلام عظم السلبة هذا الإيمان على تواجد حكم
0: لا، يعني ما تسلقه برا، ما تبرر بتسلقه. أنا مرة من المرات لو وصلنا بالحديث كان واحد يسألني يقول بالنبي إنك تعلم كذا وكذا بالنبي، أنا حيته يا أخي الحال هذا ما يجوز الحلف بالنبي، احلف بالله ولا لا تحلف. أيوة لما أنه يعني أعاد السؤال قال بالنبي ما عمري أحلف بالنبي. والظاهر هذه قضية أنا قلت في حال المناقشة نعم أو استجاب الفوائد لا تسألوني عن شيء، لأن هذا يحول بيني وبين اللي كنت مستعد اللي أقوله من الفوائد. الذهن إذا صدم خلى اللي عندك ننتهينا. نعم نعم طيب الآن نسيت وش اللي احنا وقفنا عليه.
3: أن العقائد
0: لا تجعل غير المشروع مشروعا، لأن هؤلاء يعتقدون أن البر أن يأتي البيوت من ظهورها، ولكن الله تعالى أبطل هذه العقيدة ولكن البر من اتقى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها لقوله وأتوا البيوت من أبوابها، فإن هذه الآية كما تتناول البيوت الحسية كذلك أيضا تتناول الأمور المعنوية. نعم. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله، بقوله واتقوا الله، وجوب تقوى الله بقوله واتقوا الله. ومن فوائد الآية أن التقوى تسمى برا، وقد سبق أنها إذا ذكرت مفردة شملت البر، وإذا ذكر البر مفردا شمل التقوى، وإذا قرنا جميعا بقول التعاون على البر والتقوى صار البر فعل الخير أو فعل المأمورات والتقوى ترك المنهيات. رحمك الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح، أن التقوى سبب للفلاح بقوله لعلكم تفلحون. والتقوى لها أكثر من 100 فائدة، وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبق. طلبنا من الطلبة أن يكتبون فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط، فكتبوا حول 100 فائدة كلها مذكورة في القرآن. نعم، ومن كان بإمكانه أن يفعل يتفرغ له الساعة خصوصا لحفظ القرآن عن ظهر قلب ويأتي بالفوائد، هذا طيب وتكون له حسن. نعم طيب. ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية وجوب القتال، وجوب القتال بقوله وقاتلوا، ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعه ودينه بقوله
1: في
0: سبيل الله، ووجوب الإخلاص فيه لقوله في سبيل الله. ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الامتثال، ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الامتثال لقوله الذين يقاتلونكم. هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء، فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم. نعم. ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتد، ومع المسلمين من باب أولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثل ولا تغل ولا تغدر ولا تقتلوا وريدا، يمكن هذا من العدوان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، أن الله يحب بينها لي منين؟ لا السؤال خاص للأخ بس، إن الله لا يحب المعتدين هذا نفي، ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله أي أن الله يحب، وهذه نفي. إيش تقول؟
4: نعم، لأنه لا يمكنه أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب.
0: نعم، لو كان لا يحب أبدا ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط، فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيره. نعم. ومن فوائد الآية قلنا تحريم الاعتداء بيناها. نعم. ومن فوائد الآية حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة. نعم. الدليل لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقد سبق لنا أن فوائد قرن الحكمة بالحكمة واحد اثنين ثلاثة. نعم، يبينها لنا حسين بعموم العلة، عموم الحكم بعموم العلة يعني تكون أربعة.
5: هذا قياس،
6: قال كان قياس
0: إيه، لكن بس ما بينه كان القياس هو أرادها لكن ما عبر عنه. واضح؟ عموم الحكم بعموم علته، فمثلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، وقل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه رجس، هذه العلة يؤخذ منها أن كل رجس فهو حرام، ولا لا؟ إذا صارت الفوائد أربع، الحمد لله الفوائد أربع. نعم.
5: استنباطه
0: بإمكان القياس
5: نفسه
0: نعيدها الآن، نخل نعيد. أولا بيان سمو الشريعة.
5: نعم.
0: وثانيا زيادة طمأنينة العبد.
5: نعم.
0: وثالثا العموم بعموم العلة.
5: نعم.
0: لكن فيه رابع الآن ذكرتم
5: عموم الحكم بعموم العلة،
0: هذا اللي احنا ذكرنا أخيرا. و
5: لكن
0: ما تختص يعني. أي لكنها إلى ساعة مستنبطة يكون القياس جلي، من جلي ولا في موانع. عموم الحكم بعموم العلة احنا عدينا تو أربعة
2: أربعة اللي قلتها أنا
1: مكرر
0: اللي هي مكرر أنا ما فهمت الآن إنه واحد
4: طيب نعيدها
0: طيب هل احنا عدنا بيان سمو الشريعة
1: نعم
0: هذا واحد متفق عليه
4: نعم
0: زيادة طمأنينة المكلف هذه اثنين وكل واحدة غير الثاني واضح
1: نعم
0: والثالث
2: عموم
0: الحكم بعموم العلة وش بعد؟
2: بس أنا قلت هذا
1: قياس. يوم كان
0: قياس. يوم كان قياس. أنا ما حسنا هذا. إذا صار ثلاث. طيب. ثم قال الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل إلى آخره. في هذا تقوية الحث على قتال هؤلاء، يعني اقتلوهم في أي مكان وجدتموهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. والضمير في قول اقتلوهم يعود على الذين يقاتلونكم فيجري فيه ما سبق. فمن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال الكفار أينما وجدوا لقوله حيث ثقفتموهم، ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان وجدوا، لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن نخرج هؤلاء الكفار كما أخرجونا، المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل لقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوه. ولهذا قال العلماء: إذا مثلوا بنا مثلنا بهم، وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم، مثلا بمثل سواء بسواء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة في الكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل، فيتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار. أولا لأن استعمار الأفكار فتنة، واستعمار الديار أكثر ما فيها إما القتل أو سلب الخيرات والاقتصاد وما أشبه ذلك. نعم، فالفتنة أشد لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين والدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم حرمة المسجد الحرام لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ومن فوائدها أيضا جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله لقوله حتى يقاتلوكم فيه. فإن قلت: ألا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؟ إن قلتم هل هذا يعارض الحديث؟
2: لا ما
0: يعارضه. ما الفرق أو ما الجمع؟ الجمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام، محرم ولا يجوز مهما كان الأمر. وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة، ولهذا نقاتلهم بقدر ما نقصر شوكتهم فقط، بقدر ما نقصر شوكتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يعني قوة قتال الأعداء، لأنه قال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني إن قاتلوكم في مثل الحرام فاقتلوهم. أما على قراءة فإن قتلوكم فالمعنى فإن قتلوا بعضكم، لأنهم إذا قتلونا كيف نقتلوا، فمعنى قتلوا بعضنا فلنقتلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العدل لله عز وجل لقوله: كذلك جزاء الكافرين حيث قاتلوا فأذن لنا بقتالهم. والجزاء من جنس العمل. ثم قال الله عز وجل نعم إلا في مكة. إلا في مكة مستثنى، لأنه قال في المسجد الحرام قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ولا تقاتلوهم في المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. مع أنه فيما يظهر أنه لا يمكن أن يرتد أهل مكة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وهذا خبر صادق، لكن قد يقاتلون ولو كانوا غير كفار، فإذا قاتلون فيه قتلناهم. حجاج يقول هذا اعتداء، حجاج يقول إن سؤال الأخ عبد العزيز اعتداء.
3: نفس الآية
0: خلها بعد. نعم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة تمام عدل الله سبحانه وتعالى، حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة. وجهه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني فلا تقاتلوهم، قد غفر لهم أو فاغفروا لهم وارحموهم. نعم، فالمعنى أنه إذا انتهى هؤلاء عن قتالهم فإن مغفرة الله ورحمته تسعهم. ثم قال تعالى وقاتلهم، هذا مبتدأ درسنا اليوم.
1: الدين لله.
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: انتهوا ما أخذنا
0: إلا،
2: بس ما أخذنا فإن
1: انتهوا
2: بس حتى
0: ما فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: ما
0: أخذنا. أجل تبقى مع الآية الأخرى. نعم، هذا أمر مغيم بغاية، غاية عدمية ولا إيجابية؟ عدمية، حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا توجد فتنة، والفتنة هي الشرك والصد عن سبيل الله. الغاية الثانية إيجابية ويكون الدين لله، بمعنى أن يكون الدين غالبا ظاهرا، ما يعلو إلا الإسلام فقط، وما دونه فهو دين معلو عليه، يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم غائب. هذا إذن القتال واجب إلى هاتين غايتين، أن لا تكون فتنة، والثاني أن يكون الدين لله. وهو المبتدا والحرام صفته، وبالشهر جار ومجرور خبره، وقوله والحرمات قصاص مبتدا وخبر. ومعنى قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني معنى أن الشهر الحرام يكون بدلا عن الشهر الحرام. طيب قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا يعني عن قتالكم ورجعوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني فإنه قد انتفى عنهم الظلم، وحينئذ لا يكون عليهم عدوان. وقوله هنا فلا عدوان قيل إن معناه فلا سبيل، كما في قوله تعالى فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هذا في قصة موسى، وما نفت لا عدوان علي يعني لا سبيل علي. وقيل لا عدوان علي لأنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي، فمعنى لا عدوان أي لا مقاتلة لهم، وهو من باب مقابلة الشيء بمثله لفظا لأنه سببه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس معناه أن فعلكم هذا عدوان، لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه. وقوله فلا عدوان إلا على الظالمين، أين خبر لا؟ يجوز أن يكون خبرها الجار ومجرور في قوله على الظالمين، ويجوز أن يكون خبرها محذوف، والتقدير فلا عدوان حاصل أو كائن إلا على الظالمين. ثم قال تعالى الشهر الحرام بشهر الحرام، وسبق الكلام عليه. والمعنى وهذه الجملة الأولى لها معنيان. المعنى الأول أنهم إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك، فإن مقاتلكم إياهم في الشهر الحرام كمقاتلتهم إياكم في الشهر الحرام، فيكون هذا في مقابلة هذا. وقيل معنى الشهر الحرام بشهر الحرام أنه لما صدوكم في الحديبية عن أداء العمرة بالشهر الحرام فإنكم ستقضونها بالشهر الحرام من العام القادم، تكون عمرتكم في شهر حرام بدلا عن الشهر الحرام، فيكون الشهر الحرام الأول السنة السادسة من الهجرة، والثاني السنة السابعة من الهجرة. يعني فلا يغمكم ذلك ولا يحزنكم، فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم العمرة في هذا الشهر فإنها لن تفوتكم في الشهر الثاني. هذا المعنى يعني. المعنى الأول أن الشهر الحرام يعني إذا قاتلوكم بالشهر الحرام فقاتلوه ولا تستعظموا ذلك، فإن قتالكم إياهم في شهر حرام مقابل لقتالهم إياكم في شهر حرام، وهذا من تمام العدل أن تعامل غيرك بمثل ما عاملك به. الوجه الثاني الشهر الحرام الذي تقضون فيه العمرة من السنة السابعة بالشهر الحرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولكن كفار قريش لعنادهم وعصبيتهم الجاهلية منعوه أن يدخل مكة، وقاضاهم على أن يرجع من العام القادم وأن يعتمر وأن يبقى فيه ثلاثة أيام كما هو معروف. وقولها الحرمات قصاص، الحرمات جمع حرم، والمراد بالحرم كل ما يحترم، لأن حرم جمع حرام وحرمات جمع حرم، فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته، فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر، ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه بمثله، ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله، وهكذا. الحرمات قصاص، الحرمات جمع حرم، والحرم جمع حرام، نعم جمع حرام. والمعنى أن كل شيء محترم يكون بدلا عن الشيء المحترم الآخر. وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين، لأن المؤمنين لا شك أنهم يحترمون أشهر الحرم والقتال فيها، ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص، فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليه. ولهذا قال مفرعا على ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب، فمن اعتدى عليكم أي تجاوز الحد في معاملتكم، سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قوله هنا فاعتدوا عليه ليس أخذنا بالقصاص اعتداء، لكنه سمي اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء، مسبب عنه. فكأنه يقول: أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه، وسمى ذلك عدوانا لأن سببه العدوان، لأن سببه العدوان. ثم إن فيه نكتة أخرى، وهي أنه من المعروف أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع من المعتدى عليه، قل لا، ولو كان يرى نفسه في مقام دون ما اعتدى. فكأنه يقول: إن قصاصكم أيضا يعتبر مقام عز لكم، كما أنه هو طغى واعتدى، فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليه، فيكون في ذلك سببان لكونه عبر عن القصاص بالاعتداء. السبب الأول عند الله
6: عبر عن القصاص
0: لسببين. السبب الأول
6: عبر عن القصاص بالاعتداء،
0: هذا أصحاب التعبير بالاقتصار، التعبير عن القصاص بالاعتداء له سببان.
6: السبب هذا هو الاعتداء.
0: نعم، عبر عن القصاص بالاعتداء لأن سببه الاعتداء. طيب، هذا واحد. الوجه الثاني
6: أنه قد يفهم الاعتداء أن المعتدي قد يكون أعز من المعتدى عليه.
0: نعم،
6: فيكون الله سبحانه وتعالى يقول أنكم في قصتكم لهم كأنكم أعز منه.
0: لا تعتبروا أنفسكم في مقام ذل، بل أنتم في مقام مثل ما جعلوا أنفسهم في هذا المقام، واضح؟ وقوله بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل، ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة وقال إن التخفيف اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، على أن تكون مثل هنا مفعولا مطلقا، أي عدوانا أو اعتداء من اعتدائه، ولكن الصواب أنها ليست استدائية وأنها أصلية، وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله أن الباء البدل، يعني بحيث يكون الباء مثل ما تقول اشتريت الشيء بدرهم، بحيث يكون مثل مطابقا لما اعتدي عليكم به في هيئته في كيفيته وفي زمنه وفي مكانه. فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه. إذا اعتدى أحد عليكم بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه. فيكون الباء هنا دالة على المقابلة والعوض، كما هي في قولك اشتريت الثوب بدرهم، فيكون المعنى أن هذا الاعتداء يكون مقابلا تماما لما اعتدي به عليك زمنا ومكانا وكيفية، زمنا ومكانا وكيفية، بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا، ما يجب لكم من القصاص، لأن الإنسان كما تعرفون إذا ظلم فإنه قد يكون عند الاقتصاص يتجاوز ويتعدى، أليس كذلك؟ فلذلك قال واتقوا الله فلا تتجاوزوا ما يجوز لكم ما يجب لكم من القصاص. نعم، قال واعلموا أن الله مع المتقين، اعلموا أمرنا أن نعلم، وهذا أوكد من مجرد الخبر، هذا أوكد من مجرد الخبر، يعني لو قال واتقوا الله إن الله مع المتقين هذا خبر لا شك مؤكد، لكن قد اعلموا أبلغ، يعني يجب أن تعلموا أن الله مع المتقين، فيكون هذا أبلغ من مجرد الخبر. وقوله تعالى مع المتقين أي المتخذين وقاية من عذاب الله. وكثيرا ما يذكر الله تعالى أنه مع المتقين، مع الصابرين، مع المؤمنين وما أشبه ذلك، كما أنه ذكر أنه مع الخلق مطلقا، كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وهذا يشمل المتقي وغير المتقي، كل نجوى ثلاثة يكون الله رابعهم، أدنى من ذلك أكثر يكون الله تعالى معهم أينما كان. بل أشد من ذلك أن الله تعالى قد يذكر معيته مع المنافقين، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا ذكرت المعية على ثلاثة أوجه، ذكرت باعتبار وصف محمود مثل مع المتقين مع الصابرين وما أشبه، وذكرت باعتبار وصف مذموم مثل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وذكرت مجردة عن هذا وهذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وكما في قوله أيضا في سورة الحديد التي تلتها سورة قد سمع، قال فيها إيش؟ الله الذي هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلا بد لنا هنا من عدة أمور. الأمر الأول، هل ما ذكر من معية الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة هل ينافي علو الله أو لا؟ الجواب لا ينافي، لا شك أنه لا ينافي. لماذا لا ينافي علو الله؟ كيف نقول إن الله مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ونقول إنه لا ينافي علوه؟ الجواب على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه، وما جمع الله بينهما في كتابه فليس بينهما تناقض. الدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كل شيء تراه في القرآن فإنه ما يمكن يتناقض، إذ لو جاز التناقض في خبر الله عز وجل لكان معناه أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل في أخبار الله عز وجل. إذن لا تناقض لأن الله جمع بينهما في القرآن. ثانيا، الوجه الثاني، لا تناقض بين معنى العلو ومعنى المعية، فإن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ويقول نسير والنجم معنا، ويقول نسير والجبل الفلاني معنا، وهو بعيد عنهم. القمر موضوع في السماء، والنجم موضوع في السماء، والجبل بعيد، يا الله يشاهدون، ومع ذلك يقولون إنه معنا. فهل لزم من المعية أن يكون الشيء مخالطا لك؟ ها؟ لا، قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك. إذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، فهل يكون ممتنعا في حق الخالق؟ الجواب لا، لأن الله تعالى أعظم وأوسع وأعم إحاطة من خلقه سبحانه وتعالى. السماوات السبع كلها والأراضون السبع في كف الرحمن، نعم، كخردلة في يد أحدنا، واضح؟ الوجه الثالث أن يقال لو قدر أن بينهما، أي بين المعية والعلو، تناقضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يكون في حق الخالق. لماذا؟ قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: فإن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن تقيس الله بالخلق أبدا. الذي يقيس الخالق بالمخلوق لا شك أنه ضال، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبهذه الوجوه الثلاثة علمنا أن ما أثبت الله لنفسه من المعية فإنه لا يقتضي، لا ينافي علوه. ولكن يجب أن نعلم أن هذه المعيات الثلاث تختلف بحسب مقتضياتها. فمثل المعية التي علقت بوصف محمود، وش مقتضاها؟ مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد، نعم، والتثبيت وما إلى ذلك، هذا مقتضاها. فهنا مع المتقين، يعني بنصرهم وتأييدهم وتثبيتهم وتطمين قلوبهم ومساعدتهم على لزوم التقوى، كذلك مع الصابرين ومع المؤمنين وما أشبه ذلك. واعلم أن هذا القسم من المعية تارة يعلق بشخص، وتارة يعلق بوصف. المعية الخاصة تارة تعلق بوصف، وتارة تعلق بشخص. وش مثال المعلقة بشخص؟ قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية مقيدة بشخص، مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقال الله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه مقيدة بشخص. أما المقيدة بالوصف فمثل قوله: ها؟ مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين وما أشبه ذلك، هذه مقيدة بالوصف. ويسمي أهل العلماء، ويسمي العلماء هذه المعية التي تقتضي النصر والتأييد والتثبيت، يسمونها المعية الخاصة، لأنها تقتضي نصا وتأييدا بهذا المعين بوصفه أو شخصه. أما الثاني الذي في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، فهذه معية تقتضي الإحاطة في الخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. أما الثالثة التي علقت بوصف مذموم فإنها تقتضي مع الإحاطة التهديد، تقتضي التهديد لهؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الرب عز وجل وهو معه. هذه مقتضيات المعية عند أهل السنة والجماعة، وأنكروا غاية الإنكار على من زعم أن مقتضاها أن الله مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم أو حال في أعيانهم والعياذ بالله. وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم، يقولون إن الله عز وجل مع الخلق في أمكنته صلى الله عليه، فلا ينزهون الله تعالى عما ينزهون منه أدنى أولادهم. على رأيهم الباطل الفاسد يقتضي أن الله تعالى يكون مع الإنسان في أخبث مكان، أولى، لأن هذا مذهبهم. ويقتضي الذي يقولون إنه مختلط حتى بأعيان المخلوقات لا مشارك الله في الأماكن، يقتضي أن يكون الخالق جل وعلا حالا في ذات أخبث الحيوانات. هؤلاء يدعون أنهم من أهل القبلة وأنهم من المسلمين، وصاروا أخبث من النصارى. النصارى وش قالوا؟ إن الله حال بمن؟ في عيسى. عيسى نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، من أولي العزم. لكن أولئك والعياذ بالله أهل الحلول يقولون إنه حال حتى في أخبث الأبدان من الحيوانات، نسأل الله العافية. دعنا من الذين يقولون بوحدة الوجود على هؤلاء، ناس آخرين أخبث من هؤلاء وأخبث. إذن المعية عند أهل السنة والجماعة لا تقتضي، ما نقول لا تستلزم فقط، لا تقتضي أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الخالق مخالطا للخلق لا في أمكنتهم ولا في ذواتهم، فإن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، واضح؟ لكنها تختلف مقتضياتها حسب ما أشرنا إليه، قد تقتضي التهديد، وقد تقتضي النصر والتأييد، وقد تقتضي مجرد الإحاطة والعلم. فهنا لا يلتبس عليك الأمر ولا يكون في ذهنك أو في فهمك هذا المذهب الخبيث. ومن العجائب أن قدماء الجهمية قالوا بالحلول الذي أشرت إليه، وأن متأخريهم قالوا بالنفي المحض، قالوا إن الله لا يوجد في مكان، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ما في شيء. ولهذا قيل لبعضهم، قال بعض العلماء لو قال لنا قائل صفوا لنا العدم ما وصفناه بأحسن من هذا الوصف، هذا وصف محيط، نسأل الله العافية والسلام. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا نحن نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه بذاته، وأنه علي على خلقه، وأن علوه من لوازم ذاته، وأن ما وصف الله به نفسه من كونه ينزل إلى السماء الدنيا، وكونه يقرب من بعض عباده، وكونه مع الخلق، كل هذا لا ينافي علوه، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، فهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه علي في دنوه. ولكن الشيء الذي يعتري الإنسان في هذه الأمور والشبهة التي تعتريه حيث يظن أن الخالق مثل المخلوق، فيقول كيف يكون في السماء وعلى العرش ثم تقول إنه معك، كيف يكون فوق السماء على العرش ثم تقول إنه أقرب منك، أن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا وما أشبه ذلك. فنقول إن هذا الفهم إنما جاءك حيث ظننت أن صفات الخالق كصفات المخلوق. الآن انظر في نفسك، روحك التي بين جنبيك هل صفاتها كصفات الجسم؟ ها؟
6: لا.
0: لا. تروح في الليل إذا نمت يمين ويسار وترجع. نعم. وإذا مات الإنسان صعد بها إلى السماء حتى تصل إلى السماء السابعة قبل أن يدفن ثم ترجع.

يقولون تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، معنى ذلك أنه دائما نازل، لأن ثلث الليل مستمر دائم، إذا طلع الفجر عندنا وإذا باقي شوي على الليل غربا عنا. نقول هذا، قولوا إن الرسول كذب أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هالكلام يخاطب جماعة أصح منا عقولا وأعمق منا فهما، ما أوردوا هذا الإرادة، لأنهم يعرفون أن الرب عز وجل ليس كالمخلوق. الله سبحانه وتعالى يصح أن نقول إنه الآن نازل في الثلث الآخر من الليل في هذه الجهة من الأرض، يعني نازل السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر على هذه الجهة من الأرض، والجهات الأخرى اللي عندهم صباحا أو عندهم أول الليل يكون نازلا ولا لا؟ ما يكون نازلا، والله على كل شيء قدير. فلا يجوز للإنسان أن يرد ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بمثل هذه الجهات في سبيل الله، لأن الآية كما ترون هذه في سياق الجهاد، في سياق الجهاد، كما أنها في مقدمة الحج، في مقدمة آية الحج، فيدخل فيها الإنفاق في الحج ولا لا؟ نعم يدخل فيها. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قد لا تلقوا بأيديكم، بعضهم يقول إن الباء هنا زائدة، أي ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، والصواب أنها باقية، أنها أصلية وليست بزائدة، وأن معنى ألقى بيده أقوى من معنى ألقى يده، لأن ألقى بيده أي أنه وضع يده فلم يكن بها حراك، بخلاف ألقى يده إلى التهلكة. وأيضا يمنع أن نقول المعنى ألقى يده، يمنعه قوله إلى التهلكة، إذ لو كان المعنى ألقى يده لقال في التهلكة ولم يقل إلى التهلكة، فالباء أصلية والمعنى لا تلقوا بها بمعنى أن لا يكون منها حراك، ألقى بيدك كما يقول ألقى بعصاه، ألقى بيده إلى التهلكة كأنه سلمها إلى التهلكة، والتهلكة تفعيلة من الهلاك، والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم. نعم، فما معنى قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ المعنى لا تلقوا بها إلى ما فيه الهلاك الحسي أو المعنى أو كلاهما؟ كلاهما نعم، لأنها وردت في من امتنعوا عن القتال أو امتنعوا عن البذل في سبيل الله، وهذا هلاك حسي ولا معنوي؟ هذا هلاك معنوي، لأنهم أهلكوا أنفسهم بترك ما يجب عليه من الجهاد والإنفاق فيه، على أن هذا الهلاك المعنوي يترتب عليه الهلاك الحسي، لأنهم إذا تركوا قتال الأعداء قاتلهم الأعداء وتسلطوا عليه، وإذا تركوا الإنفاق في سبيل الله لقتال الأعداء أيضا تسلطوا عليه. كذلك يدخل فيها الإلقاء بالتهلكة إلى التهلكة، الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للمخاطر. نعم، ما يجوز للإنسان يعرض نفسه للمخاطر، مثل أن يلقي نفسه في نار أو في ماء يغرقه أو ينام تحت جدار مائل للسقوط أو ما أشبه ذلك. نعم، فإن هذا حرام، ويدل على هذا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، حيث يدخل في هذه الآية لا تقتلوا أنفسكم كل ما يؤدي إلى ضرر البدن وإن لم يصل إلى درجة القتل. الدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية وأجنب

0: وإذا الليل بارد، وإذا الجو بارد، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، مع أنه لو كسل يعني يقين بيموت ما بعد كل حال، لكن دلت الآية على أن ما كان سببا للضرر فإنه داخل في النهي. كل شيء يضر بدنك فإنك منهي عنه. ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حلال.
1: حرام.
0: ليش؟
1: لأنه يضر
0: باتفاق الأطباء أنه ضار، كما أن فيه ضياع للمال أيضا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. طيب، إذن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يشمل الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية والمعنوية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا في الأمر، ثم علل هذا الأمر بقوله: إن الله يحب المحسنين. الأمر بالإحسان يشمل الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق، الإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق. فما هو الإحسان في عبادة الخالق؟ الإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفرق بين الجملتين ظاهر جدا، فالأولى عبادة طلب والثانية عبادة خوف. تعبد الله كأنك تراه، تطلبه، أو إن لم تكن تراه فإنه يراك تخاف منه. والمرتبة الثانية أدون ولا أعلى؟ المرتبة الثانية أعلى، أدون. ولهذا قال: فإن لم تكن. فالمرتبة الأولى أعلى، أن تعبد الله طلبا للوصول إليه لا خوفا من عقابه، وإن كان العبادة للأمرين جميعا، لكن الأولى أعلى، أعلى شأنا. أما الإحسان في معاملة الخلق، فإن الإحسان في معاملة الخلق جمعها كلمة واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك. هذه كلمة جامعة، أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك. نعم، إذا عامل الرجل الناس على هذه، على هذا المنهاج، أحسن ولا ما أحسن؟
1: أحسن.
0: أحسن. طيب، رجل عنده سلعة فيها عيب، لكنه عيب لا يبين، فباعها إلى شخص ولا أخبره، يكون محسن في المعاملة؟
1: غير محسن.
0: ليش؟
1: لأنه ما أخبره.
0: لأنه لا يحب أن يأتي إليه أحد بهذه المعاملة، ما يحب، إذا ما أحسن. لكن عامله وقال: إن في السلعة عيبا، هو كذا وكذا، يكون محسنا، يكون محسن كذا. طيب، بعض الناس بهذه المناسبة يريد أن يبيع سلعة ويعرف أن بها عيب، فيعرضها للبيع ويقول: ترى تشتريها على أي صفة كانت، ترى كل عيب به، كل عيب به. كان السيارة يقول: ترى ما بعت عليك إلا الكفرات، ولا طار القيادة فقط، نعم، ولا حد عيونه. يجوز هذا ولا
1: لا؟
0: هل يعقل واحد يشري مثلا ب6000 يشري طار القيادة، أو كفر ما يسوى 200 ريال له جديد؟ معقول هذا ولا لا؟ لكن هم يقولون هكذا علشان لو يلقى به عيب ويجي يقول برده لأجل العيب قالوا احنا شرطين عليه. فما رأيكم في هذه المعاملة؟ إحسان ولا إساءة؟
1: إساءة.
0: إذن يجب أن يبين. نعم لو فرض أن هذا الرجل اشترى هذه السيارة ولا علم أن بها عيبا ثم باعها وخاف أن ترد عليه بعيب فاشترط مثل هذه الشروط فإن هذا جائز. هذا جائز، وهذا القول هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من علم بالعيب فكتمه ولو شرط البراءة من العيوب فإنها تلزمه. والمذهب يقولون إن أبرأه من العيوب بعد العقد برئ، وإن أبرأه قبل لم يبرأ. نعم، ولكن الصواب أن المسألة ما ترجع إلى الإبراء قبل العقد أو بعده، وإنما ترجع إلى علم الإنسان، علم البائع بالعيب أو عدم علمه. فإن كان عالما لم يبرأ إلا إذا عينه قال ترى فيها العيب الفلاني ورضي ودخل على بصيره، وإن لم يكن عالما برئ. وإن لم يكن عالما برئ.
2: شلون المذهب
0: بعت علي سيارة ويوم بعته قلت تعال احنا الآن في مجلس الخيار ترك تصبر بكل عيب فيها، وقلت أنا صابر وهو يدري بها العيب الفلاني لكن هو معلم. المذهب يقولون إنه يبرأ.
2: يبرأ
0: لو وجد عيب ما يرد عليه. لماذا؟ لأنه أسقط الحق بعد ثبوته بالعقد. أما لو قلت أببيع عليك السيارة هذه وترى فيها كل عيب وقلت أنا راضي وشريتها منك فإنني لا يلزمني هذا، إذا وجدت العيب أرد عليك. إذا قال همك نسقت الخيار، قلت نعم نسقته قبل أن يثبت، لأنه يعني ما يثبت الخيار إلا بعده بعد العقد، إلا بعد العقد. واضح؟ لكن الصواب الذي ذكر شيخ الإسلام هو المروي عن الصحابة أن المدار على إيش؟ على علم البائع أو عدم علمه. نعم.
1: لو لم يطلب المشتري
0: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم بالإحسان. إن الله يحب المحسنين. إخواني الإنسان ربما يصب لشخص كأسا من الماء من البرادة يسقيه، هذا إحسان؟ إحسان ولا لا؟ إحسان. إذا فعلت هذا فاستشعر أن الله يحبك، أن الله يحبك، لأن هذه نقطة مهمة ومفيدة. إنك إذا فعلت الإحسان تشعر بأنك ترجو بذلك محبة الله، لأن الله يقول إن الله يحب المحسنين. إذا أخبرت أخاك بمسألة من العلم فهمتها، إحسان ولا لا؟ إحسان. استشعر هذا المعنى، أنك بهذا العمل تعرضت لمحبة الله. وهكذا وجوب قتال الكفار حتى ينتهوا عن الفتن، لقوله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويستفاد منها أنه إذا زالت الفتنة وقيامهم ضد الدعوة الإسلامية وذلك ببذل الجزية فإنهم لا يقاتلون. ويستفاد منه أنهم إذا انتهوا إما عن الشرك في الإسلام وإما عن الفتنة في الاستسلام فإنه لا يعتدى عليه، لقوله فإن انتهوا نعم فلا عدوان إلا على الظالمين. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن الظالم يجازى بمثل عدوانه لقوله فلا عدوان. وقد قلنا فيما سبق إن مثل هذا التعبير يراد به المماثلة للفعل، يعني أن تسمية الاعتداء تسمية المجازات اعتداء من باب المماثلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنه إذا فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام فيمكنهم أن يقضوها في الشهر الحرام من السنة الثانية كما حصل ذلك. ومن فوائدها أيضا أن الحرمات قصاص، يعني أن من انتهك حرمتك فلك أن ننتهك حرمته مثلا بمثل. ولهذا فرع عليها قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويستفاد من الآية الكريمة أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه لقوله بمثل ما اعتدى عليكم. فلا يقول إنسان أنا أريد أن أعتدي للتشفي. ومن ثم قال أهل العلماء قال العلماء إنه لا يقتص من الجاني لا يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه لا يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه من الجاني خوفا من الاعتداء، أن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه فيعتدي أكثر ثم يمثل به أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين وفي كل حال بقوله واتقوا الله. ومنها إثبات أن الله مع المتقين لقوله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن فوائدها تأكيد هذه المعية، ولهذا قال واعلموا، لم يقتصر على مجرد أن يخبر بها بل أمرنا أن نعلم بذلك، وهذا أمر فوق مجرد الإخبار. ومن فوائدها أيضا إحاطة الله عز وجل بالخلق وتأييده للمتقين الذين يقومون بتقواه. ووجه ذلك أنه من المعلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة، من المعلوم أن الله فوق جميع الخلق، ومع ذلك فقد أثبت أنه مع الخلق، وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى. وليس معنى كونه مع الخلق أنه مختلط بهم أو حال في أمكنتهم كما ذهب إلى هذا الوهم الفاسد من الحلولية من الجهمية وغيره. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التقوى، حيث ينال العبد بها معية الله، فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك، فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى. واعلم أن الله مع المتقين. ثم قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق في سبيل الله. وجوب، منين عرفت الوجوب؟
2: الأمر.
0: الأصل في الأمر الوجوب. هل يدخل في هذا الزكاة ولا لا؟ نعم تدخل، هي أول ما يدخل، لأن هي أوجب ما يجب، أوجب ما يكون من الإنفاق في سبيل الله الزكاة، أوجب من الإنفاق في الجهاد وفي صلة الرحم وفي بر الوالدين، لأنها أحد أركان الإسلام. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في العمل. من أين؟ من قوله في سبيل الله. ويدخل هذا يدخل في هذا كما قلنا في التفسير القصد والتنفيذ، أن يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله كذا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا تقل أريد أن أنفق وأنفق كل شيء، لا تسرف ولا تقتر. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة، تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة. من أين تؤخذ التوفيق؟ ما تقرأ
2: ولا تلقوا بأيديكم،
0: من قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد سبق في التفسير أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب وفعل وفعل المحرم، أو بعبارة أعم يتناول كل ما فيه هلاك على الإنسان وخطر في دينه أو دنياه. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان لقوله وأحسنوا. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ أما الإحسان الذي به تمام الواجب فهو للوجوب، وأما الإحسان الذي به كمال العمل فهو للاستحباب. فمثلا إذا قرن الإحسان بالعدل صار المراد صار الإحسان على سبيل الاستحباب، لأن العدل هو الواجب، فيكون الإحسان فضلا زائدا عن الواجب، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإحسان، من أين تؤخذ؟ إن الله مع المحسنين يحب المحسنين، نعم إن الله يحب المحسنين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله يحب المحسنين، وهي محبة حقيقة على ظاهرها، وليس المراد بها الثواب ولا إرادة الثواب، خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا يكون بمثابته. فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة. وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن شبهتهم هو أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين، وبينا بطلان هذا التعليل وأنه مخالف للنص ولإجماع السلف، ومنقوض بما ثبت في الحس في السمع والعقل والحس، بما ثبت في السمع والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين. فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا وهو حصى جبل يحبنا ونحبه، والإنسان يجد أن دابته تحبه، البعير إذا سمعت صوت صاحبها حنت إليه وأتت إليه، وكذلك غيرها من المواشي. طيب نعم بس انتهى الكلام. ثم قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الإتمام يراد به إنهاء الشيء، ويراد به إكمال الشيء. أتممت عليكم نعمتي أي أكملتها، أتممت هذا العمل يعني أنهيته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا. فتبين الآن أن الإتمام يراد به الإنهاء بعد والإكمال، مثاله في الإكمال وأتممت عليكم نعمتي، ليس المراد أنهيتها، إذ أن نعمة الله لا تزال تترى. ومثال الإنهاء وما فاتكم فأتموا، أي أنهوه. أتموا الحج والعمرة لله يشمل المعنيين، أتموهما بالإكمال وأتموهما بالإنهاء. أما الإكمال فيكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإكمال. ولهذا فسر معنى الإتمام أو فسر الإتمام كثير من السلف بأن المراد أن تنشئ الحج والعمرة من دويرة أهلك. مش من تنشئهما، أي تسافر من بلدك قاصدا الحج والعمرة، ولا تحمل تجارة، فإذا وصلت إلى الميقات قلت لعلي أحرم. وعلى هذا التفسير يكون معنى الإتمام
3: الإكمال
0: بإخلاص النية لله عز وجل. وكذلك الإكمال بكون الحج موافقا لشرع الله على حسب ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو أقره، لتأخذوا عني مناسككم، هذا إتمام. الإتمام النوع المعنى الثاني للإتمام الإنهاء، بمعنى أنك إذا شرعت فيهما لا تقطعهما، بمعنى لا تقطعهما. نعم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، يقول أتموا فإن أحصرتم. قد يقول قائل إن قوله فإن أحصرتم يعين المعنى الثاني، وهو أن الإتمام بمعنى الإنهاء لقوله فإن أحصرتم. ولكن نقول كما قررنا سابقا إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده لا يقتضي التخصيص، ذكر الشيء أو عطف الشيء بذكر بعض حكم بعض أفراده لا يقتضي التخصيص. ومثلنا بالحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقلنا إن بعض أهل العلم قال إن الشفعة ما تكون إلا بالعقار، لقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ولا تكون في السيارات أو في المواشي أو ما أشبهها، لأن هذه لا تقع فيها الحدود ولا تصرف فيها الطرق. وقلنا إن الصحيح أن الشفعة عامة حتى فيما لو كان بين وبينك سيارة وبعت نصيبك منها فإن لي حق الشفعة، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة كالضرر الحاصل بالشريك الجديد في العقار. نعم. طيب، المهم أن قوله فإن أحصرتم، وإن كان هذا حكما خاصا يتعلق بالإتمام الذي بمعنى الإنهاء، فإنه لا يقتضي تخصيص الآية به، لا يقتضي تخصيص الآية به، إذ لا مانع من أن نعطف بذكر حكم بعض أفراد العام. وقول فإن أحصرتم، أحصر الحصر بمعنى التضييق، ومنه سمينا الكلام الدال على التخصيص سميناه حصرا لأنه يضيق الدائرة، فالحصر بمعنى التضييق. والمعنى إن أحصرتم أي ضيق عليكم حتى منعتم من إتمامهما. نعم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فعليكم ما استيسر من الهدي. وعلى هذا فإن شرطية، فعل الشرط أحصرتم وجوابه فما استيسر من الهدي، فالفاء رابطة للجواب وما مبتدأ خبره محذوف. والتقدير فعليكم ما استيسر من الهدي، لم يقل ما تيسر، قال ما استيسر مبالغة في سهولته، فأنه استيسر بمعنى انقاد وسهل جدا حتى كان بمتناولكم وأيديكم. وقول فما استيسر من الهدي من هذه بيانية، لا بيانية، بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي يعني كأنه بيّن معنى قوله ما استيسر، يعني ما استيسر من الدراهم، من الطعام، من الثياب، لا من الهدي، فتكون من بيان لما، بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي. وما المراد بالهدي؟ الهدي ما كان من الأزواج الثمانية، ما كان من الأزواج الثمانية، يبينها لنا عبد الوهاب. وش الأزواج الثمانية؟ نعم،
3: والبقر،
0: نعم،
3: والأغنام،
0: والأغنام
3: نوعيها ذكر البقر،
0: لا أقول
3: الضان والمعز،
0: بنوعيها الضان والمعز، الضان والمعز. زين، هكذا هذا معنى الهدي. والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه من الغنم فأهدى غنما. وقيل إن المراد بالهدي ما كان من الإبل والبقر، لأن هذه الآية لا شك أن أول ما يدخل فيها ما حصل في صلح الحديبية، والصحابة ما أهدوا إلا إبلا وبقرا ما معهم غنم. ولكن يقال هذا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تعالى فإن أحصرتم، الفعل مبني للمجهول، قول مبني للمجهول. ومن فوائد بناء الفعل المجهول إرادة العموم، إرادة العموم، لأنه لو بني للفاعل وذكر الفاعل اختص الحكم به، اختص الحكم به. إذا قلت مثلا أقام زيد عمرا، صار المقيم زيد، زيدا. فإذا قلت أقيم عمر، أقيم عمر، صار عام. إذن فإن أحصرتم بأي سبب من الأسباب، بعدو، بمرض، بكسر، بضلال طريق، بضياع نفقة، بأي شيء، فما استيسر من الهدي. طيب، ما استيسر من الهدي ثم ماذا؟
4: نحل،
0: لكن ثم نحل. من أين نأخذ إن المعنى فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي ثم حل؟ من قوله وأتم، وأتم، لأن ما استيسر من الهدي عوض عن وجوب الإتمام، عوض عن وجوب الإتمام الذي ألزمنا الله به. فالمعنى إن أحصرتم عن الإتمام فلم تتمكنوا من إتمامهما فعليكم ما استيسر من الهدي. طيب، ما تقولون لو قال قائل أحصرتم بعدو، لأن الآية نزلت في حديبية والإحصار كان فيها بعدو؟ الجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا بإجماع المسلمين أن قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخره أنها لا تختص بالذي نزلت فيه أولى بالإجماع. وكذلك للذين يؤلون من نسائهم وغيره ما تختص بمن نزلت فيه، هذه أيضا لا تختص، وإن كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لكنها لا تختص بالسبب. وقول فما استيسر من الهدي ولم يقل من هدي، إشارة هنا إلى أن المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزئ التقرب به إلى الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جزاء من الضعف. وعلى هذا لا بد في الهدي من أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كبر البس ويقول هذا ما استيسر من الهدي، لأنه يقول ما استيسر من الهدي هكذا يقولون ويجادلون، فنقول لهم ما قال الله عز وجل فما استيسر من هدي، بل قال من الهدي التي للعهد العرفي المعروف شرعا. والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسن، نعم أساس المهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، في الإحصار ولا في غيره مطلقا؟ ها؟ في الإحصار، لأنه قال وأساس المهدي من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا إذا قلنا إن قوله ولا تحلقوا معطوف على قوله فما استيسر من الهدي. أما على القول بأنه معطوف على قوله أتم وأتم الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم، فيكون شاملا للمحصر وغير المحصر. والمعنى الثاني هو الصواب، المعنى الثاني هو الصواب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل، قال إني قد سقت الهدي فلا أحل حتى أنحل. وهل في ذلك حصر؟ في حصر في حجة الوداع ما في، إذن هو شامل. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم، رؤوسكم هل معنى لا تحلقوا جميعها فحلق بعضها جائز؟ ها؟
3: لا
0: لا رؤوسكم ها؟ نقول هنا قاعدة مهمة أن الأمر إذا علق بالكل شمل الكل، ولا يحصل الامتثال به إلا بفعل الكل. نعم الأمر إذا علق بالكل تعلق به فلا يصح الامتثال إلا به. فقوله امسحوا برؤوسكم يشمل الرأس كله لأنه أمر، ولا يتحقق الامتثال إلا بفعل المأمور به جميعه. أما في النهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه، لأن المنهي عنه مفسدة، والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير، تكون بالقليل وبالكثير. فعلى هذا يكون قول لا تحلقوا رؤوسكم شاملا للقليل وللكثير، ولا تحلقوا رؤوسكم. إذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة، مشيت عليه وكلته حتى بقي مثقال ذرة، امتثلت ولا لا؟
3: لا
0: لم تمتثل. لكن لو قلت كلها فأكلتها إلا مثقال ذرة امتثلت ولا لا؟
3: نعم
0: سبحان الله. ما امتثلت، ما امتثلت كلها أكلتها إلا من ثقل ذرة، ما امتثلت، لأن الأمر يتعلق بالجميع. إذا أمر الشارع بشيء فالمراد جميعه، ما يحصل الامتثال إلا بفعل جميعه. امسحوا برؤوسكم، ما هي بعيدة، ما سح الإنسان برأسه إلا قليلا منه، يمتثل ولا لا؟ ما يمتثل. لكن إذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعا، بمعنى أن فعل بعضه كفعل كله، لأنه مفسدة ولا يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه. فهمين ولا لا؟ ما يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه. نعم. طيب إذا لا تحلق رؤوسكم، لا تحلقوا شيئا منها ولا كلها حتى يبلغ الهدي محله، حتى حرف غاية، والمغية ما هم؟ المغية يا أخوان، إيه وش المغية؟ الغاية بلوغ الهدي محله، والمغية حلق الرأس. لا تحلق رؤوسكم إلى هذا إلى أن يبلغ الهدي محله. محل يحتمل أن تكون اسم زمان، اسم زمان بمعنى أن يصل إلى وقت حلوله، وهو يوم العيد. وليس المراد إلى أن تذبح الهدي، وهذا من بلاغة القرآن، إلى أن يبلغ الهدي محله. ولهذا لو قدم الإنسان الحلق على النحر يجوز ولا لا؟ في يوم العيد قدم الحلق على النحر يجوز، لأن الهدي قد بلغ محله، وإن كان ما ذبح قد بلغ محله، أي وقت حلوله. وقول لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معروف، أن يعني ظاهر السياق أنه في من ساق الهدي، في من ساق الهدي. أما من لا هدي معه فلا يصح أن يتوجه إليه مثل هذا القول، وعلى هذا فيكون الحكم في من ساق الهدي، سواء ساقه من بلده أو من الميقات، وبعضهم قال أو من الحل، نعم، وبعضهم قال أو من الحرم ما لم يصل إلى مكة. فالمهم إذا ساقه الإنسان ما عاد يمكن يحل إلا يوم العيد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه للحل ما حل في حجة الوداع، وكان تمنى قال لو أني استقبلت من الناس ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معه. دل هذا على أنه ما يجوز أن الإنسان إذا كان معه هدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم، الخطاب لمن؟ لمن وجه إليه الأمر الأول، وهو قوله وأتموا الحج والعمرة. إذن فالخطاب لمن شرع في الحج والعمرة. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه. الآية لا شك أن فيها تقديرا، يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية، مثل ما قلنا في الصيام، من كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعليه عدة. نعم. يقول الله عز وجل أو به أذى من رأسه، أو به أذى، التأذي غير الضرر. إنسان مريض قال له الأطباء ما يشفي مرض رأسك وصداعك إلا أن تحلق، إذا حلقت راح عنك الصداع، يجوز يحلق ولا لا؟ ما يجوز. يعني قال فمن كان منكم مريضا، إنسان مهم مريض متعافي لكن به أذى من رأسه. كيف أذى؟ الرأس إذا كان كثير الشعر يكون غالبا كثير الوسخ إذا لم يتعاهد الإنسان بالتنظيف، وإذا كان كثير الوسخ كان كثير القمل. أولى والقمل معروف، ومعلوم أن القمل يؤذي الإنسان، القمل يؤذي الإنسان لأنه يعضه ويشرب دمه، أليس كذلك؟ طيب إذا كان به أذى من رأسه فحلق فالأمر ميسر والحمد لله، الأمر ميسر، لكن عليه فدية، ولهذا قال ففدية. طيب هل يدخل في أذى الرأس في الأذى ما لو كان به حكة وقال له الأطباء ما تزول إلا بحلق الرأس؟ ها؟ يدخل أن تدخلها إما في المرض أو الأذى. طيب لو قال له الأطباء هو الآن داخل وقال الأطباء ما تزول منك الدوخة إلا إذا حجمت على رأسك، والحجامة تحتاج إلى حلق، ها يجوز؟ نعم يجوز أن يحلق ويحتجم. وكذلك الجرح، لو قالوا ما نصل إلى مداواة هذا الجرح إلا بحلق ما حوله من الشعر، نقول أيضا يجوز. نعم. وقوله ففدية، وشراء فدية خبر مدنف والتقدير فعليه فدية، فعليه فدية. وقوله فدية، الفدية ما يدفع لفداء شيء أغلى منه، الفدية ما يدفع للافتداء عن شيء أغلى منه. إذن الآن لو أن أحدا أخذ منك سيارة وقال ما أدفعها لك إلا ب10,000 ريال والسيارة ما تسوى إلا 1,000، تدفع له 10؟
3: لا
0: وراء
3: لما تسوى؟
0: نعم أخلي 10 عندي ولا أدفع 1,000 ريال، أدفع له 10 وأخذ 1,000 ريال، خسر 9,000. لكن إذا كانت تسوى هذا فدية، جعله فدية يأتي به نفسه من العذاب. وليس المراد أنها فدية عن الشعر، ليست فدية عن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر لا قيمة له، ولأننا لو قلنا بأنها فدية عن الشعر لكان الشايب اللي ما في رأسه إلا الربع من الشعر كم عليه؟ ربع فدية. نعم، بخلاف الإنسان الشاب اللي كل رأسه ممتلئ شعره، ولكان اللي شعره طويل ها؟ تكون فدية أكثر، وليس كذلك. فهي ليست فدية عن الشعر، لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب لهذا الذي عصى الله. وقوله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك، لم يبين لها عز وجل الصيام كم ولا الصدقة. أما النسك فقد نقول إنه معروف مشهور مبين، نعم، ولكن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أن الصيام 3 أيام وأن الصدقة 3 آصع لستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف. وأما النسك فقال إنه شات وهو واضح. وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسر القرآن، نعم، وأن من طعن في السنة فقد طعن في القرآن، وأن من طعن في السنة فإنه لم يؤمن بقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذ أن الكتاب لم يبين الصيام والصدقة هنا، فبينته السنة. إذن فيكون القرآن قد أحال البيان على إيش؟ على السنة. وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن. فمن أنكر شيئا من السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن وكذب قول الله وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، بدأ الله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك، بدأ بالأسهل ولا بالأغلب ولا بماذا؟
1: يختلف على
0: حسب الحاجة. طيب، أيه كيف يختلف؟ أيه أشد، الصيام أو الصدقة؟
1: الصدقة
0: على الغني الصدقة أسهل، وعلى الفقير الصيام أسهل، وأما النسك فالظاهر أنها غالبا أسهل على كل تقدير، لأن ثلاثة أصول لا شك أنها أسهل.
1: نقول
0: أشد أنا أقول أسهل، لا أشد، الغالب أنها أشد. أين أم تختلف، لكن الغالب أنها أشد. ولهذا بدأ الله تعالى بالأسهل، مع أن الله تعالى أحيانا يجعل الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا عن الصيام، حتى فيما هو على الترتيب أحيانا يجعل الله الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا. ففي كفارة اليمين أيهما البدل؟ الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي كفارة الظهار أيهما البدل؟ الإطعام. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لكن هذا في الغالب إن الصيام أسهل، ثم الصدقة، ثم النسك. وفي حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح شاة، فإن لم يستطع فليطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أشد لأنه أكمل، وبدأ الله بالأسهل لأنه أيسر. وهنا مسألة، وهي أن كثيرا من الناس يهدينا الله وإياهم كلما رأوا مخالفة من شخص قالوا عليك دم. لو يقول حككت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد، قالوا عليه دم. نعم، وكل شيء دم، وكل شيء دم. احنا شاهدنا ناس كل من جاء قال عليك دم، كل من جاء قال عليك دم. وهذا غلط. اولا انه خلاف ما امر الله به، الله اوجب واحدة من ثلاثة، من صيام او صدق او نسك. الثاني ان فيه الزاما لعباد الله بما لا يلزم. الثالث أن الدم في أوقاتنا هذا في أيام منها غالبه يضيع هدرا لا ينتفع به. الرابع أن فيه إخفاء لحكم الله عز وجل، لأن الناس إذا صاروا ما يفتون إلا بالدم، كأن ما في فدية إلا هذا، وأن ما في إطعام أو صيام. فالواجب على طالب العلم أنه يختار واحدة من أمرين، إما أن يرى الأسهل ويفتي بالأسهل، وإما أن يقول عليك هذا أو هذا أو هذا واختر نفسه. نعم، أما أن يذكر أشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال فإذا أمنتم منين؟ من الإحصار. إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فمن تمتع. وهنا دخل شرط في شرط. وين؟ فإن أحصرتم فإذا أمنتم، هذا الشرط الأول. فمن تمتع هذا الشرط الثاني، وفما استيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني. والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول. إذا لا ترجع صحيح، لأن إذا لا تدري حتى تبارك من الإنسان قد جالت وقد غابت. نعم، فإذا أحصرتم فإذا نعم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع وش معنى تمتع؟ يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل، مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحل الله له بعد التحلل. فما إذن من تمتع بالعمرة، الباء هنا للسببية أي بسبب العمرة، أو أنها الباء كالباء في قولك كتبت بالقلم، أي أنها آلة الاستمتاع، أي أنها التي حصل بها الاستمتاع. وأيا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها إلى الحج. متى يبدأ الحج؟ الإحرام بالحج فعلا متى يبدأ؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة. فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي، ويقال في قول ما استيسر من الهدي كما قلنا في قوله فيما أول آية فإن أصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا تمتع الإنسان عمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي، ولكن يجب أن تعرف الفرق بين هذا الهدي وبين الهدي السابق. الهدي السابق هدي جبران، والهدي الثاني هدي شكران. ولهذا قال العلماء في الهدي الأول لا يأكل منه، وفي الثاني يأكل منه، لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران، وأما الأول فهو هدي جبران. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، من لم يجد إيش من لم يجد هديا ولا دراهم يحصل بها الهدي؟ يعني ما وجد لا هديا أو ما وجد دراهم يشتري بها الهدي، وأظن بينهما فرقا. والذي لم يجدهما جميعا من باب أول، أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، لأنه قال أنفقوا في سبيل الله، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله. ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله تعالى أتموا فعل أمر، والإتمام هو إنهاء الشيء على وجه الكمال، كما قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما معنى أتمهن؟ أنهاهن على سبيل الكمال. فمعنى أتم الحج أي أنهوه على سبيل الكمال. وقول الحج كله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فيه دليل، يعني من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة، وجوب إتمام الحج والعمرة. وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب، ووجه هذا الظاهر العموم أتم الحج ولم يقل الفريضة، سيكون شاملا للفريضة والنافلة. ويؤيده أن هذه الآية قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت في سنة 9، السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمرة والحج سواء في وجوب إتمامهما،

أو أن يسعى عنه، أو أن يقف عنه بعرفة، أو أن يقف عنه بمزدلفة، أو أن يرمي عنه الجمار، أو أن يبيت بمنى، فإنه حرام. لماذا؟ لأن الأمر بالإتمام للوجوب، الأمر بالإتمام للوجوب، فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه، في نفل الحج وفي بعضه. أما الاستنابة في نفل الحج فهذا له كلام موضع آخر، لكن وفي بعضه يستنيب في بعض نفل الحج، هذه الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أو الحذر مما يفعله بعض الناس الآن في التساهل في رمي الجمرات، حيث إنهم يوكلون، تجد الرجل النشيط أو المرأة النشيطة توكل في رمي الجمرات عنه، وهذا خطأ خلاف هذا الأمر، وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطلا ولا يصح، وكذلك إذا وكل الرجل القادم، لأنه خلاف ما أمر به الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فيكون فيه الحذر، في هذه الآية الحذر أو التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار. فإن قال قائل: إذا كانت المرأة كبيرة السن يشق عليها الرمي بعض الشيء، أو الرجل كبير السن يشق عليه الرمي بعض الشيء، فهل يجوز أن يوكل؟ نقول: إذا كان يشق عليه الرمي لذاته فإن له أن يوكل، وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر ولا يوكل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسودة بنت زمعة أن توكل، بل أمرها أن تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمة الناس، واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة، وتدرك صلاة الفجر فيها، وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة، ولا تحرم من هذه الأفعال. فلما أذن لها في أن تدفع بليل علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز. وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكل، ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما. طيب، فإن قال قائل: ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر؟ قلنا إن الدليل في هذا ليس بذاك القول، ما هناك دليل بين، فيه دليل وفيه قياس. الدليل حديث جابر قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، لكن هذا الحديث ضعيف، فيها الأشعث بن سوار وهو ضعيف، لكن أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به. وأما القياس فقالوا: إذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه أولى. والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا؟ ثابتة. لكن أيضا هذا القياس فيه نظر، كما أن الدليل فيه نظر، الدليل من حيث ضعف السند، والقياس هو أن يقال هناك فرق بين من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرع، فمن تلبس بها لزمته بنفسه، ومن لم يشرع فيها جاز أن يستنيب في محل الاستنابة.

0: فبينهما فرق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا عجز عن الرمي لا بنفسه ولا محمولا فإنه يسقط عنه، يسقط عنه كسائر الواجبات، يسقط عنه إلى غير بدل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن مشهور عند أهل العلم أنه يوكل. ومن فوائد الآية الكريمة وجود الإخلاص لله، من أين تؤخذ؟ من قوله لله، يعني أتموها لله لا لغيره، لا ترعوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا ثناء من الناس، وإنما تتمونها لله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما، من أين تؤخذ يا حسين؟ من قول وأتم، والأمر للوجوب، ويدل على أنه الوجوب ما قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه، النفل لا يجب إتمامه، وقد سبق لنا الكلام في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل، فله أن يتحلل، نعم، ولكن عليه الهدي، لقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن ظاهرة شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك، كل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز فيه، يجوز التحلل به وعليه الهدي. أطلب عليكم. أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع أنه إذا أحصر بعدو منعه من إتمام الحج أو العمرة فإنه يتحلل بالنص والإجماع. النص ما هو؟ تحلل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، والإجماع لا نعلم في هذا مخالفا. وأما الحصر بغير عدو مثل عيسى
1: أن يصيبه مرض،
0: نعم، مرض أو كسر أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة، فإن العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إنه لا تحل، وأنه يبقى محرما حتى يزول المانع، ومنهم من قال إنه يتحلل كالحصر بعدو. حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم، والآية نزلت في شأن قضية الحديبية وهم قد أحصروا بعدو، فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو. دليل آخر يقولون لأن طباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكية مريضة وهي تريد الحج، قال لها حجي واشترطي. فلو كان الإحصار، فلو كان المرض أو كان الإحصار بالمرض مبيحا للتحلل ما احتيج إلى أن تشترط، لكانت تسعى تدخل في النسك، وإذا عجزت تحللت. وأجاب القائلون بأن الحصر عام لحصر العدو وغيره، بأن الآية عامة، فإن أحصرتم مطلقة، نعم مطلقة، ما قيد بحصر العدو، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا دليل العموم في الآية. دليل آخر تعليل هو أن العلة في جواز التحلل بحص العدو ما هي العلة؟ عدم القدرة على إتمام النسك، وهذا حاصل بالحصر بغير العدو، حاصل في الحصر بغير العدو. والشرع لا يفرق بين متماثلين، الشرع ما يفرق بين متماثلين. وأجابوا عن حديث رباع بأنهم يقول بأن يقال إن الفائدة من حديث رباع أنها إذا حصل مرض يمنعها من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء، وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم، إلا بدم، وحينئذ يظهر فائدة الشراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك. وش الفائدة؟ أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر. والصواب هو هذا، أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهدي على من أحصر لقوله فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن من تعذر أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه. وش الدليل؟ لقوله فما استيسر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم يجد شيئا صام 10 أيام قياسا على إيش؟
1: تمتع.
0: على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع. والصواب أنه أن هذا القياس ليس بصحيح، لأن الآية واحدة وذكرت حكم، ذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام، وهنا ما ذكر إلا الهدي. وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق ثم الصيام وليس فيها إطعام، ولم تقيسوها على كفارة الظهار عتق فصيام فإطعام، فهذه مثلها، بل هذه أولى، لأن آية القتل وآية الظهار كل واحدة منفصلة عن الأخرى، لكن هنا الآية واحدة، ففرق الله تعالى بين هذا وهذا، أوجب في هذا الصيام ولم يوجب في هذا صياما، دل ذلك على أنه لو على أن الصيام لا يجب على المحصر إذا لم يجد الهدي. واضح؟ طيب، لم يذكر في الآية وجوب الحلق. نعم، لم يذكر في الآية وجوب الحلق، لكن وجوب الحلق ثبت في السنة، ثبت بالسنة، وعلى هذا فيجب على المحصر إيش؟ أن يحلق، يجب عليه أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه. ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب، بل لا يغضب إلا لترك الواجب، وعلى هذا فيجب على المحصر أن يحلق بدلالة السنة، والقرآن سكت عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. من أين تؤخذ؟ لأن الله لم يذكر على المحصر إلا وجوب الهدي، فلو كان القضاء واجبا لكان لذكره الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل هل هذا يشمل الفريضة والنافلة؟ يعني من يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة؟ نعم، قلنا نعم يشمل الفريضة والنافلة، لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه قضاؤها.